بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض

0: الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أنتم مع عيون

عديد المواهب اللي تمتلكها، وبالطبع الحديث فيه الكثير من أيضا الرياضة. سوالفنا أغلبها بتكون إن شاء الله عن مواهبك في الرياضة ورياضات متعددة سنتحدث عنها.

0: زين، فخذيت الأغراض، خذيت اللي هو السك مع الفك، العدة،
1: العدة الهوكي اللي هي المضرب، وأيضا أيوة. الحجر اللي تضربه، صحيح؟
0: فذهبنا إلى المدرسة، رحت المدرسة، وصلت، قدمت. فكانت أتذكر لما دخلت كان علامات الاستغراب على البنات واجد، اللي إيش هذا الشيء، بتسافر وإيش عندنا الشنطة الهوكي كبيرة، لأنه في سيفتيز اللي هو الجير،
1: لباس الأمان، أيوة. اللي لازم تلبسوه.
0: فلما دخلت المدرسة كان في وقت بنات كان مبين عليهم علامة الاستغراب، ما في يعني، كنت أتمنى أنه واحدة منهم تعرف اللي هذا رياضة الهوكي وعندنا لعبة.
1: بس جميل أنك فتحت لهم باب جديد ليتعرفوا على يعني موهبة جديدة ورياضة جديدة. وفي النهاية كيف كان حماسهم وتفاعلهم مع الموضوع؟
0: تفاعلوا بشكل جيد الحمد لله. وفي بعض الأهالي جاي عندي علشان يريدوا كانوا يدخلوا بناتهم.
1: جميل.
0: زي فأنا استانس وقت اللي
1: يعني حفزت
0: الفريق.
1: جميل، حفزت المحيطين بك وزميلاتك عشان ينخرطوا بهذه الرياضة الجميلة والاستثنائية. أعود فجر معك للحديث عن المشاركة. قلتي لي شاركتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمينا عن هذه المشاركة وعن أهمية أيضا أن يحضر الشاب اليافع أمثالك الحين في رياضات كذا استثنائية ويمثل عمان في خارج سلطنة عمان.
0: أنا بالنسبة لي شيء مهم جدا جدا جدا أن المرأة العمانية تمتلك موهبة تقدر اللي هو تعرضها قدام الدول الأخرى كفخر، ترفع اسم دولتها. إنزين، فأنا حسيت بالفخر جدا لما كانت أول مباراة لنا في المركز الثالث ضد فريق روسيا. إنزين، بالنسبة لي هذا كان أكبر شيء يعني سويته، لأنه في يعني في دول
1: مستوى العالم
0: زي فعمان أنها تكون المركز الثالث، هذا بالنسبة لي فخر كبير.
1: صحيح.
0: والشكر لي ولفريقي.
1: بالضبط، يعني ما شاء الله نافستم الفريق الروسي. طبعا الفريق الروسي يعني هناك عندهم الطفل الصغير خلاص يعرف كيف يتزلج بحكم طبعا البيئة والحياة اللي هم عايشينها، فأن يأتي شخص من سلطنة عمان ويعني مناخها الحار جدا ويتغلب على شخص يمكن تربى بداية وتأسس على التزلج، فأمر جدا رائعا تحصد حقا المركز الثالث. أكيد هذه المشاركة يعني مهدت لمشاركات مستقبلية أو ترسمون لمستقبل يعني أفضل وأجمل للمشاركات العمانية في رياضة الهوكي. كلميني عن طموحك في رياضة الهوكي أكثر، والمشاركات يمكن ليس فقط على نطاق دول الخليج أو الإقليم، حتى على نطاق العالم لما لا.
0: هو هدفي أنه اسم الدولة يرتفع، أنه نكون شيء يعني لا يقارن، نكون شيء عظيم في قدام دول الخليج، حتى برا دول الخليج اسمنا يكون مرفوع. وأتمنى واجد أنه رياضة الهوكي تنتشر عند العرب، لأنها واجد منتشرة عند الدول البقية، وأن أما دول الخليج لما أحاول أعرف عن الهوكي فيكون يعني ما معروف،
1: إقبال ضعيف، يمكن إقبال ضعيف، ليست الرياضة شائعة عند الجميع.
0: نعم.
1: خاصة النساء. فأكيد أن شعور استثنائي ومميز يا فجر أنك تشارك باسم بلدك، وأنت أيضا امرأة شابة يافعة في هذه الرياضة الجميلة اللي ما معروفة بشكل كبير، فحلو أنك تحصد مراكز متقدمة في مثل هذه الرياضة. إذا طموحك تكون إن شاء الله بطلة عالمية في الهوكي
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. أيضا نشاط آخر أنت تمارسي في هذا السياق اللي هو الشطرنج، صحيح؟ كلمينا شوية عن شغفك بالشطرنج.
0: الشطرنج بدأ شغفي بسبب أهلي، لأنه أبوي يلعب شطرنج لما تكون في تجمع عائلي كذا، أبوي خالي كذا يتباروا في الشطرنج، وأنا كذا مركزة اللي أريد أتعلم، يشدني هذا الأشياء اللي فيها كذا تحدي.
1: جميل.
0: وأيوه، فخليت خبرت أبوي عشان يعلمني. قلت بابا لو سمحت أريد أتعلم، أريد ألعب معاك، أريد أقرب. إنزين، فبداياتي كانت ما تمام. إنزين، كان عندي اللي هو الصعوبة في التركيز،
1: فهم الحركات والنقلات، هذه التقنيات المستخدمة في الشطرنج.
0: أيوة، بالأخص إنه لازم نتعلم كل حركة كل قطعة
1: وكل حجر من الشطرنج. ما شاء الله، يعني بديتي من سن مبكر فجر؟
0: لا، بديت هذه الفترة.
1: هذه الفترة، حلو، بالعكس ممتاز جدا. الآن فجر أنت في الصف العاشر، صحيح؟
0: نعم.
1: الله يبارك إن شاء الله في عمرك وتستمر إنجازاتك يا فجر. إذا عزيزنا المستمع، حديث جميل ومفعم كذا بالتفاؤل والأمل في مستقبل مشرق لهذه الشابة العمانية، وبالطبع يمكن حتى حديث محفز للجميع أن ما يحصر نفسه في موهبة واحدة. فجر ما شاء الله سولفتنا عن الهوك.

0: تحكي عن الشطرنج، تكلمت أيضا كذا في حديث عابر عن السباحة. شو أخبارها السباحة معك أيضا؟
1: السباحة بدأت فيه بسن جدا مبكر، لأن في سن 6 سنوات انتقلنا إلى بيت فيه كان مسبح، وما حد في العائلة يعرف يتسبح. إنزين، فهو بدأت الموهبة في السباحة بسبب خوف. وش هو الخوف؟ بداية ما اللي دخلنا هذا المجال، أخوي اللي هو عيسى كان عمره بعد في ذيك الفترة 4 سنوات. إنزين، فجأة نط في المسبح، وما حد كان الأهل يعني في الطابق الثاني وإحنا تحت، فما حد بيشوف. فأنا اللي جاني بانيك أتاك،
0: اللي هي نوبة هلع، خفتي طبعا كثير.
1: أيوة، فجست أشوف وش أسوي، فرحت أصرخ يعني أنادي ماما وكذا كذا. فلما جينا ما شاء الله علي أشوفه طالع من المسبح ويقول أريد أجرب مرة ثانية. فعيسى ما شاء الله علي مزروع الموهبة فيه
0: ما شاء الله.
1: فأنا لما شفت خفت أنه يصير لي نفس الموقف،
0: فقط ما عرف أتصرف.
1: أيوة، صحيح، مرعب، لازم أتعلم.
0: ما شاء الله فعلا، يعني حقا. حتى في حلقة سابقة ذكرت لنا إحدى أيضا المشاركات ذات الفكرة أن بداية الموضوع كان خوف في تعلم السباحة، ثم أيضا عشان الواحد ينقذ نفسه وينقذ الآخرين حلو أنه يتعلم مهارة السباحة. ورياضة السباحة من الرياضات المهمة جدا اللي لها دورها الكبير في تقوية اللياقة البدنية. تبارك الله، إذن هو حديث ملهم جميل، يمكن أبرز النقاط فيه أنك ما تحكر نفسك في موهبة واحدة وتسمع لذاتك، وأيضا دعم الأهل اللي كان حاضر في تقوية عديد المهارات والمواهب اللي حدثتنا فيها فجر. إذن مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا مع ضيفتنا فجر بنت سالم العامري، وحديث آخر إن شاء الله مع ملهم عماني شاب يافع آخر في حلقات قادمة من عيون المستقبل. إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا فقط أن نستيقظ صباحاً فلا نجد ذلك الزجاج العاكس الذي ننظر إليه تلقائياً لنصلح مظهرنا. كيف سيبدو العالم لو أننا نعيش حياتنا كاملة دون أن نعرف ملامح وجوهنا بدقة، ودون أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون؟
4: في الحقيقة، لو لم توجد المرآة لتغير مفهوم النفس والهوية لدى الإنسان. كان البشر سيعتمدون فقط على الإنعكاسات المائية المرتبكة في الغدران والأنهار أو على الظلال المرتسمة على الجدران. هذا يعني أن صورتنا الذاتية ستكون مبنية على التخمين والتصور الذهني لا غير.
3: هذا صحيح، ومن الناحية النفسية ربما كنا سنعيش في سلام داخلي أكبر، فاختفاء المرآة سيقضي تماما على هوس المظهر الخارجي ومعايير الجمال الصارمة التي تطاردنا حالياً. لن يقضي أحد ساعات طويلة أمام الزجاج يتأمل عيوب بشرته أو يقلق بشأن بعض التجاعيد، بل سينتقل التركيز إلى الجوهر والطاقة الداخلية.
4: ولكن لننظر إلى الجانب الاجتماعي، فقد يتحول الأمر إلى حالة غريبة من الاعتماد المتبادل. سنصبح بحاجة دائمة إلى الآخرين ليخبرونا كيف نبدو. سيقول الصديق لصديقه: هل شعري مرتب؟ وستسأل الأم طفلها: هل وجهي نظيف؟ ستتأسس العلاقات على الثقة المطلقة في عيون الآخرين، لأن عين الآخر هي مرآتك الوحيدة.
3: فكرة جميلة لكنها مقلقة أيضاً. فماذا لو خدعنا هؤلاء؟ لكن بعيداً عن العلاقات، لو غابت المرآة لواجهت صناعات عملاقة الانهيار الكامل، مثل صناعة مستحضرات التجميل ومراكز العناية ومصممي الأزياء وحتى صالونات الحلاقة. كيف سيحلق الرجل دون مرآة؟ سيكون الأمر أشبه بمغامرة خطيرة يومية.
4: بالتأكيد سنرى قصات شعر ولحن عجيبة ومضحكة في الشوارع، ولكن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند المظهر، بل يمتد إلى العلوم والتكنولوجيا. المرآة ليست للزينة فقط، بل هي عصب الاكتشافات العلمية. دون المرايا لم نكن لنخترع التلسكوبات التي رصدنا بها النجوم والمجرات البعيدة، ولم نكن لنصنع المجاهر التي كشفت لنا عالم الفيروسات والخلايا.
2: ماذا لو؟
3: إذن غياب المرآة يعني أننا كنا سنعيش في جهل طبي وفلكي شديد. سبحان الله، يبدو هذا الاختراع البسيط الذي نعتبره جزءاً عادياً من الأثاث هو في الحقيقة ركيزة من ركائز الحضارة الحديثة. المرآة لم تعكس فقط وجوهنا، بل عكست فضولنا العلمي وساعدتنا على رؤية الكون ورؤية أنفسنا بشكل صحيح.
4: نعم، ومع كل هذه الأهمية العلمية يبقى الدرس الأكبر هو الدرس الإنساني. فلو لم تكن هناك مرآة زجاجية لأجبرنا الزمن على البحث عن مرايا أخرى أكثر نقاءً، مثل مرآة الأخلاق ومرآة التعامل الصادق، حيث يرى الإنسان عيوب نفسه وجمالها عبر أفعاله وأثره في قلوب الناس.
3: إذن نتأمل اليوم أن الخيال يفتح أعيننا على نعم صغيرة نملكها ولا نشعر بقيمتها إلا حين نفرض غيابها. نشكر لكم الاستماع، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بحر الشمال، هذا البحر البارد المواجه لهولندا ومضيق دوفر، هذا المضيق المهم الفاصل بين جزر الجزيرة البريطانية وفرنسا، بين دوفر وكاليه في الجهة الأوروبية، يصل إلى 30 وحاجة كيلومتر، أعتقد 37 كيلومتر، ويفصل بين بحرين مختلفين، بحر المانش في الجزء الفرنسي والبريطاني، وبحر الشمال في الجزء الهولندي والبريطاني أيضا. وبحر الشمال لذلك هو بارد مواجه للمحيط الأطلسي، ويؤثر هذا البحر على كل هولندا بشكل أو بآخر، سواء في المناخ، في الأمطار، في الرياح، في التقلبات، في كل التفاصيل التي تحدث في هولندا. بحر الشمال له تأثير مباشر عليها بشكل رئيسي وأساسي. بحر بارد مش مثل بحر المانش الأكثر دفئا بسبب وجود الجزيرة البريطانية في شمال، فلذلك بحر الشمال هو واحد من أسباب البرودة والرطوبة، ويعني يجعل الجو متقلب وكثير القيوم، يعني الرطوبة والتقلب دائما وبرودته مختلفة، وذكرنا مثال على ذلك، يشعر الإنسان بدرجات حرارة منخفضة أكثر من درجات الحرارة الطبيعية. بحر الشمال هو مساحة مائية رمادية واسعة، مياهها غالبا باردة ومواجهة قصيرة ومتلاحقة، السماء اللي فوقها كثيرة القيوم، الرياح تتحرك فوق سطحه بلا عوائق كبيرة فتحمل الرطوبة إلى اليابسة، وعندما تصل هذه الرياح إلى السواحل الهولندية تؤثر في سقوط الأمطار وفي تشكل الغيوم وفي نمو النباتات وفي حركة الرمال على الشاطئ. هذا البحر لا يصنع المناخ فقط، بل يصنع الساحل أيضا. على امتداد السواحل الهولندية توجد كثبان رملية، وهي تلال من الرمل تكونت بفعل الرياح والأمواج، والكثيب الرملي ليس مجرد كومة رمل مثل مدينة زاندفورت الواقعة على الشاطئ. سبحان الله، تفاصيل مختلفة جدا، ليست كما هو حال الشواطئ في محافظة ظفار أو في سلطنة عمان مثلا، البحر ثم يأتي الشاطئ، ارتفاع بسيط إلى اليابسة وهكذا تدريجيا. لا، المسافة بين البحر ونهاية الشاطئ تصل إلى 100 أو 200 أو 300 متر، ثم يوجد مرتفع يصل إلى 10 أمتار أو 15 متر، مرتفع من الكثبان الرملية، وهذه الكثبان الرملية تنتشر عليها مجموعة من الأشجار التي تكيفت مع هذا الوضع. وبعد ذلك يأتي الطريق، يعني الطريق العام أو الممشى، ممشى للناس، ثم طريق السيارات، ثم تأتي المنازل، وسواء كانت سياحية أو سكنية. مثل هذا النموذج يتكرر كثيرا على ساحل بحر الشمال الهولندي. المسافة ليست مباشرة يعني، ولذلك الكثبان الرملية تعتبر خط صد أول للمد البحري. في بعض المواقع لا يوجد مثل هذه التفاصيل بشكل جيد، وصنعت يعني صنعها الإنسان حتى يحافظ على الأراضي المنخفضة من دخول البحر أثناء ارتفاع منسوب المياه. على امتداد السواحل الهولندية توجد كثبان رملية، وهي تلال من الرمل تكونت بفعل الرياح والأمواج، وهذا الكثيب الرملي كما ذكرنا ليس مجرد كومة رمل، بل حاجز طبيعي يحمي الأراضي المنخفضة من البحر. الرياح تأخذ الرمل من الشاطئ، والنباتات الساحلية تثبت بجذورها، فيكبر هذا الكثيب ببطء حتى يصل إلى ارتفاعات 10 متر أو 15 متر في بعض المواقع. من أهم النباتات أيضا التي تعيش في هذه الشواطئ عشب المارام وأعشاب أخرى مختلفة، وأغلبها زاحف، لها صفات تستطيع أن تعيش في هذه المواقع. وهذا الأمر يأخذنا إلى نوع من النباتات الساحلية الجميلة جدا في محافظة ظفار، اسمه نبات الطيري محليا من جنس الليبوميا، وهذا النوع ينمو على الشاطئ بين المنطقة، نفس المنطقة التي تحدثنا عنها في هولندا، لكن في هولندا هي على ارتفاع 5 متر 6 متر 10 15 متر، كثبان رملية. في محافظة ظفار هي على ارتفاع بسيط عن الشاطئ، يصل إلى ربما متر أو متر ونص، وتنمو بكثافة وتشكل لون أخضر، تسمى الدودة الشاطئية، تشكل لون أخضر جميل جدا. فهذه أيضا من النباتات الساحلية المهمة جدا للمحافظة عليها في سواحل سلطنة عمان. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نتحدث عن تاريخ عمان، تاريخ مجان القديم، منذ نشأة الأرض والحياة إلى السنوات الميلادية الأولى، وخاصة منتصف القرن الألف الأول الميلادي وبداية ظهور الإسلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفترة الأخيرة اللي هي العصر الحديدي اللي امتد من 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وتكلمنا عن الفترات اللي مرت في هذا العصر اللي هي فترة لزق، اللي فيها أيضا بدأ النشاط البشري في مجان يعود للحيوية والنشاط منذ 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية. أيضا بدأت سيطرة الفرس على المنطقة منذ 550 قبل الميلاد، ظهرت حضارة الأخمينيين، ثم بعدهم طبعا ظهر الإسكندر المقدوني والأغريق فترة من الفترات، لكن لم يستمروا كثيرا، عادت مرة أخرى من يعني 100 قبل الميلاد الحضارة الفارسية أيضا تسيطر من خلال البارثيون اللي سيطروا من 100 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية، بعدهم الساسانيون اللي سيطروا من 250 إلى 650 ميلادية عندما ظهر الإسلام وبدأ يسيطر على المنطقة بالكامل وبدأ ينتشر الإسلام في بلاد فارس. الآن نواصل الحديث عن تاريخ عمان القديم، واليوم نتكلم عن تاريخ محافظة ظفار اللي هي تقع في جنوب مجان، وطبعا نتكلم عن أهم النشاط اللي هو تم في جنوب عمان في ظفار اللي هو نشاط تجارة اللبان الذي بدأ منذ فترة قديمة قد تكون 1400 أو 1300 قبل الميلاد. طبعا محافظة ظفار جنوب عمان طبيعتها الجغرافية مختلفة عن شمال عمان، وأيضا قد تكون صحراء محافظة الوسطى يعني شاسعة فصلت الشمال عن الجنوب، وأيضا الآثار اللي وجدت قد تكون لها ميزة مختلفة في ظفار. أيضا الظروف المناخية الخاصة بظفار والرياح الموسمية أيضا أعطت ظفار طابع مختلف. أيضا شجرة اللبان الموجودة في ظفار فقط من عمان ولها أهمية تاريخية جدا، واللي ربطت مجان جنوب مجان بحضارات كثيرة حول العالم، خاصة حضارة يعني الفراعنة في مصر، حضارة وادي النيل، وحضارة بلاد الرافدين، وغيرها من الحضارات اللي كانوا يعتبروا اللبان شجرة مقدسة وكانوا يستخدموها في الطقوس الدينية. طب

0: طبعا الآثار اللي عثر عليها في ظفار أدوات تعود إلى العصر الحجري القديم متناثرة في جروف نجد، يعني خاصة في منطقة نجد وجدت كثير من الآثار العصر الحجري. هذا العصر الحجري القديم معناته فترة طويلة جدا، قد تعود إلى مليون سنة مضت، يعني من بداية وصول الإنسان إلى مكان اللي هو له مليون و200 ألف سنة إلى مليون سنة. بينما شمال مكان ظهرت عليه التغييرات الاجتماعية والسياسية منذ الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا النشاط البشري والكثافة السكانية والآثار والاستيطان ظهر في شمال عمان في فترة سابقة لظهوره في جنوب عمان، ومنذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. متى بدأ النشاط البشري في محافظة ظفار أو في الجنوب عمان؟ ظهر في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني طبعا منتصف الألف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 2500 قبل الميلاد، أي 4500 سنة من الآن. ومنذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد استخدمت العطور الزيتية في المراسم الدينية والرسمية لحضارة وادي الرافدين. يعني وادي الرافدين منذ نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من أكثر من 5000 سنة، بدأوا يستخدموا العطور الزيتية في يعني الطقوس الدينية في بلاد الرافدين، وظهر مصطلح اللي هو مصطلح سومري يسمى جينج إم جينج، هو مصطلح أيضا بالأكادية يسمى كناكتوم. المصطلحين اللا جينج وكناكتوم، هذه المصطلحات كلها تعني العطور الزيتية، أو قد يترجم إلى مصطلح حاليا إلى مصطلح اللبان. لأول مرة مصطلح اللبان يعني ظهر أول مرة في بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد، لكن أقدم مبخرة وجد فيها لبان في شبه الجزيرة العربية وجدت في راس الجنز في ولاية صور، وأرخت 2200 قبل الميلاد، ووجد فيها طبعا بعد تحليلها وجد فيها بقايا من اللبان، يدل على الترابط الحضاري بين الجنوب وشمال عمان. وطبعا هذا كانت يعني رأس الحد ورأس الجنز ميناء يعني إقليمي لنقل المنتجات، وقد تكون من بينها اللبان إلى بلاد الرافدين والهند وغيرها. طبعا هذا يدل وجود اللبان في رأس الجنز يدل على وجود طريق تجاري نشط للبان على طول السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية، وعبره كانت تصل الزيوت العطرية إلى بلاد الرافدين ووادي السند، أي العراق والهند. طبعا بالإضافة إلى السلعة الرئيسية المهمة اللي كانت يتاجر بها، وهي سلعة النحاس التي كانت موجودة في شمال مكان. كما عثر في ظفار على مواقع عديدة تعود للألفية الثالثة قبل الميلاد، تميزت بالأدوات الصوانية، أنواع طبعا من الفخار عثر عليه في ظفار، وأهم تلك المواقع الخلجان الساحلية شرق وغرب صلالة. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم عن الحديث عن محافظة ظفار وتاريخها القديم جنوب مكان، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عن جنوب مكان في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مكان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: ألبوم الصور. قيل عن دنيا الصور، وعندما أقلب الألبوم ألبوم الصور فإنني أرى كل التفاتات الدنا، كل الدنا تطل من شباكها، ترش لي ورودها، تخصني بعطرها، أحس أن فرحتي أبعد من مرمى البصر. عروسة الذكرى تعطرت، تكحلت، تعودت تضمني، تضمني بكل ما في قلبها، تلف أكواني بشالات الهوى، وتبعث الأقمار والأشجار والأزهار حول مضجعي، تقيم لي عرسا وحفلات سمر. وعندما أرى الصور فإنها تزورني كل حكايات الصغر، تهمس لي بسرها، تكشف عن ثيابها، وجهي صغير هاهنا مدور فيه بشارات الثمر. يا صاحبي للناس ألف عالم، وعالمي ألفيته بين الصور. إن الصور التي التقطناها في سنوات عمرنا الباكر لنا ولأصدقائنا، للطبيعة ولمن حولنا، تؤرشف لزمن عشناه وقطعناه وأمضينا فيه لحظات حية تنبض بالدفق والحركة والامتلاء. إنها محاولة لردم النسيان بحضور مستعاد من الأمس القريب والبعيد، حتى أن ذلك الأمس الآن ومن خلال تلك الصور حاضر يجري ويتحرك ويثب في أرواحنا، حاضر ينهمر أمامنا وإلى جوارنا ويحرضنا أن نستعيد تفاصيله وأسراره، وأن نلتحم مع ما ليس موجودا في الصورة فحسب، بل وراءها وما يحيط بها وخلفيتها. تلتقط لنا آلة التصوير مشهدا ما، فنتحجر في لحظة بعينها، ونظهر من خلالها مبتسمين أو مندهشين أو ساهمين أو ضالعين في فعل معين، وما حولنا يصبح جزءا من الصورة، ليس مجرد تزويق أو تلوين فيها. الجبل والبحر والمقهى والنباتات والطيور والحيوانات والرمل والآلات تصبح كلها قدرا أصيلا في صميم الصورة، حتى ولو كان القصد أن لا نصورها بعينها، بل نصورنا نحن أو نصور أصدقائنا. الصور تتتالى، يتوضح وجه الكائن في تبدلاته وتحولاته العمرية، ونلمس من خلالها سطوة الزمن رويدا رويدا على الجسد وعلى سحنة الكائن وهيئته. كم كنا هناك مشرقين مبتسمين، والآن في صورة لاحقة نتبدى منطفئين أو كالحين أو كئيبين. وأحيانا ما نضبط الصورة على مشاعرنا وحالاتنا التي عشناها، حرمانا أو رضا، وسامة أو تصنعا، فتوة ومراهقة حالمة أو انتكاسة حزينة في حياتنا. هكذا تحمل كل صورة وجها من وجوه أحزاننا ومسراتنا، وتربطنا بآصرة زمان آفل منصرم، نلتقي الآن بقوة الفن حتى في أشد حالات واقعيته وتسجيليته. هنا صديق راحل، هنا سرير يجلس عليه أربعة تلاميذ كانوا رفقاء في الثانوية، هنا كامل الحشد المتجمع من زملاء ومدرسين في المرحلة الإعدادية سيقطف بعضهم منجر الغياب. هنا حقل مانجو تتوسطه شجرة موز مواربة في منتصف الصورة، وهنا صديق يكتب على صفحة رمل الشاطئ كلمة غير واضحة، هنا طفلة صغيرة تلعب، وهنا صورة فوتوغرافية يتم تصويرها مرة أخرى. هل انسلخنا عن تلك العوالم الماضية وارتكبنا حماقة المضي بعيدا عن أزماننا السالفة؟ هل كنا أجمل فيما سبق أم تضاعف حسنا ومشاعرنا الآن رغم كرور الأعوام؟ هل انخلعنا من منجم ما لننفرط في أتون متحول آخر؟ هل يشتد فينا الأمل أم يعزف الزمن الآن بقيثرته الشجية لحن زوالنا الوشيك؟ صورة إثر صورة ونحن نتوالى وننبعث، صورة إثر صورة ونحن نسجل مواعظنا الصامتة وحكمتنا التي لا تنبس ببنت شفا، صورة إثر صورة ونحن نتفتح حتى نذبل، ونحن نتنزه ونعدو ونتصرف حتى تسقط كل الصور من بين أيدينا ولا نعود نراها مرة أخرى. النار تشتعل في هذه الصورة، والأصدقاء يتحلقون حولها اتقاء لذعة البرد الليلي في فضاء مفتوح على أشجار السمر وعلى السمر والضحك وتزجية الوقت. النار تندلع في الصورة كما اندلعت من ذي قبل حارة على وجوه الرفاق الليليين، تطرطق كمن يلعب مع من حوله بالجمر والألوان. النار تتوهج فتترك زمرة من الظلال حولها وتمنح نفسها حالة الوردة في حديقة الليل. عن الألبوم وعن الصور،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. مصفاة الدقم تحقق أرباحا ب 106 ملايين ريال عماني خلال عام 2025. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 جراء هجوم روسي استهدف منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً.

0: مع القراء الصغار.
1: أنا خولة بنت سالم محمد راشد المعشري، عمري 12 سنة، من مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في ولاية العامرة.
0: خولة تهوى القراءة والكتابة وتتمنى أن تصبح في المستقبل محققة جنائية. مرحبا خولة.
1: مرحبا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة وأيضا شاطرة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني، صح؟
1: صح.
0: وتشاركي في، عندك مشاركات كثيرة في المدرسة.
1: أيوة.
0: احكي لي عن مشاركاتك.
1: شاركت ملتقى إجادة، كنت أنا الشخصية الرئيسية فيه. كان بدوري أني أحكي، يعني الملتقى كني أنا اللي أقدمه، لكن بطريقة الحكايات.
0: بطريقة الحكايات، عشان كذا في المدرسة يسموك الحكواتية.
1: أيوة.
0: جميل. طيب سمعيني، كيف تلقي بطريقة الحكواتية؟
1: ومن مدرسة السلطان تعلمنا أن العلم مسؤولية والإبداع رسالة. هو لم يقل أن نكون مبدعين فقط، بل قال أن نكون مبدعين ونحافظ على الوطن ونرفع اسمه بالفعل قبل القول، وعلى نهجه نسير وبسمته نبدع.
0: ما شاء الله عليك يا خولة، ممتازة. وإيش بعد شاركي في المدرسة في
1: الإذاعات؟ أحفظ القصص وأحكيها حال زميلاتي عشان يعيشوا القصة.
0: يعني أنت تقرأ القصص بطريقة الحكواتية؟
1: أيوة.
0: طيب ممكن أيضا أسمع منك قصة بطريقة الحكواتية؟
1: كان يا مكان في غابة كان يسكنها النسر والبوم، اتفقوا مع بعض إن ولا واحد منهم بيأذي أحد يعرفه.
0: جميل.
1: قال النسر حال البوم، قل لي عن صغارك عشان أنا إذا جيت ما أكلهم.
0: ممتاز.
1: البوم كان في غرور وقال له، أنا أولادي ما شاء الله عليهم حلوين وصوتهم حلو وتغاريدهم أحلى التغاريد.
0: ممتاز.
1: يوم من الأيام النسر شاف في عش وداخله طيور. قال إن أكيد هذيلا ما بيكونوا أولاد البوم لأنهم بشعين. ففكر وفكر، فخلاص قرر انه ياكلهم. فلما رجعت البوم اكتشفت ان النسر كلهم، فقالت يا خاين كل كل اولادي، ونحن وعدنا بعض ان ما ناكل ولا حد من اللي نعرفهم. سمعها طير حكيم وقال لها، انت السبب يا بوم.
0: ايش سوت يعني؟ ليش هي السبب؟
1: لأن هي كانت قصدت بغرورها وما وصفتها بشكلهم الصحيح، وصفتها من شكلهم حلو، وأصلا هم توهم حديثين لولادة، مستحيل يعني يكون شكلهم أحسن شيء هم توهم حديثين لولادة. وتعلم البوم درس ما ينسى، إن ما يكذب.
0: ممتاز، ممتازة يا خولة. وإيش بعد قريتي؟ إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيها عادة؟
1: المغامرات والقصص اللي يعني توديني عشان حال عالم التحقيق.
0: يعني مثل إيش المغامرات اللي قريتيها؟
1: مثل طواطم طوكيو. هو يحكي عن قصة بنت اسمها عالية.
0: نعم، هذه طواطم طوكيو هذه رواية لكاتبة عمانية، تعرفيها من هي؟
1: أيوة، الكاتبة منى النجار.
0: جميل، إيش حكايتها؟
1: يعني هي صراحة شلتني لليابان، لأن كانت تحكي عن عالية كانت هي تريد تكتشف وش يعني الطواطم. الطواطم هي رمز يعني الشخص أو يصفه، وكانت هي تريد تكتشف مالها.
0: جميل.
1: ويعني هو أصلا كان باين مثل أعمدة، الطواطم هي أعمدة فيها مثل شكل الحيوانات.
0: نعم.
1: عشان نحن يعني إن هذا مثل الحيوان كنا يمثلنا أو يصف في صفة فينا. فكانت هي كل مرة تحقق وتحاول إنها تعرف وتكتشف أكثر عن الطواطم.
0: جميل. وإيش الاستفادة من حكاية الطواطم؟
1: إن نحاول دائما نغامر ونكتشف كل شيء. إن مثلا لو كان نعرف شيء نكتشف عنه أكثر. مثل هي كانت ما تعرف وش يعني الطواطم، حاولت إنها تكتشف أكثر وعرفت عن الطواطم.
0: ممتاز. وإيش بعد قريتها من القصص؟
1: قصة أنا وصديقي. الكاتبة بدرية البدري.
0: ممتاز، هذه قصة جميلة. احكي لي إياها.
1: كان في ولد وصديقة، كانوا هم متعرفين على بعض من خلال صفحات إلكترونية. قرروا هم يسووا حساب وينزلوا فيه عن يومها. فكان كل يوم ينزلوا.
0: أيوة.
1: صاحب القصة قرر يتعرف عليه أكثر،
0: نعم.
1: فاكتشفوا أنهم نفس سنة الميلاد ونفس الشهر ونفس اليوم. قرروا أنهم يفتحوا بث مباشر وهم يسيوا عيد ميلادهم.
0: نعم.
1: لما جاء اليوم العيد ميلاد، لما قام صاحب القصة اكتشف أن في رسالة من صديقه الغايب، قال لأنه تو أنا يعني في المستشفى والنت انقطع عني، وأن ذا النت ما كان انقطاع عادي، لأنه يعني
0: بسبب الحرب صح؟
1: هي بس كان في القصة يعني
0: أنه في كأنه باين أنه حتى هو في المستشفى لأنه في غارة على يعني بسبب الحرب
1: هيوة، إنه يعني في شيء كان جاي على مكانه، على الموقع اللي كان هو عايش فيه،
0: نعم.
1: فزعل هو يعني قام يشوف حوله، شاف الألعاب اللي هو عنده، كان هو يحس بأن كل الأطفال مثله، بس بعدين اكتشف إنه من من من إنه من كل طفل طفل يختلف.
0: صحيح، يعني هو اكتشف أنه هناك أطفال بسبب معاناتهم بسبب الحروب مثلا ما يعيشوا بنفس الرفاهية اللي هو يعيش
1: أيوة.
0: فيها. ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: إن هي تعلم الطفل إن ما بس يفكر في نفسه، يفكر حتى اللي في حوله، وإنه بعد إنه في أطفال مثلنا بس ما عايشين نفس الحياة اللي نعيشها بسبب الحرب، عشان كيك الطفل يقدر النعمة اللي هو فيها.
0: ممتاز ممتاز يا خولة. أنت بعد غير هواية القراءة عندك هواية الكتابة صحيح؟
1: أيوة.
0: تكتبين إيش؟
1: أكتب قصص، وأحيانا أكتب عن يومياتي مثلا اللي أسويه في يومي.
0: ممتاز. وإيش بتسمعيني؟ جبت شيء من كتاباتك؟
1: أيوة قصة.
0: قصة إيش عنوانها؟
1: يعني هي بعدها ما سميتها لكنها جاهزة.
0: يعني مكتوبة بس ما اخترتي العنوان.
1: أيوة.
0: بس جميل، إذن ممكن نستمع إليها تقريها لنا؟
1: أيوة أنا كتبتها بالعامية.
0: بالعامية.
1: أيوة.
0: جميل نستمع.
1: في مدرسة من المدارس لاحظ المعلمات أن الطالبة أثير كانت غايبة عن المدرسة لفترات من الأيام. اتصلوا بأهلها وقالوا لهم أن البنت غايبة ما قصت تحضر الأيام. قالوا الأهل أن البنت غايبة صار لها 4 أيام. هم اتصلوا في الشرطة عشان يبدوا يحققوا ويعرفوا هم مكانها. حاولوا الشرطة أنهم يحققوا ويعرفوا ويوصلوا حل مكانها بس ما وصلوا. الطالبة ملاذ زميلتها في المدرسة راحت للشرطة وقالت لهم أنا ممكن أعرف الحل. أول شيء لازم نروح لغرفتها ونفتش أي شيء يمكن يوصلنا حل مكانها، وأهم شيء نفتش لو كان معاها جهاز لوحي. اكتشفوا أن الغرفة فاضية بس كان فيها جهاز لوحي. لما فتحوا الجهاز اللوحي شافوا أن أثير كانت تكلم شخص مجهول الهوية، كان يوعدها بأشياء وحدد لها مكان أنها تروح له. راحوا المكان اللي هي كانت فيه، اكتشفوا أن عطاها إبرة خلاها تدهور صحتها. هنا اكتشفوا الشرطة أن ملاذ رغم صغر سنها قدرت تعرف الحل اللي الشرطة ما عرفوا لها. الاستفادة من القصة أن ما نستهين،
0: يعني خلصت الحين القصة. جميل، إيش الاستفادة؟
1: إن ما نستهين بالأطفال الصغار لأن ممكن هم يلاحظوا الأشياء اللي الكبار ما يلاحظوها، وأهم شيء الحذر الرقمي عشان ما نثق بأي أحد حتى لو كان يوعدنا بهدايا أو أي شيء.
0: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا خولة، وإن شاء الله ناوية تواصل كتابة القصة.
1: هي إن شاء الله يعني إذا كان في أحداث زيادة.
0: هذه قصتك حد قراها من أساتذتك ولا من ولا حد من والدك ولا؟
1: أقراها والدي.
0: جميل، يمكن أيضا لأنك أنت كتبتيها بالعامية يمكن البعض يقول لك إنه ليش ما كتبتيها باللغة العربية الفصحى؟
1: ما دائما تكون القصص اللي بالفصحى، يعني ما دائما القصص تكون بالفصحى، في قصص دائما تكون بالعامية.
0: جميل جميل صحيح، وهناك شعر بالفصحى وهناك شعر بالعامية.
1: أيوة.
0: ممتاز يا خولة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: محققة جنائية.
0: محققة جنائية ليش؟
1: لأني أحب ألاحظ الأشياء اللي غيري ما يلاحظها، وبعد القراءة والكتابة ينمو عندي حاسة التحقيق، لأن في كتب وكتابات لازم يعني يكون فيها تحقيق، لازم أعرف الأشياء اللي لازم أكتبها مثل القراءة، أحاول أقرأ أكثر لأن هي بتخلي يعني أكتشف أكثر وأكثر.
0: ممتاز، يعني تتحبي الغموض وبعدين لما يتكشف شوي شوي.
1: أيوة.
0: ممتاز يا خولة ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصديق وقت الضيق.
0: الصديق وقت الضيق، إيش معناها؟ شرحي ليها.
1: أن الصديق دائما يكون في وقت ضيقنا هو اللي يونسنا. لما نكون زعلانين نروح مع صديقنا نترفه، يعني هو اللي دائما يكون يساعدنا.
0: صحيح، ولما تكوني محتاجة حاجة كذا مهمة الصديق هو اللي يساعدك.
1: أيوة،
0: ممتاز ممتاز يا خولة. إذن خولة بنت سالم بن محمد المعشري، طالبة رائعة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في العامرات، البالغة من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في لقاء صباحي جديد وبداية الأسبوع.
1: صباحات مليئة بالتوفيق والسعادة والرضا لكم جميعا، تسيرون على طرقات النجاح، وقد نحتاج جميعا وتحتاج عزائمنا إلى دفعة إيجابية تجعل جذوة الإرادة تتوقد لنواصل بثبات. ونحن في كل الصباحات هنا نشارككم شذرات من الإلهام، وقودها الثقة بالله، ومصدرها عمان الساعية بعزيمة سلطانها وإخلاص أبنائها إلى حيث ينبغي لها من مدارج الرفعة والمجد.

0: صباح الخير يا بلدي عمان التي يبدأ فيها العماني بخطى الطامحين ويضيء الدروب بالأمل وبالعمل. يشرق يوم جديد ويؤذن ببداية أسبوع عمل يمضي فيه كل ساع نحو غايته بعزيمة متجددة تنبض الطرقات بالحركة وتزدان الميادين بوجوه تستقبل اليوم بثقة وبتفاؤل. وفي كل مشوار صباحي هنا حكاية جهد تكتب وحلم يقترب من التحقق. فصباح مبارك لعمان ولأهلها، والذي يحمل لكم الخير والإنجاز أينما كان اتجاهكم.
1: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: الجميع يسير للغاية الكبرى وهي عمان، التي نبذل الجهد لتحقيق أهدافها، لتحقيق رؤيتها، لتحقيق كل ما نصب إليه رفعة لهذا البلد العظيم. فصباح الساعي في البحر يطلب الرزق من خيراته، وصباح المجد في المزرعة حيث تنبت الأرض عطاء ونماء، وصباح العامل في ميدانه، الموظف في مقر عمله، الطالب في طريق علمه. صباح كل يد تبني وكل قلب يخلص في عمله. صباحكم عمان التي تستقبل يومها بالجد وبالعزم وبالأمل.
1: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

0: هنا عمان، هنا مجد بني بالصبر والعزم، ونهضة صنعتها السواعد المؤمنة بأن العمل عبادة، وأن الإتقان صورة من صور الوفاء للوطن. وفي ظل النهضة المتجددة التي يقود لواءها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، تمضي بلادنا الحبيبة نحو المستقبل بثقة وهدوء تشبه حكمة العماني. مشاريع تولد، طموحات تكبر، رؤية تراهن على الإنسان العماني الأصيل، ليظل هذا الوطن منارة للسلام والعمل والبناء.
1: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.

الوعد الذي نقطعه في كل يوم وفي كل مطلع صباح لأجل عمان، وأن نعهد الله والسلطان أن نخدم هذه الأرض الطيبة عمان بكل ما نستطيع لتحقيق رؤيتها ولتحقيق الأهداف التي تحقق الاستراتيجيات التي تسعى إليها سلطنة عمان على كافة الأصعدة. طب صباحكم أينما كنتم، وكل جهد تسعون إليه يكلل بالنجاح وبالتوفيق. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى صباح الخير يا بلادي، وحلقة الأحد 21 من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، السابع من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. وها هو موعد متجدد معكم في كل صباح يكون عبر أثير إذاعة سلطة.

صباح الورد والسعادة لكل الأوفياء الذين يشاطروننا جمال الصباح، وكذا أيضا التحية لمن يسمعنا بصمت كان في مذياع سيارته أو حتى في أي من عبر أي مذياع آخر في مكان ثابت. لكم كل التحية والثناء، تقبلوا منا وافر الود نرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: نافذة أخرى للأمل، فرصة لنبدأ من جديد، لنحلم أكثر ولنعيش تجارب تضيف لنا معنى وعمقا. صباحاتكم الخير في صباح الخير يا بلادي، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه المساحة الصباحية التي نأخذكم هكذا في محطات عديدة مختلفة، نحاول أن نقترب من العديد من المواضيع ونتشارك أيضا آرائكم عبر 7244-2010. صباح الخير عائشة وخالد.
1: صباح الخير رويدة، أهلا بك، هذه البداية والانطلاقة الجديدة لبداية الأسبوع، نرجو أن تكون إن شاء الله موفقة وجميلة للمستمعين الأعزاء ويشاطرونا أحاديث الصباح والدردشات اللطيفة.
2: أهلا بكل من يرسل لنا على 724-24-10 رسائلكم الصباحية، منها رسالة ناصر بن سليمان العلوي الذي يقول: صباح النور والسرور والورد المنثور عليكم أحبة الصباح، بداية أسبوع جديد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز الغالي على قلوبنا. شكرا لك يا ناصر، يستمع لنا من ولاية ينقل، صباحك خير. كذلك أيضا صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، يسأل عن العلوم والأخبار، ماشي إلا الخير من صوبك يا أبو أسعد، طمنا عليك.
1: تحياتنا أيضا لأبو أنس الهشامي، أهلا بك يا أبو أنس، صباحك ورد وعافية. وصباح الخير أيضا للمرسلين، منهم رسائل صباحية: عبد المجيد عبد الله المزيني، أهلا بك يا عبد المجيد، صباح الورد. وصباح الخير أيضا لعائشة القاسمية، تصلون بسلام إن شاء الله لبغيتكم ومقاصدكم.
2: كذلك أيضا نقول صباح الخير لمسعود العوائد، يقول: صباح الخير يا بلادي، صباح السعادة لكم ولطاقم العمل، أجواء لا بأس على الجبل وتباشير أبواب الخريف. طبعا مسعود العوادي يستمع لنا من محافظة ظفار، واليوم احنا نخصص حديث بحول الله تعالى عن استعداد محافظة ظفار لاستقبال خريف 2026 بجاهزية خدمية وسياحية واسعة.
0: إذن نحييكم مستمعينا ونسعد بصحبتكم في هذه الساعات من الآن إلى تمام التاسعة، نرجو أن نكون رفقة طيبة. شاركونا تفاصيل يومكم ومواضيعنا المختلفة عبر 724-24-10، وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم في هذه الصباحات عائشة بنت سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، ورويدة بنت حميد الرواحي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي.
2: مخرجنا يحييكم، يتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب، جمال بن محمد الشريعي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم. هل الله في الدرب، توصلوا بسلامة وأمان. يمكن تكون كثافة المرورية على بعض الأماكن، خاصة مع بداية الصباح وأيضا بداية الأسبوع يوم الأحد، غير عن الأيام الباقية. لكن نتمنى لكم إن شاء الله في كل الأحوال أولا السلامة، وكذلك أيضا الوصول الآمن. ما نذكركم بتعليمات القيادة الآمنة، لأن احنا نعرف أنكم أنتوا على وعي كبير بها، فلذلك نذكر أنفسنا وإياكم بالتعامل مع بيئة الطريق بشكل إيجابي. وحطوا في بالكم احنا في صباح الخير يا بلادي، إذا صار أي تحديث على الطرقات مباشرة الإخوان في شرطة عمان السلطانية، إدارة العلاقات والإعلام الأمني راح يتواصلوا معنا ويخبرونا عن التحديثات أول بأول. روح لتطبيق شرطة عمان السلطانية وراح تحصل خريطة تفاعلية وتعرف وين أماكن الازدحام المروري، وكذلك أيضا تعامل شرطة عمان السلطانية مع هذه الكثافة المرورية أو أي مستجدات على الطرق. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، توصلوا بالسلامة والأمان اللي رايح لدوامة أو حتى لموعد ما. الله يحفظكم وتوصلوا سالمين آمنين، وتستمتعوا أيضا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي.
1: إذن شيئا فشيئا نقترب من جماليات الخريف المتوقع، يعني يقول لك مثلا فلكيا ولا متى يبدأ الموسم من حيث الفعاليات، ولكن اليوم حتى بعض المستمعين ما شاء الله عليهم يعني خبرونا أن بشائر الخريف بدأت تظهر شيئا فشيئا. فيمكن هو 21 متعودين من شهر يونيو هذا الشهر الجاري، ولكن هناك استعدادات تسبق طبعا موسم الخريف بوقت طويل جدا، وضمنها أيضا هو جهد تكاملي تشاركي جميل بين المؤسسات المعنية في إبراز جمالية الخريف، وأيضا اغتنام هذا الموسم المهم جدا سياحيا لسلطنة عمان، وكذا أيضا الأفراد بدورهم الفاعل حقا في جعل هذا الخريف موسم ناجح بامتياز. ضمن ذلك الحملات التي الوطنية التي دائما تعد لتعزيز الخريف وتعزيز أيضا السياحة الداخلية، وبالتحديد هناك في الجميلة ظفار.
0: نعم عايشة والمستمع العزيز، محافظة ظفار تستعد لخريف ظفار 2026. طبعا الاستعدادات كل موسم تكون مختلفة. نتحدث عن بعض الأماكن اللي راح تكون فيها الفعاليات، 125 فعالية وبرنامج سياحي وترفيهي، حزمة مشروعات في الطرق والمرافق العامة. تحدثنا يمكن في حلقات سابقة عن أبرز المشاريع اللي راح تضاف لهذا الموسم. هناك أيضا حملة تقيمها الآن محافظة ظفار، بدأت تقريبا قبل يومين، تسمى بشيء ثاني. احنا اليوم نسألك عزيزي المستمع، ايش الشيء الثاني اللي تريد تشوفه في محافظة ظفار، شيء ما شفته من قبل في محافظة ظفار، تود أنك يتم استغلال هذا الجمال والكساء الأخضر التي تكتسي به محافظة ظفار بمشاريع كذا سياحية فريدة من نوعها وجديدة بالنسبة لنا في سلطنة عمان، ومستوى أيضا أو على مستوى خريف ظفار.

125 فعالية وبرنامج سياحي وترفيهي متنوع في انتظار الزوار في خريف ظفار لهذا العام. ولكن أيضا نحن حابين نسمع منكم إيش هي الفعالية وإيش هو الشيء اللي حابين تشوفوه وما شفتوه قبل في محافظة ظفار أو خريف ظفار. شاركونا عبر 724-4-20-10.

0: على 7244 10. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام. أكيد كذا هذه المشاركات تثري أي موضوع في حلقاتنا في صباح الخير يا بلادي. بما أن احنا على استعدادات بداية الخريف, خريف ظفار 21 يونيو فلكيا, ويستمر حتى 20 من سبتمبر من كل عام. هناك استعدادات خدمية وسياحية تهيئ المحافظة لموسم استثنائي تقوم بها محافظة ظفار بكافة الجهات المعنية هناك في المحافظة. ماذا عن فكرتك, أو خلنا نخبر أو خبرنا رأيك في كذا فعالية معينة, شيء جديد بالنسبة لمحافظة ظفار. ليش ما نشوف مثلا, كان الناس الطالب مثلا تلفريك يكون في مكان ما, ليش ما نشوف مثلا جولات سياحية جديدة وأيضا فريدة من نوعها تضاف إلى محافظة ظفار.
1: أبو أنس يقول نتمنى نشوف قطار في مدينة الحق خاصة وسط الضباب والطبيعة الحلوة. الله عليك, صح والله, يعني ممكن إنه, بس هذه سبحان الله كأنها يمكن مشاريع تتطلب عمل كبير جدا ووقت يمكن أطول, ولكنها فكرة رائعة طبعا. يعني كذا طريق أو قطار أنت تصعد فيه ويوديك أكثر من مكان وتشوف الطبيعة الجميلة كما يمكن حتى نشاهده في بعض البلدان الأخرى.
0: أيضا أبو سعد الهاشمي يقول أتمنى بعد أشوف في صلالة قطار يمتد من ثمريت إلى المزيونة وسواحل صلالة وجبال الظفار. هذا خطها كامل أبو أسعد, من أقصى المحافظة إلى أقصاها. وليش لا يا أخي, في المستقبل ما نشوف إن شاء الله في محافظة ظفار اللي أيضا كذا تكون بجمالها اللي ما يشبه جمال خاصة في الوطن العربي الكبير.
1: أبو معاذي حي مخرجنا يقول هالمخرج الذوق ما شاء الله عليك, كل صباح يبدع في الاختيارات, تحياتنا لك. شكرا لكم وتحياتنا لكم أيضا, نرافقكم إن شاء الله في هذا الصباح الجميل المشرق حتى تمام التاسعة.
2: عطر الكلام,
3: عطر الكلام.

0: آخر الكلام كتب مصطفى محمود: جرب ألا تشمت وألا تكره وألا تحقد وألا تحسد وألا تيأس وألا تتشأم، وسوف تلمس بنفسك النتيجة المذهلة. سوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك. إنها تجربة شاقة سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس، ربما لمدى سنين وسنين. عبر الكلام
1: قال ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء إليه، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل.

لنقدر كل النعم المهداة لنا، فلنستمع لقول ابن الرومي الذي قال: إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويعذب، فلا تغبطن المترفين فإنهم على حسب ما يعطيهم الدهر يسلبوا.

0: 아이돌 올케네.
1: الكاتب والشاعر والأديب والسفير والوزير السعودي السابق غازي القصيبي قال: لا شيء يقتل الكفاءة الإدارية مثل تحول أصحاب الشلة إلى زملاء عمل.

يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تأمنن لرفقة أحد حتى تراه في ثلاث: شدة تصيبك، ونعمة تصيبه، وجفوة بينكم.

برغم ما كتبه الأديب الإنجليزي الكبير شكسبير، من النضج أن تسامح شخصاً أساء لك يوماً، ولكن من الغباء أن تثق به مرة أخرى.

0: قد تكون شخص واحد في هذا العالم، وقد تكون العالم كله في قلب أحدهم، كتبه إرشيد فريد.
1: حكمة صينية تقول: من يسأل يكون أحمقا لدقائق، من لا يسأل يبقى أحمقا للأبد.
2: ختامنا مع الأنفة والعزة في أبيات عنتر بن شداد، قال فيها: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فاعصي مقالته ولا تحفل بها، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي.

0: لكم مستمعينا، نواصل معكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة بمحطاتنا المختلفة. نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم وتزامنا مع اقتراب خريف ظفار لهذا العام 2026. نسألكم إيش الأشياء اللي تتمنوا تشوفوها وما شفتوها في خريف ظفار الأعوام الماضية، وحول هذا الموضوع راح يكون لنا وقفة إن شاء الله تعالى في قادم الوقت للتحدث عن مجموعة من المواضيع المختلفة. خريف ظفار 2026 استعدادات خدمية وسياحية تهيئها المحافظة لموسم استثنائي. في قادم الوقت راح ينضم إلينا أحمد بن سهيل المعشني، وهو من دائرة التخطيط والاستثمار، متحدث رسمي لمحافظة ظفار، اللي راح يحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع.
1: الكثير من المواضيع الأخرى تنتظركم في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. إلى التفاصيل. أشادت مؤسسة Global SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبين التقرير أن الجهاز اعتمد نهجا مختلفا عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشراكات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني، ليحتل المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت أجواءها، وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب إغلاق المجال الجوي مؤقتا كإجراء احترازي. وأوضحت الهيئة أنه جرى تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات مجاورة أثناء فترة الإغلاق. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت قوة دفاع البحرين أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن قواته في الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب لمواجهة إيران. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار ومراقبة ساحلية في جوروك وجزيرة قشم، وهو ما نددت به طهران واعتبرته انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار. وتوعدت إيران واشنطن بتحمل تبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية، ويتزامن التصعيد العسكري مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات المتكررة إلى تقويض فرص التهدئة. هذا وتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام أباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعته بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة، خصوصا بسبب ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN. وأوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن جزء من هذه الأصول كشرط للتقدم في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليار دولار يمثل اختبار للثقة بالنسبة لطهران. وقال رضائي إن هذه القضية تمثل عقبة رئيسة أمام استئناف الاتفاق، مؤكدا أن نجاحها سيشكل مدخلا لأي تفاهمات لاحقة بين الطرفين. استشهد 10 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة يوم أمس بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية، بينهم 8 في قصف بطائرة مسيرة استهدف مخيم الجوازات للنازحين بمدينة غزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025. من جانب آخر، أعلنت حركة حماس بدء اجتماعات في القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومستقبل إدارة القطاع في وقت تتواصل فيه التحركات السياسية المرتبطة بالملف. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وسط تزايد الغضب الغربي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تتهم بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. وتسبق هذه الخطوات اجتماعا تستضيفه باريس في 12 من يونيو الجاري بمشاركة مسؤولين ومنظمات إسرائيلية وفلسطينية بهدف إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي رغم تصاعد أزمات المنطقة. وفي لبنان تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق بيروت وتل أبيب على هدنة مشروطة جرى التوصل إليها خلال محادثات برعاية أمريكية في واشنطن. وأعلنت مصادر لبنانية مقتل 3 عسكريين في غارة استهدفت آلية للجيش في النبطية، وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما وصفه بانتهاك صارخ للسيادة، بينما اعتبر حزب الله الهجوم بأنه جريمة. كما أفادت تقارير استمرار القصف الإسرائيلي على قرى جنوبية وإصدار إنذارات بإخلاء مناطق جديدة بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع لحزب الله. في المقابل، أكد الجيش اللبناني تمسكه بمحاولات تثبيت الاستقرار ووقف إطلاق النار في وقت تتصاعد فيه الخروقات رغم التفاهمات الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة، بينها موسكو ومناطق مطلة على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض شملت 13 منطقة بينها لينينغراد وبيسكوف شمال غربي روسيا، فيما أعلن رئيس بلدية موسكو إسقاط 14 مسيرة أمس. كما أفادت مهيئة الطيران المدني الروسية بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في عدد من المطارات، بينها مطارات مدينة سوتشي على البحر الأسود بسبب الهجمات الجوية. هذا ورد الرئيس الروسي بحزم على رسالة نظيره الأوكراني، وذكر بالأرقام أهم أطروحات كييف بشأن تأثير الحرب على روسيا وأوكرانيا في كلمة تفصيلية شاملة ألقاها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
1: تختتم اليوم أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي شكل تظاهرة مدهشة في ظروف الحصار والعقوبات المفروضة على روسيا، ومن أهم أجوائه ونتائجه أن عدد المشاركين فيه زاد عن 24 ألف مشترك من 144 دولة، وتم توقيع 1084 اتفاقية بما يزيد عن 93 مليار دولار أمريكي، على أن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة، حيث تزامن انعقاد المنتدى مع رد الرئيس بوتين على رسالة الرئيس زيلينسكي التي طالب فيها بوقف الحرب، إلا أن بعض حيثياتها كانت مستفزة للرئيس الروسي، وخاصة اعتباره أن روسيا أنهكت اقتصاديا وعسكريا، محذرا بوتين من أن استمرار الحرب سيضع وجوده الشخصي تحت إشارة استفهام. ولئن كان زيلينسكي يقصد إيقاف الحرب فإن رسالته عمليا أسفرت عن نتيجة معاكسة تماما، فقد وصف الرئيس الروسي الرسالة بأنها تهيئ الظروف للحيلولة نهائيا دون عقد اجتماع ومفاوضات شخصية، وأوضح أن معطيات الوضع الاقتصادي في روسيا تتجاوز إيجابيا معطيات الكثير من الدول الغربية، وأن العقوبات ضد روسيا أضرت بمن فرضها أكثر بكثير مما أضرت بروسيا، وأن منطقة اليورو خسرت نتيجتها ما قد يصل إلى تريليونين ونصف تريليون يورو. وردا على تأكيد الرئيس الأوكراني بأن روسيا لن تتمكن من تحرير دنباس، أوضح بوتين أن سعي كييف للقاء معه يهدف إلى وقف تقدم القوات الروسية، وأن جمهورية لوغانسك تم تحريرها بالكامل، أما الطرح الحاسم فتمثل في توجيه رسالة مباشرة إلى القوات المسلحة الروسية يطالبها بمتابعة القتال حتى تحقيق السيطرة الكاملة على إقليم دنباس. الجدير بالذكر أن روسيا باتت عمليا تسيطر على 90% من دنباس. نشير أخيرا إلى أن وزير الخارجية الروسية لافروف انتقد على هامش منتدى بطرسبورغ تصريحات نظيره الأمريكي روبيو الذي أكد أن واشنطن تقف إلى جانب كييف وتزودها بالسلاح وتفرض على روسيا العقوبات، ما يوحي بأن الحرب في أوكرانيا باتت حرب ترامب، وشدد لافروف أن ترامب أعلن بوضوح أنها ليست حربه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت عدة قرى في إقليم أوروميا الإثيوبي وفق ما أفاد به شهود عيان، بينما تحدث عامل في القطاع الطبي عن سقوط 56 قتيلا ونحو 50 جريحا. وقال سكان من منطقة أرسي جنوب أديس أبابا إن مسلحين هاجموا قرية إليتا تشيفا أواخر مايو، واتهم شهود عيان جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء الهجمات، فيما أكدت السلطات الفيدرالية مسؤولية الجماعة المسلحة عن أعمال العنف دون إعلان حصيلة رسمية للضحايا. وكان جيش تحرير أورومو قد توعد بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يونيو في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالإقليم. أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبدا عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، مشددة على أن كوريا الشمالية لن تتهاون مع أي تهديدات. ووصفت تصريحات أمريكية بأن بشأن توافق الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هدف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بأنها كاذبة، مؤكدة أن بيونغ يانغ تمتلك معلومات دقيقة حول تلك المباحثات. وتأتي التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية يوم غد الاثنين، هي الأولى منذ نحو 7 سنوات، وسط مساع لتعزيز العلاقات بين البلدين. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاما من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي الصادرات أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترول البترولي، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي في محافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة، كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
2: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
3: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
2: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
4: الحمد لله من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
2: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذروع هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرفي التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز موائمة الجهد الرقابي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفي التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11%. نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. وبينت الإحصاءات أن أسعار منتجات خامات المعادن شهدت ارتفاعاً بنسبة 18%، كما سجلت أسعار منتجات الأحجار والرمال ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5%. سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب 83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب 117 نقطة. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية مع تزايد ثقة المتداولين في تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بقرابة دولارين إلى 93 دولارا وتسعة سنتات للبرميل بعد أن انخفضت بنسبة 3% في الجلسة الماضية، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولارين وخمسين سنتا مسجلا 90 دولارا و54 سنتا للبرميل بعد خسائر بلغت أكثر من 3% يوم أمس. تراجع الذهب بنحو 3% بعد أن عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة جاء أقوى من المتوقع بأن المركز الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف من التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 4342 دولارا للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في أواخر مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة، وقد انخفض سعر الذهب بنحو 4.3% هذا الأسبوع. أعلنت وزارة العمل عن توفر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التشغيل ورفع معدلات التوظيف وتمكين الباحثين من العمل من الالتحاق بسوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المطروحة تغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية والمجالات المهنية المتنوعة، وتشمل الوظائف مختلف المؤهلات التعليمية من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وما بعد الدبلوم مروراً بحملة الدبلوم العام وصولاً إلى الوظائف المخصصة للمؤهلات الأقل من الدبلوم العام. وإلى الأخبار الرياضية، حيث يتطلع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره عندما يواجه نظيره الموزمبيقي على استاد باتريوت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في ثاني مواجهاته الدولية الودية التي تندرج ضمن البرنامج التحضيري للأحمر استعدادا للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة. وتشكل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتوي الذي يسعى إلى استثمارها بالشكل الأمثل من أجل مواصلة بناء ملامح المنتخب خلال المرحلة المقبلة والوقوف على جاهزية العناصر المتاحة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي إلى جانب نهائيات كأس أمم آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مطلع يناير من العام القادم. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بن تعليل الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة

استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: تحية لكم مستمعينا، صباحكم ملء الأمل والخير والبركة. نصحبكم في هذه الصباحات في صباح الخير يا بلادي. وهكذا الوقت الآن يشير إلى 34 بعد 7، ومشوار متواصل معاكم إلى تمام 9. 7244-2010 هذا هو رقم التواصل مستمعينا، شاركونا مواضيعنا المختلفة، صباحاتكم. وخاصة نحن اليوم بدأنا أسبوع جديد، أسبوع عمل، إن شاء الله هكذا يكون مكلل بالخير بالنجاح بالتوفيق، وأيضا بتحقيق الأهداف التي كتبتموها لربما يوم أمس أو اليوم. ولكن الأهم فعليا أنه نصل لنهاية اليوم ونكون أنجزنا كل المهام المطلوبة. اليوم أيضا نسألكم مستمعينا، وهكذا نحن أيضا على مشارف استقبال موسم مهم جدا من المواسم المحببة لقلوبنا وأيضا لقلوب الكثيرين الذين يزورون سلطنة عمان. وخريف ظفار على الأبواب في 21 من يونيو راح يكون انطلاقة هذا الموسم الجميل. شاركونا إيش الأشياء اللي شفتوها واللي أيضا حابين تشوفوها في هذا الخريف لهذا العام عبر 7244-2010. شكرا لكل من يتواصل معنا وهكذا يشاركنا أفكار حول هذا الموضوع. الأستاذ محمود الشبيبي يقول: صباح الأجواء الطيبة، نرجو توفير التكاسي الطائرة والدرون، أو قصد توفير التكاسي وطائرات الدرون يمكن.
1: لا، هو يقصد الدرون اللي الطائر هذا اللي يكون على
2: يعني.
1: أساس
0: يمكن
1: على أساس أنه يكون يعني يكون للأجرة.

0: ينقل الناس بين مكان إلى مكان آخر.
1: هذا بديل عن القطار يعني. القطار.
0: بس هذا في الجوعات.
2: طبعاً نحن نستقبل آراء رأيكم جميعاً ومرئياتكم حول هذا الموضوع. ونحن بدينا كذا هذه الحلقة تماشياً مع الحملة التشويقية تحت شعار شيء ثاني، وهي الحدث المرتقب ليعكس مكانة سلطنة عمان طبعاً السياحية ومحافظة الظفار بشكل محدد. إيش هو الشيء الاستثنائي اللي تود أن تراه في موسم ظفار؟ شيء يمكن أنت شفته وتود مثلاً تحسين فيه أو تطوير في جانب معين، موقع سياحي تود زيارته وتراه بهيئة أخرى أو بخدمات أخرى متاحة، ربما أيضا شيء ثاني استثنائي بعد ما موجود وتود أن تراه في موسم ظفار، شاركنا على 724-24-10.
0: إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعنا الكريم، تزامنا مع الحملة التي أطلقتها محافظة ظفار للترويج لخريف ظفار 2026. نطرح هذا الموضوع وننتظر منك المشاركة عزيز المستمع. صباح الخير عليكم جميعا، وأطيب التحية من فريق العمل الذي يرافقك عزيز المستمع في هذه الحلقة وفي هذا الصباح من برنامج صباح الخير يا بلادي. معكم في الإعداد والتقديم عائشة من سالم الهنائي، رويدة من تحميد الرواحي، خالد من عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد من أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال من محمد الشاعري.

0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير والبركه عليكم جميعا وين ما كنتوا. اخبار الجو معاكم اليوم كذا بدايه الصباح، كانت الاجواء اعتقد انها كانت الطف من الايام الماضيه، خاصه مع وجود السحاب المتناثر في السماء ان صح التعبير. ونتمنى ان شاء الله ان تكون اجواء جميله. لا ليس الضباب، الضباب كان قبل يومين يا جمال، لكن ال صلى على النبي يا جمال. حالة الجو صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص لتدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار، هناك فرص لتصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية المكشوفة. ننتبه أخواننا اللي يستمعون لنا من مراكز أو من مواقع الامتياز، مختلف المراكز الموجودة فيها، تشكل أيضا للسحب المنخفضة وضباب آخر ليل وصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية الوسطى ظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. اهرب إلى الجبل الأخضر أو في ولاية الحمراء، أيضا هناك بعض الأماكن الجميلة في جبل شمس مثلا ما دون 30 أو حتى 30 درجات الحرارة، تستمتع بالأجواء الجميلة إذا كنت كذا في إجازة أو حتى أيضا كانت بالنسبة لك الأوقات سانحة. اليوم إن شاء الله راح ناخذ ثلاث مواضيع مختلفة راح نتناول فيها. بداية إعلان وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط عن توفر أكثر من 600 فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص، أكثر أو تفاصيل أكثر راح نتناولها إن شاء الله في الوقت القادم مع مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل.
1: وكذا أيضا سيكون لدينا موضوع آخر وهو مشروع ممشى المدينة بالرستاق، وهو وجهة حضارية متكاملة تعزز مختلف جوانب التنمية. إذن ممشى المدينة في الرستاق، اللي سمعنا من الرستاق كيف هي تحضيرات هذا الممشى، شفتوا الموقع وإيش تتوقعوا من هذا المشروع. جميل إن نشوف بين فترة أخرى كذا مشاريع تنموية في مختلف الأماكن. وكذا أيضا مثل ما خبرتكم أيضا رويدا أن بنسولف أيضا عن خريف ظفار 2026، الاستعدادات الخدمية السياحية وكيف تتهيئ المحافظة لاستقبال الموسم. هذا عن مساحاتنا الحوارية المختلفة إلى جانب العديد من المنوعات التي ننتقيها لكم. كونوا دائما على السمع، إن شاء الله تكونوا مستانسين معنا، وبداية أحد مبشرة بالخير والتوفيق لكم جميعا.
2: إذن نستقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر 724-2410، نرجو لكم دروب سالكة آمنة، وهكذا نكون رفقة طيبة لكم، واستمعوا لنا في كل حين.

0: تحية لكم مستمعينا، متواصل معاكم هذا المشوار الصباحي، ونروح معاكم لأولى محطاتنا الحوارية لليوم، وحديثنا حول إعلان وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط عن توفر أكثر من 600 فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص تشمل مختلف التخصصات والمؤهلات. للتعرف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الاتصال الفاضل عمار بن سالم السعدي، وهو مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل. حياك الله معنا أستاذ عمار، وصباحك الخير.
1: صباح الخير أخت رويدة، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: نسعد بوجودك معنا أكيد، وبداية حدثنا عن تفاصيل الإعلان الأخير الذي طرح أكثر من 600 فرصة عمل في القطاع الخاص بمحافظة مسقط. ما هي أبرز القطاعات والتخصصات التي تشملها هذه الفرص الوظيفية؟
1: نعم، يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل لتعزيز فرص التشغيل واستيعاب الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وأيضا التسريع في وتيرة التشغيل. وقد تضمن الإعلان أكثر من 600 فرصة وظيفية في مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، منها قطاع النفط والغاز، وأيضا اللوجستيات والتجزئة والخدمات والضيافة والصناعة، والقطاع المالي والتقني. كما شملت الفرص أيضا مجموعة واسعة من التخصصات الإدارية والفنية والهندسية والتقنية والمهنية، طبعا بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالية، ويتيح فرص متنوع الباحثين عن عمل في مختلف المؤهلات. طبعا وزارة العمل اليوم حريصة على أن يكون جميع إعلاناتها تكون فيها التنوع في المؤهلات والتخصصات وأيضا في مختلف المحافظات.
0: نعم، يعني واضح أنه في فعلا تنوع في التخصصات والقطاعات التي ذكرتها أستاذ عمار، ولكن أيضا حدثنا عن الخريجين اللي هم حديثي التخرج، هل هناك من فرص متاحة لهم، وخاصة أنه في بعض الفرص قد تتطلب يعني خبرة عملية يعني لسنوات معينة؟
1: نعم، تحرص وزارة العمل دائما في إعلاناتها أنها تغطي شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل، فالفرص المطروحة تستهدف شريحة واسعة من الباحثين عن عمل، حيث تتضمن عدد كبير من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد الذين لا يمتلكون خبرة، وأيضا إلى جانب من الوظائف الأخرى التي تتطلب خبرات متفاوتة وفقا لطبيعة المهن. فاليوم احنا نتكلم عن عرض وطلب، فالسوق اليوم يتكلم عن عرض وطلب، في بعض الوظائف راح تكون مخصصة للخريجين الباحثين عن عمل، وأيضا الذي لديهم خبرة في مؤسسات القطاع الخاص.
0: نعم، واضح. كيف ممكن أن نطلع على هذه الفرص أو حتى التقديم عليها للراغبين بالتقديم على هذه الوظائف؟
1: يمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على كافة الفرص الوظيفية والتقديم عليها إلكتروني، سواء من خلال منصة وزارة العمل أو تطبيق معك، حيث تتوفر تفاصيل الوظائف وأيضا متطلباتها وآلية الترشيح لكل فرصة.
0: نعم، واضح. يعني أستاذ عمار، ممكن البعض يتساءل يعني إذا التحق الباحث عن عمل بأحد هذه الوظائف المطروحة وتحديدا في القطاع الخاص، فهل يمكن لاحقا التنافس والتسجيل أيضا في الفرص الوظيفية التي تطرح في القطاع الحكومي، أم أن يعني التحاقه بالعمل في القطاع الخاص يؤثر على أحقيته في التقديم للوظائف الحكومية مستقبلا؟
1: نعم، هذا من ضمن الأسئلة المهمة ودائما تكون لها محور في كل حديث لوزارة العمل. طبعا الالتحاق الباحث عن عمل بوظيفة في القطاع الخاص لا يمنع من التقدم مستقبلا للفرص الوظيفية التي يتم إعلان عنها في القطاع الحكومي، طبعا متى ما استوفى شروط شغل تلك الوظائف، بل أن اكتساب الخبرة العملية في القطاع الخاص يعد عنصر يعني إيجابي ويعزز مهارات الفرد وخبراته المهنية. فاليوم القطاع الخاص بالفعل يعزز حصولهم في الفرص في القطاع الحكومي، لكن القطاع الحكومي ممكن لجميع المنتسبين في القطاع الخاص أنهم يتقدموا لجميع الوظائف الحكومية متى ما توافرت لهم الاشتراطات.
0: نعم، يعني ربما أنت أيضا ذكرت الفئات التي يشملها هذا الإعلان، ماذا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، هل تشملهم هذه الوظائف؟
1: نعم، يتضمن الإعلان عدد من الفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا في إطار التزام الوزارة بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج هذه الفئة في سوق العمل. وتعمل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات القطاع الخاص ليس فقط في إيجاد الفرص الوظيفية، أيضا توفير بيئات عمل مناسب وداعمها بما يضمن تمكينهم من أداء أدوارهم الوظيفية وأيضا الوظيفية للباحثين عن عمل من فئة من هي خدماتهم والتي تم نشرها أيضا عن طريق نظام داخلي يسمى نظام الموائمة، وذلك أيضا يأتي في إطار جهود الوزارة العمل اليوم أيضا للمن هي خدماتهم لإرجاعهم واستيعابهم في سوق العمل.
0: نعم واضح. اليوم أيضا كيف تضمن الوزارة توافق هذه الفرص مع مؤهلات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل؟
1: أخت رويدة، دائما وزارة العمل تعتمد على منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين بيانات الباحثين عن عمل وأيضا احتياجات أصحاب العمل، حيث يعني يراعى في الإعلان عن الوظائف وفق متطلبات فعلية مقدمة من مؤسسات القطاع الخاص، وأيضا تخضع هذه الفرص لمراجعة ومتابعة مستمرة للتأكد من توافقها مع المؤهلات والتخصصات المتوفرة لدى الباحثين عن عمل حسب قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل، وأيضا الاستفادة من مؤشرات سوق العمل والدراسات القطاعية في توجيه هذه الجهود نحو القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص التوظيف.
0: نعم، إذن 600 فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص، كيف تسهم هذه

0: الفرص أستاذ عمار في تعزيز نسب التوظيف وأيضا استيعاب الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص؟
1: نعم، هذه الفرص جزء من الجهود الوطنية الرامية لزيادة مشاركة الكفاءات العمانية في القطاع الخاص، أيضا رفع معدلات التشغيل، توفير مسارات مهنية مستدامة للباحثين عن عمل، وكما تسهم في تلبية احتياجات المؤسسات من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة، وأيضا تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الإنتاجية والتنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية. اليوم احنا شركاء مع كافة القطاعات الاقتصادية في توفير فرص مستدامة وتوفر دخل مناسب للباحثين عن عمل، وأيضا نراعي التنوع، وأيضا هذا يأتي كله في أولويات سوق العمل.
0: أنا شكر وجودك معي، شكرا لكل هذه الإيضاحات. الفاضل عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا. وكان حديثنا حول إعلان وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط عن توفر أكثر من 600 فرصة عمل في مؤسسات القطاع الخاص تشمل مختلف التخصصات والمؤهلات.

0: الثامنة تماماً تستمعون لصباح الخير يا بلادي. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً، وإلى رسائلكم على 724410. هنا رسالة من أبو أكثم البكري. أهلاً بك يا أبو أكثم، صباح النور، صبح علينا، ويقول شكراً على هذا البرنامج والقائمون عليه. نرجو من زوار هذه المحافظة الجميلة أن يحافظوا على نظافة المكان والحفاظ أيضا على سلامة المسطحات الخضراء. شكرا لك يا أبو أكثم. وأيضا صباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب3012. شكرا لك، يقول ليس بالكثرة وإنما بالجودة، وليس بالجهد وإنما بالأثر، وليس بالمظهر وإنما بالجوهر، وليس بالقول إنما بالفعل، وليس بالسطح وإنما بالعمق. هكذا هو هم أنتم العطاء بلا حدود. شكرا لك، ويقول خلصوا بصلالة، مع التحية والامتنان. صوب صلالة الحين يعني؟ مستعجل على الخريف مستمعنا؟ ما هي مشاركتك في الموضوع اللي طرحناه تماشيا مع حملة شيء ثاني التي تقوم بها محافظة ظفار للترويج عن الموسم السياحي لمحافظة ظفار؟ هذا الموسم الجميل، ما الجديد الذي تود رؤيته أو ربما التحسين الذي تود أن تلمسه في موقع معين محبب إليك من وجهاتك في الخريف؟ وكذا أيضا يمكن شيء استثنائي ما قال لك بعدك شفته، يمكن حتى شفت في دولة ما تود أن يكون يعني شيء شبيه له موجود ويثري موسم الخريف.
1: صباح الخير أيضا لأبو تركي، رسلنا رسالة مشاركة في موضوع الحلقة، يقول صباح بداية أسبوع عمل لطيف عليكم، ويقول هذا وقته وهو موسم ظفار، نتمنى شوي يخففوا من أسعار الإيجارات. طبعا هذا الموضوع دائما ما يطرح مع كل موسم، وبالعادة استغلال المواسم الناس تحرص عليها بطريقتها الخاصة، سواء في الإيجارات أو حتى أيضا في أنها تبتدع فكرة جديدة، مثل ما هو الحال مع موضوعنا في هذا الصباح. إيش الفكرة اللي أنت تريد أنك تشوفها في محافظة ظفار وما شفتها كشيء ثاني يضاف للمحافظة غير اللي عهدناه مثلا من فعاليات مختلفة طوال المواسم الماضية؟ صباح الخير والبركة عليكم جميعا، وصباح الصحة والعافية. بالعادة لما تتناول بعض الأدوية يوصف لك الصيدلاني أن تأخذها قبل الأكل أو بعد الأكل بمدة مثلا على الأقل نصف ساعة أو يزيد أو أقل.

0: بعض الأدوية ينصح بها أن لا يتم تناولها على معدة فارغة. أخصائي أمراض باطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية حذر من تناول أدوية السكري ومسكنات الألم على معدة فارغة لأنها تسبب آثار جانبية خطيرة. في بعض الناس حتى بعض المشروبات يفضلوا أنهم ما يأخذوها مع بداية الصباح على معدة فارغة، فما بالك بالأدوية. ينصح بتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بما في ذلك أيوة الإيبروفين والنابروكسين والإسبرين الأشهر فيما بينهم مع الطعام، لأن هذه الأدوية تثبط إنتاج البروستاغلاندينات. إيش هذه؟ هي مواد تساهم في الالتهاب والألم، وفي نفس الوقت تحمي أيضا الغشاء المخاطي للمعدة من الحمض. أيضا تناول الميتوفرومين، وهو أحد الأكثر الأدوية استخداما في علاج النوع الثاني من داء السكري على معدة فارغة، تم التحذير من هذا الأمر لأن هذا الدواء من المرجح أن يسبب آثار جانبية في الجهاز الهضمي. أيضا هذا الدواء نفس الشيء يؤثر على أعراض مختلفة، يظهر على أعراض مختلفة مثل الغثيان، الانتفاخ، وكذلك أيضا غيرها من الأعراض، التقيؤ والإسهال أجلكم الله. للحد من احتمال حدوث هذه الأعراض ينصح عادة بتناوله مع الطعام أو بعده مباشرة. بشكل عام يشير الدكتور إلى أن التوقيت الموصى به لتناول الدواء يعتمد على آلية عمل الدواء وكيفية امتصاصه في الجسم، لذلك قبل بدء العلاج من المهم قراءة التعليمات بعناية واتباع إرشادات الطبيب بدقة. كل الأدوية هي تناسب في وقت معين، وأيضا لا تناسب عند المعدة الفارغة.
1: صحيح، يعني خاصة إذا المعدة فارغة تماما، يعني حتى بعض الأشخاص بساعات طويلة ما أكل مباشرة يأكل دواء، أكيد إنه بيتحسس معدته. وأساسا حتى يمكن موضوع امتصاص بعض الأدوية يحتاج إلى أغذية مدعمة، كمثلا حتى مكملات الحديد على سبيل المثال لازم تأخذ معها فيتامين سي عشان تمتصها بالشكل الصحيح. والعكس أيضا صحيح، إذا أخذت بعض الأدوية ممكن إنها يضبط يعني تأثيرها إذا كليت شيء نوع من الطعام، فأنت عليك أن تكون أكثر حرصا وأكثر وعيا. وما شاء الله الحين مصادر المعرفة يعني بين يديك في هاتفك، يعني حتى تكتب مثلا ينفع أخذ الدواء الفلاني معه كذا كذا، مثلا إذا نوع طعام معين أو حتى إذا كان على معدة فارغة، وهو ما لا ينصح به كما ذكر خالد قبل قليل. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، ودوام كذا الخيارات الصائبة لعافيتكم. صباح الورد لك مستمعنا أينما كنت، يصلك هذا الأثير.

وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. اليوم 7 يونيو هو اليوم العالمي لسلامة الغذاء. إن شاء الله يا رب أنك تكون استفدت من الاستفادة العظمى في صباح الخير يا بلادي. دائما كذا بين فترة وفترة نتحدث طبعا عن سلامة الغذاء، كيف نحفظه بالشكل الصحيح، كيف نتعرف على اللي يناسبنا واللي ما يناسبنا، والكثير من التفاصيل الصحية اللي حقيقة الحمد لله أنا ممتنة أن كثير أشخاص يجي مثلا يسألوني يقولوا لنا شيء معين، أن سمعت هذه المعلومة في البرنامج وطبقتها واستفدت الشيء الفلاني، فأمر رائع أن يكون هناك أثر إيجابي، ونحن ندعوك أن تكون امتدادا لهذا الأثر الإيجابي وتنشر أي معرفة ووعي ومعلومة طيبة تسمعها لأحبابك وأقرانك. طبعا اليوم العالمي لسلامة الغذاء يركز على أهمية الحفاظ على الغذاء الآمن بشكل طبعا متوازن وشكل أيضا مقسم بعدالة حول بلدان العالم، وتعزيز الأمن الغذائي هو أمر أساسي لاستدامة الحياة وتعزيز الصحة الجيدة. وبالتحديد ركزوا على أن تكون الأغذية خاصة المزروعة منها، يعني أن نحذر أنها تكون مصدر لانتقال الأمراض عن طريق الأغذية، سواء كانت السامة بطبيعة الحال بسبب المبيدات الحشرية أو حتى بسبب التعديل الجيني، ممكن حتى البكتيريا اللي تسكن بعض أنواع الأغذية والطفيليات، بالإضافة إلى مثل ما ذكرنا الملوثات الموجودة سواء كان في المبيدات، المواد الكيميائية للإكثار الزراعي أو حتى عن طريق الماء الملوث. الحمد لله هنا الجهات المعنية أيضا قائمة بدورها في موضوع الرقابة فيما يرتبط بالزراعة ومنتجات الزراعة، التحسين الزراعي، المبيدات، المحسنات التربة، وكذا أيضا حماية المستهلكية الأخرى تحرص على سلامة الغذاء. من سياق ذلك أيضا نفذ المختصون بقسم الحجر وسلامة الغذاء بالمدينة اللوجستية في محافظة جنوب الباطنة عملية إتلاف لكمية من المنتجات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات الصحية المعتمدة، شملت المواد اللي تم إتلافها 100 عبوة من معجون الفلفل وأربع صناديق من دبس الرمان، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقتها للمتطلبات والضوابط الصحية المعمول بها، بما يستوجب منع تداولها في الأسواق حفاظا على سلامة المستهلكين. طبعا كل هذه الإجراءات ضمن الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها الجهات المختصة لمتابعة الأغذية المستوردة والمتداولة. دائما نقول أن الجهات المعنية تحرص أنها تقوم بدورها في هذا الجانب، ولكن أيضا أنت عزيزي المستمع يجب أن يكون لديك مستوى عالي من الوعي وتنقله لأبنائك. أنا حقيقة شفت يعني من المشاهد الإيجابية اللي أفرح فيها لما أشوف شخص واعي أثناء التسوق يمسك لك العلبة ويأخذ وقتا يعني لقراءة التفاصيل. شفت طفل هذه المرة طفل كنت أشوفه واقتربت شوية منه وحاول هو يقرأ المواد وكذا، فمن فضولي سألته قالوا أنه هو عنده حساسية من الجلوتين، فجالس يقرأ التفاصيل إن هل هذا فيه جلوتين أو لا. الجميل أنه في بعض المحال التجارية عالميا مثلا تخصص أقسام كبيرة جدا فقط لهذا الأمر، مثلا هنا للأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين، هنا منتجات الخاصة لكم، هنا للمنتجات مثلا اللي عندهم حساسية من اللاكتوز الحليب إلى آخره. نرجو أن يكون أيضا هذه الثقافة الصحية تكون لدينا هنا في محالنا التجاري. دوام الصحة والعافية لك دائما مستمعنا العزيز، ومثل ما نقول الخيرات الصائبة، واحتفي بهذا اليوم أنت في بيتك يوم العالمي لسلامة الأغذية، شيك على الأشياء الموجودة في الخزائن وأيضا الثلاجة، وانقل هذا الوعي والمعرفة لأهلك في المنزل.

0: يا صباح الخير عليكم مستمعينا، صباح يوم الأحد، صباح النشاط والحيوية لكم جميعا. إن شاء الله هكذا بدأتم يومكم بشكل صحيح. دايما نقول ابدأوا أسبوعكم صح عشان إن شاء الله هكذا أيضا بقية الأسبوع تكون مليئة بالتفاصيل الجميلة التي تصنعونها مع من تحبون أو أحيانا مع أنفسكم. شاركونا مستمعينا عبر 724-24-10، هذا رقم التواصل اللي نستقبل فيه مشاركاتكم المختلفة، صباحاتكم، وأيضا موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا حول خريف ظفار 2026. إيش هو الشيء اللي شفتوه واللي حابين أيضا تشوفوه هذا العام، يعني تشوفوه أنه ممكن يكون نقلة أيضا في الخريف لهذا العام. مشاركات عديدة عبر 724-24-10. وهنا رسالة، وهذه المرة من أبو أسعد الساعدي، صبحك الله بالخير، من جعلان بن أبو علي، يقول اتمنى من زوار محافظة ظفار المحافظة على الوسطحات الخضراء ترك المكان أفضل مما كان حتى يستفيد منه زائر آخر، والتعاون مع الجهات المختصة في هذا الشأن. يعني هذه نصيحة مهمة جدا تقدمها لنا وللمستمع أيضا يا أبو أسعد. فعلا دائما نقول اترك المكان أفضل مما كان.
1: إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا الكرام ورافقتكم السلامة في طرقاتكم. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تحدثت عن أبرز المشاريع بالنسبة للطرق في محافظة شمال الباطنة عند لقاء جمع محافظ شمال الباطنة بمعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. تم مناقشة بعض المشروعات التي تتعلق بتهيئة وتطوير الطرق، مثل تطوير الدوارات القائمة على طريق السلطان قابوس، استكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل، إنشاء جسور وعبارات صندوقية بعدد من ولايات المحافظة، محافظة شمال الباطنة، وكذلك في قطاع الموانئ والبنية اللوجستية، واستعراض المشاريع الجاري تنفيذها والقيد أو قيد الإسناد، وكذلك أيضا أخيرا تعزيز كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية هناك في محافظة شمال الباطنة.
2: ومن شمال الباطنة نذهب وإياكم لجنوب الباطنة هذه المرة، ونتحدث عن مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق. هذا المشروع الذي يشهد تقدما ملحوظا في مراحل التنفيذ، وهو يعد وجهة حضارية متكاملة تعزز مختلف جوانب التنمية. يحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع ضيفنا الذي نرحب به، المهندس علي بن حسن بن سليمان المجاني، وهو مدير دائرة المشاريع ببلدية جنوب الباطنة. المهندس علي، سلام الله عليك، صباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح نور وسرور أختي عائشة، كيف الحال؟
2: الحمد لله نحن بخير وعافية، أنتم عساكم بخير مهندس علي.
3: الحمد لله رب العالمين، صبحكم الله بالخير جميعا وعلى المتابعين الكرام.
2: يا حي ومرحب. إذن المهندس علي، ممشى المدينة بالرستاق، الحمد لله هناك مشاريع تنموية عديدة في مختلف المحافظات والولايات، وهناك أيضا اعتناء ببعض الأحياء القديمة وإضافة هذه اللمسات الحضرية الجديدة، ومن هذا أيضا هذا المشروع اللي نتحدث عنه اليوم بإذن الله رفقتك، هو مشروع ممشى المدينة. ما الذي يميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع الحضرية والاستثمارية هناك في جنوب الباطنة؟
3: بداية الحديث أشكر لكم بتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا أهم المشاريع التنموية المهمة في المحافظة، وهو مشروع ممشى المدينة، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة وتشجيع للنشاط الرياضي والبدني، وكذلك توفير متنفس ترفيهي واجتماعي لجميع فئات المجتمع بما يتماشى مع رؤية عمان أو مستهدفات رؤية عمان 2040. بالنسبة للمشروع ممشى المدينة والذي يميزه عن غيره، طبعا هذا المشروع يتميز بمجموعة من العوامل، سواء العوامل الاستراتيجية أو العوامل التصميمية، والذي تجعله فارقة في محافظة جنوب الباطنة. نذكر بعض المميزات هذا المشروع. بداية نتحدث عن الموقع الاستراتيجي للمشروع، والذي يقع في مركز خدمات المدينة بولاية الرستاق، وتحديدا في موقع حيوي بالقرب من مستشفى الرستاق المرجعي. كذلك القرب من المعالم الحيوية، حيث يحاط هذا المشروع بعناصر جذب رئيسية مثل الشارع السريع ومجمع الرستاق الرياضي وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى قربه من وسط المدينة ومعالمها التاريخية كقلعة الرستاق وبوابة الرستاق وعين الكسفة وجامع السلطان قابوس. كذلك يميز هذا المشروع التكاملية بين البيئة العمرانية والبيئة الطبيعية، حيث يتمتع المشروع بإطلالة مميزة ومباشرة على الوادي، والذي يطفي عليه بعدا طبيعيا وجاذبا.
2: جميل.
3: إذا ما تكلمنا عن المشروع، المشروع يقام على أرض مساحة 28 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء تقريبا 7500 متر مربع، موزع على 4 مباني وكذلك متعددة الطوابق.
2: 4
3: مباني، نعم، متعددة الطوابق. كذلك من ضمن الحلول ومن ضمن المميزات اللي هو التصميم والحلول البيئية الذكية كانت، والذي يرتكز على نهج أنسنة المدن، حيث يتميز المشروع بوجود مظلة عملاقة لمساحة ما يقارب 3000 متر مربع. هذه المظلة تتوسط جميع هذه المباني ومدعومة بعناصر تشجير وعناصر العناصر المائية لتلطيف الأجواء وخفض الحرارة.
2: جميل، جميل جدا مهندس علي. إذن هذا المشروع كما ذكرت هو سيكون موزعا في 4 مباني، والمساحة أيضا بين هذه المباني. نتحدث قليلا أيضا عن المرافق اللي ستكون أو ستكون موجودة في هذا المشروع، وكيف تجمع أيضا بين الترفيه، التسوق، خدمات متاحة أيضا، وكيف يعكس ذلك التوجه نحو إنشاء وجهات حضرية متكاملة كما ذكرت تلبي أهم امتيازات أنسنة المدن وكذلك أيضا احتياجات المجتمع.
3: بالنسبة للمشروع، إذا ما تكلمنا عن التفاصيل، كان المشروع سوف يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وخلق الفرص. إذا ما تكلمنا عن مكونات المشروع، مثل ما أطلقنا سابقا، يتكون المشروع من 4 مباني. هذه المباني طبعا المباني تشمل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي. كذلك أحد المباني سوف يكون استخدام فندق يدعم قطاع الضيافة والسياحة في المحافظة. كذلك أحد المباني سوف يكون كذلك مخصص للإيجار للعيادات بحكم المشروع قربة من مستشفى الرستاق. سوف يخلق طبعا، نحن حاولنا في هذا المشروع اللي هو دمج العناصر الاقتصادية وتوفير عدد فرص لرواد الأعمال وتوفير فرص الوظائف من خلال اللي هو جذب الاستثمارات وتقوية العلاقات بين المستثمرين داخل وخارج السلطنة. طبعا عندنا أيضا مشروع يسهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي والصحي من خلال توفير الممشى في وسط المشروع. كذلك اللي هو يدعم مثل مشروع أيضا معلم سياحي وحضري مميز يربط بطابع المدن ويسهم في إحياء المنطقة والجذب السياحي من خلال توفير الأنشطة الحيوية. كذلك في توفير مساحات الأعمال، يضم المشروع أكثر من 22 محل تجاري وكذلك 17 مطعم أو مقهى موزع على الطوابق المختلفة، مما يتيح مساحات استثمارية واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال.
2: جميل، جميل جدا. وما شاء الله ولاية الرستاق أساسا ولاية مميزة ومحببة للسياحة، يعني تفاصيل أيضا الطبيعة فيها استثنائية، فكيف تحرصون على توظيف الهوية المعمارية لهذا الممشى وهذا المشروع وتكون أيضا مندمجة ومتوافقة تماما في تناغم رائع مع طبيعة الرستاق الاستثنائية وجبالها، تصميم المشروع وأثر أيضا ذلك في تعزيز جاذبية هذا المشروع سواء كان للمقيمين السكان هناك في المحافظة أو حتى لكل الزائرين؟
3: بالنسبة لمشروع ممشى المدينة، طبعا يعكس المشروع هذا التوجه بدرجة عالية بشكل احترافي، يتماشى مع رؤية عمان 2040 عبر عدة محاور: اقتصاد متنوع وخدمات بجودة عالية وتوفير خدمات كريمة للمجتمع. وهذا يتضح جليا في تجميع كافة الأنشطة في مكان واحد. مثل ما أتلمنا سابقا سوف يكون قطاع الضيافة والإقامة والذي سوف يحتوي على فندق، وكذلك اللي هو الخدمات الصحية، وأحد المباني مهيئة لممتدة لثلاث طوابق ومساحات متعددة لعيادات خاصة تأهيلية. كذلك عندنا اللي هو جانب الترفيه والتسويق والذي سوف يوفر

0: انتهينا نحن من المشروع من جبال رستاق، وال يعني توظيف هذه الهوية البصرية والمكانية في فكرة بذكاء هندسي. طبعا يتلاحظ في المشروع التناغم مع خطوط الطبيعة. نحن مثل ما نقول تميز المشروع في الجبل وقربة جدا من الوادي. طبعا تم اعتماد مثلا خطوط المستقيم المستوحاة من تشكيلات جبال ولاية الرستاق لكسر كتل هذه المباني وزاحتها. هذا التوزيع أيضا ساهم في خلق بلازا ومساحات وسطية مفتوحة للمستخدمين. طبعا أيضا اللي هو الربط البصري، وتم تصميم الكتل المعمارية توفير اتصال وانسيابية بصرية تربط بين الإطلالة الأمامية سواء جهة المستشفى والإطلالة الخلفية الطبيعية اللي هو جهة الوادي. طبعا أيضا استوحى في تصميم الممرات والمظلات العلوية بخطوط هندسية توحي مثلا بانسيابية هذه الحركة، مع ابتكار اللي هو عنصر مميز وسط المشروع ليكون نقطة جذب بصرية للمرتادين.
1: نعم جميل صراحة، حتى الموقع جد استثنائي، يعني وفقتم في هذا الموقع الجميل لهذا الممشى، ونأمل إن شاء الله أن ينفذ على أعلى درجات الدقة وفق أعلى المعايير أيضا الفنية والهندسية المعتمدة. نذكر للمستمع العزيز المهندس علي أن هذا المشروع في تقدم مستمر في مراحل التنفيذ، تم الانتهاء من أعمال صب الجسور الأرضيات لجميع المباني، ونقدر نقول أن نسبة الإنجاز في المباني نحو 25%. طبعا أكيد أن العمل جاري بالتنسيق مع جهات معنية مختصة لتنفيذ هذا المشروع. متى من المؤمل إن شاء الله أن يتم يعني افتتاحه ويكون جاهزا، حتى أو حتى ما الخطوات التي تقومون بها لتسريع العمل في هذا المشروع المهندس علي؟
0: مثل ما أسلفتي سابقا أختي عائشة، المشروع يمشي بوتيرة سريعة الحمد لله رب العالمين، وذلك وفقا لتوجيهات سعادة المهندس المحافظ ومدير عام البلدية والمهندسين القائمين على المشروع. طبعا المشروع يتكون من فريق عمل متكامل سواء من مهندسين مدنيين أو مهندسين كهربائيين وكذلك مهندسين المعماريين. من المؤمن إن شاء الله الانتهاء من المشروع خلال يعني في ما نقول الربع الأول من عام 2027، يعني نصل إلى نسبة إنجاز تفوق 95% في المشروع. المؤمن إن شاء الله افتتاحه خلال النصف الأول من العام القادم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: حقيقة المشروع يعني يمثل فارقا في المحافظة، ودائما ما نجد الدعم من سعادة مهندس المحافظ في إنجاز هذا المشروع وتذليل الصعاب للمقاول، سواء للمقاول أو الاستشاري المشرف على العمل.
1: إن شاء الله يا رب نرى هذا المشروع قريبا يرفد جنوب الباطنة الجميلة ولاية الرستاق. أنا صراحة من خلال الحديث تحمست لزيارة هذا المشروع، إن شاء الله يا رب كذا يكون على خير وسلام في العام المقبل. ربما نستضيفك مجددا مهندس علي لنتحدث عن الافتتاح وجمالية المشروع على أرض الواقع. بارك الله فيك.
0: والله هي دعوة كريمة من المحافظة سواء للاستثمارين ولا الأخوة الكرام في الإذاعة أو التلفزيون، وإن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله سوف يكون لقاء مباشر في الموقع المشروع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: نتشرف بزيارتكم إن شاء الله وحضوركم في هذا المشروع المميز بإذن الله.
1: الله يسلمك ويعافيك يا رب. شكرا جزيلا لك المهندس علي ولهذه التفاصيل المشوقة حول مشروع ممشى المدينة بولاية الرستاق. بارك الله فيك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: إذن هذا كان حديث ضيفنا المهندس علي بن حسن بن سليمان المجيني، وهو مدير دائرة المشاريع ببلدية جنوب الباطنة. تحدثنا وإياه حول هذا المشروع المرتقب، مشروع ممشى المدينة بالرستاق.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. نكمل مشوارنا إلى تمام 9، نطوف ونتجول وإياكم في محطات منوعة في كل صباح. رسائلكم توصلنا على 724-24-10. نسولف وندردش اليوم عن ما هو الجديد بالنسبة لمحافظة ظفار اللي تقترحونه تزامنا مع الحملة التي أطلقتها المحافظة بعنوان شيء ثاني، الشيء الجديد اللي ممكن تشوفه في محافظة ظفار أو تتمنى أنك تشوفه. شارك معنا وسولف على 724-24-10.
1: إذن نستقبل مشاركاتكم مستمعينا، وأكيد يعني البعض ممكن خلاص يجهز الميزانية عشان زيارة خريف ظفار، لكن أيضا يعني حدد هذه الميزانية راح تصرفها كاش ولا باستخدام الأبل بي. أقرأ الباحثون استطلاع شمل 1162 شخص من شنغهاي، استخدموا فيه استبيانات تقيس وعي الشخص بمصاريف ومدى ارتباط النفسي بالمال، وقارنوا بين من يدفعون نقدا ومن يستخدمون بطاقات ومحافظ رقمية مثل الأبل بي. النتيجة الناس اللي يدفعوا رقميا كانوا أقل شعورا بإنفاق المال، يعني بعد تشوف حسابك نهاية الشهر أنا وين صرفت هذه المبالغ، ما أنت صرفتها من دون ما تحس، وكانت قابليتهم للشراء العشوائي والاندفاعي أكبر. ظهر هذا التأثير أوضح لدى النساء. لكن السؤال ليش؟ لأن الدفع الرقمي يخلق نوعا من الانفصال العاطفي بين الشخص وماله. في الدفع النقدي أنت ترى المال وتلمسه، أما رقميا فكل شيء يحدث بلمسة وينتهي بدون ما تحس أنت أنه بيدك مال، بالتالي ممكن تصرف بدون ما تحس وتوصل لنهاية الشهر وانت صارف كمية كبيرة من المال، وبعدها عاد ترجع تشوف حسابك يعني ويش المصاريف اللي أنا صرفتها، وتجد ممكن صرفت في أشياء ما لها داعي. فبالتالي أنا دائما أقول أنه الأساس الثراء أنه يكون عندك الكاش النقد.
2: يا سلام عاد الحين خاصة يقول لك العملات الرقمية دخلت أيضا على الخط، يقول لك أبدا، يعني الحين مثلا البيتكوين آخر الأيام جدا نازلة، يعني الناس اللي اشترتها بمبالغ عالية فترة قريبة قبل عدة أشهر نادمين يمكن الحين. فممكن حتى سولفنا نحن رويدة في حلقة سابقة وسألنا الناس دفعوا أكثر شيء بالكاش ولا بالبطاقة وهل في فرق في الإحساس، ويمكن صح يا أخي عورا أكثر كذا. أنا جربتها مرة في محل الذهب،
1: تكون عندش كذا
2: محل الذهب دفعت مبلغ كبير ولكن بالبطاقة شوية غير، يعني لما تدفع كذا 50 ورا 50 شك شك يا أخي عورا
1: روحاً
2: مع السلامة.
1: لا تلوح للمسافر خلاص.
0: نرجع لأسعار الذهب اللي نازلة خلال هذه الأيام، بنسولف عنها إن شاء الله في الوقت القادم، لكن نذهب وإياكم الآن إلى محطة حوارية نتناول فيها عن الاستعدادات الخدمية والسياحية التي تتهيأ فيها محافظة ظفار لاستقبال موسم الخريف.
3: صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.
0: كان يصلك هذا الأثير إلى ولاية صلالة أو حتى أيضا الولايات الأخرى العشر في محافظة ظفار، رحب فيك عزيزي المستمع. وحديثنا القادم عن الاستعدادات ينضم معنا عبر الاتصال الأستاذ أحمد بن سهيل المعشني، مدير دائرة التخطيط والاستثمار والمتحدث الرسمي لمحافظة ظفار. أهلا بك من جديد أستاذ أحمد في صباح الخير يا بلادي.
4: مرحبا فيك أستاذ خالد والمستمعين الكرام، وسبحان الله يعني اتصالكم أتى يعني مع أجواء جدا متغيرة من آخر يومين.
0: ما شاء الله
4: الأجواء يعني قائمة جزئيا هنا في مدينة صلالة، وبدأت الجبال يعني في الفترات المسائية تكتسح بالغيوم والرذاذ، وهذه تباشير إن شاء الله لخريف متميز بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله تعالى أنا كنت أريد أسألك مباشرة عن الأجواء الجميلة هناك في المحافظة. اليوم يعني نطالع الجريدة وأيضا حتى مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ أحمد، نجد أن هناك حملة تقوم بها المحافظة بمسمى شيء ثاني. خبرنا عن هذه الحملة وكيفية أيضا الاستعداد بالنسبة لكم، أو مشهد الاستعداد في محافظة ظفار على مستوى الجهات الحكومية، مكتب المحافظة وبلدية ظفار وحتى غيرها أيضا من شركائكم لاستقبال الموسم
4: إن شاء الله. طبعا هو مسألة الاستعدادات هذا العام انطلقت مبكرا وتحت يعني شعار استراتيجي واضح، إنه الفكرة ليست فقط بمجرد إنه يكون ترحيب واستقبال الزوار، بل تكون هناك خطة واضحة لمختلف القطاعات الخدمية هنا في المحافظة. فكان في لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة لأكثر من 150 مسؤول من مختلف الجهات في الفترات الماضية على مختلف القطاعات، سواء التراث والسياحة، شرطة عمان السلطانية، القطاعات الخدمية، بلدية ظفار، لتعرف على جاهزية خططهم إن شاء الله التشغيلية اللي راح تكون خلال فترة الموسم. وتم التعرف أيضا على الآليات وما هو راح يكون جديد واستعدادات هذه الجهات لاستقبال الزوار إن شاء الله في موسم الخريف، الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون هو يعني خريف أو موسم استثنائي هذا السنة. فيما يتعلق طبعا بالحملة التشويقية اللي دشنتها وزارة التراث والسياحة تحت مسمى شيء ثاني، هو يرمز إلى كيفية تحول الخريف في ظفار، سواء بطبيعة جباله وضبابه ورذاذ، إلى مصدر إلهام ومتجدد وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماما، نسميه شيء ثاني لكل زائر أو لكل قادم لهذه المحافظة. هذه الحملة بدأت من يومين وراح تستمر خلال الفترة القادمة لدخول أيضا إن شاء الله موسم السياحي لمحافظة ظفار، موسم الخريف الذي هو يبدي فلكيا إن شاء الله في 21/6.
0: نعم، لكن أنتوا راح تبدأ الموسم إن شاء الله على بداية شهر يوليو أعتقد أستاذ أحمد.
4: هو طبعا فيما يتعلق بمواسم موسم الخريف أو فعاليات الموسم راح يكون إن شاء الله في الفترة القادمة عن قريب بإذن الله لقاء إعلامي راح يوضح كل تفاصيل الأنشطة والفعاليات اللي راح تكون إن شاء الله في هذا الموسم، وإن شاء الله راح تكون قريب ويتم الإعلان عنه من وقت مناسب إن شاء الله.
0: شكرا على هذا الجواب.
4: هذا فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات اللي راح تصاحب الموسم إن شاء الله.
0: هذا جواب دبلوماسي أستاذ أحمد، كنا نريد الحصري من عندك يعني.
4: لا هو بالنسبة للأشياء الثانية بإمكان نناقش فيها بإذن الله، بإذن الله من حيث المشاريع الخدمات. أما فيما يتعلق بالفعاليات وتوزيعها والفعاليات النوعية اللي راح تكون خلال هذا الموسم، نخليها يعني للقاءها إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. رح نأتي للفعاليات والمواقع السياحية، لكن أريد أتحدث أيضا عن المشاريع والخدمات اللي يعول عليها كإضافة جديدة تعزز تجربة الزائر والسائح إلى محافظة ظفار خلال هذا الموسم. يعني قبل عدة أيام كنا نتحدث هنا في صباح الخير يا بلادي عن المشروع الجديد المنتظر متنزه إيتين الطبيعي، ماذا عن أبرز المشاريع والخدمات الجديدة بالنسبة للموسم الجديد؟
4: نعم طبعا هو سنة عن سنة يعني يلاحظ أنه في نقلة نوعية في المواقع اللي تصاحب موسم الخريف، ويكون فيها التركيز أنها تكون أكثر عصرية وفيها أنسنة. فمن أبرز المشاريع اللي راح تصاحب موسم هذا الخريف أيضا المواقع اللي هي معروفة سابقا لكن بحل الجديدة، مثلا ساحة التين. هذا الموقع اللي فيه تين أيضا راح يشمل حلة جديدة تنظم عملية تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات. أيضا منطقة السوق هي راح تكون أيضا تجربة تسوق عالمية بطرز معمارية دولية. عودة الماضي أيضا في تطوير في هذا الموقع، وهو يشهد مشروع رائد يدمج بين حداثة التنظيم أيضا وعراقة المكان فيما يتعلق بالإطلالات والمماشي الحديثة يعني، وصار حتى منتشر عنه كثير من المنشورات والفيديوهات اللي هو إطلالة شعت. تم تطوير منطقة شعت أو إطلالة شعت على جانبين، الجانب الشرقي والغربي للإطلالة، بحيث أيضا راح تكون هناك إن شاء الله إطلالة زجاجية وبإذن الله سبحانه وتعالى راح يتم تدشينها خلال هذا الموسم. أيضا بالإضافة إلى مجموعة من الإطلالات مثل إفتلقوت تحديث منطقة أوسار، أيضا على شاطئ ريسوت، أيضا إطلال الديم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أيضا من المشاريع النوعية أيضا العقلة الترفيهية اللي في منطقة الحافة على ارتفاع 55 متر، تعطي طلالة بانورامية ساحرة للشاطئ والسوق الترافي في الحافة، راح أيضا من المشاريع اللي راح أيضا يتم إن شاء الله افتتاحها في هذا الموسم، بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الموجودة أيضا في مدينة صلالة أو بقية المدن اللي الأخرى في المحافظة.
0: نعم، أخيرا مع استمرار تطوير البنية الأساسية والطرق في المحافظة، حجم الجاهزية الحالية أستاذ أحمد بالنسبة لموسم خريف ظفار 2026 مقارنة بالمواسم السابقة في ما يتعلق بالبنية الأساسية والطرق، هذا أمر مهم جدا.
4: نعم بإذن الله، طبعا هو بالنسبة للطرق بإذن الله سبحانه وتعالى مجموعة من الطرق أو المشاريع راح يتم افتتاحها إن شاء الله في قبل انطلاق الموسم أو مع بداية الموسم تقريبا. عندنا الشوارع اللي هو ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية شارع تيمور، راح يتم افتتاح هذه المشاريع بشكل كامل. راح أيضا يتم فتح جسر المقسيل، راح يكون أيضا إن شاء الله من ضمن المشاريع اللي راح يتم افتتاحها أو تكون سالكة للزوار خلال هذا الموسم. أيضا عندنا في جزء من ازدواجية ريسوت المقسيل، راح تقريبا جزء من الازدواجية هذه حدود 15 كيلو راح تكون بإذن الله سالكة للزوار خلال هذا الموسم. أيضا جزء من شارع السلطان قابوس الازدواجية المتعلقة فيه، أيضا ربط الطريق الدائري بدوار المعمورة أيضا جزء كبير منه راح يكون سالك للزوار بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الطرق الموجودة فيما يتعلق بشبكة الطرق صيانة الطريق المؤدي من المعمورة من صلالة إلى طاقة، وأيضا صيانة وتوسعة مجموعة من الطرق للمناطق السياحية المتميزة سواء الرابطة مثلا بين ولاية طاقة وولاية مرباط في الشريط الجبلي. أيضا راح يتم إن شاء الله افتتاح مشروع طريق هرويف ميتن أيضا لعشاق المناطق أيضا الصحراوية والبادية، وأيضا تسليم مشروع الربط ولاية مقشن سواء من مركز الولاية إلى نيابات مندر الظبيان والمشاش. هذه أبرز المشاريع البنية الأساسية اللي راح إن شاء الله يتم تدشينها وافتتاحها خلال هذا الموسم إن شاء الله.
0: يعني مشاريع كبيرة اللي ذكرتها، ما هي المشاريع الهينة؟
4: لا أنا لو
0: تربط
4: معك الأرقام والميزانيات والتكل، فما شاء الله لا مشاريع بإذن الله راح تساعد وفي يعني سهولة
0: الوصول إلى
4: نعم سهولة يعني الحركة المرورية
0: والربط بين الولايات بعد،
4: والربط أيضا بين الولايات راح أيضا تعطي انطباع جدا جيد إن شاء الله السائح والزائر للمحافظة، ويجد أنه إن شاء الله هذه تلامس ويكون فيها الأثر بإذن الله في عملية انتقال السائح بين موقع إلى موقع هنا في المحافظة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. والمحافظة هي تنتظر زوارها إن شاء الله في موسم الخريف القادم، راح تستمتع إن شاء الله بالموسم وأيضا تتنقل من الولايات من مختلف هذه الطرق التي تفضلت بذكرها. شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيكم، وشكرا لكل الجهود اللي تقومون فيها. بارك الله.
4: شكرا لك، جزاكم الله خير.
0: شكرا للأستاذ أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار والمتحدث الرسمي لمحافظة ظفار التي تنتظر أن يكتمل لونها الأخضر ومن بعد ذلك زوارها اللي راح يزورونها إن شاء الله ويستمتعوا بأجواءها الجميلة.

0: كل الحب لهذا الوطن العزيز الاستثنائي الجميل جميل عمان، من شمالها لجنوبها حيا ومرحب بكم في الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحلقة من صباح الخير يا بلادي. أحس كثير كذا أخبار بعد ما خبرناكم إياها، مضى الوقت سريعا رفقتكم أعزائنا المستمعين. نختم بهذا الخبر. ألبانيا البلد الجميل المعروف بهدوءه وجماله، بالأمس أو قبل حتى عدة أيام مساء الخميس بدأت الاحتجاجات بشكل واسع، حيث تظاهر آلاف الألبان هناك في ألبانيا على مشروع مجمع سياحي يرجح أنه مرتبط بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا، طبعا إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وردد المتظاهرون هتافات أوقفوا هذا المشروع، ألبانيا ليست للبيع. وأيضا كانوا ينددون يقولون إيفانكا عودي إلى بلدك. هذا المشروع طبعا مكان جدا رائع، الجزيرة الوادعة الهادئة هناك في ألبانيا المعروفة بطبيعتها الاستثنائية، يعني حركتهم الغيرة على بلدهم وما رضوا أنها تنباع تلك الجزيرة لإقامة تلك المنتجعات السياحية.
1: جزيرة سازان في ألبانيا،
0: نعم.
1: طبعا هي مشهورة بالجمال الطبيعي اللي فيها، ولذلك أيضا هي كانت محط أنظار بالنسبة للناس وأيضا للمستثمرين، لكن هذا الاستثمار الذي رفضه الألبان من خلال هذه الاحتجاجات.
0: نعم بالفعل، ويعني الكثير كان يشدد على أنهم كيف هم يعني الشعب الهادئ ولكن غار على بلده. إلى هنا نصل وإياكم يمكن للحظات الأخيرة من عمر هذه الحلقة، نأمل إن شاء الله نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كنوا دائما متفائلين وسعيدين، وأيضا كذا نتفائل بموسم خريف إن شاء الله قادم جميل استثنائي من خلال اليوم اقتراحات جميلة سمعناها منكم، ونرى الأجمل بإذن الله على أرض الواقع
2: بإذن الله تعالى. إذن تقبلوا تحيات فريق العمل، صحبناكم في هذه الصباحات مستمعينا على الهواء مباشرة عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، ورويدة بن تحميد الرواحي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيري. نجو لكم يوم سعيد، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولاً تقارب 23 مليار ريال عماني. مصفاة الدقم تحقق أرباحاً ب106 ملايين ريال عماني خلال عام 2025. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش، ومقتل 5 أشخاص وإصابة 7 جراء هجوم روسي استهدف منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني ما بتزعلي لو رحت لولدي حسين؟
1: تأخذني معك، أنا ما عندي غيرك، وحسين مثل ما هو ولدك بيصير ولدي.
0: فنة، تحمليني شوي وخليني أسير وأشوف الحال والأخبار، ووعد مني بطرش عليك وأطلبك. وبعدين تعالي، أنت كيف تتركي أبوك بروحه من يشوفه ومن بخدمه؟
1: لا تضعفني بوجود أبوي، أنا زوجتك، يعني معك، أنت دنياي، إلا إذا ما تباني معك لأنك خايف تضعف قدام عمك حسين ولا قدام سهيلة.
2: سامحوني دخلت عليكم لأني كنت أسمع صوتكم وعرفت اللي تتكلم عنه. حمد، خذ فنة معك ولا تربطها بوجودي، أنا أقدر أتصرف.
0: عمي، أنا بغيتك عون، بغيتك تقنع فنة تخليني أسير، وعهدك أول ما تتضح الأمور بطرش عليها، أوعدك يا عمي.
2: ما فهمتك، إيش يعني تتضح الأمور؟
1: تتضح يعني يتأكد إذا كان حسين ولده ولا لا، مثل ما قالت عمتي.
0: لا يا عمي لا، أنا عمري ما شكيت في سهيلة، وتنقطع لساني إذا فكرت فيها بهذا الظن.
1: عيل خذني معك.
3: سبحان الله، حاسة كأنه ما رجعنا. إذا أبوي بيرجع معناته رجعنا لغربتنا. ما أدري ليش رب العالمين ما كاتب لنا نعيش مطمئنين.
4: لا تقولي هذا الكلام يا أختي، أنت ما تعرفي جيتكم هذه وش تعني لي بعد طول هذا الغياب. وأنا صراحة ما عندي استعداد أفقدكم مرة ثانية، وإذا أصر أبوي على الروحة بنروح كلنا معه، حتى أنا ودانة وحسين الصغير.
3: يعني بنتغرب كلنا هذه المرة؟
4: بيكون أبوي هو السبب هذه المرة.
3: ما يلام اللي شافه من أخوه أهله مشوي. ما في إنسان يترك وطنه إلا إذا كان في شيء كبير يخليه يسوي هالشيء.
4: والشيء هذا انتهى بعد رجعتكم، ولازم ينتهي. تعبت وتعبتوا، والفرقة صعبة، صعبة يا أختي، صعبة وايد. يعلم الله أني عمري ما فرحت مثل ما فرحت برجعتكم.
5: يعني مصر تروح؟
0: خليك مكاني يا أبوي، وحرم نفسك من الحلم. أنا عايش على الحلم اللي تمنيته من زمان، لولا اللي صار كان الحال غير. حتى بعدي عنك وعن الشغل سبب حلمي اللي متعبني وايد، لا أنا اللي ذنب فيه ولا سهيلة ولا حتى فنة.
5: تلومني بعد لما رفعت إيدي عليه؟ أنت ما تعرف بعد اللي صار كيف صارت حالتي. أنت عايش ببيت عمك، يمكن تنام ويمكن حتى تحلم، بس أنا من يوم ما رفعت إيدي عليه وأنا حاس إن إيدي تعبتني. النوم ما صار يريحني، ولا البيت صار يحملني، والحلم صار يخوفني.
0: بكرة إن شاء الله بنروح أنا وسهيلة صوبهم، أخوي زكريا راح يوصلنا.
5: تمنيت لو قادر أروح معكم، يمكن شوفتي لأخوي يريح ظني. أنا اللي سويته ما صح أبدا، أعرف من يومها إني ما كنت صح. أنا قطعت إيدي بنفسي. حسين أخوي وعضيدي، وقطعها من قلبي. ظلمتك حسين أخوي، ظلمتك يا حسين.

0: ليش زعلانة؟ ما أنت اللي تريدي كل هذا يصير فيك.
1: أي لو علي أنا كان كسرت إيدي.
0: زين طيعيني طيعيني، كتبي لي الوكالة وأنا أعرف كيف أتصرف فيها.
1: لو بيدي كان فعلت.
0: وش اللي يمنعك؟
1: أي أشياء وايد تمنعني.
0: عنيدة مو واثقة مني، خايفة أخوك يوقف بويهك.
1: خايفة أولادي يوقفون في وجهك وما أقدر أسوي شيء بعدها.
0: يخسون، من خلق اللي يوقف وجه ناصر؟ لا حمدان ولا أولاد حمدان، والله والله أني أضيعهم كلهم.
1: وأضيع أنا معاهم، هذا قصدك؟
0: دي مكانك على الرأس والعين، بيتي لك متى ما بغيتي، ما راح تطيح في سكة وعند الجيران وأخوك ناصر ولد الشيوخ يعيش.
1: إيه وأولادي يرميهم في السكة.
0: أولادك إذا يحبونك يوقفون معك، ما يتركونك حق حمدان يضربك ولا واحد منهم يدافع عنك.
1: ناصر مهما صار يبقوا أولادي.
0: هلكتين أولادي وأولادي، خلهم يوقفون مع أبوهم ويدوسون عليك. روحي روحي رجعي لهم، يلسق قدامهم هم يشوفون عليك ويضحكون وانت دموعك تارس عينك. روحي.
2: أنا أقول خلني أروح ويلس عندهم. عبد الله ولد عمي يفهمني، خلني أقرب من عمي ومأهد للدرب لروحتك، أفهمهم بنيتك وإنك ما كنت السبب، وإنك الحين تحمل في قلبك حبهم. بقول لهم إنك بتروح لهم ومعاك فنة زوجتك ومعاك سلام أبوي ومحبته لهم. ما أريدك توصل بس عشان تبى ولدك، ترى ما سهلة إنها تعطيك الولد بعد كل هالسنوات بالظروف اللي عاشوها.
3: ليش؟ ما من حقي أروح أشوف ولدي وأطالبه؟
2: تطالبه؟ يعني أنت ما رايح بنية الحب اللي باقي في قلبك مثل ما تقول، أنت رايح عشان تسبب مشكلة فوق كل المشاكل اللي سببتوها لهم كل هالسنوات.
3: أنت إيش تقول؟
2: أقول اللي يقوله العاقل اللي يحب، ما الإنسان اللي يكره ويحب الانتقام والظلم.
3: يعني الحين أنا لو طالبت بولدي أكون ظلمته وظلمتهم؟
2: إيه نعم، عيل في عاقل يفكر باللي تفكر فيه.
3: زكريا هذا ولدي، تفهم وش يعني ولدي؟
2: وإيش يثبت لك إنه ولدك؟
3: زكريا أنت صاحي ولا مينون؟ إيش هالكلام اللي تقوله؟
2: ليش ما قالت أمك؟
3: أنت تعرف إن أمي تكرهها.
2: ومن قال إنك أنت تحبها؟ أنت رايح عشان تعلن كبريائك وتوقف ويهم مثل ما وقفت أمي فويهم. ما سهل إن الواحد يترك وطنه وبيته وأهله وهو مقهور ومظلوب ويتغرب كل هالسنوات. لا يا حمد لا تظلم سهيلة، احنا ما نعرف اللي عانته في غربتها.
3: اسمعني، انت بتروح معي توديني ولا انا بروحي بتصرف؟
4: خلاص انا قررت وما حد يوقف قدام قراري.
5: لا يا حسين، انا بوقف قدام قرارك. انت ما ملك نفسك، احنا لنا الحق فيك، لنا الحق في ان نشاركك في اي شيء تقرره ونشوفه ما من صالحنا كلنا.
4: يا حرمة لا تذبحيني ولا تنهي حياتي، تكفين السنوات اللي تغربت فيها، انا مكبل ومربوط. انا استاذ، تعرفين يعني ايش استاذ؟ وحس بعد كل هذه السنين اني نسيت حتى مهنتي.
5: انت نوخذة، ولد نوخذة، ما بس أستاذ، وفي الغربة كنت أستاذ وما نسينا ولا بننسى. والبلاد هناك ما فيها بس مصنع أخوك حمدان، هناك صناع وأستادية يعرفوا من حسين. إذا ما عايبتناك العيشة هني، خلنا نرجع البلاد ونشتري بيت ونعيش هناك وترجع لشغلك. أنا متأكدة إنهم ما نسوك، وما كل الناس مثل أخوك.
4: ومن قال لك إني أتكلم عن الرجوع؟ أنا عطيت الرجال كلمة ولا يمكن أتراجع عنها.
5: اكتب له خط وقول له إنك لازم تبقى في الوطن، وأنا متأكدة إن أبو مشاري بيفهم لأنه يعزك.
4: زين زين زين، وش تبغين أسوي هني يعني؟ أبو مشاري بسوي له خط وبيفهم هني إيش أسوي. أنام وتمشى في البيت المزرعة للساحل، ألعب حواليس وخلاص الدنيا تمشي.
5: أنت ما سمعتني إيش قلت؟ ها؟ ما سمعتني إيش قلت قبل شوية؟
4: أرجع البلاد اللي طردنا منها حمدان وزوجته القبيحة الظالمة.
5: ما حد يقدر يطردك، البلاد ما بلاده ولا بلاد هذيك الحاقدة. أخوي سعود بيساعدنا، وانت يايب معك خير، ليش ما تشغله؟ ليش ما تسوي لك المصنع؟ ليش؟
4: لا أكيد ينيتي انت، أكيد ينيتي انت. تفتكري بناء مصنع للسفن شيء سهل وبسيط وحي الله؟ هذا لو ما لها تاريخ لا يمكن تنبني.
5: خلي عندك إرادة وتوكل على الله وهو بيوفقك.
6: كلامك صحيح خالي، بس إيش نسوي معه؟ أبوي ما يعرف يقعد كذا مكتوف ليدين وما يسوي شيء، وعدنا لا في مصانع سفن ولا سفن، شوية هواري وصيادين يروح البحر ويبور رزقهم.
7: طيب يا عبد الله، إيش رايك نشتري له قارب يصيد فيه؟ والرزاق يا ولدي الله سبحانه وتعالى، دام ما يريد يشتغل معنا في الزرع نشتري له قارب.
6: فكرة زينة، نعم فكرة زينة، بس من يقدر يقنعه؟
7: أقولك من يقنعه، ما حد غير أمك.
8: يا أبوي، يا أبوي، أنا ما أظنك أنك ما تحبني أو ما تحب حسين الصغير. أنا عمري ما حسيت بالحب إلا لما أنت تكون يمي وتحضني وتحضن حسين. اليوم الله منعم عليك بحسينين وأنت أحسنهم، كيف يهيك تتركهم؟ كيف؟
4: يا بنتي لا تكبليني بالسلاسل يا سهيلة، لا تكبليني بالسلاسل اللي تقولينه يكسرني أكثر وأكثر، وأنا ما ناقص كسر، سنين وأنا متحمل، ما في شيء جبر كسري. يا بنتي
8: أنا وأمي وحسين يعني صرنا ثلاثة، راح ننكسر إذا أنت بصرحت عنا. كيف ترضى تبتعد عنهم بدل ما تكبر كسرهم؟
4: يعلم الله يا بنتي إني كل لحظة تمر علي ما أشوف قدامي غيركم، وتخوفني عيونكم أكثر مما أنا خايف.
8: راجع نفسك يا أبوي، ترى الغربة وقع ما بعد وقع،

0: ها يعني غافلتوني، غافلتوني واتفقتوا مع زكريا يروح وما ياخذني معه.
1: انت لي متى ما تبقى ما عندك غير هالسالفة؟ اخوك عاد له 3 ايام رايح وخبر واصلنا.
0: ما حد خبرني، وكنا متفقين ياخذنا البيت ولد عمي عبد الله.
1: ايه ترك ضايقتني بلا بهالسالفة. نعم روح وقف مع ابوك ساعده لا يخسر كل شيء. اقول ترى الحياة ما بس حنة ورنة وشنة، هي ولا الولد اللي مخلفنا ومتينن عليه وما تعرفه ولا شفته ولا تعرف شيء عنه. لا يا ابوك لا، هي اسمعني ولا تقاطعني زين، ترى الحياة كفاح وعمل وفلوس.
0: ولدي وولد سهيلة وحفيدك وحفيد حمدان وعمه زكريا.
1: يا نيت انت يا نيت، لا والله انك يا نيت، من يوم قالوا لك عن هالولد اللي ما عرف من وين جابته سهيلة وانت مجنون، عقلك ما في راسك.
0: الحكي ضايع معك لان قلبك ما يفكر بحب امي. تراني ولدك ما عدو، ايش اللي غيرك وخلاك بهالقسوة؟ المفروض تفرحين لي، تفرحين لاولادك. ما انت خليتيني اطلق سهيلة عشان بس ما حملت، وقلتي كل اللي قلتيه فيها وحتى فينا، وديتيها للداية بس عشان الولد، ولما قلت لك مني العيب صرختي وقلتي لا انت لا. وهذا انا من تزوجت فينا ما عندي منها عيال. ليش تحرميني من حسين؟ ليش تحرميني من حسين يا امي بعد ما عرفت انه ولدي؟
1: ومن قال لك اني انا نطقت وقلت انه ولدك؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا رايح.
1: وين رايح؟ تعال وين رايح؟
0: بروح بيت عمي عند فنه بيت المطوع خميس.
1: وانا اقول لك روح مع ابوك وقف معه ساده وسانده، لا تخليه يخسر عشان ما نخسر كلنا نحن بعدين.
0: ما بيخسر ابوي، ما بيخسر ما دام راسي يشم الهواء. وزكريا اللي راح انا اعرف كيف اوصل له واخليه يجيب اخبارهم ويدلني طريقهم. انا رايح وما بترك ابوي من هذه اللحظه. اما حسين برجع يعيش معي في بيت فنه. انا ذنش.
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خله هناك، خله عند امه احسن له. ما نبي حد يقفنا، ما ناقصين سهيله ولا امثال سهيله. تكفينا فنه، هلكنا فيها والله.
2: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا فقط أن نستيقظ صباحا فلا نجد ذلك الزجاج العاكس الذي ننظر إليه تلقائيا لنصلح مظهرنا. كيف سيبدو العالم لو أننا نعيش حياتنا كاملة دون أن نعرف ملامح وجوهنا بدقة، ودون أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون؟
3: في الحقيقة لو لم توجد المرآة لتغير مفهوم النفس والهوية لدى الإنسان. كان البشر سيعتمدون فقط على الإنعكاسات المائية المرتبكة في الغدران والأنهار أو على الظلال المرتسمة على الجدران. هذا يعني أن صورتنا الذاتية ستكون مبنية على التخمين والتصور الذهني لا غير.
2: هذا صحيح، ومن الناحية النفسية ربما كنا سنعيش في سلام داخلي أكبر، فاختفاء المرآة سيقضي تماماً على هوس المظهر الخارجي ومعايير الجمال الصارمة التي تطاردنا حالياً. لن يقضي أحد ساعات طويلة أمام الزجاج يتأمل عيوب بشرته أو يقلق بشأن بعض التجاعيد، بل سينتقل التركيز إلى الجوهر والطاقة الداخلية.
3: ولكن لننظر إلى الجانب الاجتماعي، فقد يتحول الأمر إلى حالة غريبة من الاعتماد المتبادل. سنصبح بحاجة دائمة إلى الآخرين ليخبرونا كيف نبدو. سيقول الصديق لصديقه: هل شعري مرتب؟ وستسأل الأم طفلها: هل وجهي نظيف؟ ستتأسس العلاقات على الثقة المطلقة في عيون الآخرين، لأن عين الآخر هي مرآتك الوحيدة.
2: فكرة جميلة لكنها مقلقة أيضاً. فماذا لو خدعنا هؤلاء؟ لكن بعيداً عن العلاقات، لو غابت المرآة لواجهت صناعات عملاقة الانهيار الكامل، مثل صناعة مستحضرات التجميل ومراكز العناية ومصممي الأزياء وحتى صالونات الحلاقة. كيف سيحلق الرجل دون مرآة؟ سيكون الأمر أشبه بمغامرة خطيرة يومية.
3: بالتأكيد سنرى قصات شعر ولحن عجيبة ومضحكة في الشوارع، ولكن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند المظهر، بل يمتد إلى العلوم والتكنولوجيا. المرآة ليست للزينة فقط، بل هي عصب الاكتشافات العلمية. دون المرايا لم نكن لنخترع التلسكوبات التي رصدنا بها النجوم والمجرات البعيدة، ولم نكن لنصنع المجاهر التي كشفت لنا عالم الفيروسات والخلايا.
1: ماذا لو؟
2: إذن غياب المرآة يعني أننا كنا سنعيش في جهل طبي وفلكي شديد. سبحان الله، يبدو هذا الاختراع البسيط الذي نعتبره جزءاً عادياً من الأثاث هو في الحقيقة ركيزة من ركائز الحضارة الحديثة. المرآة لم تعكس فقط وجوهنا، بل عكست فضولنا العلمي وساعدتنا على رؤية الكون ورؤية أنفسنا بشكل صحيح.
3: نعم، ومع كل هذه الأهمية العلمية يبقى الدرس الأكبر هو الدرس الإنساني. فلو لم تكن هناك مرآة زجاجية لأجبرنا الزمن على البحث عن مرايا أخرى أكثر نقاءً، مثل مرآة الأخلاق ومرآة التعامل الصادق، حيث يرى الإنسان عيوب نفسه وجمالها عبر أفعاله وأثره في قلوب الناس.
2: إذن نتأمل اليوم أن الخيال يفتح أعيننا على نعم صغيرة نملكها ولا نشعر بقيمتها إلا حين نفرض غيابها. نشكر لكم الاستماع، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفت هذه الحلقة فجر بنت سالم بن عيسى العامري.

0: سلام الله عليك يا فجر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيدة بوجودي معكم لنبدأ.
0: لنبدأ، إذن هذا هو حماس فجر لبداية الحديث معها. إذن فجر جاية اليوم

0: سولفنا عن عديد المواهب اللي تمتلكها، وبالطبع الحديث فيه الكثير من أيضا الرياضة. سوالفنا أغلبها بتكون إن شاء الله عن مواهبك في الرياضة ورياضات متعددة سنتحدث عنها. بداية يمكن شيء ما متعارف عليه بشكل واسع يا فجر، وهو رياضة الهوكي، هوكي الجليد.
1: نعم،
0: خبريني بشغفك برياضة الهوكي وكيف بدأ يعني رياضة الهوكي في مكان مثل سلطنة عمان. أعرف أن عندنا منتخب ما شاء الله يعني في رياضة الهوكي، وأيضا بالمناسبة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله محب لهذه الرياضة وداعم لرياضة الهوكي كذلك. فخبرينا أنت كيف بدأ حبك لرياضة الهوكي؟
1: هو الحمد لله كل يعني تعرفي كل شخص لازم يكون في بدايات أشياء تحفزه، فأنا من الأشياء اللي حفزتني أول شيء أمي طبعاً. إنزين أمي كانت الحافز الأول لي. إنزين من يوم ما كان عمري 6 سنوات كانت كل جمعة كذا تودينا يلا فجر خلينا نروح فنزون نتزلج. إنزين فأنا بصراحة أقولش بداياتي كانت مثل أي بداية. إنزين ما كنت أعرف أتزلج واجد، بديت أتعلم شوي شوي، أمي تعلمني، أمي تحفزني. إنزين فأنا الدافع الأول أنه يساعدني على أني أكمل هي أمي.
0: إذا أيوة. التزلج بالنفس، زين التزلج مختلف يمكن شوية عن رياضة الهوكي. ترى كثير ناس تحب التزلج، ممكن تتزلج حتى في أماكن في الخارج أو أماكن مغلقة تمارس فيها التزلج، أو حتى مثلا أحيانا في بعض الدول لما يسافر. ولكن لما أسولف عن رياضة الهوكي ما فقط مجرد تزلج، ليش طرقتي هذا الباب؟ وأكيد أنك وصلتي مرحلة من المهارة في التزلج عشان تدخلي رياضة الهوكي، لأنها تتطلب مرونة، سرعة، حركة، تحكم أيضا بالمضرب.
1: نعم شو أمي كانت تتزلج بأريحية، أمي ما شاء الله عليها يعني حركية، فعطوها دعوة أنها تجرب تدخل اللي هو فريق الهوكي للتزلج. طبعا في نوعين هوكي، في اللي هو جراس هوكي، نورمال هوكي بدون الايس سكيت وكذا، وفي هو الايس سكيت مع الهوكي.
0: نعم، هوكي الجليد.
1: هوكي الجليد. فهوكي الجليد امي دخلته قبلي وجربته. انزين والهوكي يعني حسيته واجد مناسب حل، لان انا كنت طفله انسانه حركيه. انزين فدخلت مجال الهوكي اللي هي امي عرفتني عليه. انزين في سنه 2020 انزين كانت بداياتي في الهوكي، كانت ما اقول ليش احسن شيء، بس الحمد لله كنت اتعامل، كان البنات معي يساعدوني اسوي غلط يقولوا لي لا سوي كذا. انزين مرينا بصعوبات، مرينا بصعوبات مع بعض، سوينا اشياء مع بعض. انزين الحمد لله بدأت أتحسن، بدأت أتطور مع الأيام. سنة 2021 بدأت حالي أول مباراة كانت في الإمارات، تحديدا في العين.
0: ما شاء الله، إذن هي بدايات وتدرج مع رياضة الهوكي، والتحية لوالدتك اللي حمستك لدخول هذه الرياضة الجميلة والاستثنائية، يمكن ما منتشرة كثير عند شبابنا وشاباتنا هنا في سلطنة عمان. إذن التحقتي في مكان يدربك على الهوكي بداية، صحيح؟
1: نعم.
0: كيف خبريني رحلة التدريب وحماسك له، استمراريتك، هل تتدربي بشكل دوري؟
1: شوفي هي البدايات إنزين، لأنه تعرفي فنزون كل جمعة جمعة جمعة مستحيل يطورني إذا أنا أتدرب مرة واحدة في الأسبوع. ففي البيت كان عندنا اللي هو الرول سكيت مثل اللي هو الآيس سكيت، لكن الفرق أنه يكون اللي هو التواير.
0: يعني اللي التزلج بالعجلات اللي هو الحذاء المزود بالعجلات، غير عن أو يشبهها مثلا في التوازن وغيرها من النقاط. أيوه. ولكن يعني في شبه وفي اختلاف بينه وبين تزلج الجليد. أيوه. صح؟ يعني انت كنت تتدربي في البيت باللي هو
1: سكيت.
0: نعم بالعجلات، اللي هو حذاء بالعجلات، وهناك في لما كنت تروح في فنزون
1: كان باللي هو الايس سكيت العادي اللي هو حذاء التزلج.
0: يعني في تقاطعات كبيره طبعا، هو يظل تزلج مثلا الوقفه، الحركه، الانعطافات، كل هذه متشابهه، صحيح؟
1: ايوه.
0: يعني كنت انت تساعدي نفسك بالتدريب، وبعدين هل مثلا التحقتي بنادي محدد اشتركتي معاهم؟
1: اللي هو منتخب، منتخب مسقط لفريق البنات. انزين هذا المنتخب واجد ساعدني باني اطور من نفسي، فساعدني جدا في هوايتي. انزين وطورني اكثر، صرت من متوسط صرت الى يعني وصلت مرحله ما شاء الله
0: يعني مهاره عاليه
1: ملحوظ. ايوه كان ملحوظ
0: ما شاء الله.
1: انزين ففي فترات فنزون لما كان توقف عن او ما كان مفتوح زي كان في بديل الحمد لله اللي هو سنو عمان. كان عندهم اللي هي الساحه. انزين للتزلج واجد ما شاء الله بعد ساعد. اوكي وكان معي بعد اللي هم صديقاتي. كانوا بعد يساعدوني، أنا ساعدهم، ساعد بعض.
0: جميل.
1: أيوة.
0: يعني فجر الحين مستمعنا العزيز تسولف لك عن أهمية الدعم من الأصدقاء في بناء الموهبة وفي تطور المستوى والتدريب الذاتي. أنا أحيي فيكي أيضا أنك ملتزمة بالتدريب حتى في البيت بكل الوسائل المتاحة عندك عشان ما تفقدي المهارة، ثم أيضا ارتباطك بالمنتخب اللي معني برياضة الهوكي للبنات. هي رياضة شائعة عند البنات كثير تحسيها، ولا الناس لما تسمع مثلا فجر تحب الهوكي تحس كذا استفهامات، أو ليش هذه الرياضة، أو تحمسك الناس كثير في انخراطك لهذه الرياضة؟
1: هو أيوة صارت لما كان عندي برزنتيشن اللي هو عرض الشوفي لمادة الإنجليزي في المدرسة، أنا جاتني فكرة لي ليش ما أسوي أقدم البرزنتيشن يكون عن رياضتي أو موهبتي.
0: جميل.
1: إنزين، فخذيت الأغراض، خذيت اللي هو السك مع الفك، العدة،
0: العدة الهوكي اللي هي المضرب، وأيضا أيوة. الحجر اللي تضربه، صحيح.
1: فذهبنا إلى المدرسة، رحت المدرسة، وصلت، قدمت. فكانت أتذكر لما دخلت كان علامات الاستغراب على البنات واجد، اللي إيش هذا الشيء، بتسافر وإيش عندنا الشنطة الهوكي كبيرة، لأنه في سيفتيز اللي هو الجير،
0: لباس الأمان، أيوة.
1: أيوة
0: اللي لازم تلبسوه.
1: فلما دخلت المدرسة كان في وقت بنات كان مبين عليهم علامة الاستغراب، ما في يعني، كنت أتمنى أنه واحدة منهم تعرف اللي هذا رياضة الهوكي وعندنا لعبة.
0: بس جميل أنك فتحت لهم باب جديد ليتعرفوا أيوة. على يعني موهبة جديدة ورياضة جديدة، وفي النهاية كيف كان حماسهم وتفاعلهم مع الموضوع؟
1: تفاعلوا بشكل جيد الحمد لله. وفي بعض الأهالي جاي عندي علشان يريدوا كانوا يدخلوا بناتهم.
0: جميل.
1: زي فأنا استانس وقت اللي
0: يعني حفزت
1: الفريق.
0: جميل. حفزت المحيطين بك وزميلاتك عشان ينخرطوا بهذه الرياضة الجميلة والاستثنائية. أعود فجر معك للحديث عن المشاركة. قلتي لي شاركتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمينا عن هذه المشاركة وعن أهمية أيضا أن يحضر الشاب اليافع أمثالك الحين في رياضات كذا استثنائية ويمثل عمان في خارج سلطنة عمان.
1: أنا بالنسبة لي شيء مهم جدا جدا جدا أن المرأة العمانية تمتلك موهبة تقدر اللي هو تعرضها قدام الدول الأخرى كفخر، ترفع اسم دولتها. إنزين، فأنا حسيت بالفخر جدا لما أو كانت أول مباراة حالنا في المركز الثالث ضد فريق روسيا. إنزين، بالنسبة لي هذا كان أكبر شيء يعني سويته، لأنه في يعني في دول
0: مستوى العالم،
1: مستوى العالم زي فعمان أنها تكون المركز الثالث، هذا بالنسبة لي فخر كبير.
0: صحيح.
1: والشكر لي ولفريقي.
0: بالضبط، يعني ما شاء الله نافستم الفريق الروسي. طبعا الفريق الروسي يعني هناك عندهم الطفل الصغير خلاص يعرف كيف يتزلج بحكم طبعا البيئة والحياة اللي هم عايشينها، فأن يأتي شخص من سلطنة عمان ويعني مناخها الحار جدا ويتغلب على شخص يمكن تربى بداية وتأسس على التزلج، فأمر جدا رائع أن تحصدوا حقا المركز الثالث. أكيد هذه المشاركة يعني مهدت لمشاركات مستقبلية أو ترسمون لمستقبل يعني أفضل وأجمل للمشاركات العمانية في رياضة الهوكي. كلميني عن طموحك في رياضة الهوكي أكثر، والمشاركات يمكن ليس فقط على نطاق دول الخليج أو الإقليم، حتى على نطاق العالم لما لا.
1: هو هدفي أنه اسم الدولة يرتفع، أنه نكون شيء يعني لا يقارن، نكون شيء عظيم في قدام دول الخليج، حتى برا دول الخليج اسمنا يكون مرفوع. وأتمنى واجد أنه رياضة الهوكي تنتشر عند العرب، لأنها واجد منتشرة عند الدول البقية، وأن أما دول الخليج لما أحاول أعرف عن الهوكي فيكون يعني ما معروف،
0: إقبال ضعيف، يمكن إقبال ضعيف، ليست الرياضة شائعة عند الجميع.
1: نعم.
0: خاصة النساء. فأكيد أن شعور استثنائي ومميز يا فجر أنك تشارك باسم بلدك، وأنت أيضا امرأة شابة يافعة في هذه الرياضة الجميلة اللي ما معروفة بشكل كبير، فحلو أنك تحصد مراكز متقدمة في مثل هذه الرياضة. إذا طموحك تكون إن شاء الله بطلة عالمية في الهوكي
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. أيضا نشاط آخر أنت تمارسي في هذا السياق اللي هو الشطرنج، صحيح؟ كلمينا شوية عن شغفك بالشطرنج.
1: الشطرنج بدأ شغفي بسبب أهلي، لأنه أبوي يلعب شطرنج لما تكون في تجمع عائلي كذا، أبوي خالي كذا يتباروا في الشطرنج، وأنا كذا مركزة اللي أريد أتعلم، يشدني هذا الأشياء اللي فيها كذا تحدي.
0: جميل.
1: وأيوه فخليت خبرت أبوي عشان يعلمني. قلت بابا لو سمحت أريد أتعلم، أريد ألعب معك، أريد أقرب. إنزين فبداياتي كانت ما تمام، إنزين كان عندي اللي هو الصعوبة في التركيز،
0: فهم الحركات والنقلات، هذه التقنيات المستخدمة في الشطرنج.
1: أيوة بالأخص أنه لازم نتعلم كل حركة كل قطعة
0: قطعة وكل حجر من الشطرنج. ما شاء الله، يعني بديتي من سن مبكر فجر؟
1: هو لا بديت هذه الفترة.
0: هذه الفترة حلو، بالعكس ممتاز جدا. الآن فجر أنت في الصف العاشر صحيح؟
1: نعم.
0: الله يبارك إن شاء الله في عمرك وتستمر إنجازاتك يا فجر. إذن عزيزنا المستمع، حديث جميل ومفعم كذا بالتفاؤل والأمل في مستقبل مشرق لهذه الشابة العمانية، وبالطبع يمكن حتى حديث محفز للجميع إن ما يحصر نفسه في موهبة واحدة. فجر ما شاء الله سولفتنا عن الهوكي، عن الشطرنج، تكلمت أيضا كذا في حديث عابر عن السباحة. شخبارها السباحة معك أيضا؟
1: السباحة بدأت في سن جدا مبكر، لأن في سن 6 سنوات انتقلنا إلى بيت فيه كان مسبح، وما حد في العائلة يعرف يتسبح. إنزين فهو بدأت الموهبة في السباحة بسبب خوف. وش هو الخوف؟ بداية ما اللي دخلنا هذا المجال، أخوي اللي هو عيسى كان عمره بعد في ذيك الفترة 4 سنوات. إنزين فجأة نط في المسبح، وما حد كان الأهل يعني في الطابق الثاني وإحنا تحت، فما حد بيشوف. فأنا اللي جاني بانيك أتاك،
0: اللي هي نوبة هلع، خفتي طبعا كثير.
1: أيوة فجست أشوف وش أسوي، فرحت أصرخ يعني أنادي ماما وكذا كذا. فلما جينا ما شاء الله علي أشوفه طالع من المسبح ويقول أريد أجرب مرة ثانية. فعيسى ما شاء الله علي مزروع الموهبة فيه
0: ما شاء الله.
1: فأنا لما شفت خفت أنه يصير لي نفس الموقف،
0: فقط أعرف أتصرف.
1: أيوة صحيح، مرعب، لازم أتعلم.
0: ما شاء الله فعلا، يعني حقا حتى في حلقة سابقة ذكرت لنا إحدى أيضا المشاركات ذات الفكرة أن بداية الموضوع كان خوف في تعلم السباحة، ثم أيضا عشان الواحد ينقذ نفسه وينقذ الآخرين حلو أنه يتعلم مهارة السباحة. ورياضة السباحة من الرياضات المهمة جدا اللي لها دورها الكبير في تقوية اللياقة البدنية. تبارك الله، إذن هو حديث ملهم جميل، يمكن أبرز النقاط فيه أنك ما تحكر نفسك في موهبة واحدة وتسمع لذاتك، وأيضا دعم الأهل اللي كان حاضر في تقوية عديد المهارات والمواهب اللي حدثتنا فيها فجر. إذن مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا مع ضيفتنا فجر بنت سالم العامري، وحديث آخر إن شاء الله مع ملهم عماني شاب يافع آخر في حلقات قادمة من عيون المستقبل. إلى اللقاء. مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: فيرجينيا وولف، الجزء الأول.

0: الآن فقط يمكننا أن نقول إننا أحسننا الاختيار، نحن معا.
1: عن نفسي فإنني عندما عرضت عنك عندما طلبتني للزواج في المرة السابقة قلت لنفسي إنه لا يبحث سوى عن امرأة جميلة.
0: جوليا، لم تكوني امرأة جميلة، بل كنت أجمل نساء الدنيا.
1: ماذا ماذا ماذا تعني بكنت هذه؟
0: أردت فقط أن أؤكد لك أنك تجذبين عقلي وقلبي مهما مرت بك السنون.
1: عندما تزوجتك قلت لنفسي إنني عثرت على العقل الراجح لرجل واسع الثقافة، لكن
0: لكن ماذا؟ أعرف، ما زلت أزين كلماتي بمحسنات بديعية.
1: أعرف أننا عندما تعرفنا كان كل منا قد سبق الآخر بأكثر من تجربة اقتران.
0: انظري إلى ما تقولين، أكثر من زيجة. من يسمعك يظن أننا محترفو زواج، ننتقل من زيجة إلى أخرى.
1: أنا عن نفسي لم أطق الحياة في الهند بعد وفاة زوجي الأول، وجئت إلى بريطانيا لأعمل مع الرسامين.
0: كان يفتنهم جمالك، وكم من لوحات بيعت بأسعار عالية بسبب جمال المرأة التي في اللوحة.
1: وماذا عنك أنت؟
0: أنا المؤرخ والكاتب والناقد ليزلي ستيفن.
1: أهلا أهلا، تشرفنا. وماذا أيضا؟
0: أعشق تسلق الجبال، وأحب كتابة السيرة الذاتية.
1: كل الرجال الذين عملت معهم كانوا رسامين، لكنني لم أقابل رجلا واسع الثقافة. اسمع.
0: لن أسمع، أريد أن أقول إنني أتولى تربية 3 من أبنائي بعد أن فصلت عن أمهم.
1: هل تقصد أن أضمهم إلى أبناء الثلاثة وتولى تربيتهم؟ لا، إياك أن تفكر بمثل هذه الطريقة. أنا لم يعد لدي الجهد لأعتني حتى بنفسي.

0: زلت جميلة يا أمي. أبي ليزلي يقول إنك أجمل من كل الأبناء الذين تتولي تربيتهم.
1: عشرة أبناء أدلين، أنجبت من أبيك أربعة أبناء وأهلكتني تربيتكم.
0: سوف نساعدك في حياتك ونساعد أبانا.
1: أحيانا عندما أخلو إلى نفسي أتساءل، ما الذي دفعني أن أقبل هذه الزيجة، خاصة أن أختكم لورا معق.
0: تحملت الكثير يا أمي.
1: أشعر أحيانا أن رأسي تكاد تتدلى مني وأنني على شفا الموت، لكن
0: أعترف يا أمي أن مثل هذه الحالة عندما تصيبك فإن جنونا يستبد بي، وأروح أبكي بشدة وأتمنى لو تعودي إلى حالتك الطبيعية.
1: وعندما تزول هذه الحالة من الجنون أتأملكم بكل الحب وأعانق أباكم وأعده أن أظل معكم وإلا أموت.
0: كم أنت امرأة جميلة يا أمي.
1: جميلة أنت أيضا يا أدل.
0: رزقك الله بكافة ألوان الجمال والأمومة والحنان والمهارة والثقافة.
1: هذا في حد ذاته نعمة. أخبريني يا أدلين، هل انتهيت من قراءة هذه الكتب؟
0: إنه الجزء الأخير من أعمال ويليام شكسبير.
1: لك عادة غريبة في القراءة، تدخلين مكتبة أبيك وتختارين كاتبا وتتفرغين لقراءة أعماله.
0: ذلك حتى أعيش عالمه وأتجول بداخله.
1: من قبل شدك ليو تولستوي ودانييل ديفو،
0: واليوم سوف أقرأ مؤلفات الكاتبة جورج إليوت وأيضا إيميلي برونتي صاحبة مرتفعات ويذرينج.
1: هي الكاتبة صاحبة الرواية الواحدة فقط.

0: فيرجينيا.
1: ماذا عزيزي ليوناردو؟
0: أردت أن أنطق اسمك الجديد وأستمتع به.
1: باعتبار ما سيكون بعد 6 أشهر؟
0: سوف تحملين اسم فيرجينيا.
1: طيلة عمري حملت اسم أبي مثل بقية أسرتي. كنت آدلين ستيفن.
0: لن يضيع اسم أبيك، ستكوني فيرجينيا ستيفن وولف.
1: لا تقلق، أبي لديه الكثير من الأبناء والبنات غيري، حتى وإن فقد ابنته المعاقة في المصحة النفسية قبل 3 أعوام.
0: هل ستشعرين بالندم لأنك ستغادرين بيت أبيك؟
1: لو حدث ذلك قبل 2 عامين لكان جوابي نعم. أما الآن وبعد أن قرأت أغلب الكتب في مكتبة أبي، كم أتوق إلى الدخول إلى مكتبة شريك حياتي.
0: أنا ليوناردو وولف.
1: ليوناردو؟
0: نعم.
1: أردت أن أنطق اسمك فقط.
0: اسمك أجمل، فيرجينيا وولف.
1: أرجو أن تتحملني.
0: إيه، حكت لي أمك كل شيء.
1: هل أخبرتك أنني أورثت عنها ذلك المرض؟
0: عندما ستأتيك النوبة سوف أدثرك بغطاء ثقيل وأربي بك في مياه المحيط الباردة.
1: أيها الرجل القاسي.

0: رغم أن فيرجينيا وولف قرأت لأغلب أدباء عصرها، فإنها تكتب بشكل متفرد.
1: زوجتي لا تحب أن تكون تقليدية.
0: هذه الظاهرة موجودة عند الكثير من كاتبات القرن الماضي، القرن التاسع عشر.
1: أنا ناقد مثلك، وقد تابعت إبداع الكثير من الكاتبات مثل جورج إليوت وإيميلي برونتي.
0: بل أنت أستاذ النقاد ونحن تلاميذك الأستاذ ليوناردو وولف.
1: أعتبر نفسي أسعد النقاد، فأنا أول من يقرأ مسودات رواياتها الطليعية.
0: هل تمكنت من الاطلاع عليها؟
1: إنها لا تحب لأحد أن يقرأ أعمالها إلا بعد أن تكون قد راجعتها أكثر من مرة.
0: لعلها تخشى أن يفسد النقاد عليها متعة القراءة فتتوقف لفترة طويلة عن الكتابة.
1: حالة مزاجية خاصة.
0: أغلب كتاب هذا الجيل غرقوا في العالم النفسي ووضعوا مؤلفات سيغموند فرويد أمام أعينهم.
1: نعم، هنري جيمس ومارسيل بروس
0: وجويس، جيمس جويس أستاذهم جميعا.
2: هل أنت متأثرة إلى هذا الحد بما أكتب؟
3: من ادعى هذا يا أستاذ جويس؟
2: النقاد.
3: هل تؤمن بالنقاد؟
2: أرى أن لهم دورا لكن ليس كبيرا.
3: هل تتصور أن النقاد التقليديين الذين اعتادوا القصص التقليدية أنهم يفهمون أعمالك الصعبة، صعوبة تركيب المخ والنفس؟
2: بالطبع لا، نحن في حاجة إلى نقاد مختلفين، مثل منسق الشاب الأيرلندي سامويل بيكيت.
3: نعم هو بيكيت، لكنه لا يزال صغيرا.
2: حتى أنه لم يفهم النقاد روايتك الأولى السيدة دولواي المنشورة عام 1925.
3: كان يجب أن أسرع بإصدار روايتي الثانية من المنارة حتى لا يتصور القراء أنني أرسلت الرواية إلى الناشر بدون ترتيب الصفحات.
2: يوما ما سوف يستوعب النقاد مثل هذه الكتابات وسنحصل على أرقى الجوائز.
3: أعرف أن مسألة الجوائز لا تهمك كثيرا يا أستاذ جيمس جويس. مات تولستوي دون أن يحصل على جائزة نوبل في الأدب.
2: قلت أكثر من مرة إنني لا أكتب كي أقرأ لنفسي ما أكتبه.
3: وأنا أكتب حتى لا أذهب إلى عيادة الطبيب النفسي. من هناك؟ من أنت؟ تكلمي، من أنت ومن أين جئت وكيف فتحت الباب؟
4: أنا كلاريسا.
3: كلاريسا؟
5: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. صحتنا،
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزو هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
4: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان.
9: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءاتنا المتجددة من هذا البرنامج، برنامج تغاريد. ما زلنا أعزائي المستمعين نلتقي بالأخوة الشعراء والأخوة يعني العارفين عن فنون البادية لنتعرف على هذا المأثور البدوي أكثر وأكثر. وإحنا اليوم في ولاية المضيبي وبالذات في سمد الشان، وفي سمد الشان نلتقي بالأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي. كيف حالك؟
3: نعم الله
2: عساك بخير.
3: خير.
2: كيف حالك؟
3: صحيح وخير.
2: عبد الله بن
3: نعم.
2: سالم بن مسعود الدويكي من نيابة سمد؟
3: من نيابة سمد ولاية المضيبي.
2: ولاية المضيبي، حياك الله يا عبد الله.
3: نعم
2: عبد الله. المضيبي، كل المضيبي كانوا في السابق ولا يزالون يعني مهتمين بتربية
3: نعم.
2: الإبل
3: نعم.
2: يربون البوش،
3: يربون البوش نعم.
2: أيوة. وبالذات هنا في سمد شان كانوا يحبوا سباق العارضة أكثر.
3: صحيح.
2: أو الحشمة.
3: صحيح.
2: سباق الحشمة.
3: صحيح.
2: أو العارضة. مشهور النيابة هذه
3: نعم.
2: ركض العارضة وركض الحشمة. هنا في ذلائل طلعت من هذه الولاية، ذلائل
3: صحيح.
2: كانت في
3: صحيح.
2: مختلف المناطق. حنا باك تعلمنا اليوم عن ركض العارضة، كيف كان وكيف أصبح الآن ركض العارضة أصبح قليل. يعني بعد السباقات الميدان يسوون ركض شوط ولا شوطين ركض عارضة، لكن أول لا، كان أول يختلف.
3: مستمد
2: أول مستمد
3: معني في الموسم مرتين.
2: مرتين
3: هذه
2: كيف موسم يعني كان لموسم ركض العارضة
3: نقيضهن بوش ونعدهن ونقويهن مشان هيش يوم تركب مع أخواك يكون مستغرب.
2: كيف تقيضهن البوش؟
3: قيضهن يداد وقت
2: أكل يعني تعطيهم أكل
3: وسمن وعسلنا
2: حال يداد وقت يعني بسر بسر
3: بسر
2: بسر
3: وتعطيهن سمن وعسلنا حال
2: بسر من نخيل
3: نخيل.
2: لكن في نخلة معينة كنتوا تعطونها؟
3: لا
2: منها؟
3: لا كل واحد
2: كل واحد حي الله بسر
3: حي الله بسر
2: حي الله بسر
3: تربع الربع
2: يعني في الفصل القيض تعطونهن أكثر شيء البسر
3: بسر
2: وقت
3: وقت
2: وسمن ما شيء
3: ونصعطن السمن ونعطيهن اللبن يوم مستغضين من واحد
2: لبن
3: زميلني ها
2: تعطونهن لبن
3: لبن
2: لبن هيش
3: لبن بقر. كان حيوان وبوش
2: لبن بوش ولبن بقر
3: لبن بقر ولا هوش كل واحد
2: تسقون تسقونهن يا
3: نسقيهن يا
2: تسقونهن يا
3: هاي كان مستغضين من واحد يعني
2: علشان التقوى
3: تقوى
2: عشان التقوى بسر والقت والحليب والسمن
3: والسمن
2: عسل ما شيء
3: العسل نسقيهن ياه
2: وعسل
3: والحل السليط اول من زمان
2: حل السليط منين تجيبونه
3: يجيب من بديه
2: من بديه
3: كان في بديه
2: السنادق حل السليط وتسقونه ياه بعد
3: نسقيهن ياه لكن نخاول لهم به مره سمن مره عسل
2: عسل
3: ومره لبن اللبن هاك مستمد
2: تخالفون
3: اللبن مستمد اللبن مستمد ما فيه
2: مستمد كل يوم كم مره
3: تسقى في الليل
2: في الليل بس مرة واحدة
3: مرة واحدة
2: يعني بعد المي بعد ما تشرب مي ولا قبل
3: من عشيت عطي اللبن باللي ما خليت بات مستريحة
2: مستريحة ما تسقيها ما تسقيها ماي
3: ما تسقيها
2: ماي عاد تسقيها بالباكر
3: تسقيها هات المي تسقيها يا ظهيرة
2: ظهيرة قبل لا تعطيها قبل لا تعطيها السمن أو تعطيها عسل
3: السمن والعسل هاي كلها تعطيها يا الليل
2: في الليل
3: لكن اللبن مستمر هاك
2: اليداد متى تعطونها يا اليداد؟
3: نعطيها مضحى ومعشي
2: مرتين مضحى ومعشي هذا يداد
3: يداد وقت مضحى ومعشي
2: مضحى ومعشي يعني الصبح وبالليل
3: والليل
2: وفي الليل
3: والليل
2: هذا لا يبوش العرضة
3: العرضة
2: خاصة يبوش
3: بوش العرضة
2: بوش العرضة لهن صفات بوش العارضة أول لهن صفات معينة يعني تنجونهن بوش العرضة تنقى من بوش من الذلايل
3: الأخرى تنعرف
2: تنعرف بهيش تنعرف
3: تنعرف عندما صرت في الدب
2: كان
3: قلت من من مستوتي دعة بنت 4 سنوات ندبها نسيكي
2: بنت 4 تأذن ما بنت 2
3: لا بنت 4 لا الحين بنت 2
2: الحين بنت 2 ولا في الأصل كانت أدى
3: بنت 4
2: بنت 4
3: من وصلت الرباعية عاد حازت سني
2: التكا. خلنا نوقفني الحاج عبد الله الآن بنت 2 تأدب
3: بنت 4 تأدب
2: أول أو الآن
3: بنت 2
2: لا بنت 2 وأول
3: بنت 4
2: ليش شو الفرق ليش الفرق
3: فريق مشان قوة
2: ليش تأدب بنت 2 الحين ما تخلى بنت 4
3: الحين الحين الناس من الشطة
2: من الشطة بس يبيع يدف يستعيل عليه يبيع
3: يستعيل عليه يبص فلس
2: يبيع
3: والزمان الأول لا يبص زمط
2: يبص زمطة
3: ويبص سمعة
2: لكن هي في الأصل تأدب بنت 4
3: بنت 4
2: رباعية
3: لا يدع تسمى
2: يدع بنت يدع بنت 4 صارت يدع يبدأ تأديبها
3: يبدأ تأديبها
2: في مؤدب خاص لها يعني يأدبها
3: لازم
2: شو تسمون انتم تاديب
3: مدب
2: يسمونه مدب
3: خاصة
2: تأدب لا في الحارة ولا تؤدب مكان
3: لا تسرى وتنشر
2: تسرى وتنشر كيف تسرى وكيف تنشر
3: يوم مشان ما سرى مشان تكون ما تيفل ولا
2: بالليل
3: في الليل
2: عشان ما تيفل تاخذ على الدرب
3: تاخذ شوف يفال ولا شيء تاخذ عليه في الدب لما حازت الدب قيلها تعال قيلها عت ولاقي بهزي
2: هني الحاج مبارك قلت لي تأدب بالليل عشان ما تيفل في معنى كبير ترى هني لها معنى كبير هذا ليش معنى كبير لأن هذه بيكون فوقها آدبي بكرة فوقها إنسان راكب
3: صحيح
2: وإذا ركبها بالليل ويفلت يمكن تأذيه
3: لا
2: يمكن
3: قاهرني
2: يكون يعني لا يمكن يتأذى منها يطيح منها شيء سبحان الله لكن إذا أدبها بالليل إذا ما يفلت يكون الإنسان ممن منها يعني
3: ممن يدبه يسنعي
2: شوف نف يعني عامل الأمان إن هي
3: تم
2: أدبت بالليل بحيث أنه ما تيفل من شيء
3: فدبه تم 3 شهور
2: 3 شهور في الأدب 3 شهور
3: من بعد 3 تركض هي شوط
2: واحد
3: تركض هي وتسنع
2: كم كيلو تقريبا تركض هي
3: تركضها الله العالم ما بعيد يوم كيلو ما تيجي
2: يوم كيلو أول شيء بنت 4 تراها
3: بنت 4
2: لكن ما تركضها
3: لكن قوية
2: قوية تراها مطعومة
3: ومعطاها اللبن أول من أمها
2: يكون الوبر مالي خلاص طاح يعني وبره ولا بعدها فيها الوبر
3: لا الوبر يطيح يل مرة تسلين سليم
2: يل وبر
3: مرة
2: ما فيه وبر عاد من وبر مال
3: لا يكمل وبره
2: بنت 4
3: ويرد وبره عاد في التضمين
2: يرد الوبر
3: يرد
2: الوبر
3: لما قيضته وربطته يلت حنسميها بدو تيل وبرتي
2: يلت الوبر
3: يلت الوبر وخلفت وبر غيره
2: جات وبر غيره وبر الاصليه
3: ومن تربع الربع وطش داد فوقي مدة 7 أيام 8 أيام ما تركبه تقلص صيف مطية
2: ليش في الربع هذه؟
3: الربع إني مقيلة اللي ركبتي تستاهل من مركوب
2: شوف أنت
3: ومن لما شبقتي خذت عليها عاد ما ركبتي تالي ما في
2: تشبقها في ولي فتي؟
3: تشبقها في ولي فتي ومن الناقة الخبيثة الناقة الزينة تخزم يوطالها خزام والناقة اللي يكون سنيع مثل حن معني يعني نوعين باطنية أصنع على العمانية
2: يعني الرابية في الباطنة
3: باطنية أصنع على العمانية
2: الرابية في الشرقية يعني اللي في الشرقية
3: الهديدي تخلف الهديدي
2: خاطر بعدين نرجع للموضوع هذا بنرجع له لأن هن كلهن عمانيات لكن هاي كربت في الباطنة وهذا رابية في الشرقية أو في الداخلية
3: مثل الهديد
2: تسمى عمانية هذا
3: تسمى بوها باطني اللي هو عمانية
2: الأم عمانية الأم الشرقية يعني عمانية من الشرقية يعني
3: الشرقية ياتك أصنع وياتك ممشاها وركضه وصناعه أحسن
2: من
3: العمانية ظبي مثل الظبي
2: إذا كان أمه وأبوها من الشرقية من المضيبي وهذا كان لا
3: أكيد أدب هي تعبر عليها
2: شوف انت يطلع يفول يفول.
3: لا اني اشد
2: اشد
3: اشد عن باطنيه. باطنيه سنيع وهذيك اقوى
2: اقوى. طيب الحين تربعته
3: تربع الربع
2: تربع الربع
3: ومرني ومرني مده شهر. ما بعد مده شهر ركضني ركضني مثل نوع الربع نوع الربع في العراسات وفي الاختان هذاك الربع اسمه
2: زين
3: اسمه الربع خذن وصلت
2: بعد قيض
3: بعد قيض ركوب له ياتك العياد. العياد عندنا ركضني في العياد
2: عيد الفطر وعيد الاضحى.
3: لا عيد الحي
2: عيد الحي عيد الحي وعيد عيد الفطر ما تركضون.
3: لا عيد رمضان ما نركض
2: ما تركضون عيد
3: لا نركض عيد الحي
2: عيد الحي
3: سنتني نركض مني لليلة ضوية العيد.
2: شوف انت
3: من ضوية العيد نعيد ونعيد ونعين خير ومن الصبح يصير ركض.
2: رديتوا عليهم
3: استعاد بيصير ركض مثل بلاد قربك ولا مثل غية يصير ركض
2: شيء مدي معين خلاه يعني مركاض معين
3: لهم. مراكض مسوي لهم
2: مسوي لهم مراكيض مراكيض معينة
3: مراكض معينة.
2: طيب وصلنا الحين إلى الركض عاد الحين خلاص الناقة طعمتوها أدبتوها تم قلصها عرفتوا مداها
3: عرفني مداها وعرفناها زين هميشين
2: زين هميشين
3: اللي كان ركوب العرب خذت يعني سمعت بهي
2: سمعت بهي
3: حبتي وينشد عن راعيها متبي في الزي متبي في ذي ينشد عن راعيها طلعت هي طليعة
2: متبت يا ناقة فلان
3: فلان ناقة فلان
2: ناقة فلان
3: تسلت لها سمعة
2: تسلت لها سمعة زين
3: مثل ركضت مع خويك الركض ركضين
2: خلينا الركضين بعدين بنرجع للركضين. الحين ناقة العارضة الحين الشباب هنا يشوفون الحين السباقات كلها سباقات الحين
3: صحيح
2: في التلفزيون يشوفوا سباقات بوش تركض هذه ناقه الاولى هذه الثانيه وهذه الثالثه
3: صحيح
2: لكن ركض العارضه الشباب يعني خصوصا الحين عندنا شباب الحين قليل منهم يعرف شو المضمون يعني ايش المطلوب من ركض او ايش مضمون ركض العارضه. ركض العارضه لمضمون
3: المضمون ركض
2: ركض العارضه لمضمون هو ركض يعني الشرغه
3: الشرغة
2: الشرغة مضمونة شرغة
3: الشرغة
2: وركض السباق هذي الحين اللي يشوفونه مال الميدان
3: هاي مال فلوس
2: مال مال بيع وشراء
3: بيع وشراء
2: بيع وشراء الناقة الأصلية تبين في ركض العارضة
3: ركض العارضة
2: أبكي أبكي الكلام
3: هذي هو
2: هذي هو حاج عبد الله.
3: نعم
2: المخرج الحين يقول لي الوقت انتهى وبنرجع باكر إن شاء الله وبنكمل.
3: نعم
2: بنكمل عن موضوعنا. احنا الحين وقفنا ان الناقة جاهزة عاد لي ركض العارضة وباكر إن شاء الله بنكمل موضوعنا إن شاء الله.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر.
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الرداء الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافة المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية

0: المجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، تشرفنا،
0: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ الدرس،
0: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة، خطاب الافتتاح: تمثل العولمة والتطور المتسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الإغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها، ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه. لذلك في المنطقة الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل، كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية. تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا. ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم. يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى، لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هوية هذه الشخصية إلى العالم. يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
0: نعم، وتنسجم مع مختلف
1: مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة. يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرفة وغيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية، فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا.

0: نعم، ولهذا هذا التأسيس الذي تضعه في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني 3 دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
1: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا ل يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
0: لا.
1: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، ولكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في المجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك
0: نعم.
1: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام.
0: نعم.
1: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص، يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل
0: نعم.
1: هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج،
0: نعم.
1: حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
0: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
2: طبعا وجود العولمة معناه في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة
0: نعم
2: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية، بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل. يعني مثلا اللغة العربية عدد الناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة.

0: ومن معارفه من وما وهو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة، هي متحركة ومتفاعلة. ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا، بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان. ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على ازدياد المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين لهذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية. يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية كثيرا، يعني لا يستخدم سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل سابقا. في السابق كان يشعر له، في بعض الأجيال كان تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية، نجد الموضوع جدا مثري، أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا، حتى اللهجة المصرية، في بقى كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة، وما
1: اللغة
0: هي المكتوبة في لدى في الثقافة مثلا في لبنان أو حتى في مصر، كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط. فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية. يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع، نشهد في الضحية من الضحايا، وهي المشترك البشري. يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري. يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا، ونحن تأتي من جديد، هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
1: بالضبط، وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
0: بالضبط.
1: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية، برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين، وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات وبين الدول بشكل عام. يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم أستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية، بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة، فأصبحت تظهر لا تمارس. فما نبحث عن فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع. إذا هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا، يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
1: تأثير على الكرة يعني
2: أكيد.
1: نعم.
2: طيب تأثير مباشر.
1: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر، تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
1: نعم من ناحية الفرضية برد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب بس لو تعيد لي الفرضية.
1: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم. فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على نمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات في العادات والتقاليد في كذلك الموروث الثقافي، تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
1: واضح جدا. يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد في الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
0: نعم. أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر. طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية. الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟ هذا هو السؤال الذي أراه أن السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر أمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
1: نعم.
0: يعني إلى متى والثقافات المحلية لا تقبل بالتطوير، تطوير ذاته، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
1: نعم.
0: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
1: نعم.
0: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني.
1: نعم.
0: ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي وأمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة.
1: نعم.
0: الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
1: نعم.
0: اكتشفت أن لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
1: نعم.
0: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول بأنها تقول لنفسها بأنه ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
1: نعم.
0: لم يعد الصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
1: نعم.
0: والمؤسسات.
1: نعم.
0: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها معك مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
1: نعم.
0: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
1: نعم.
0: وأن يعني يرمى في خانة النابذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
1: نعم. هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ.
0: نعم.
1: علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك سيد أحمد.
0: طب طبعا عندما جاءت العولمة على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
1: نعم.
0: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط. يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
1: نعم.
0: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج. يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
1: لا تدفعك إلى الأمام،
0: لا تدفعك الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
1: نعم.
0: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأن توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
1: نعم.
0: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخ معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
1: نعم.
0: العولمة جاءت لتضع الآن، والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر الرداءة الأمريكية للرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر
1: نعم
0: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقادات كثيرة على الموضوع. يعني
1: نعم
0: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا
1: نعم
0: والآن تقاد واقتصاديا والآن تقاد تكنولوجيا، الآن
1: نعم
0: الشركات تدير كل شيء كل العالم لحساب الربح وليس للقيم.
1: نعم واضح.
0: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل
1: نعم
0: ستفقد الأجيال الجديدة.
1: بكل تأكيد. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام إن صح التعبير. كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس
1: نعم.
2: هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم؟ هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود اليوم. نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، عن طريق يعني الفي آر وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة، لغة تحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين، لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض، لوجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب يعني الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
1: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكرها أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي. من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
0: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافات المحلية والثقافة العالمية.
1: نعم،
0: دائما يقال أن الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعنى أصح.
1: نعم،
0: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية.
1: نعم،
0: الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات.
1: نعم،
0: التي تنهي الفرد، يعني تقسم الفرد، لا يوجد الفرد.
1: نعم،
0: بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
1: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكر جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لوجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات في بين بعضها البعض، ونؤكد من يعني من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها لأجيال قادمة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بتطور التكنولوجيا. شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا وشاكر لكم على هذا الاستضافة.
1: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
0: شكرا على الاستضافة الكريمة.
1: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة. بأمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وواشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. إلى التفاصيل. أشادت مؤسسة Global SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبيّن التقرير أن الجهاز اعتمد نهجاً مختلفاً عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشركات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن قواته في الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب لمواجهة إيران. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار ومراقبة ساحلية في جوروك وجزيرة قشم، وهو ما نددت به طهران واعتبرته انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار. وتوعدت إيران واشنطن بتحمل تبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية، ويتزامن التصعيد العسكري مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات المتكررة إلى تقويض فرص التهدئة. هذا وتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام آباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعته بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذه الأثناء قال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران. وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل. أيضا جاء ذلك بعد الكشف بعد يوم من تصريح محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني بعد اتفاق السلام يتوقف على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة.
تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وحكومة إسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وندد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل العسكريين، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية. من جهته أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف الجنود، وقال في بيان إنه رصد مركبة كانت تتحرك بصورة مشبوهة باتجاه القوات قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان في منطقة قتال شنشطة قبل استهدافها. وفي قطاع غزة، ورغم من الهدنة المعلنة، تتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسق شبه يومي في غاراتها على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب القطاع. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه قتل فيه أحد قادة حركة حماس في ضربة دقيقة، ووصفه بأنه قائد خلية في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. قال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسط تزايد الغضب الغربي من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تتهم بتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. وتسبق هذه الخطوات اجتماعا تستضيفه باريس في 12 يونيو الجاري بمشاركة مسؤولين ومنظمات إسرائيلية وفلسطينية بهدف إبقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي رغم تصاعد أزمات المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة، بينها موسكو ومناطق مطلة على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض شملت 13 منطقة بينها لينينغراد وبيسكوف شمال غربي روسيا، فيما أعلن رئيس بلدية موسكو إسقاط 14 مسيرة أمس، كما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في عدد من المطارات بينها مطارات مدينة سوتشي على البحر الأسود بسبب الهجمات الجوية. نفذت الصين عملية إنفاذ قانون في المياه الواقعة شرق تايوان عقب محادثات جرت أخيرا بين اليابان والفلبين لرسم الحدود، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وأعلنت طوكيو ومانيلا الشهر الماضي أنهما ستبدأان محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، ما أثار غضب بكين. ووصفت الصين التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها المحادثات بأنها غير قانونية، وطالبت بالسيطرة الحصرية على المياه المعنية. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب أفريقيا من بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص، إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر 6 المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت عدة قرى في إقليم أوروميا الأثيوبي
وفق ما أفاد به شهود عيان، بينما تحدث عامل في القطاع الطبي عن سقوط 56 قتيلا ونحو 50 جريحا. وقال سكان من منطقة أرسي جنوب أديس أبابا إن مسلحين هاجموا قرية إليتا تشيفا أواخر مايو، واتهم شهود عيان جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء الهجمات، فيما أكدت السلطات الفيدرالية مسؤولية الجماعة المسلحة عن أعمال العنف دون إعلان حصيلة رسمية للضحايا. وكان جيش تحرير أورومو قد توعد بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يونيو في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالإقليم. أكدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تتخلى أبداً عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، مشددة على أن كوريا الشمالية لن تتهاون مع أي تهديدات. ووصفت تصريحات أمريكية بشأن توافق الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هدف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بأنها كاذبة، مؤكدة أن بيونغ يانغ تمتلك معلومات دقيقة حول تلك المباحثات. وتأتي التصريحات قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية يوم غد الاثنين، هي الأولى منذ نحو 7 سنوات وسط مساع لتعزيز العلاقات بين البلدين. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاماً من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي الصادرات أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترولي، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرف التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز موائمة الجهد الرقابي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفي التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. وبينت الإحصاء أن أسعار منتجات خامات المعادن شهدت ارتفاعا بنسبة 18%، كما سجلت أسعار منتجات الأحجار والرمال ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5%. وإلى الخبر الأخير، حيث سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب 83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب 117 نقطة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولاً تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وواشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لتمويل إصلاح الضرر في دول الخليج. استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة يونس القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: نقرأ كتب الرحلات عادة لنكتشف أماكن جديدة، لكن بعض كتب الرحلات تمنحنا أكثر من ذلك، إذ تجعلنا نعيد اكتشاف المدن التي نظن أننا نعرفها، ونرى التاريخ وهو يتحرك داخل الشوارع والمقاهي والميادين والوجوه العابرة. وهذا ما يفعله كتاب رأيت الأضواء مطفأة للكاتب عاصم الشيدي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. في هذا الكتاب تتجاور القاهرة وباريس وغرناطة ولندن، وتتقاطع الأماكن مع الكتب والكتاب والأحداث الكبرى. فالسفر هنا ليس انتقالا جغرافيا فحسب، بل حوار مستمر مع المدن كما كانت وكما أصبحت، ومع الشخصيات التي مرت بها، ومع اللحظات التاريخية التي أعادت تشكيلها.

0: مرحبا أستاذ عاصم.
1: أهلا وسهلا.
0: دعنا نبدأ من بداية هذا الكتاب. أنت أشرت لاستمرار شعبية كتب أدب الرحلة خصوصا هنا في عمان، لأنه هذا الإصدار جاء بعد إصدار سابق بعنوان لا أريد لهذه الرحلة أن تنتهي، وأيضا هذا لاقى إعجاب من القراء. لماذا برأيك يستمر حضور كتب أدب الرحلة يعني بهذه الصورة؟
1: أتصور أن الموضوع يعني أو هذه الشعبية هي شعبية إنسانية. دائما القارئ يريد أن يعرف تصور الآخر للأمكنة التي يزورها، لعلاقته بتلك الأمكنة. وموضوع أدب الرحلة هو ليس جديد في العالم العربي، موضوع قديم، وإن كانت طريقة الكتابة القديمة مختلفة عن طريقة الكتابة الحديثة في أدب الرحلة نظرا للتحولات التي شهدها العالم. يعني كان من يكتب في أدب الرحلة يهتم بوصف المكان، لأنه لا يتسنى للجميع أن يزور هذه الأمكنة إلا نادرا يعني. لكن في المرحلة الحديثة صار أدب الرحلة يحاول أن يتفاعل مع هذه الأمكنة، يستعيد تاريخها، يستعيد رموزها، يتفاعل معها بطريقة أو بأخرى. فيما يخص في عمان بالذات، أهل عمان هم أهل سفر، سواء كان هذا السفر داخلي أو خارجي. دائما في الأزمنة القديمة كان العمانيون ينتقلون بين مسكن للصيف ومسكن للشتاء، ثم يرحلون أو يرتحلون بين الساحل والداخل، يبحثون عن الأماكن أيضا التي تتوفر فيها سبل الحياة، نظرا لأن طبيعة المنطقة هنا جافة. فهذا الانتقال هو نوع من السفر بطريقة أو بأخرى. ولذلك أعتقد أنه كتب أدب الرحلات تلقى رواجا في عمان بشكل كثير في الفترة الأخيرة. أيضا لا ننسى أنه أهل عمان هم ارتحلوا عبر القارات، راحوا إلى شرق أفريقيا، راحوا إلى شرق آسيا، راحوا أماكن كثيرة، وحملوا معهم هاجس المكان الأول وهاجس المكان الجديد.
0: نعم، وحتى يعني يبدو لي بأنه مشهد كتابة أدب الرحلة في عمان حيوي. يعني أنا تحديدا هنا في إصدارات عمانية، يمكن هذه الحلقة الرابعة والخامسة في فترة قصيرة لكتب عن أدب الرحلة، وحتى لمناطق جديدة أو ثقافات يعني كنا نعتقد بأنه نحن نعرفها مثل إيران وغيرها، لكن الشباب ما مقصرين، يعني يكتبوا عن وجه آخر ربما لهذه الوجهات.
1: نعم، أنا أعتقد أنه فكرة معرفتنا بالأماكن بالطريقة التقليدية هي غير مكتملة هذه الفكرة، لأنه إحنا نعرف الصورة أو الطبقة الواضحة من هذه الأماكن. لكن كاتب أدب الرحلة يحاول البحث عن طبقة أخرى، طبقة تاريخية، طبقة رمزية، طبقة يعني كيف تحول هذا المكان من صورة إلى صورة. ولذلك قراء أدب الرحلة يبحثون عن مثل هذه التحولات، عن مثل نبش في هذه الطبقات، إضافة إلى نوع من الشيء الإنساني هو التلصص على ماذا يفعل الآخر في السفر. يعني
0: أكيد سنعود لمسألة التحولات والتغيير، لكن قبل هذا أنت تشير إلى شيدة وهي قرية في صحم، وكأن عيشك فيها بداية للسفر والترحل، وهذه الرحلات الجديدة هي تقريبا استئناف لتلك التي عشتها في طفولتك هناك.
1: لا شك أنه قرية شيدة، أنا مسكون بقريتي التي ولدت فيها، رغم أني لم أعش فيها فترة طويلة ولكن سنوات الطفولة الأولى، ولكن ما زالت تفاصيل تلك الأيام أو بعضها عالقا في ذهني. ثم بعد فترة أكتشف أنه أيضا ما سمعته من الآباء والأجداد يتحول إلى شيء عالق في الذاكرة، وكأنني عشت رغم أنني ربما لم أعش تلك التفاصيل بوعي بحيث أستطيع أن أستذكرها. يعني شيدة قرية وسط الجبال، كان الخروج منها إلى إلى مركز الولاية هو سفر في حد ذاته.
0: نعم.
1: وسفر تصاحبه الكثير من التحولات، أن تعيشي في نهاية السبعينات بداية الثمانينات وسط قرية في قرية وسط الجبال، ثم تخرجي إلى وسط المدينة حيث فضاء البحر وحيث المدارس والمستشفيات. يعني كان هذا بحد ذاته تحول كبير. أنا مسكون بتلك الذاكرة، ومسكون أيضا بذلك السفر الأول.
0: نعم.
1: لحظة الخروج من قرية شيدة، وأيضا تلك الطائرة التي كنت أراها تمر من في المساء، وهي بمعنى أو بآخر هي السفر أيضا، ما زالت عالقة في ذاكرتي.
0: نعم، جميل جدا. أريد أن نعود إلى مسألة اكتشاف طبقات جديدة أو حتى تفاعل مع تغييرات المكان. كيف تتعامل ككاتب يكتب أسفاره مع هذا، يعني بين الاندثار والولادة الجديدة؟ نراك في أكثر من موقع في الكتاب تشير لذلك، مثلا رمزية ميدان التحرير قبل وأثناء وبعد الثورة، أيضا مبنى ربما مسكن أو مكتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وطبعا مواقع أخرى. هل يؤثر ذلك فيك بشكل خاص، وكيف تكتب عنه؟
1: المكان بالنسبة لي كائن حي يتطور يتغير، قد أزوره في لحظة أراه بشكل، وأزوره في لحظة أخرى أراه يعني تحول من حالة إلى حالة، يكبر يشيخ يتعرض للانطفاء، يعني كما حدث وأخذ الكتاب رمزية انطفاء الأنوار في مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل. القاهرة عندما زرتها في المرة الأولى كنت أبحث فيها عن أمكنة نجيب محفوظ. تلك الأمكنة التي قرأتها في أعماله، كنت أبحث عن خان الخليلي، عن السكرية، عن مقاهي نجيب محفوظ، لكن في زيارة أخرى تحول الموضوع إلى شيء آخر. لأنه المكان تغير. أقصد أضيف على المكان طبقة رمزية أخرى، صار الذي يشدني أو ربما يشد غيري هو ميدان التحرير. في أحداث بعد أحداث 2011 صار ميدان التحرير هو الأكثر رمزية، هو الأكثر حضورا، هو المكان الأكثر يعني طلبا من قبل الزوار. لكن بعد ذلك أيضا بعد عدة سنوات عندما زرت القاهرة، وأنا أزور القاهرة بشكل يعني أنا مسكون بالقاهرة، عندما زرت القاهرة مرة أخرى لم يعد ميدان التحرير يحمل تلك الرمزية في تلك اللحظة، لكنه إذا أردت أن أستعيد الجانب التاريخي فلا شك لن أغفل عن رمزية ما حدث في ميدان التحرير. وهكذا عندما زرت الأستاذ محمد حسنين هيكل في مكتبه، وزرت القاهرة بعد وفاته بسنتين ورأيت الأضواء مغلقة، كان الموضوع يحمل رمزية أخرى. فالأمكنة تتحول، وتفاعلي وتفاعل جميع الكتاب معها يتغير بناء على هذا التحول، يعني على بناء على الرمزية التي تكون حاضرة في لحظة وتغيب في لحظة أخرى.
0: نعم، يعني أنا بالنسبة لي هذه اللحظات فيها كذا قدر من خليني أقول الحزن أو النستالوجيا، اللي يعني كيف تحول المكان اللي أنا ألفه أو جيته أكثر من مرة وصار له ربما معاني جديدة أو مثل ما قلت

0: ما أهمية ذلك في السفر وما الذي يمنحه هذا لهذه التجربة؟ يعني أنا ذكرت عن أحد عن رفيق سفر قال لك إنه صدعتنا بنجيب محفوظ.
1: يعني بالنسبة إلي لا أسافر بعيني وحدي، يعني دائما أحب أن أسافر بما أقرأ. الرصيد القرائي مهم جدا في السفر إذا كنت تبحث عن رؤية أخرى للمكان، أما إذا كنت فقط تريد أن تستمتع باللحظة بعيدا عن استدعاء التاريخ، بعيدا عن استدعاء الرمزية، فقد تستطيع بدون قراءة. لكن أنا لا أحب هذا النوع من السفر. أحب أن أقرأ، إن لم أكن قد قرأت عن المكان الذي أنوي السفر إليه، أحب أن أقرأ قبل السفر وخلال السفر. ربما أحمل روايات تحدثت عن ذلك المكان، أحمل كتب أخرى تناقش جانبا تاريخيا من جوانب المنطقة التي أو البلد الذي أنوي السفر إليه. ربما خلال السفر أستعيد بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا المكان، حتى أيضا أستنطق طبقة أخرى من طبقات الرمزية التي يحملها هذا المكان، وربما جوانب الحنين التي كتبت حول هذا الجانب، رموز تاريخية مهمة. يعني عندما مثلا زرت قصر الحمراء كان لابد أن أفهم الكثير من جوانب الدولة الأندلسية، وكيف تحولت هذه الإمبراطورية، هذه الدولة من عاصمة ملأت الدنيا أو حضارة ملأت الدنيا إلى لحظة انطفاء. يعني ربما هذه لا تستطيع أن تستحضر كل هذه الرموز إلا بالقراءة. يعني عندما أزور مثلا الحي اللاتيني، عندما كتبت عن الحي اللاتيني في باريس، لا يمكن إلا أن أستحضر سارتر وأستحضر ألبرت كامو وأستحضر رموز عصر النهضة في فرنسا.
0: نعم، يعني أنت أيضا على ذكر القصائد وعلى ذكر التعامل مع ربما رموز أو أماكن بعينها بهذه العدسة، أنت تذكر نزار قباني كان هنالك ربما مثل مسلة مصرية أو شيء يتعلق بمصر ولكنه موجود في قلب أوروبا.
1: نعم، موجود في فرنسا. نعم. ما يعني إحدى المسلات التي أخذت من مصر، أعطيت هدية لباريس في لحظة من اللحظات. لا يمكن أن تقفي هناك إلا وتستعيدي ما كتبه نزار قباني وما كتبه آخرين. لا يمكن إلا أن تستعيدي الوقفة التي وقفها ياسر عرفات وهو يخطب بالفلسطينيين في فندق مطل على هذه المسلة المصرية الموجودة في باريس. كل هذه اللحظات التاريخية، هذه الأبيات الشعرية، هذه الطبقات من التاريخ والرموز، عندما تستحضريها تكون كتابة أدب الرحلات مختلفة.
0: نعم.
1: تحمل بعد آخر أكثر عمقا من البعد الذي يصف فقط المكان وصفا عابرا. وهذه العدسة التي أستخدمها، وهي عدسة القراءة وعدسة استحضار التاريخ، أعتقد تعطي المكان الواقعي بعدا أكثر عمق وكثافة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، جميل جدا. أنت تكتب، يعني نعود إلى القاهرة، تكتب بأسى ورقة عن طفلة صغيرة اقتربت للتسول منك في الحسين تحديدا بجانب قهوة الفيشاوي، ويبدو بأنه ليعمل هناك طردها. هل قصصت لنا هذه الحادثة ولماذا أثرت كتابتها في هذا الكتاب؟
1: هذه الحادثة تعود إلى تقريبا 7 سنوات مضت. يعني ربما أنت قرأت الآن الموضوع وأنت تعدين لهذه الأسئلة فتستحضرين تفاصيلها، لكن القصة ببساطة أنه الناس في الحسين مثلا، في منطقة الحسين، في مقهى الفيشاوي، يجلسون هناك للاستمتاع باللحظة والاستعادة أيضا تاريخ الحسين وتاريخ مقهى الفيشاوي الذي كان ملتقى لكبار الأدباء وكبار الصحفيين والمفكرين في مصر.

0: يستعيد تلك أو ذلك التاريخ عبر لحظة آنية يعني، وأنا مسكون بهذه المقاهي، فكنت أجلس هناك أيضا أحاول استعادة بعضا من تاريخ مدينة القاهرة عبر فضاء مقهى الفيشاوي. فهذه الطفلة البسيطة تبيع مناديل ورقية، ويبدو أنها كثيرا ما تأتي إلى هذا المقهى تحاول مع السياح أن يشتروا منها هذه المناديل، فطردها صاحب المقهى بعنف ورعونة وصفعها على وجهها. فكثير أثر في هذا المشهد، فحاولت أن أعقد مقارنة بين هدفي أنا من الحضور أو هدف هؤلاء السياح من الحضور إلى هذا المقهى وهدف هذه الطفلة المسكينة التي تحاول أن تبحث عن مبلغ بسيط تعود به للأسف ليس لنفسها ولكن لما فيها أكبر منها، هي ما فيها التسول. شعرت بالأسى وكأن الصفعة وجهت لي، فذهبت وبحثت عنها وسط مئات الأطفال المتسولين واشتريت منها وسألتها عن اسمها وقالت أن اسمها رحمة. يعني أيضا حتى موضوع الاسم كان في نوع من الدلالة الرمزية، يعني هذه اسمها رحمة لكنها لم تلقى أدنى شيء من الرحمة، ناهيك أنها لا تعيش في هذا الفضاء السياحي الذي يأمه السياح من مختلف أنحاء العالم، لا تعيش حتى طفولتها يعني، ولكن تلقى هذا النوع من التعنيف وهذا النوع من الظلم الاجتماعي.
1: نعم. طيب السفر إلى مكان ما بينما تحدث في تغييرات أو تحولات كبيرة تجربة خاصة، أنا أعتقد يعني كنت في مئوية الحرب العالمية في باريس، لكن في اليوم التالي اشتعلت واحدة من أكبر الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا وهي اللي عرفت طبعا بالستر الصفراء. احكي لنا عن هذا، ما أهميته؟ كيف يغير من خطة السفر أو حتى شكله؟ كيف تحرص على أن تقترب منه ككاتب يشهد لحظة تاريخية خاصة وربما غير متوقعة؟
0: هو أحيانا الصحافة تتيح لك أن تكون في أماكن في لحظة حدوث تغيرات كبرى فيها، هذه الصدف أحيانا هي قدرية ولكن أيضا الوظيفة تقودك إليها. فكنت في باريس في لحظة كان العالم يحتفي فيها بمئوية توقف الحرب العالمية الأولى، كان أكثر من 70 زعيم من زعماء العالم يجلسون تحت قوس النصر، كل منهم يحمل إرثا خاصا من الحرب. هناك المنتصر الذي انتصر في الحرب العالمية الأولى، وهناك من خسر، هناك أحقاد، هناك أحفاد زعماء خاضوا حروب كبرى من أجل التوسع وبعضهم من أجل البقاء. كان مشهد رمزي، مشهدا رمزيا عندما ترين الوجوه وهي تبتسم في ظاهرها ولكنها قد تخفي الكثير من المرارة، وهذا ما حدث بعد 3 سنوات عندما نشبت الحرب في جزء من أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية. وكأنه ما قرأته في تلك اللحظة تحقق بعد ذلك من استدعاء عداوات تاريخية وحروب تاريخية. هذه اللحظة التي كانت تعيشها باريس تجمع كل زعماء العالم ليحتفوا بلحظة صمت المدافع، مدافع الحرب العالمية الأولى، في اليوم التالي تتحول إلى رمزية أخرى، رمزية احتجاجات أقرب إلى الثورة في لحظتها ضد أوضاع اجتماعية صعبة واقتصادية صعبة، وكأن ما كان بالأمس رمز للحظة نصر هو اليوم رمز للحظة
1: مساءلة
0: للتاريخ. نعم. مساءلة للاقتصاد، طرح الكثير. نعم. طرح الكثير من الأسئلة. فباريس التي كانت بالأمس تحتفي بالنصر هي اليوم في, في, في لحظة تلك الزيارة أمام مساءلة كبيرة للتاريخ والاقتصاد والواقع.
1: نعم، فأنت كيف هذا غير من خطة سفرك وقتها كنت متوقعه، أو يعني كان عندك فضول تدور على ربما مصادر تفهم من خلالها إيش اللي جالس يصير؟
0: هو أكبر تحول هو كيف تشوفي مدينة كانت رمز للجمال وللهدوء، ورمز تسمى رمز للرومانسية وهي
1: نعم
0: باريس، تتحول إلى مدينة كلها خراب.
1: نعم
0: الحرائق في كل مكان، واجهات المحلات مكسرة، لا يأمن أي شخص يسير فيها على حياته. كل شيء تحول في لحظة واحدة، وكأن قنبلة سقطت من السماء وحولت هذه المدينة من رمز للجمال إلى رمز للتشظي وللخراب وغيره. هذا التحول يجعلك أنت تبحث عن لحظة أمان يعني،
1: نعم
0: وهذا ما حدث فعلا يعني.
1: نعم هذا يذكرني بكتاب رائع بعنوان باريس عندما تتعرى للشاعرة اللبنانية إيتيل عدنان، هي كانت أيضا في أدب الرحلة تقريبا، وكتبت عن باريس، عن المهاجرين، عن الأزقة البعيدة. ففعلا يعني ربما حتى تقاطع تجارب كتاب ونظرتهم للمسألة تعطيك حتى تصور أو بعد أكثر عن تجربة زيارته. طيب أنت تعتمد على دليل سياحي كما تكتب في قصر الحمراء بغرناطة، هنالك من لا يهتم بذلك بدعوى أنه مثل ما قلت أنت يعيش اللحظة واللي عرفه عرفه، لكن آخرين يكونوا حريصين على أنه يتقاطعوا بشكل مباشر مع الموقع اللي يكتشفوه. أيضا هنالك مجموعة ثالثة ترى أن الدليل السياحي ربما يأخذ أعينهم بدلا من اختبارهم الواقع بشكل مباشر. ما رأيك في هذه المسألة وكثر إيش مهمة حتى لشخص يكتب عن الرحلة مش بس يسافر؟
0: نعم، هو يعتمد أيضا ما هو الدليل السياحي. البعض يحمل دليل سياحي كتاب، البعض دليل سياحي وظيفي إنسان لكنه يعني يتحدث بشكل وظيفي. لكن نيكولا في رحلة قصر الحمراء لا أتصور أنه كان دليلا سياحيا بقدر ما كان رجل عاشق لقصر الحمراء، دارس خريج بكالوريوس في التاريخ ومتخصص، بحوثه متخصصة في قصر الحمراء، يعرف الطبقات التاريخية التي مر بها هذا القصر، ويعرف تاريخ الأندلس، ويعرف تاريخ العرب الذين بنوا قصر الحمراء وبنوا مدن الأندلس، ولذلك كان الحديث معه ومناقشته والاستماع إليه أكبر بكثير من فكرة الدليل السياحي الذي يحمله السائح في يده أو الذي يستعين به عبر الشركات السياحية. ولذلك أنا كنت مستمتع، وكانت هذه المرة مع أسرتي مستمتعين لنيكولا وهو يتحدث عن تاريخ قصر الحمراء، عن النقوش، دلالة النقوش، التحولات التي شهدها القصر، معنى ودلالة المياه، دلالة خروج الماء من فم السباع في بهو السباع في القصر، دلالة أيضا القاعات، هذه قاعة العرش وهذه قاعة السفر وهذه قاعة الاستقبالات والأعياد وغيره. كل هذه ربما لن تعرفيها وأنت تزورين القصر بدون وجود شخص بحجم وبذاكرة نيكولا الذي كان برفقتنا فيه. ولذلك يختلف الوضع، ربما في أماكن أخرى لا تتمكني من الحصول على دليل سياحي بهذا المستوى فتجتهدي بنفسك. الآن الأمور أيضا مع وجود آلية البحث عن الأماكن التي تزوريها تسهل الموضوع، ولكن عندما يكون الشخص متخصص صحيح. وثقة يختلف الأمر.
1: نعم صحيح بكل تأكيد. طيب أنت قبل شوي ذكرت بأنك رحت حتى قصر الحمراء مع العائلة، وربما هنالك رحلات شخصية ورحلات عمل، هل تختلف رحلة العمل عن رحلة السفر الشخصية بالنسبة لك ككاتب يدون رحلاته؟ أنت تكتب عن رحلة عمل مثلا مهمة للندن ومؤسسات إعلامية ضخمة هناك، هل في فرق بالنسبة لك؟
0: الفرق يصنعه الشخص نفسه. طبعا أحيانا عندما تكوني مع الأسرة فأنت تضيفي إلى نفسك مسؤولية، مسؤولية أكبر، مسؤولية الاهتمام بهذه الأسرة، مسؤولية أيضا أنك لابد أن تكوني مستعدة للإجابة على الكثير من الأسئلة
1: نعم.
0: التي تطرح عليك هذه المرة، ولست أنت التي تطرحينها على الدليل السياحي.
1: نعم.
0: لأن الأسرة ستعتبرك أنت الدليل السياحي.
1: نعم.
0: في الرحلات الوظيفية أو رحلات العمل وهي الأكثر، يعني يتاح لك الوصول أحيانا، الميزة أنه يتاح لك الوصول إلى أماكن ما كنت لتستطيع الوصول لها لو كانت الرحلة شخصية.
1: نعم.
0: في الكثير من الرحلات دخلنا إلى داخل برلمانات قد لا يسمح لك بشكل شخصي الدخول فيها، والاستماع إلى تفاصيل عن تحولات المدينة، تحولات المكان، برؤية سياسية مختلفة عن الرؤية التاريخية أو الرؤية يعني التي يمكن أن يقولها لك الدليل السياحي. في الرحلة التي تحدثت عنها هي رحلة لندن، زرت أيضا فيها كبريات المؤسسات الإعلامية في عاصمة من عواصم الإعلام وهي لندن. ربما لو كنت في رحلة شخصية لن أستطيع الدخول إليها. هناك أيضا تستطيع أن تري هذه المؤسسات كيف تحولت، كيف صنعت تاريخها وكيف صنعت ذاكرتها من خلال التحول المهني الذي شهدته عبر عشرات السنين وربما عشرات العقود في بعض المؤسسات. هذا يضيف معرفة تنعكس عليك أنت عندما تقارني بين كيف صنعت هذه المؤسسات تاريخها وكيف يجب أن تصنع المؤسسات التي تنتمي أنت لها تاريخها وذاكرتها. في اعتقادي لكل رحلة ميزاتها ولكل رحلة من هذه الرحلات مسؤولياتها الأخرى.
1: نعم، يعني نتوقع بأنك تسافر كثيرا بصفتك يعني رئيس تحرير جريدة عمان، وبالتأكيد هذه التغييرات أو التحولات اللي تصير في الأماكن ربما حتى تمسك بشكل شخصي، تشوف الأخبار كيف في أماكن أنت ربما ارتدتها في يوم من الأيام وتشوف كيف تغيرت ملامحها أو تغير حتى وجودها وحتى إمكانية السفر لها.
0: صحيح، نعم، هذا يضيف بعد مهم. كما قلت لك سابقا، ربما لا تستطيع أن تصل إلى هذه الطبقة من الفهم لو كنت تسافر بشكل شخصي. تقترب أكثر من عمق المؤسسات عندما تسافر في رحلة عمل، وتقترب أكثر من عمق الأمكنة الشعبية والأمكنة الخارجية عندما تسافري بشكل شخصي مع أسرتك أو بشكل مفرد. أنا لا أحب السفر بالمناسبة بشكل مفرد، مع الوقت تتغير المفاهيم، يعني أحب أن أسافر مع أسرتي، وهذا أيضا يضيف لي بعد الاقتراب من أسرتي أكثر. العمل الصحفي كما تدركين دائما يأخذ الصحفي من أسرته، يأخذه من مجتمعه. تعيشين في بوتقة العمل وتبتعدي عن الأسرة. في السفر يكاد يحدث العكس، أقترب من الأسرة أكثر، أرى تحولات أيضا حتى على أسرتي يعني.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير هو عن صحفي من البيت، لكن صحفي يعيش لحظات كابوسية مع وباء كورونا، هذا أيضا سفر من نوع ما. إيش اللي حدث في هذيك الفترة؟ وحتى أنت تصف لحظات دقيقة من قبيل اختيار صور للمقابر أو ما إلى ذلك.
0: نعم، هذه أنت تعيديني إلى لحظات صعبة علينا جميعا، اللحظات التي عشناها خلال جائحة كورونا. فرضت علينا أن نبقى لفترات طويلة في المنازل، أن نعمل من البيوت، لكن الغريب أنه مع رمزية البقاء في المنزل والحظر، أيام الحظر وأيام يعني تحديد التحركات، كان هناك نوع من السفر عبر قراءة العالم، ماذا يحدث في العالم. كانت لحظات صعبة، يعني تشاهد الصور التي تبثها وكالات الأنباء، وعليك أن تختاري من بين هذه الصور التي تعبر عن حجم المأساة، حجم الموت، أعداد الوفيات في لحظة. هذا الموت يحيط بك من كل مكان يعني، وكانت أخبار الوفيات في عمان تصلنا عبر الهواتف وعبر الإذاعات، فالموت الذي نبحث عن صور له في الخارج هو أيضا يحيط بنا هنا. كانت لحظات صعبة، كيف تبحثي عن صورة تحاول أن تكشف للآخر حجم المأساة، لكن لحظة الاختيار بين الصور هي مأساة أخرى.
1: نعم.
0: ماذا تختاري؟ تختاري اللحظة التي فيها الصورة التي فيها وفيات أطفال، أو فيها وفيات عجزة، أو فيها مشهد للعالم وهو عاجز عن مواجهة هذا الفيروس. كانت لحظات صعبة، لا أتمنى أن أستعيدها ولا أن أعيشها مرة أخرى، ولكن لا أحد يعلم، الفيروسات كما يقال تحاصرنا في كل مكان.
1: نعم، يعني للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كان يعني كنا نريد نسمع أكثر عن أسفارك. شكرا جزيلا لك الأستاذ عاصم الشيدي لنقاش كتابك رأية الأضواء مطفأة، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022.
0: شكرا لك أستاذة أنكم سلطتوا الضوء على هذا الكتاب وأتحتم لي هذه الفرصة للحديث.
1: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
4: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
5: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
6: حديث المؤتلف.
2: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الهوية في عالم متعدد، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لم يعد الإنسان يعيش في عالم واحد ذي سردية واحدة، بل في فضاء متعدد الأصوات والهويات والرؤى، تتقاطع فيه الثقافات وتتنافس فيه القيم وتتجاوز فيه الحقائق والتأويلات. في هذا العالم المتشابك لم يعد السؤال من أنا سؤالا بسيطا يجاب عنه بالانتماء أو اللغة أو الجغرافيا، بل أصبح سؤالا مفتوحا على احتمالات كثيرة تتأثر بما نراه ونسمعه ونتفاعل معه يوميا. الذات اليوم لا تتكون في عزلة ولا تصاغ بمعزل عن شبكات التأثير العالمية، فهي تتشكل عبر الإعلام والسفر والتعليم والتواصل الرقمي والاحتكاك الثقافي، بالإضافة إلى البيئة التي نشأ فيها الإنسان وتعلم فيها. غير أن التعدد لا يعني الذوبان، كما أن الانفتاح لا يقتضي فقدان الجذور. التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الحفاظ على تماسك الذات دون الانغلاق، وعلى الانفتاح على الآخر دون التنازل عن المعنى الداخلي. فكيف تعيش الذات في عالم متعدد دون أن تتشظى؟ وكيف تصنع توازنها بين الأصالة والتفاعل؟ أيها المستمعون والمستمعات، كانت الهوية في الأزمنة الماضية تبنى غالبا على عناصر واضحة: العائلة والقبيلة والدين والوطن والمهنة وغيرها، وكان الانتماء يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد موقع الإنسان في هذا العالم الواسع. لكن مع تسارع العولمة لم تعد هذه العناصر وحدها كافية لتعريف الذات، فالفرد اليوم قد ينتمي ثقافيا لبيئة ويعمل في بيئة أخرى ويتفاعل رقميا مع عوالم لا تمت لجغرافيته بصلة. هذا التعدد أنتج ما يمكن تسميته الهوية المتشكلة، حيث لم تعد الذات كتلة صلبة بل بنية مرنة قادرة على التكيف. غير أن المرونة إن لم تضبط ببوصلة داخلية قد تتحول إلى تشتت، فحين تتعدد المرجعيات دون وعي يصبح الإنسان عرضة للتيارات فكرية متناقضة، وقد يفقد إحساسه بالثبات الداخلي. التحدي إذن ليس في التعدد ذاته، وإنما في غياب مركز جامع. الذات المتوازنة ليست تلك التي ترفض التغير، ولا تلك التي تتلون بلا وعي، بل التي تمتلك نواة قيمية ثابتة تسمح لها بالتفاعل دون أن تتماهى. فالإنسان القادر على تحديد أولوياته ومبادئه الأساسية يستطيع أن يخوض تجارب متعددة دون أن يفقد ذاته. وهنا تتجلى أهمية الوعي، أن يعرف الإنسان ما الذي يمكن أن يتغير فيه وما الذي ينبغي أن يبقى، فليس كل تحول خسارة وليس كل ثبات جمودا، إنما المسألة في إدارة العلاقة بين الأصل والتجدد.
2: حديث المؤتلف.
7: أعزائي المستمعين والمستمعات، كثيرا ما ينظر إلى التنوع بوصفه خطرا على الهوية، وكأن الاختلاف يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي، غير أن التجربة الإنسانية تثبت أن الاحتكاك بالآخرين كان دائما محركا للنمو الحضاري. فالثقافات التي انغلقت تماما على نفسها تضاءل تأثيرها، بينما ازدهرت المجتمعات التي أحسنت إدارة تنوعها. على المستوى الفردي، يمنح التنوع الإنسان فرصة لإعادة اكتشاف نفسه، فعندما يلتقي بأفكار جديدة أو يعيش في سياق مختلف يجبر على مراجعة قناعاته والتمييز بين ما تبناه عن وعي وما ورثه دون تمحيص. هذا الاحتكاك لا يضعف الذات بالضرورة، بل يعمقها، لأنه يكشف لها حدودها وإمكاناتها. غير أن الاستفادة من التنوع تتطلب نضجا نفسيا، فالشخص الذي يشعر بتهديد دائم من الاختلاف قد يتجه إلى الانغلاق أو العدائية. أما من يمتلك ثقة داخلية فيستطيع أن يرى في التنوع مجالا للتعلم. هنا يتحول العالم المتعدد من ساحة صراع إلى مساحة حوار. الذات الناضجة لا تخاف من تعدد الأفكار، لأنها تدرك أن اختلاف الآخر لا يلغيها، بل ربما يكملها أو يفتح أمامها آفاقا جديدة. فالنمو لا يحدث في البيئات المتجانسة تماما، بل في المساحات التي تسمح بالتفاعل والتساؤل والتجريب. في عالم متعدد أيها المستمعون والمستمعات، يصبح التوازن مهارة أساسية، فالإفراط في الانفتاح قد يقود إلى فقدان البوصلة، كما أن الإفراط في الانغلاق قد يؤدي إلى الجمود. التحدي يكمن في الجمع بين الحضور في هذا العالم والتمركز في الذات. التمركز الداخلي أيضا لا يعني الانعزال، وإنما يعني وضوح الرؤية، أن يعرف الإنسان قيمه العليا وأهدافه وموقعه الأخلاقي، بحيث تصبح هذه العناصر مرجعا يعود إليه عند الحيرة. حينها لا يتعامل مع العالم بردود فعل متسرعة، وإنما بوعي نقدي يميز بين ما ينسجم معه وما يتعارض مع قناعاته الأساسية. في المقابل، الانفتاح الواعي يوسع المدارك ويمنع الذات من التحول إلى حيز منغلق. فالإنسان الذي لا يسمع إلا صوته يفقد القدرة على التطور. لكن الانفتاح لا يعني أيضا القبول المطلق، وإنما الاستماع والفهم قبل الحكم. إن بناء هذا التوازن عملية مستمرة وليست قرارا لحظيا، فهي تتطلب مراجعة دائمة للذات وقدرة على التعلم من التجارب. في هذا السياق تصبح الحياة نفسها مدرسة لصياغة هوية متماسكة وقابلة للنمو في آن واحد. فالذات في عالم متعدد لا تبحث عن يقين جامد، بل عن انسجام حي بين الداخل والخارج.
2: حديث المؤتلف.
7: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العيش في عالم متعدد ليس خيارا يمكن الهروب منه، هو واقع يفرض نفسه على كل إنسان. غير أن تعدد الأفكار لا يعني بالضرورة التشتت أو الضياع، فحين تمتلك الذات مركزا قيميا واضحا وتتبنى انفتاحا واعيا، يصبح التنوع مصدر غنى لا تهديد. الهوية ليست حجرا صلبا ولا سائلا بلا شكل، الهوية بناء حي يتجدد دون أن يفقد أساسه. وفي عالم تتكاثر فيه الأصوات، تبقى قوة الإنسان في قدرته على الإصغاء والتمييز والاختيار. هناك تتشكل ذات قادرة على العيش مع العالم، لا في صراع معه، بل في تفاعل ناضج ومتوازن. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، ونكمل الحديث معكم في حديث المؤتلف في الحلقات المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كنتم مع حديث المؤتلف،
8: حديث المؤتلف،
6: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
9: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا.
6: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم. مرحبا،
1: نجدد معكم لقاءنا،
0: وعبر هذه الحلقة نتناول بعض مقتربات من مفهوم الحقيقة.
1: فأهلا بكم في تطوافنا.
2: لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كره.

0: يقول أحد الكتاب: لا يمكن للزيف أن يتحول إلى حقيقة ولو أدى به الأمر إلى الاستعانة بالقوة.
1: وحيث لا توجد حقيقة نهائية وكاملة، فإنه يجدر بنا عند الانشغال بالعلوم أن نبحث عن الحقيقة الناقصة التي توصل إليها القدامى، وأن نواصل العمل فيها.
0: ولقد تمنى الهندي القديم أن يعرف الحقيقة ليسند بها قلبه، فبالحقيقة تستند الأرض.
1: وهنالك حكمة بوذية ترى بأن المجنون قد يعاشر عاقلا طيلة حياته، ولكنه لا يدرك من الحقيقة إلا بقدر ما تدرك الملعقة من طعم الحساء. وقد يعاشر الذكي رجلا عاقلا دقيقة واحدة، فيدرك الحقيقة كما يحس اللسان طعم الحساء.
0: ويقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس عن طالب الحقيقة: إن الطالب العاكف على تعلم الحقيقة غير أنه خجل من رثاثة ملبسه وتفاهة مأكله، غير جدير بأن يتحدث وإياه.
1: أما الروائي الكبير هنري ميلر فيعترف في بحثه عن الحقيقة بنقصانه ونقصانها معه، حيث نسمعه يقول: لقد ناضلت في البداية، قلت إنني سأكتب الحقيقة فأعني يا إلهي، وظننت أنني أكتبها، لكنني وجدتني لا أستطيع، لا أحد يستطيع أن يكتب الحقيقة المطلقة.
0: وفي رواية ليون الأفريقي لأمين معلوف نرى السرد يثبت ما يلي: وإذ كنت قد تعلمت درسا من محنة أهلي، فقد تعلمت أن أحذر من المسلمات، وحين يتجمع كل الناس حول رأي واحد أهرب. فالحقيقة هي بالتأكيد في مكان آخر.
1: وفي رواية إيريش ماريا ريمارك ليلة لشبونة، والتي تلخص بكثافة إنسانية الإيقاع المأساوي الذي تركته النازية على حياة الناس، نقرأ بأن هنالك نوعان من الحقيقة. الأول حيث يتوجب على المرء أن يشي بنفسه، والثاني وهو استراتيجي حيث يمتنع المرء عن الوشاية بنفسه.
0: وفي ذات الرواية يتساءل أحد شخوصها قائلا: من نحن؟ من أنت ومن أنا؟ من هم الآخرون؟ ومن هم هؤلاء الذين لم يعودوا موجودين؟ فهي الحقيقة؟ هل هي صورة المرآة أم صورة الشخص الواقف أمامها؟ هل هي الإنسان الحي أم الذكريات التي هي الصورة بلا ألم؟
1: ومن بين طلاب الحقيقة والباحثين عنها يحدثنا التاريخ عن الفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي، الذي زهد في أعراض الدنيا وعاش زمنا داخل جرة في أحد معابد أثينا، وارتدى خرقة المتسولين، وحاكى بساطة الحيوان في طعامه وشرابه، وحمل مصباحا ومضى في وضح النهار يبحث عن الحقيقة

0: كتابه الوهم والواقع يتحدث كريستوفر كودويل قائلا: الفن جميعا موضوعه هو أن كل شيء يجب أن يزول، إن كل شيء يمر ولا يبقى، وكل شيء يتحرك، إن بقاء المرء أشبه بالينبوع ويطلب شكلا، لأن المرء ليس أبدا في سكون. موضوع الفن جميعا هو هذا، لأنه نسج الحقيقة.
1: إن مادة الفن كما يرى كودويل ستبقى ما دام الإنسان باقيا، ولا يفيض الينبوع إلا عندما يمزق الناس ويبددهم صراع عقيم فتتوقف حركة المجتمع النابضة.
0: إن الحقائق الأزلية تتولد إثراء للفن من أحضانها، لا لأنها أزلية وحسب، بل لأن التغير أيضا شرط بقائها. وهكذا فإن الفن شرط من شروط تحقيق الإنسان لنفسه، وهو بدوره إحدى حقائق الإنسان.
1: وعن تعدد الحقائق بتعدد زوايا النظر، يرى الفيلسوف أمبريكوس بأن نفس السفينة تبدو من بعيد صغيرة وساكنة، ومن قريب تبدو كبيرة ومتحركة، ونفس البرج يبدو مستديرا من بعيد ومربعا من قريب.
0: هذا فيما يتعلق بالمسافات. أما فيما يتعلق بالأماكن فإن ضوء المصباح يبدو مظلما في الشمس ولامعا في الظلمة، ونفس المجداف يبدو في الماء منكسرا وخارج الماء مستقيما.
1: وفيما يتعلق بالأوضاع فنفس الصورة مقلوبة إلى الخلف تبدو مستوية، وإذا انحنت قليلا تبدو فيها نتوءات وتجاويف، ورقبة الحمامة تظهر ألوانا مختلفة حسب درجة انحناء الرقبة، وهكذا تتعدد الحقائق بتعدد زوايا النظر.
0: ويرى بول ريكور بأن الحقيقة ليست سوى أمل أو رجاء لا نبلغه في هذه الحياة أبدا. إن الحقيقة بما هي وجود واحد ثابت غير قابلة للإدراك، غير أننا نبلغ ما ينكشف لنا منها، ومع ذلك فإنها كطموح أنطولوجي ذات وظيفة هامة في تأسيس التواصل كبنية للمعرفة الحقة، وفي خلق مناخ حواري مفتوح باستمرار بين الأفكار والفلسفات.
1: ويتحدث هيجل الفيلسوف الألماني عن الحقيقة وعن البحث عنها بالقول أن هذا البحث عن الحقيقة سوف يظل يوقظ حماس الإنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح يشعر، غير

نكتشف أن أساسها هو الخطأ. إن علينا حسب نيتشه الاستيلاء على كل حبة خردل من الحقيقة بواسطة الصراع والكفاح. وقد كان علينا أن نضحي بكل ما هو عزيز على قلوبنا وبكل ما يرتبط به حبنا وثقتنا في الحياة، إذ أن على المرء أن يحوز من أجل ذلك على عظمة النفس. فالعمل من أجل الحقيقة هو أشق الأعمال وأضناها.

0: يطرح الفيلسوف ميشيل فوكو بأن قول الحقيقة يتطلب نوعا من الشجاعة والقدرة، لما تثيره معرفة الحقيقة من نتائج وخيمة على القائل وتؤدي به إلى الموت كما حدث لسقراط.
1: ينبغي إذن لقول الحقيقة عن الذات أن يتوفر نوع من الشجاعة قد تصل إلى حدود المغامرة، مغامرة تسبب إزعاج الآخر وإقلاقه، مغامرة قد تودي بالحياة نهائيا.
0: وفي هذا السياق ذاته يقول هيجل بأن معرفة الحقيقة يعترضها الخوف والجبن، لذا يتحتم على المرء تربية روحه من أجل حياة أعلى وتكريس الطاقة والنشاط لخدمتها.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا فقط أن نستيقظ صباحا فلا نجد ذلك الزجاج العاكس الذي ننظر إليه تلقائيا لنصلح مظهرنا. كيف سيبدو العالم لو أننا نعيش حياتنا كاملة دون أن نعرف ملامح وجوهنا بدقة ودون أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون؟
4: في الحقيقة لو لم توجد المرآة لتغير مفهوم النفس والهوية لدى الإنسان. كان البشر سيعتمدون فقط على الإنعكاسات المائية المرتبكة في الغدران والأنهار أو على الظلال المرتسمة على الجدران. هذا يعني أن صورتنا الذاتية ستكون مبنية على التخمين والتصور الذهني لا غير.
3: هذا صحيح، ومن الناحية النفسية ربما كنا سنعيش في سلام داخلي أكبر، فاختفاء المرآة سيقضي تماماً على هوس المظهر الخارجي ومعايير الجمال الصارمة التي تطاردنا حالياً. لن يقضي أحد ساعات طويلة أمام الزجاج يتأمل عيوب بشرته أو يقلق بشأن بعض التجاعيد، بل سينتقل التركيز إلى الجوهر والطاقة الداخلية.
4: ولكن لننظر إلى الجانب الاجتماعي، فقد يتحول الأمر إلى حالة غريبة من الاعتماد المتبادل. سنصبح بحاجة دائمة إلى الآخرين ليخبرونا كيف نبدو. سيقول الصديق لصديقه: هل شعري مرتب؟ وستسأل الأم طفلها: هل وجهي نظيف؟ ستتأسس العلاقات على الثقة المطلقة في عيون الآخرين، لأن عين الآخر هي مرآتك الوحيدة.
3: فكرة جميلة لكنها مقلقة أيضا، فماذا لو خدعنا هؤلاء؟ لكن بعيدا عن العلاقات، لو غابت المرآة لواجهت صناعات عملاقة الانهيار الكامل، مثل صناعة مستحضرات التجميل ومراكز العناية ومصممي الأزياء وحتى صالونات الحلاقة. كيف سيحلق الرجل دون مرآة؟ سيكون الأمر أشبه بمغامرة خطيرة يومية.
4: بالتأكيد سنرى قصات شعر ولحى عجيبة ومضحكة في الشوارع، ولكن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند المظهر، بل يمتد إلى العلوم والتكنولوجيا. المرآة ليست للزينة فقط، بل هي عصب الاكتشافات العلمية. دون المرايا لم نكن لنخترع التلسكوبات التي رصدنا بها النجوم والمجرات البعيدة، ولم نكن لنصنع المجاهر التي كشفت لنا عالم الفيروسات والخلايا.
2: ماذا لو؟
3: إذن غياب المرآة يعني أننا كنا سنعيش في جهل طبي وفلكي شديد. سبحان الله، يبدو هذا الاختراع البسيط الذي نعتبره جزءاً عادياً من الأثاث هو في الحقيقة ركيزة من ركائز الحضارة الحديثة. المرآة لم تعكس فقط وجوهنا، بل عكست فضولنا العلمي وساعدتنا على رؤية الكون ورؤية أنفسنا بشكل صحيح.
4: نعم، ومع كل هذه الأهمية العلمية يبقى الدرس الأكبر هو الدرس الإنساني. فلو لم تكن هناك مرآة زجاجية لأجبرنا الزمن على البحث عن مرايا أخرى أكثر نقاءً، مثل مرآة الأخلاق ومرآة التعامل الصادق، حيث يرى الإنسان عيوب نفسه وجمالها عبر أفعاله وأثره في قلوب الناس.
3: إذن نتأمل اليوم أن الخيال يفتح أعيننا على نعم صغيرة نملكها ولا نشعر بقيمتها إلا حين نفرض غيابها. نشكر لكم الاستماع، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا خولة بنت سالم محمد راشد المعشري، عمري 12 سنة، من مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في ولاية العامرات.
11: خولة تهوى القراءة والكتابة وتتمنى أن تصبح في المستقبل محققة جنائية. مرحبا خولة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة وأيضا شاطرة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني، صح؟
12: صح.
11: وتشاركي في، عندك مشاركات كثيرة في المدرسة. احكي لي عن مشاركاتك.
12: شاركت ملتقى إجادة، كنت أنا الشخصية الرئيسية فيه. كان بدوري أني أحكي يعني الملتقى، كني أنا اللي أقدمه لكن بطريقة الحكايات.
11: بطريقة الحكايات، عشان كذا في المدرسة يسموك الحكواتية. جميل. طيب سمعيني، كيف تلقي بطريقة الحكواتية؟
12: ومن مدرسة السلطان تعلمنا أن العلم مسؤولية والإبداع رسالة. هو لم يقل أن نكون مبدعين فقط، بل قال أن نكون مبدعين ونحافظ على الوطن ونرفع اسمه بالفعل قبل القول، وعلى نهجه نسير وبسمته نبدع.
11: ما شاء الله عليك يا خولة، ممتازة. وإيش بعد شاركي في المدرسة في
12: الإذاعات؟ أحفظ القصص وأحكيها حال زميلاتي عشان يعيشوا القصة.
11: يعني أنت تقرأ القصص بطريقة الحكواتية؟
12: أيوة.
11: طيب ممكن إذن أسمع منك قصة بطريقة الحكواتية؟
12: كان يا مكان في غابة كان يسكنها النسر والبوم، اتفقوا مع بعض إن ولا واحد منهم بيأذي أحد يعرفه.
11: جميل.
12: قال النسر حال بوم، قل لي عن صغارك عشان أنا إذا جيت ما أكلهم.
11: ممتاز.
12: البوم كان في غرور وقال له، أنا أولادي ما شاء الله عليهم حلوين وصوتهم حلو وتغاريدهم أحلى التغاريد.
11: ممتاز.
12: يوم من الأيام النسر شاف في عش وداخله طيور. قال إن أكيد هذيلا ما بيكونوا أولاد البوم لأنهم بشعين. ففكر وفكر فخلاص قررنا ياكلهم. فلما رجعت البوم اكتشفت ان النسر كلهم، فقالت يا خاين كل كل اولادي ونحن وعدنا بعض ان ما ناكل ولا حد من اللي نعرفهم. سمعها طير حكيم وقال لها، انت السبب يا بوم.
11: ايش سوت يعني؟ ليش هي السبب؟
12: لأن هي كانت جسدت بغرورها وما وصفت بشكلهم الصحيح، وصفتهم إن شكلهم حلو وأصلا هم توهم حديثين لولادة، مستحيل يعني يكون شكلهم أحسن شيء هم توهم حديثين لولادة. وتعلم البوم درس ما ينسى، إن ما يكذب.
11: ممتاز، ممتازة يا خولة. وإيش بعد قريتي؟ إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن عادة؟
12: المغامرات والقصص اللي يعني توديني عشان حال عالم التحقيق.
11: يعني مثل إيش المغامرات اللي قريتيهن؟
12: مثل طواطم طوكيو. هو يحكي عن قصة بنت اسمها عالية.
11: نعم، هذه طواطم طوكيو، هذه رواية لكاتبة عمانية، تعرفيها من هي؟
12: أيوة، الكاتبة منى النجار.
11: جميل، إيش حكايتها؟
12: يعني هي صراحة شلتني لليابان، اللي كانت تحكي عن عالية، كانت هي تريد تكتشف وش يعني الطواطم. الطواطم هي رمز يعني الشخص أو يصفه، وكانت هي تريد تكتشف مالها.
11: جميل.
12: ويعني هو أصلا كان باين مثل أعمدة، الطواطم هي أعمدة فيها مثل شكل الحيوانات.
11: نعم.
12: عشان نحن يعني إن هذا مثل الحيوان كنا يمثلنا أو يصف في صفة فينا. فكانت هي كل مرة تحقق وتحاول إنها تعرف وتكتشف أكثر عن الطواطم.
11: آه جميل. وإيش الاستفادة من حكاية الطواطم؟
12: إن نحاول دائما نغامر ونكتشف كل شيء. إن مثلا لو كان نعرف شيء نكتشف عنه أكثر. مثل هي كانت ما تعرف وش يعني الطواطم، حاولت إنها تكتشف أكثر وعرفت عن الطواطم.
11: ممتاز. وإيش بعد قريتي من قصص؟
12: قصة أنا وصديقي. الكاتبة بدرية البدري.
11: ممتاز، هذه قصة جميلة. احكي لي إياها.
12: كان في ولد وصديقة، كانوا هم متعرفين على بعض من خلال صفحة إلكترونية. قرروا هم يسووا حساب وينزلوا فيه عن يومها. فكان كل يوم ينزلوا. صاحب القصة قرر يتعرف عليه أكثر. فاكتشفوا أنهم نفس سنة الميلاد ونفس الشهر ونفس اليوم. قرروا أنهم يفتحوا بث مباشر وهم يسووا عيد ميلادها. لما جاء يوم العيد ميلاد، لما قام صاحب القصة اكتشف ان في رسالة من صديق الغايب. قال لانه تو انا يعني في المستشفى والنت انقطع عني. وان ذا النت ما كان انقطع عادي، لانه يعني
11: بسبب الحرب، صح؟
12: ايوه، بس كان في القصة يعني
11: انه في كأنه باين انه حتى هو في المستشفى لأنه في غارة على يعني بسبب الحرب.
12: أيوة. إنه يعني في شيء كان جاي على مكانه، على الموقع اللي كان هو عايش فيه.
11: نعم.
12: فزعل هو يعني قام يشوف حوله، شاف الألعاب اللي هو عنده. كان هو يحس بأن كل الأطفال مثله. بس بعدين اكتشف إنه من كل طفل طفل يختلف.
11: صحيح. يعني هو اكتشف انه هناك اطفال بسبب معاناتهم بسبب الحروب مثلا ما يعيشوا بنفس الرفاهيه اللي هو يعيش. أيوة. فيها. ممتاز. اذا ايش الاستفاده من هذه القصه؟
12: ان هي تعلم الطفل ان ما بس يفكر في نفسه، يفكر حتى اللي في حوله. وان بعد ان في اطفال مثلنا بس ما عايش نفس الحياه اللي نعيشها بسبب الحرب، عشان كذا الطفل يقدر النعمه اللي هو فيها.
11: ممتاز ممتاز يا خوله. انت بعد غير هوايه القراءه عندك هوايه الكتابه، صحيح؟
12: ايوه.
11: تكتبين ايش؟
12: اكتب قصص، واحيانا اكتب عن يومياتي مثلا اللي اسويه في يومي.
11: ممتاز. وايش بتسمعيني؟ جبتي شيء من كتاباتك؟
12: ايوه، قصه.
11: ايش عنوانها؟
12: يعني هي بعدها ما سميتها لكنها جاهزة.
11: يعني مكتوبة بس ما اخترتي لها.
12: أيوة.
11: جميل. إذن ممكن نستمع إليها تقريها لنا؟
12: أيوة، أنا كتبتها بالعامية.
11: بالعامية.
12: أيوة.
11: جميل، نستمع.
12: في مدرسة من المدارس لاحظ المعلمات أن الطالبة أثير كانت غايبة عن المدرسة لفترات من الأيام. اتصلوا بأهلها وقالوا لهم أن البنت غايبة، ما قصت تحضر الأيام. قالوا الأهل إن البنت غايبة صار لها 4 أيام. هم اتصلوا في الشرطة عشان يبدوا يحققوا ويعرفوا هم مكانها. حاولوا الشرطة إنهم يحققوا ويعرفوا ويوصلوا حل مكانها، بس ما وصلوا. الطالبة ملاذ زميلتها في المدرسة راحت للشرطة وقالت لهم أنا ممكن أعرف الحل. أول شيء لازم نروح لغرفتها ونفتش أي شيء يمكن يوصلنا حل مكانها، وأهم شيء نفتش لو كان معاها جهاز لوحي. اكتشفوا ان الغرفة فاضية بس كان فيها جهاز لوحي. لما فتحوا الجهاز اللوحي شافوا ان أثير كانت تكلم شخص مجهول الهوية. كان يوعدها بأشياء. وحدد لها مكان انها تروح له. راحوا المكان اللي هي كانت فيه، اكتشفوا ان عطاها إبرة خلاها تدهور صحتها. هنا اكتشفوا الشرطة ان ملاذ رغم صغر سنها قدرت تعرف الحل اللي الشرطة ما عرفوا لها. الاستفادة من القصة إنه ما نستهين.
11: يعني خلصت الحين القصة. جميل. وإيش الاستفادة؟
12: إن ما نستهين بالأطفال الصغار، لأن ممكن هم يلاحظوا الأشياء اللي الكبار ما يلاحظوها. وأهم شيء الحذر الرقمي، عشان ما نثق بأي أحد حتى لو كان يوعدنا بهدايا أو أي شيء.
11: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا خولة. وإن شاء الله ناوية تواصلي كتابة القصة؟
12: هيو إن شاء الله، يعني إذا صارت، إذا كان في أحداث زيادة.
11: هذه قصتك حد قرأها من أساتذتك ولا من ولا حد من والدك ولا؟
12: أقرأها والدي.
11: آه جميل. يمكن أيضا لأنك أنت كتبتيها بالعامية، يمكن البعض يقول لك إنه ليش ما كتبتيها باللغة العربية الفصحى؟
12: ما دائما تكون القصص اللي بالفصحى، يعني ما دائما القصص تكون بالفصحى، في قصص دائما تكون بالعامية.
11: آه جميل جميل صحيح. وهناك شعر بالفصحى وهناك شعر بالعامية.
12: أيوة.
11: ممتاز يا خولة. إيش منيتك تصير في المستقبل؟
12: محققة جنائية.
11: محققة جنائية ليش؟
12: لأني أحب ألاحظ الأشياء اللي غيري ما يلاحظها، وبعد القراءة والكتابة ينمو عندي حاسة التحقيق، لأن في كتب وكتابات لازم يعني يكون فيها تحقيق. لازم أعرف الأشياء اللي لازم أكتبها. مثل القراءة أحاول أقرأ أكثر، لأن هي بتخلي يعني أكتشف أكثر وأكثر.
11: ممتاز، يعني تتحبي الغموض وبعدين لما يتكشف شوي شوي.
12: أيوة.
11: ممتاز يا خولة ما شاء الله عليك. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الصديق وقت الضيق.
11: الصديق وقت الضيق، إيش معناها؟ شرحي ليها.
12: إن الصديق دائما يكون في وقت ضيقنا هو اللي يونسنا. لما يكون زعلانين نروح مع صديقنا ترفه. يعني هو اللي دائما يكون يساعدنا.
11: صحيح. ولما تكوني محتاجة حاجة كذا مهمة الصديق هو اللي يساعدك.
12: أيوة.
11: ممتاز ممتاز يا خولة. إذن خولة بنت سالم بن محمد المعشري، طالبة رائعة في مدرسة راية بنت عبد الله البيماني في العامرات، البالغة من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا. القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عرض الواحدة لأهم وآخر الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدا أن قواته في الشرق الأوسط لا تزال في حالة تأهب لمواجهة إيران. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار ومراقبة ساحلية في جوروك وجزيرة قشم، وهو ما نددت به طهران واعتبرته انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار. وفي هذه الأثناء قال مصدر مطلع أن الحكومة الأمريكية ستسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران. وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل. تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وحكومة إسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. وقد أسفرت ضربة في جنوب لبنان عن مقتل 3 جنود لبنانيين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. وندد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بانتهاك صارخ لسيادة بلده بعد مقتل العسكريين، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية. وفي قطاع غزة، ورغم الهدنة المعلنة، تتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسق شبه يومي في غاراتها على القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب القطاع. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه قتل فيه أحد قادة حركة حماس في ضربة دقيقة، ووصفه بأنه قائد خلية في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وإلى الخبر الأخير، حيث نفذت الصين عملية إنفاذ قانون في المياه الواقعة شرق تايوان عقب محادثات جرت أخيرا بين اليابان والفلبين لرسم الحدود، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية. وأعلن طوكيو ومانيلا الشهر الماضي أنهما ستبدأان محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، ما أثار غضب بكين. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عرض الواحدة لأهم وآخر الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان. يشهد العالم اليوم مرحلة غير مسبوقة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد المنافسة بين الدول تقوم على الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي، بل أصبحت المنافسة الحقيقية تدور حول من يستطيع جذب الاستثمار، ومن ينجح في بناء الثقة، ومن يمتلك البيئة الأكثر جاهزية لاستقطاب رؤوس الأموال والمشروعات النوعية. فالاستثمار اليوم لم يعد مجرد تدفقات مالية، بل أصبح أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وكذلك بناء النفوذ الاقتصادي للدول. كما أن التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتنافس العالمي على الصناعات والتقنيات والاستثمارات الاستراتيجية جعلت من ترويج الاستثمار ملفاً اقتصادياً واستراتيجياً بالغ الأهمية. وفي هذا السياق تعمل سلطنة عمان على تعزيز موقعها كوجهة استثمارية تنافسية مستفيدة من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والتشريعات الاقتصادية والبنية اللوجستية ورؤية عمان 2040. حلقتنا اليوم تأتي تحت عنوان التنافس على الفرص وصناعة الجاذبية الاستثمارية، لنناقش كيف تبنى الصورة الاستثمارية للدول، وكيف تتنافس الاقتصاديات على جذب الاستثمار، وما الذي يجعل سلطنة عمان أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة المدى. يسرنا نرحب بضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. مرحبا وسهلا بسعادتك.
2: أهلا وسهلا دكتور، شكرا على الاستضافة، وأنا سعيدة أكون معاكم في المنتدى الاقتصادي اليوم لتسليط الضوء مثل ما ذكرت على يعني قطاع من أهم قطاعات اللي بتحرك إن شاء الله رؤية عمان 2040.
1: جميل سعادتك، كما يقال إذا كان العالم اليوم يعيش مرحلة تنافس اقتصادي جاء على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، فإن السؤال الأهم كيف تستطيع الدول أن تتحول من مجرد أسواق تقليدية إلى وجهات استثمارية جاذبة. وقبل أن ندخل في العمق أكثر، خلينا نأخذ قراءة عامة للمشهد الاستثماري في عمان.
2: نعم، حقيقة يعني أنا أريد في البداية أعطي نبذة بسيطة عن قطاع ترويج الاستثمار قبل رؤية عمان 2040 وبعد رؤية عمان 2040. كان القطاع حقيقة، نحن عمان كنا رائدين في موضوع قطاع ترويج الاستثمار، وكان عندنا يعني أداة جدا مهمة يعني في هذا الجانب. كان القطاع يعمل بشكل رئيسي فقط على ترويج الاستثمارات خارج السلطنة، تأطير الفرص الاستثمارية، التنسيق مع الجهات، وضع الشراكات مع أو خلق شراكات مع الشركات الكبرى، وذلك من خلال التنسيق أو من خلال المشاركة في فعاليات عالمية أو يعني تنظيم بعض الفعاليات المحلية. ولكن بعد رؤية عمان 2040 لو شفنا الأولوية اللي يسقط فيها القطاع بشكل رئيسي، هي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. ولو نظرنا للتوجه الاستراتيجي لهذه الأولوية، هو يعني إيجاد قطاع خاص تنافسي ممكن يستطيع أن يندمج مع القطاعات أو مع الاقتصاد العالمي. لو نظرنا على هذا التوجه الاستراتيجي، أين يقع أو ما هو دور قطاع ترويج الاستثمار في هذا الجانب بعد رؤية عمان 2040؟ القطاع حقيقة يبدأ لا يعني يختصر دوره فقط على حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية أو الترويج لعمان كوجهة جاذبة للاستثمار، ولكن يأخذ يعني كامل الدورة الاستثمارية من الترويج وحتى توطين المشاريع، ومن ثم متابعة هذه المشاريع لرؤيتها يعني تنفذ في أرض الواقع. وبالتالي القطاع الحين يشرف على عدد من المسارات الرئيسية: مسار ترويج الاستثمار، وهذا الترويج ترويج مستهدف لأسواق مستهدفة لشركات مستهدفة، ومن ثم إلى توطين هذه الاستثمارات من خلال تعزيز بيئة الاستثمار واحتضان هذه الاستثمارات. وأيضا هناك ملف إحنا نديره حاليا هو ملف التمثيل التجاري الخارجي والملاحق التجاريين، والذي بدأنا فيه، ومن ثم إحنا نتكلم عن البيئة التشريعية وبيئة الأعمال وكيفية تعزيز بيئة الأعمال. فكثير من المبادرات أسقطت يعني من مبادرات رئيسية عليها عدد من مؤشرات الأداء من خلال وحدة تنفيذ رؤية عمان 2040، بحيث أن القطاع يقوم بدوره الفاعل والمؤثر في تنمية الاقتصاد العماني.
1: جميل جدا. نقرب أكثر من الواقع لنتحدث عن أداء القطاع خلال 2025.
2: نعم، نحن لو نشوف الخمس سنوات الماضية، أول شيء الخطة الخمسية الأولى من الرؤية، الخطة كانت هي مرحلة تمهيدية لجميع هذه الأعمال، وبالتالي كانت فيها تحليل جدا عميق لما هي التحديات، لماذا الاستثمارات على سبيل المثال لا تنعكس في أرض الواقع، ما هي التحدي للمستثمر الأجنبي خصوصا. إحنا نتكلم لأن أول ما يجي الاستثمر الأجنبي الاستثمارات المحلية تنمو معاه، لأن هي استثمارات كبرى وشركات كبرى وغيرها، هل هناك هروب لرؤوس الأموال، ما هي التحديات الحالية. فبدأنا نشكل يعني عدد من البرامج وعدد من المبادرات اللي اشتغلنا عليها، وانعكس بشكل جدا كبير في مثل ما تقول نمو الاستثمارات الأجنبية. لو تلاحظ حتى في السنوات الأخيرة من 2024 2025، لو نظرنا حتى على 2023، قفزت من 26 مليار إلى تقريبا 29، ومن ثم وصلت إلى 31 مليار ريال عماني. إحنا حتى نحلل هذه التدفقات أو هذه يعني النمو في أي قطاع، لأن إحنا هدفنا في النهاية هو التنويع الاقتصادي. نحن ما نريد إحنا أيضا يعني يكون فقط هي مجرد أرقام في النمو، ولكن أيضا نراقب إيش القطاعات اللي جالسة أو يعني تقوم أو تحقق نتائج جدا إيجابية في هذا الجانب. وإحنا وجدنا القطاع الصناعي ينمو بشكل جدا كبير، ومساهمته ارتفعت من 6 إلى 9.5 في المرحلة الأخيرة لحد 2025. فيعني القطاع في المرحلة الأولى أو الخطة الخمسية الأولى كانت مرحلة تمهيدية، مرحلة قمنا فيها باستهداف عدد كبير من الشركات. طبعا ممكن استعرضكم النتائج لاحقا، ولكن الأثر مثل ما تشوف أنت، مثل ما تعرف دكتور، الأثر دائما الدورة الاقتصادية لأي أعمال في ترويج الاستثمار تأخذ من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل في الناتج المحلي.
1: جميل. لو ربطنا أيضا سعادتك يعني لا نقارن ما بين هذه السنوات اللي قلنا 2023 إلى 2025 مع هذه المرحلة الحالية اللي نحن فيها، كيف، ما هو التغير أو ماذا حدث؟ نحن تحدثنا عن تقريبا حدود 31 مليار تقريبا.
2: نعم.
1: فما هو التغيير أو ماذا حدثنا أيضا بناء على هذه المعطيات؟
2: نعم، حقيقة أنا لو رجعت مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي للرؤية، هناك يعني كلمتين مفتاحيتين: تمكين القطاع الخاص. ما هو التمكين؟ التمكين بمعنى تعزيز بيئة الأعمال. ماذا فعلنا في هذا الجانب؟ أوجدنا 3 مبادرات رئيسية في موضوع التمكين. المبادرة الرئيسية هي صالة استثمر في عمان، بحيث أنها هي تكون المرجع الرئيسي للمستثمر الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى. وبالتالي يعني ما حققته الصالة في هذه الفترة كان يعني ليس فقط في أرقام حجم الاستثمارات اللي تم توطينها، ولكن أيضا في وضع أو فهم عميق لتحديات بيئة الاستثمار. وبالتالي لو يعني رأينا تقريبا استقبلنا 96 طلب استثمار من خلال فقط استثمر في عمان، وأنا لا أتكلم عن بقية المنافذ الأخرى اللي هي منافذ مثلا الهيئة، هيئة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية أو المنافذ الأخرى اللي هو يدخل عليها المستثمر. تقريبا 44 مشروع تم توطينه، 36 من هذه المشاريع هي مشاريع حقيقة جديدة على سلطنة عمان، 7 مشاريع من هذه المشاريع تقريبا هي مشاريع تم تحل حالة التحديات كانت في عراقيل عندها وتم يعني توطينها بعد ما تحل حالة هذه التحديات. طبعا الفكرة من هذا الجانب تمكين القطاع الخاص من خلال يعني تكاتف الجهود، فاستثمر في عمان أساسا تعكس جهود جميع الجهات اللي داخلة في منظومة بيئة الاستثمار، سواء كانت جهات خدمية، سواء كانت جهات ممكنة، سواء كانت جهات تمويلية. وبالتالي هذه المشاريع رأت النور حاليا، وهي احنا لما نتكلم عن 44 مشروع احنا ما نتحدث اليوم عن مشروع وقع، لا، ما نتكلم عن مشروع بدأ في مرحلة التنفيذ، مشاريع بدأت في مرحلة التنفيذ. فهذا هو جانب يعني جدا مهم في في في في في عملية يعني الأثر من المبادرات اللي قمنا فيها في الفترة الأخيرة. لو شفنا هذه المشاريع يعني بشكل أكثر أو بجانب أكثر يعني أعمق، نرى أن القطاع الصناعي هو الذي يقود حاليا يعني عجلة التنويع الاقتصادي، وحقيقة أغلب هذه المشاريع مشاريع صناعية، مشاريع صناعية استراتيجية تدخل في عمق مستهدفاتنا، سواء كان مستهدفات الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، أو حتى في الصناعات المتقدمة. وخلال هذه التجربة يعني أنا أقول أن احنا بدينا نبدأ نفهم ونعرف أين تتموضع سلطنة عمان في سلاسل الإمداد. وهنا لما نقول نرجع مرة ثانية للتوجه الاستراتيجي، اقتصاد يندمج مع الاقتصاد العالمي، كيف لسلطنة عمان أن تندمج مع سلاسل الإمداد العالمية في تصنيع بعض المنتجات المهمة والرئيسية في الصناعات المتقدمة أو الصناعات الدوائية أو الصناعات الغذائية.
1: لما تتحدث عن الرقم سعادتك، يعني نتحدث عن 31 مليار وتحدث يعني أيضا بالدولار يمكن 78 فاصلة أو تقريبا حدود 80 مليار. هذا الرقم يعطي مؤشر حقيقي، هل هذا المؤشر يعني أعطانا ثقة المستثمر في بيئة الاستثمار في عمان؟
2: المستثمر بشكل عام خصوصا المستثمر الأجنبي لما يتوجه لأي دولة يعمل كثير من يعني البحث والتقصي عن أداء الدولة، سواء في جذب الاستثمارات أو حتى أداء الدولة بالنسبة لبيئة الأعمال، البنية التشريعية، سرعة اتخاذ القرار. فهو يعمل كل هذه يعني
1: المسحة
2: والبحث عن هذا الجانب. ولكن بشكل عام يعني هذا الرقم حقيقة احنا نتوقع انه يرتفع بشكل جدا كبير في المرحلة القادمة، خصوصا ان هناك عدد من المشاريع اللي هي تم توطينها ولكن لا تدخل في هذه المعادلة بناء على المركز الوطني للإحصاء نعم، لان المعادلة تقول انه لا يتم احتساب اي استثمار لا يزال في مرحلة البناء، فقط المستثمر الاستثمار الذي يبدأ في الإنتاج أو تقديم الخدمات هو الذي يدخل في هذه المعادلة. وبالتالي هذه أرقام تراكمية للخطة السابقة، ونتوقع أن الأرقام إن شاء الله خصوصا في موضوع التنويع الاقتصادي، وأنا دائما يعني أشدد على هذا الجانب أن هذا الرقم صحيح أنه كبير ولكن لا نزال نريد نركز على التنويع الاقتصادي في القطاعات الأخرى خصوصا في القطاع الصناعي. احنا اليوم لما ليش انا دائما اتكلم عن القطاع الصناعي، لانه القطاع هذا هو اكثر قطاع يقدر ان يواجه الصدمات العالميه، وهذا القطاع هو اكثر قطاع ممكن عمان ان تتموضع عليه بشكل جدا كبير بسبب يعني بسبب موقعها الجغرافي وقدرتها على ادخال هذه الصناعات او المصانع لاسواق يعني قريبه، سواء كانت الأسواق الأفريقية، الآسيوية، أو حتى بسبب أيضا علاقاتنا الإيجابية مع كثير من الدول، وأيضا تمتعنا بكثير من اتفاقيات التجارة الخارجية. وبالتالي إحنا تركيزنا القادم حقيقة تركيز على هذا القطاع بشكل جدا كبير، بحيث أنه هذا الرقم في 31 مليار يرتفع نسبة القطاع الصناعي نسبة أكبر، وأيضا تباعا عليه يرتفع الاستثمار في القطاع اللوجستي والقطاعات الأخرى الحيوية.
1: هل هناك انتقاء لبعض المشاريع كأولوية لدى السلطنة وفق برنامج التنويع الاقتصادي مثلا، قد نقبل مشروع وقد نأخر مشروع، قد نعطي، لأن أحيانا تحتاج أن يكون نوع ما من الانتقاء للحاجة الفعلية. نعم. للسوق المحلي مثلا،
2: صحيح،
1: سواء توليد الفرص وان كان. نعم. يمكن. نعم. مثل هذه المعطيات.
2: نعم. المطلوبة. نعم. هو في لو احنا لو شفنا على الصورة الكلية. نعم. طبعا الصورة الكلية تقول انه في 5 قطاعات رئيسية للتنمية الاقتصادي. الحين التركيز الرئيسي في الخطة الخمسية القادمة بيكون ان شاء الله على 3 قطاعات رئيسية، هي قطاع الصناعة، قطاع السياحة، وقطاع الاقتصاد الرقمي. ولكن احنا حقيقة انا يمكن من الجيد اذكر لكم واحد من اهم الفرق اللي هي تقوم بادارة هذه الاستثمارات الاستراتيجية، هو فريق التفاوض الوطني، والمشكل ايضا من مجموعة من الجهات المهمة اللي هي في يعني مهمة في دعم الاستثمارات وفي منظومة جذب الاستثمارات. الفريق هذا يستقبل الاستثمارات فوق 50 مليون، وبالتالي عنده صورة كلية للموارد اللي موجودة في البلد، سواء كانت موارد متعلقة بالطاقة، موارد متعلقة بالأراضي، موارد حتى متعلقة بالموارد البشرية وأيضا المهارات وغيرها، لأن حتى وزارة العمل موجودة في هذا الفريق. فنحن حين نستقبل هذه الاستثمارات ندخلها في مصفوفة مهمة، مصفوفة وطنية، نسقط هذا الاستثمار في المصفوفة الوطنية، وأيضا نشوف هل هذا الاستثمار ماذا سيعطي للاقتصاد الوطني، وماذا تستطيع أيضا سلطنة عمان تعطيه في المقابل. وبالتالي هناك في مصفوفة تحدد أولوية هذه الاستثمارات الرئيسية، أولويات مهمة جدا، يعني سواء كان بدءا بموضوع التشغيل وحتى استخدام المواد الخام في في في في سلطنة عمان، وهذا أيضا مسار أو جدا مهم. إحنا أيضا نستهدف أنه هذه الاستثمارات لا تصدر مواد خام إلى دول أخرى، ولكنها تصدر يعني على الأقل إذا ليست يعني المنتج النهائي، على الأقل في منتصف سلسلة التوريد في هذا المنتج. وبالتالي أيضا نعم هناك مجموعة من المعطيات يعني من خلالها يعني نحط أولويات لهذه الاستثمارات. وأيضا واحدة من الأولويات اللي أيضا ما نقدر نتحكم فيها في المصطوفة هي جدية المستثمر وقدرته على ضخ هذه الأموال بشكل مباشر، وقدرته الفنية والإدارية وغيرها. طبعا هنا يعني من الجيد أسلط الضوء على مرونة الحكومة أيضا في هذا الجانب، مرونتها في إعطاء يعني هذه الاستثمارات الحوافز اللي هي ترغب فيها، مرونتها في اتخاذ القرار. اليوم إذا كانت في نسبة يعني ميزة تنافسية لسلطنة عمان بعيد عن الموقع الجغرافي، بعيد عن كل ما إحنا يعني كنا نتكلم عنه خصوصا في المرحلة الماضية، هناك أيضا سرعة في اتخاذ القرار وتوطين هذه المشاريع، وشهدنا هذا من كثير من المستثمرين اللي حقيقة زارونا وشافوا أن الحكومة تمثل بفريق واحد يخاطبها، فريق واحد تعطى موافقة واحدة على جميع الخدمات لمشروع واحد في يعني مدة أو إطار زمني لهذا المشروع، في متابعة واضحة. وبالتالي للمستثمر كل ما كنت أنت يعني
1: جاهز أو مستعد،
2: وليس فقط جاهز، إنه قادر يتنبأ في الخطوة القادمة وعارف من هو متخذ القرار، وأنت كنت واضح ماذا ستقدم له وماذا لا تقدم له، وليس ولا توجد هناك وعود خارج عن يعني المنظومة وقدرة المنظومة، كل ما بنينا ثقة جيدة للمستثمرين، كل مع المستثمرين كل ما قدرنا نوطن هذه المشاريع، لأن المستثمر بالنسبة له هذه الثقة جدا جدا مهمة حتى يتخذ قرار الاستثمار.
1: جميل. وكأنك تعطيني تأكيد أيضا يعني المستثمر العالمي بدأ يشعر بالاستقرار، بدأ يشعر أيضا بوضوح التشريعات، وأيضا وجود هذه اللجنة، لجنة التفاوض مثلا، اللي عندها الصلاحيات وممكنة.
2: نعم.
1: لتبسيط وتسهيل كل ما يتطلب المستثمر وفق المنظومة الموجودة. يعني نأخذ بعد الفاصل ثم نكمل إن شاء الله.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. لازلنا متواصلين وفي حديث شيق عندما نتحدث عن قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع ترويج الاستثمار. كنا قبل الفاصل سعادتك نتحدث بناء على هذه المعطيات، يعني نشعر المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى استقرار ووضوح التشريعات وإلى وجود اللجنة يعني من كل القطاعات ولديها التمكين الكامل والتفويض المطلق لتسهيل وكذلك أيضا إعطاء الموافقات وفق المنظومة اللي هي معمول فيها. ما رأيك نأخذ مكالمة بعدين تكملي؟
1: تفضل دكتور.
0: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب.
2: أهلا وسهلا دكتور أحمد.
0: الله يبارك فيك. الله يحييك. من معي؟ هيثم.
2: هيثم الكعبي. نعم.
0: حياك الله أخي هيثم، كيف صحتك؟
2: خير وعافية.
0: سعادتها أيضا شرفتنا في المنتدى الاقتصادي اليوم، جميل جدا تعرفنا بالمشروع اللي معكم وأيضا كذلك نتداخل معك في بعض الأسئلة اللي نستفيد والجميع يستفيد أيضا. تفضل أستاذ هيثم.
2: طيب يا دكتور أحمد، طبعا شركة يونايتد سولار كول سيليكون هي شركة دولية في مجال الطاقة الخضراء، تأسست في عام 2023 على يد فريق من المهنيين الرائدين في هذا المجال.
0: جميل.
2: وحقيقة تم توطين هذا المشروع من قبل استثمر في عمان. مصنع يونايتد سولار كول سيليكون قدرته الإنتاجية ما يقارب 100,000 طن سنوي، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهذا بحد ذاته حقيقة يضعنا في موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة الشمسية.
0: تم
2: اختيار قطاعة عمان كقاعدة إنتاج استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المتميز كما تعلمون، وبنيتها التحتية المتطورة، وكذلك الدعم الحكومي القوي الذي تقدمه لقطاع الطاقة المتجددة. تم وضع هذا الأساس في شهر مارس 2024. يقع المشروع في المنطقة الحرة للصخار في مساحة وقدرها 1,000,000 متر مربع، استثمار وقدره 650 مليون ريال عماني، وسيتم إنتاج مادة البوليسيليكون عن طريق شركتنا، وسيستخدم هذه المادة الخام كمادة خام رئيسية لصناعة الألواح الشمسية.
0: متى ممكن يطلق المشروع للإنتاج وللسوق سواء محليا أو خارجيا؟
2: بدأنا التشغيل التجريبي في شهر 1/2026، يعني ما يقارب قبل 4 شهور، والبشائر طيبة، وأيضا نقاوة البوليسيليكون ما يقارب 99.9999999.
0: ما شاء الله، جميل. أخي هيثم، أنت نائب رئيس التنفيذي مش كذا للشركة؟
2: نعم، كلام سليم.
0: جميل. كنت أسأل سعادتها قبل الفاصل، يعني المستثمر العالمي بدأ ينظر إلى أشياء أساسية، الاستقرار والوضع التشريعي وكذلك دورة أو رحلة المستثمر يعني في تسريع هذه الإجراءات. بوجودك في هذا المشروع، يعني رحلة المستثمر كم استغرقت تقريبا؟
2: والله
0: 4 أشهر 6 أشهر، يعني
2: ما يقارب 4 أشهر إلى 6 أشهر.
0: إذن لم تكن هناك أي صعوبات بقدر ما هي الصعوبات الطبيعية في ممارسة مثل هذه الأعمال؟
2: لا أبدا أبدا. الحقيقة تقال إنه استثمر في عمان يعني لعبت دور مهم للغاية من خلال المساعدة في التنسيق بين مختلف جميع الجهات الحكومية المعنية وغير الحكومية كذلك، وأيضا لتسهيل الحصول على الموافقات، ومساهمتهم معنا كشراكة تم تسريع وتيرة تقدم المشروع في فترة زمنية وجيزة.
0: جميل. الفرص الوظيفية المستقبلية المتوقعة من هذا المشروع أيضا كم ممكن يوفر من الفرص سواء مباشرة أو غير مباشرة؟ مثلا
2: دكتور أحمد، المشروع يعمل حاليا على توفير فرص وظيفية نوعية في مجالات فنية وتخصصية. إلى اليوم ولله الحمد تم توظيف ما يقارب 230 موظف عماني، 95% من 230 هم مهندسين وفنيين كذلك. تعمل الشركة أيضا على مدى 5 سنوات القادمة برفع نسبة التعميل لتصل إلى 70% إن شاء الله.
0: ما شاء الله، جميل جدا سعادتك مثل هذه المشاريع الواعدة وأصبحت على أرض الواقع. كيف كانت لمسات ترويج الاستثمار في استقطاب مثل هذا الاستثمار بالتعاون بلا شك مع فريق فريق التفاوض أو غيره من الجهات؟
1: نعم دكتور، طبعا احنا فخورين بهذا المشروع لأنه وضع سلطنة عمان في خارطة يعني التصدير العالمي لمثل هذه المواد النادرة والتي تدخل في الكثير من الصناعات. احنا نعتبر ثاني أكبر مصدر عالميا بإنشاء هذا المشروع، وفخورين بالأخ هيثم أيضا كونه من القيادات التي تقود هذا المشروع، وكانت هذه أول مطالبنا للمستثمر إنه العمانيين يحصلوا على فرصة للعمل في هذا المشروع. طبعا لا يسعني أيضا يعني هنا في هذا الموضوع إلا هو ليس فقط مجهود استثمر في عمان، ولكن جميع الجهات الداعمة، وأهم جهة كانت صراحة وهي كانت يعني محرك رئيسي لهذا المشروع هي الهيئة العامة للخدمات، والتي قدمت دعم جدا كبير في عملية إيصال الطاقة، لأن الطاقة كانت أكبر يعني جزء في العملية الإنتاجية لهذا المشروع، وطاقة جدا هائلة وكبيرة. يعني المستثمر زار عدد من الدول، لم تستطع هذه الدول توفير هذه الطاقة في خلال المدة الزمنية، وسلطنة عمان أخذت هذا الريسك أو هذا المخاطر وقدمت هذه الطاقة في مدة زمنية جدا يعني تنافسية. أيضا نحن يعني هذا المشروع تم تبنيه أيضا من جهاز الاستثمار العماني، وقام أيضا باستثمارات جدا كبيرة معهم، وأيضا في عملية الهيكلة المالية لهذا الاستثمار. فهذا الاستثمار هو يعني خصوصا هو استثمار استراتيجي لسلطنة عمان، ولكن ثمرت جهد جميع الجهات في المنظومة، ويعني إيمان قوي من الحكومة أن عمان تستحق استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية. طبعا احنا لما كان هدفنا من هذا الاستثمار هو ليس فقط هذا الصناعة، ولكن استهداف جميع الصناعات في سلاسل الإمداد المتعلقة بالطاقة النظيفة، وبالتالي هذا المشروع جذب لنا عدد من المشاريع الأخرى تباعا، أو ساعدنا في جذب عدد من المشاريع تباعا في موضوع الألواح الشمسية، وبالتالي تم أيضا تدشين أحد المشاريع الرئيسية جي اي سولار في صحار، وهو مشروع معني بصناعة أيضا الألواح الشمسية، جزء من سلاسل إمداد الألواح الشمسية. وأيضا كانت القيمة المحلية المضافة بالنسبة لهذا المشروع جدا كبيرة. لو نظرنا على الأقل في موضوع الميزان التجاري، المشروعين سيساهموا في موضوع الصادرات بما لا يقل عن مليار ريال عماني سنويا، فقط مشروعين
0: ما شاء الله.
1: وهناك مشاريع أخرى جاءت تباعا بناء فقط على أن نحن قمنا بتسهيل إجراء واحد فقط من المشاريع اللي هي مشروع رئيسي، وهو البولي سيليكون في صناعة الألواح الشمسية. طبعا التسهيل هذا تسهيل كان في اتخاذ قرارات على مستوى جدا كبير، في يعني استثمارات من الحكومة أيضا، والحمد لله أنه أتى أكله، وتبدأ إن شاء الله عملية التصدير للأسواق المستهدفة جدا يعني قريب. هنا يعني لا يسعنا القول إن أو يعني إن إحنا ما يعني هنا من المهم تسليط الضوء على موضوع أيضا اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من الدول، لأن الاستثمارات بدون ربطها بالأسواق يعني هي قد تكون واحدة من التحديات اللي ستواجهها في المستقبل. وبالتالي أيضا نعمل في فريق معني بشركات الاستراتيجية يعمل على ربط سلطنة عمان، صناعات سلطنة عمان بالأسواق المستهدفة، وخصوصا هذه المنتجات المهمة. فنعم يعني
0: جميل جدا أستاذ هيثم، يعني حقيقة نحييك ونحيي من أمثالك القيادات العمانية الموجودة في القطاع الخاص. هل لك من كلمة تجربة موجود هيثم؟ تفضل.
3: نعم موجود يا دكتور. نفس ما تفضلت سعادة ابتسام الفروجي أنه هيئة تنظيم الخدمات لعبت يعني دور كبير في توفير الطاقة. كما هو معلوم الطاقة الإنتاجية الكهرباء ما يقارب 800 ميجاوات، ونتقدم أيضا بجزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء الاستراتيجيين لمصنع يونايتد سولار بولي سيليكون، بدءا من اتفاق

0: الفرص التقليدية العامة؟
1: هذا السؤال دائما يسأل في
0: جميل، إيه صحيح.
1: ويطرح كثير في طاولات الاجتماعات
0: نعم.
1: وغيرها، ولكن هي تعتبر أداة ضروري إن نحن نوفرها. بمعنى آخر إنه في هناك عدد من المستثمرين، المستثمر اللي هو عنده الفكرة، الفكرة جاهزة، القدرة المالية جاهزة، القدرة المعرفية وغيرها، وهناك مستثمر عنده القدرة والملاءة المالية ولكن يبحث عن فرصة داخل سلطنة عمان، وبالتالي تأطير هذه الفرص هي أداة مهمة من أداة ترويج الاستثمار. كان لزاماً أن نحن يعني نجهزها بطريقة مبدئية للمستثمر، ولكن لا يعول عليها حقيقة في اتخاذ القرار النهائي.
0: مهم جدا
1: يجب
0: انه
1: أن يقوم بعمل دراسة الجدوى الخاصة فيه، لأن نحن نبنيها على أسواق يعني مبنية على دراساتنا الخاصة، ولكن هو قد يكون لديه يعني مثلا تواصل أو عنده نوع من الشبكات الأخرى في دول أخرى تغير من دراسة الجدوى بشكل أو بآخر، وبالتالي هذه الفرص هي أداة مهمة نحن نطرحها. حاليا نحاول أن نطرح يعني نغير مفهوم الفرص الاستثمارية بشكل جدا جذري، بحيث أنها هي فعلا تكون فرصة من خلال دعم حكومي أيضا استثنائي، سواء كان من البيع أو الشراء المسبق لهذه المنتجات، سواء كان من حوافز معينة يعني نعطيها لهذه الفرص مختلفة عن ما موجودة في دراسة الجدوى. وهذا ما طرحناه يعني مؤخرا، 7 فرص بالتنسيق مع هيئة المشاريع والمحتوى المحلي. طبعا يعني زين أن نذكر أيضا أن الفرص اللي هي حجم استثماراتها ليست كبير وفيها دعم حكومي أيضا، سواء كان بالشراء المسبق، سواء كان بدعم هذه المنتجات وغيرها، يعني نفضل أن القطاع الخاص العماني يأخذ هذه الفرصة، وأنه هو يعني يقدم لهذه الفرص وتكون عنده القدرة المالية والقدرة التمويلية، القدرة قصدي الفنية لإدارة هذه المشاريع. لكن هذه الفرص مثل ما ذكرت هي أحد وسائل وأدوات ترويج الاستثمار تستخدم بشكل عالمي وبشكل إقليمي، وسنستمر في وضع هذه الفرص بشكل يعني مستمر وتحديثها وأيضا عرضها على المستثمرين من خلال الحملات الترويجية والمهام الاستهدافية التي نقوم بها.
0: جميل، أنا أدنك سعادتك نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
2: الحمد لله دكتور أحمد، كيف
0: الله
2: حالك؟
0: يبارك فيك. من معي؟
2: حارب الهنائي.
0: كيف حالك؟
2: كيف الحمد لله، عساك
0: تمام.
2: طيب. الحمد لله.
0: تفضل، سعادتها موجودة وتفضل بسؤالك أو إضافة.
2: تحية لك أولا على هذا البرنامج الشيق.
0: الله يبارك فيك.
2: وحقيقة اختيارك للضيوف واختيارك لعناوين البرنامج جميلة جدا ومشجعة على المشاركة.
0: الله يبارك فيك.
2: وتحية موصولة لسعادة الوكيلة، وكيلة وزارة التجارة وترويج الاستثمار على حضورها، وحقيقة هذا شيء جميل. وصل ماذا يحدث من ترويج للاستثمار في سلطنة عمان بشكل عام.
0: جميل.
2: هناك حقيقة العديد من العوامل التي تنفرد بها السلطنة عن غيرها من الدول. لدينا حقيقة عدة عوامل تشجع على الاستثمار الأجنبي وكذلك على الاستثمار المحلي. منها يعني أولاً نحن عندنا استقرار الحمد لله رب العالمين، استقرار السياسي والأمني، وهذا من أهم العوامل في جذب الاستثمار ويشجع الآخرين على المشاركة.
0: جميل.
2: فهناك استقرار اقتصادي، وهناك تشريعات وقوانين واضحة. يعني إذا كان جاء المستثمر من خارج البلد أو حتى المستثمر المحلي،
0: نعم،
2: يحتاج حماية لأمواله. فإحنا الحمد لله يعني قوانيننا واضحة وتشجع أن الاستثمار يكون أفضل عما هو عليه. هناك حوافز حقيقة قدمتها الدولة بالقوانين اللي هي بجانب الاستثمار، ولكن في بعض الأمور حقيقة تحتاج إلى تجهيزات قبل من يأتي المستثمر من خارج البلد. وهي أولية البنية التحتية.
0: جميل.
2: شبكات الاتصالات والكهرباء والماء.
0: يعني
2: أنا بجي مستثمر من خارج البلد مثال، وهي سنتظر شهور، طبعا ما بينتظر، يبحث له عن مكان آخر، نتفق فيها هذه النقطة. يعني ما بيكون ينتظر شهور حتى يخلص المعاملات. يعني الآن من أهم النقاط هذه النقطة اللي

0: هي الانتظار لفترة طويلة. يعني كنا نعاني فيها فعلا في الآونة الأخيرة. ممكن المعاملات بدأت تقلص المدة، لكن لا زالت البنية التحتية لا تكون جاهزة. ما في وقت إنسان ينتظر يعني كثير فترة من الزمن على أن حتى أنا أجهز له الطرق وأجهز له الماء ووصل له الكهرباء والإنترنت يعني كل الخدمات هذه الآن ضرورية في العصر الحالي، لأن الاستثمار تغير وتطور حقيقة. يعني هو هناك نقلة لا تخفى على الجميع أن التطور موجود والوزارة ما مقصرة، ولكن تحتاج إلى ترويج أكبر.
1: جميل.
0: يعني إحنا لا بد أن نقيم ندوات خارج البلد ومؤتمرات خارج البلد، نروج الاستثمار والتسهيلات اللي موجودة معنا.
1: ممتاز.
0: يعني أنت اليوم خارج البلد، إحنا عندنا سفارات في كل أقطار العالم.
1: نعم، وهذا الدبلوماسية الاقتصادية أيضا دورها.
0: أكيد أكيد. نعم. لكن إحنا سفاراتنا خارج البلد، يعني لا بد أن إحنا عن طريقها نروج الاستثمار والتسهيلات الموجودة في عمان، يعني اللي هي قد تفوق كثير من الدول اللي توجد استثمارات عندهم أكثر منا.
1: لكن دكتور حارب،
0: نعم.
1: بسألك،
0: نعم.
1: بما أنك
0: نعم.
1: أنت أيضا كذلك يعني كتبت في الشأن الاقتصادي ومحامي ومستشار، نحن نعتقد الآن حتى في تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي بوجود محكمة الاستثمار والتجارة، أنا أعتقد سهلت كثير من هذه الإجراءات أيضا. ألا ترى ذلك أيضا، هذه العملية، بحكم أنك
0: نعم
1: أنت
0: نعم
1: من
0: نعم
1: واقع
0: نعم
1: موجود؟
0: نعم عندما تتخصص وزارة مستقلة بشأن الاستثمار، هذه نقلة كبيرة ومشجعة.
1: جميل.
0: نعم، أولا المستثمر سيتجه إلى مكان معروف.
1: صحيح.
0: أول كان يروح إلى جهات والله من متخصص في الاستثمار في سلطنة عمان، لا، الآن الأمر واضح.
1: جميل.
0: يتجه إلى وزارة الاستثمار، سيجد الموظفين يشرحوا له كل الطرق وكل الحاجة اللي هو يحتاجها من أجل مشروعه وأن يقيم فيه. في نقطة
1: ما هو
0: أخرى،
1: اقتراحك سريعا يعني لترويج الاستثمار، يعني ايش تقترح من واقع اذا
0: نعم،
1: تفضل.
0: أولا أقترح أنه تجهز مناطق مخصصة لمشاريع بعينها
1: ممتاز
0: قبل مجيء المستثمر إلى بلده.
1: جميل.
0: وعلى الوزارة توجيهه إلى المكان بدل تراكم الاستثمارات في مكان واحد.
1: جميل.
0: جميعها يعني وعاملة يعني متنوعة.
1: جميل.
0: لماذا لا نوجه الاستثمارات بشكل واحد بنوع واحد في مكان واحد؟
1: وفق الميزة التنافسية أو الميزة النسبية بين كل محافظة ومحافظة أو جهة
0: نعم، لا،
1: أو منطقة
0: بالنسبة
1: ومنطقة مثلا.
0: على فكرة بالنسبة أنا
1: جميل.
0: عاد ورقة عمل
1: إيه.
0: أو بحث مصغر أريد أقدمه للوزارة، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأتمنى حد من الوزارة يتواصل عندي لتشجيع الاستثمار الداخلي.
1: ما يهمك.
0: كيف احنا نشجع الوزارة
1: زين، اتفقنا ان
0: الولايات
1: المقترح هذا الموضوع اعتقد سعادتك جاهزه ان شاء الله باذن الله،
2: نعم ان
1: يكون
2: شاء
1: في
2: الله
1: موعد توجيه المستثمر لمناطق متخصصه. ايش بعد المقترح الثاني؟
0: تجهيز المناطق والتسهيلات اللي هي لا يتاخروا على المستثمر.
1: نعم.
0: في
1: جميل.
0: تقليص الاجراءات.
2: واضح.
1: جميل.
2: واضح.
1: ممتاز. بعده
0: نقطتين رئيسيه.
1: خلاص، اذا بتعقب سعادتك، وجزاك الله خير على المشاركه الجميله ايضا.
0: احسنت دكتور.
1: بروحك الدكتور حارب، احتاج لك لقاء يعني ايضا، وسبقا استضفناك ايضا.
0: الله يخليك.
1: جزاك الله خير. شكرا.
0: في احد الحلقات
1: الله يحفظك. شكرا جزيلا. جزاك الله خير.
0: الله خير.
1: جميل.
0: ان شاء الله.
1: تمام، احسنت
2: دكتور حارب، شكرا جزيلا، ما قصرت صراحه. نقاط احسها انها هي او شفتها انها هي فعلا في العمق. اول شيء موضوع يعني انتظار المستثمر للخدمات والتجهيزات. حقيقه احنا حللنا هذا التحدي، خصوصا الاستثمارات مثل ما ذكرت الاستراتيجيه، حين تقدم الحكومه عرض من خلال الفريق التفاوض الوطني، او حتى احنا نسميه فريق تسريع حقيقه الاستثمارات. هذا العرض يقدم حتى متى تاريخ إيصال الكهرباء.
1: ممتاز.
2: وبالتالي وحتى التكلفة التي قد يتكبدها المستثمر في عملية التوصيل إذا كانت هناك تكلفة.
1: ممتاز.
2: فهذا العرض دقيق حتى لدرجة التاريخ أو الشهر الذي سيتم توصيل الكهرباء أو سوف يتم تسوية الأرض أو سوف أي نوع من الخدمات التي يتطلبها المستثمر حتى على موضوع المياه وغيرها. وهذا التزام من الجهة الخدمية التي تقدم هذه الخدمة، توقع على هذا الالتزام معانا في هذا الإطار أو هذه الموافقة الحكومية الموحدة. بالنسبة الترويج وغيرها، حقيقة احنا نسعى وهو سعينا في الفترة المنصرمة خصوصا في السنتين الماضيتين إلى الترويج الممنهج أو المستهدف، وبالتالي
1: بمعنى الحضور الدولي.
2: حقيقة احنا ما نست يعني نحاول انه اي مجهود نقوم فيه في الترويج ان يعود الينا علينا باستثمارات. وبالتالي اي حضور فقط حضور شكلي او حضور فقط لهدف الحضور نحاول انه نحن نقلل منه، ولكن نقوم بحملات مستهدفه لقطاعات معينه لشركات معينه في بعض الدول المستهدفه. فاذا اعطيك على سبيل المثال احنا طبعا عملنا خطه من 20 بدات من 2024 تنتهي في نهايه هذا العام. الخطة هذه فيها عدد من الفرص القطاعية المستهدفة لعدد من الدول، آلية استهداف هذه الشركات في هذه الدول، وقمنا بتشكيل فريق حقيقة من مختصين في عملية الترويج واستهداف هذه الشركات، وفرق فنية من الجهات الداخلية في المنظومة في هذا القطاع. فعلى سبيل المثال إذا كان هذه الفرصة في قطاع التعدين، يجب أن تكون هنا وزارة الطاقة والمعادن موجودة في من ضمن الفريق الذي يقوم بتأطير هذه الفرصة واستهداف الشركات هذه في هذه الدول، ويعني وقيس عليه بقية القطاعات الأخرى. طبعا خلال الفترة المنصرمة تقريبا استهدفنا 15 سوق، 260 شركة تقريبا، لما 12 مشروع استثماري استراتيجي التزم بالاستثمار من خلال هذه الحملات. وبالتالي هنا أقول لك الترويج الممنهج، أنا أريد أشوف نتائج، أريد أشوف هذا المستثمر فعلا بدأ يقتنع، ويعني زارنا في سلطنة عمان، شاف الموقع، بدأ عنده التزام مبدئي، وبالتالي يدخل بعد ذلك إلى أنا عندي نوع من مؤشرات الأداء لفريق الاستهداف، كم عدد الشركات التي التزمت من خلال الحملات أو المهام التي قمتم بها في الفترة المنصرمة، وبالتالي وين دخل هذا الاستثمار؟ هل دخل في فريق اللي هو تسريع الإجراءات اللي هو فريق تفاوض وطني، أو دخل في مثلا مباشرة ذهب إذا كان مشروع صناعة الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية. وبالتالي بعد ذلك نتابع أداء هذه المشاريع، والحمد لله في هذه النتائج يجب أيضا أن نراها بعد ما يبدأ المشروع في فالترويج بشكل عام صار أكثر استهدافا، صار أكثر يبحث عن النتيجة. نحاول نسلط الضوء على بعض هذه صراحة بعض المجهود هذا من خلال وسائل الإعلام الرقمي أو الإعلام التقليدي، ولكن بشكل عام نحتاج نشوف نتائج. في بالنسبة للمناطق التخصصية والاستثمارات وغيرها، هذه الهيئة العامة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ولا أتحدث بالنيابة عنهم، ولكن هم قائمين بدور جدا كبير الحين لوضع نوع من التخصصية لهذه المناطق في المحافظات بناء على الميزة النسبية وغيرها. وأيضا احنا نشوف انه المستثمر بشكل عام، احنا حتى نشوف التوجه العام للمستثمر، انه اذا كان الاستثمار توجهه تصديري فيقع في المناطق الحرة حتى بغض النظر عن نوع الصناعة، فيذهب إلى المناطق اللي هي عندها مواني أو عندها مطارات وغيرها، المصانع اللي هي أو الشركات الأخرى التي تتوجه إلى مثلا لدول الخليج أو الاستثمار المحلي تذهب إلى مناطق مختلفة. ولكن مثل ما ذكرت هذا الملف مهم، وأعتقد أنه الهيئة قائمة على العمل عليه إن شاء الله.
1: جزء أيضا سعادتك من ضمن الاهتمامات المستثمر في قضية التقاضي،
2: نعم،
1: في قضية محكمة أشرنا إليها في سؤال دكتور حارب،
2: نعم،
1: اللي هي محكمة الاستثمار والتجارة،
2: نعم.
1: كيف تقيمون نظرة أيضا كذلك المستثمر لإسراع أو التسريع من بعض هذه القضايا اللي قد تحدث أحيانا وهو بحاجة إليها المستثمر أجل كثير؟
2: طبعا هذه كانت من أهم حقيقة معززات بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، وجود محكمة تخصصية للاستثمار تعطي نوع من الثقة للمستثمر أن هناك نظام تشريعي قضائي واضح، وأن حقوقه محفوظة في سلطنة عمان، وأن هناك قضاة متخصصين للنظر في هذه القضايا والتسريع فيها. لأن اليوم هو لا ينظر فقط لموضوع العدالة، وأيضا في موضوع أيضا متى سيتم الانتهاء من القضية، هل هناك يعني وسائل أخرى للمصالحة، كيف عملية التقاضي وغيرها. فنحن نشوفها أنها هي معزز جدا كبير، رفعت حقيقة من مستوى الثقة للمستثمر، وأيضا شفافية المنظومة القضائية في سلطنة عمان.
1: جميل. لو بحثنا ما هو القادم، جميل جدا نتحدث ما هو القادم هذا السنة والعام القادم، رغم طبعا التحديات الموجودة، الأوضاع الجيوسياسية أيضا والاقتصادية أيضا. كيف ننتقي مثل هذه الفرص؟ أحيانا البعض يقول رب ضارة نافعة، لازم تخلق فرص. طبعا والضرر وقع على الجميع أينما كان، يعني مستوى أفراد أو مستوى مجتمعات أو مستوى الدول، ولكن كيف تنتهز مثل هذه الفرص في الأزمات؟
2: حقيقة نحن نتموضع يعني في هذه المرحلة في يعني قد أكون وضع جدا قوي، خصوصا بسبب علاقاتنا يعني الدبلوماسية الإيجابية مع أغلب دول العالم، وبالتالي ثقة المستثمر بسلطنة عمان لا تزال ثابتة. لم نواجه أي تحدي في الاستثمارات التي سابقا كان لديها الرغبة، فقط انتظار بعض يعني المعطيات الرئيسية، ولكن لم نواجه الكثير من التحديات في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد أن هذا الشيء سلط الضوء على فرص سلطنة عمان لأنها تستطيع إدخال المنتجات العالمية لأسواق يعني نامية قريبة من من من من من من منا. وبالتالي في تنسيق جدا كبير على مستوى يعني الوزارات المعنية، سواء كانت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، لتحديد هذه الفرص الاستثمارية لوضع عمان في يعني كموقع استراتيجي للتصدير وإعادة التصدير وتحديد هذه الأسواق، وأيضا ربطها باتفاقيات تجارة سواء كانت ثنائية أو يعني مع دول الخليج الأخرى. فأعتقد هي الفرصة الحين يعني جدا كبيرة أن نضع عمان في سلاسل التوريد في بعض القطاعات الاستراتيجية، وأنه نبدأ نشوف على فرص التصدير وإعادة التصدير، وأيضا إدخال القطاع الخاص في هذا الجانب، توسيع من الصادرات العمانية لبعض هذه الأسواق.
1: الجزئية المتعلقة مثل ما أشرت سعادتك الآن، عندما المستثمر الداخلي أو المستثمر الخارجي من خلال استثمر في عمان، كيف يصل إلى المعلومة الكاملة من خلال هذه المنصة؟ في آخر حوارنا طبعا نحتاج أيضا مستثمر نوعا ما، نستقطب مستثمر محلي، وأيضا لا نعتمد على الشائعات أحيانا والإشاعات هنا يجب الشخص أن يصل للموقع ويبحث ويسأل، من سواء كان رقمي أو سواء كان من خلال المواقع. أيضا كيف يستطيع المستثمر المحلي والمستثمر أيضا الأجنبي أن يستفيد من هذه المنصة أو من هذا الموقع استثمر في عمان؟
2: إحنا أول ما تم تصميم استثمر في عمان ركزنا على موضوع نقطة التواصل، فنقطة التواصل سواء كانت عن طريق الموقع الإلكتروني أو مركز الاتصالات أو يعني تخصيص مدير حسابات لكل مستثمر. وبالتالي الموقع الإلكتروني عندنا محدث بشكل جدا مستمر، أيضا في كل الفرص المطروحة. في عندنا قراءة لهذا الموقع، أكثر الزيارات تأتي من أي دولة، إيش أكثر موضوع مهم للمستثمر في يعني إحنا لاحظنا مثلا الفرص الاستثمارية فيها نقر جدا كبير في هل الزائر يدخل فقط للفرصة ولا أيضا يبحث عن دراسة الجدوى. عندنا أيضا إحصائيات لعدد الدراسات الجدوى اللي طلبت من عندنا بالنسبة للفرص الاستثمارية. فالموقع بالنسبة لنا يعطينا كثير من البيانات اللي تساعدنا لاتخاذ القرار بالنسبة للأسواق المستهدفة، اهتمام المستثمر وغيره. مركز الاتصالات أيضا فاعل بشكل جدا كبير، ومدير الحسابات لديه أيضا نوع من إطار زمني للرد على المستثمرين، للرد على استفساراتهم. وأيضا عندنا يعني جهة محايدة تقوم بتقييم أيضا جودة الرد على هذه الاستفسارات والتواصل وغيرها من خلال مشغل آخر.
1: جميل. رسالة للمستثمر المحلي والمستثمر الإقليمي.
2: حقيقة الرسالة أنه ما ستقدمه عمان في المرحلة القادمة يعني وإن شاء الله وما قدمته سابقا في موضوع بيئة الاستثمار شيء على مستوى عالمي. نحن نرحب بجميع المستثمرين. طبعا الاستثمارات بشكل عام يعني مش فقط المحلي أو الأجنبي. ما ستقدمه سلطنة عمان في المرحلة القادمة بيكون يعني مبني على رسالة تعزيز وتكاتف الجهود جميع الجهات الحكومية داخلة في منظومة الاستثمار. لدينا الاستعداد لتسهيل هذه الإجراءات ونوعدهم أيضا بالسرعة في اتخاذ القرارات والنظر في جميع التحديات التي يواجهونها، وإن شاء الله يكونوا من ضمن يعني منتهزي الفرص القادمة في الاستثمارات، في فرص الاستثمارية سواء كان في القطاعات التنويع الاقتصادي أو الفرص الاستثمارية المتعلقة بقطاعات الخدمات وغيرها.
1: كسائل يعني في سؤال يسأل من يأتي قبل، هل نحن ننتظر المستثمر أن يأتي إلينا أم نحن نذهب إليه؟
2: نحن نعمل على الوتيرتين.
1: البعض يستخدم التواصل الرقمي، بعض يتواصل للتقنيات، لكن نعم. في نوعية تستهدف المستثمر.
2: نعم، نحن هذا ما ذكرته، تم استهداف المستثمرين. حقيقة أصلا خطتنا كلها مبنية على الاستهداف، يعني عندنا من شهر 5 لحد شهر 12 عدد كبير ومكثف من الزيارات الميدانية لجميع دول العالم، وهذه الزيارات لن تنقطع، بتكون بشكل جدا مستمر، وعليها مؤشرات أداء ونتائج واضحة بالنسبة ل استهداف هذه الشركات والمستثمرين، وأيضا نستقبل الطلبات من المستثمرين في في في في في في نفس المجال يعني أو في نفس الجانب.
1: جميل جدا. مستمعينا الكرام، كنا معكم في الحلقة الخاصة من برنامج المنتدى الاقتصادي والتي ناقشنا فيها التنافس على الفرص، صناعة الجاذبية الاستثمارية، ومكان السلطنة عمان في خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة سعادة ابتسام بن أحمد بنت أحمد الفروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. كما أشكر زملائي على فريق العمل على إخراج هذه الحلقة. كان معكم أحمد كشوب، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا سعادتك، ما قصرت.
1: شكرا جزيلا،
2: أحسنت. شكرا.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني يوقع بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية بالمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان بدءاً من غد الاثنين. أهلا بكم. يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق وتغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي تمثل 10% من رأس مال الصندوق في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان. أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذي يرتكز على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية، وشمل البرنامج التوقيع على وثائق مشروعات لتسعة منشآت صناعية.
1: لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة العمانية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
2: إن غايتنا المشتركة تتجاوز حدود المصنع الواحد، فنحن نسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فكل خطوة يتم تحسينها تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج العماني ليكون الخيار الأول محلياً وإقليمياً وعالمياً. البرنامج يسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المصانع المترشحة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات الصناعية، مع توقعات بأن تتجاوز الفوائد والعوائد المتحققة من تطبيق هذه المشاريع التي توفر أكثر من 350 ألف ريال عماني للمصانع المشتركة سنوياً.
1: ويرتكز البرنامج على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات عبر التقليل من التأخير والأخطاء في خطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات التحسين المستمر وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوطين العمليات التصنيعية. خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
3: تأتي دعم مدائن لهذه المبادرة لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المنتج النهائي العماني الذي بدوره إن شاء الله يكون قادر على المنافسة محليا ودوليا.
1: وشهدت الفعالية توقيع وثائق مشاريع للمنشآت الصناعية المشاركة كخطوة رئيسة في برنامج كفاءة للتصنيع لالتزام كل مصنع بتقديم مشروع عملي يركز على تطبيق منهجية لين 6 سيجما كشرط رئيس للمشاركة في الورشة التأهيلية ونيل شهادة الحزام الأخضر.
4: أحمد بن عبد الله السالمي مدير دائرة التحسين المستمر والشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان. جاءت مشاركة شركة تنمية نفط عمان في برنامج كفاءة إيمانا من الشركة بأدوارها الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. لدى شركة تنمية نفط عمان خبرات عديدة ومتواصلة في مجال بيئة تحسين الأعمال وأيضا رفع كفاءة العمليات، وتأتي من ضمنها منهجية 6 سيجما لرفع كفاءة القطاع الصناعي. يوجد لدى برنامج كفاءة العديد من الفوائد التي ممكن تستفيد منها قطاع المصانع، ومن ضمنها إزالة الهدر من العمليات الصناعية.
1: ويأتي برنامج كفاءة كثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.
0: أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعا وطنيا لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية بهدف موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. ويستهدف المشروع رفع جاهزية الكفاءات الوطنية عبر تزويدها بمهارات تخصصية وشهادات احترافية تدعم فرص التوظيف الحالية والمستقبلية. وتنفذ المرحلة الأولى من المشروع في الكلية المهنية بصحم كنموذج أولي لتطبيق مسارات الشهادات الاحترافية على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عمان. كما ناقش الاجتماع خطة التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة لضمان تحقيق أهداف المشروع وتعزيز التنافسية الخريجين في سوق العمل. توقع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم غد الاثنين على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تصل إلى نحو 50 درجة مئوية في بعض المناطق، كما ستشهد بقية محافظات سلطنة عمان أجواء حارة، بينما تبقى الأجواء أكثر اعتدالا في سواحل الوسطى وظفار. ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه، مشيرا إلى أن المرتفع الجوي العلوي والرياح الجافة من أبرز أسباب موجة الحر الحالية. يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية، بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان. لتفاصيل أكثر عن أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم، تحدث لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
5: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى محافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكياً في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماماً، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكراً من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت محافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيما وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلا في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة والسوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة فيوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة ديم، إطلالة افتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة تيم محلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان قابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هرويب ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباط. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، دشنت هيئة البيئة الأطلس البيئي الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة. الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: ما في شك طبعا يوم البيئة العالمي يعتبر أحد المناسبات العالمية والتي يحتفل فيها العالم بشكل سنوي. طبعا الانطلاقة كانت مثل ما أسلفت عام 1972 منذ إنشاء برنامج المتحدة للبيئة، فأصبح البرنامج حقيقة يعني منظمة عالمية تقوم بالتنسيق والتفاعل مع جميع الدول الأعضاء في الاهتمام بالشأن البيئي. طبعا سلطنة عمان تنبهت لكثير من القضايا البيئية طبعا متسارعة، وطبعا ما نشره اليوم للعالم يعني من مختلف طبعا الظواهر المتطرفة من ارتفاع بدرجات الحرارة في ارتفاعات غير مسبوقة، واحنا ما نشوف الحقيقة في هذه الأيام، كذلك الاحترار العالمي، أيضا في احتراق الغابات في كثير من القارات، جفاف أيضا بعض الأنهار أيضا شهدنا في الفترات الماضية، الفيضانات، العاصير المدارية التي أيضا صارت بشكل يعني متكرر بشكل كبير، فهذه كلها حقيقة ناقوس الخطر يعني يدق لكوكب الأرض يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات البيئية اللي تشهد العالم. طبعا سلطنة عمان من دول الحقيقة السباقة في الانضمام لكثير الاتفاقيات البيئية، في من ضمنها طبعا اتفاقية الأمم المتحدة لتطالب شأن تغير المناخ، بإضافة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الصحر، بإضافة طبعا إلى كثير أيضا من الإنجازات اللي تم اشتغل فيها الفترات الماضية من خلال طبعا وضع التشريعات والقوانين وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الجانب. من أبرز طبعا المشروعات هذه كان في جانب طبعا نتكلم عن التنوع الأحيائي، في موضوع المسح التنوع الأحيائي اللي جاب كافة محافظة سلطنة عمان، وكذلك الإعلان عن أكثر من 32 محمية طبيعية بمراسيم سامية في هذا المجال.
0: أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 لدعم وتمكين أفكار المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ وتحفيز المبدعين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان. وتشمل مجالات الجائزة المحتوى الأدبي والثقافي والمنصات والمحتوى الثقافي الرقمي والفنون البصرية والتصميم والفنون الأدائية والموسيقية والتراث والهوية الثقافية والمبادرات المجتمعية والثقافية المبتكرة، إضافة إلى التطبيقات والحلول التقنية الثقافية. سجلت صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعا بنسبة 2.7% حتى نهاية شهر أبريل 2026، إذ بلغت 102,734,000 برميل. وعلى صعيد الإنتاج ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5% ليبلغ 1,060,700 برميل يوميا حتى نهاية شهر أبريل 2026. كما بلغ إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد أكثر من 18,700,000,000 متر مكعب حتى نهاية شهر أبريل 2026. وفي الختام نذكر بالعناوين: صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني يوقع بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية بالمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان بدءا من غد الاثنين. أعد لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي ومنيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكانت معكم في التقديم لجينة بنت سالمين البلوشي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. بداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع، ونتمنى لكم إن شاء الله أسبوع حافل بالعطاء والإنجاز. وكما عودناكم في برنامج استديو الظهيرة، متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم مستمعينا سنناقش معكم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث صدر هذا القانون الأسبوع الماضي بمرسوم سلطاني، وسنتحدث إن شاء الله عن تفاصيله التي صدرت في الجريدة الرسمية هذا اليوم. وسيكون معنا إن شاء الله الدكتور راشد بن عبيد الكعبي، مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للإدعاء العام. كما ستنضم لنا عبر الاتصال ماوية الكندي، رئيسة قسم التشريعات بالمديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. هناك تفاصيل كثيرة في هذا القانون تلامس مباشرة استخدام الأفراد لمختلف المنصات والمواقع الإلكترونية، وكذلك أدوار ومسؤوليات المؤسسات، وكثير من التفاصيل إن شاء الله التي سنتحدث عنها. وسنعرف كذلك ما هو الجديد مقارنة بالقانون السابق الذي تم إصداره في 2011، أي قرابة 15 عام تقريبا من الآن. أكيد هناك مجموعة وجملة من المتغيرات التي حدثت في هذا الفضاء الرقمي وتم مراعاتها في القانون الجديد. تابعنا مستمعين حماية المستهلك وجهودها في مكافحة الغش التجاري من خلال ضبط أكثر من 13 ألف قطعة غيار مقلدة ببركة. سيكون معنا عبر الاتصال خالد السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، وسنتحدث عن جهودهم في مكافحة الغش التجاري. وعدد كبير، يعني 13 ألف قطعة غيار مقلدة تم ضبطها في ولاية بركة. ما هي تفاصيل هذه العملية؟ ستكون إن شاء الله حاضرة في تواصلنا مع هيئة حماية المستهلك. فريق البرنامج رصد قبل بدء هذا البرنامج بدقائق ربما هناك خبر أو منشور من هيئة الطيران المدني أو الأرصاد العمانية حول درجات قصوى للحرارة تصل ربما إلى 50 درجة. يمكن نحن الأسبوع الماضي غطينا في حلقاتنا تطورات درجات الحرارة وعدد من الولايات التي دخلت ضمن قائمة أكثر المدن عالميا حتى في تسجيل درجات الحرارة، ولكن يبدو أن هناك مستجدات يعني في هذا الموضوع. يبدو أنه موجة درجات الحرارة المرتفعة مستمرة وقد تصل إلى 50 درجة. نسأل الله السلامة، يعني درجات حرارة جدا مرتفعة، وأهمية أخذ الحيطة والحذر والاحترازات اللازمة لوقاية أنفسكم من أضرار ارتفاع درجات الحرارة. وتابعنا كذلك الأسبوع الماضي ما أصدرته وزارة العمل من تنبيه لأصحاب العمل حول ضرورة يعني إيقاف العمل في أوقات الظهيرة في ساعات معينة بالنسبة للعمال الذين يعملون في أماكن مفتوحة، ذلك طبعا لسلامتهم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. هذه إذن مواضيعنا لليوم مستمعينا، وهذا فريق العمل يحييكم. عودة مباركة للمهلب العمري، حقا مبرورا وذنبا مغفورا يا المهلب. مهلب طبعا كان من ضمن الفريق الموجود هناك في مكة المكرمة ضمن بعثة الحج العمانية، وتابعنا من خلال حساباتنا ومنصاتنا كثير من التغطيات المرتبطة ببعثة الحج. واليوم المهلب يعود لنا في الإخراج المرئي، مهلب بنسخة جديدة وصفحة جديدة يا المهلب. وفي تقديم عبد الله السعيدي وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وكما عودناكم دائما متابعة لآخر المستجدات، وكذلك إذا كان هناك أي أخبار في وقت البرنامج نتطرق إليها مباشرة. محطتنا القادمة سنذهب مباشرة إلى الأرصاد الجوية في هيئة الطيران المدني، حيث تشير التوقعات إلى احتمال ملامسة درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وهذه طبعا الدرجة ما تعودنا نحن نصل إليها. لذا سنتواصل مباشرة مع لبنى بنت سلطان العيسائي، أخصائية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني. أهلا وسهلا بك الأستاذة لبنى.
1: أهلا بك الأخ عبد الله، ومساء النور والسرور لمستمعين إذاعة سلطنة عمان الكريمة.

0: يتزامن معها كذلك هبوب رياح شمالية غربية على المحافظات الشمالية، وهذا يؤدي بلا شك لارتفاع درجات الحرارة على معظم محافظات سلطنة عمان.
1: نعم، خلال الأيام الماضية ما هي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها؟
0: نعم، وصلنا إلى 49 درجة.
1: نعم، هناك يبدو أن هناك يعني توقعات لوصول درجة الحرارة إلى 50، ما هي دقة هذه التوقعات واحتمالية وصولها إلى هذا المستوى في أي مكان؟
0: نعم، اعتبارا من يوم غد بإذن الله الاثنين 8 يونيو يعاود ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الساحلية لبحر عمان كما شهدنا في الفترة الماضية، حيث أنه درجات الحرارة المرتفعة اللي تم تسجيلها أغلبها كانت على محافظات ساحل الباطنة، وستستمر درجات الحرارة بالارتفاع لعدة أيام خلال هذا الأسبوع.
1: نعم،
0: على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة إلا أنها تبقى ضمن المعدلات المناخية في هذا الوقت من العام، وقد سجلنا درجات حرارة مشابهة خلال الأعوام المنصرمة.
1: نعم، يعني هذه التوقعات تتركز على المناطق الشمالية والساحلية، يعني
0: ارتفاع
1: كارتفاع.
0: درجات الحرارة الذي قد يلامس 50 قد نشهده على المناطق الساحلية، وبعد ذلك سوف ينتقل تدريجيا إلى المناطق الصحراوية، والله أعلم.
1: نعم، هذا الاستمرار إلى متى من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة إلى هذه المستويات؟
0: نعم، درجات الحرارة بهذا المستوى نتوقع أنها تكون خلال هذا الأسبوع حتى نهايته، بإذن الله حتى نهاية هذا الأسبوع، وقد تتلطف الأجواء بعد ذلك تدريجيا.
1: نعم، هل هناك ثمة توصيات أو رسالة أخيرة ممكن نقدمها لبنى لمستمعينا؟
0: بلا شك مع ارتفاع درجات الحرارة هذا قد يؤثر بشكل مباشر على أنشطتنا اليومية، فبالتالي ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كافية من الماء، وكذلك متابعة مستجدات الطقس عبر موقع الأرصاد العمانية والحسابات الرسمية الأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، لبنى، تصلني مجموعة من الرسائل من مستمعينا يسألوا عن الولايات بالتحديد، أتوقع ربما في توقعات درجات الحرارة من الصعوبة تحديد ولايات بعينها، يعني تصل فيها درجات الحرارة إلى درجة معينة 50 أو أكثر أو أقل.
0: نعم، من الصعوبة أن نشير إلى ولايات معينة، ولكن مثل ما ذكرنا فإحنا نشير إلى الولايات الساحلية المطلة على بحر عمان، قد نبدأ بتسجيل درجات حرارة مرتفعة على الشريط الساحلي، وتنتقل بعد ذلك كما ذكرنا إلى المحافظات الموجودة في المناطق الصحراوية.
1: يعني من الواضح أن نحن نتحدث عن شمال الباطنة، أجزاء من محافظة مسقط، هكذا
0: نعم
1: صحيح؟
0: نعم
1: غدا يعني كارتفاع في درجات الحرارة قد يصل إلى 50.
0: بدءا من الغد بإذن الله، في حين لابد أن نشير كذلك أنه تبقى درجات الحرارة معتدلة على الشريط الساحلي المطل على بحر العرب بفعل الرياح الموسمية أو رياح المونسون اللي جالسة تهيئ الأجواء إن شاء الله إلى خريف ظفار
1: شكرا
0: بإذن الله.
1: جزيلا لك الأستاذة لبنى، ويعني هذا التحديث المستمر الذي توافونا به مقدر حتى يعني يكون المستمع والمتابع أولا بأول عند آخر المستجدات. شكرا جزيلا لكم.
0: العفو العفو.
1: شكرا لبنى بنت سلطان العيسائي، أخصائية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني، كانت معنا للوقوف على آخر تحديثات درجات الحرارة المتوقعة.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. اليوم مساحتنا نخصصها لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026. مستمعين، مثل ما تابعنا صدرت التفاصيل في الجريدة الرسمية هذا اليوم، وسنقف نحن معكم حول أهم ما جاء في هذا القانون. هناك جوانب كثيرة تهمنا جميعا لأنها توضح الواجبات والحقوق، توضح ماذا لنا وماذا علينا. طبعا مستمعينا، من خلال ما رصد فريق البرنامج هناك تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حول ملامح هذا القانون، وهناك ربما بعض التساؤلات التي ترتبط بأهم ما جاء فيه. اليوم إن شاء الله من خلال برنامجنا ومن خلال ضيوفنا نحاول قدر الإمكان أن نجيب على هذه التساؤلات وتكون حاضرة في برنامجنا، ونرحب بتفاعلكم عبر الواتساب على 7244-20-10. بإمكانكم المشاركة من خلال أسئلتكم ومداخلاتكم عبر الواتساب من خلال هذا الرقم. باسمكم جميعا أرحب مباشرة بضيفنا في الاستديو الدكتور راشد بن عبيد الكعبي، مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا أخي عبد الله، مسي عليك ونمسي على جميع المتابعين لهذه القناة.
1: سعيدين بوجودك معنا في الاستديو، سعيدين بتجاوبكم السريع والمباشر معنا في برنامج استديو الظهيرة للحديث عن هذا القانون، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. دكتور، بداية كتمهيد لهذا النقاش نتحدث عن الجهود المبكرة في سلطنة عمان لتأطير الجوانب التشريعية المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، وكما نعلم جميعا أن هناك قانون سابق كان يلبي متطلبات واحتياجات تلك المرحلة.
2: نعم أخي عبدالله، طبعا مثل ما تفضلت أن هناك تفاعل كبير على صدور هذا القانون، طبعا صدر بتاريخ 1 يونيو 2026، تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية. نعم. وبالتالي يبدأ العمل به من يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الاهتمام الكبير من المجتمع لهذا القانون يعكس مدى الاستخدام هذه الوسائل. الآن أصبحت وسائل تقنية المعلومات تعتبر جزء من الحياة اليومية، وبالتالي اهتمام الناس يعكس أهمية استخدام هذه الوسائل. طبعا السلطنة لها تجربة سابقة في موضوع تنظيم استخدام وسائل التقنية الحديثة، وبالتالي أيضا تجريم بعض السلوكيات الغير مشروعة التي تستخدم فيها أو يستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة. كان في عندنا قانون لحد اليوم هو ساري يعتبر، هو القانون رقم 12/2011. ربما هذا القانون كان في تلك المرحلة كان يلبي الاحتياجات في ذلك الوقت، لكن تسارع التطور التقني على مستوى العالم طبعا يعني يجعلك أن تواكب هذا التطور أيضا من خلال تحديث القوانين، لأنه أيضا السلوكيات الغير مشروعة أيضا تتطور، وبالتالي لابد أن يكون هناك قانون يواكب هذه التطورات، وبالتالي يجرم الأفعال الغير مشروع الناتج عن استخدام وسائل التقنية الحديثة.
1: نعم دكتور، ما أبرز ما جاء في هذا القانون وماذا يميزه كتحديث على القانون الذي تم إلغائه؟
2: والله أنا أعتقد أن هذا القانون طبعا جاء ليلبي المرحلة القادمة، لأنه اليوم نحن عندنا أيضا الزيادة في استخدام وسائل التقنية سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى الحكومي، وبالتالي لا بد من تحديث هذه القوانين مثل ما أسرت قبل شوي، لأنه تطورها بتطور أيضا وسائل التقنية. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هذا القانون جاء ليعكس رغبة المجتمع. هناك كثير كانت من الممارسات الغير مشروعة التي يستخدم فيها وسائل التقنية، وبالتالي كان المجتمع يطالب بتجريم الكثير من هذه الأفعال. أيضا المشرع استجاب من خلال طبعا دراسات، من خلال ما تم رصده من مخالفات وسلوكيات مخالفة، وبالتالي حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي تم تفادي ذلك من خلال تحديث هذا القانون وإصدار قانون جديد.
1: نعم، طبعا القانون تقريبا من 23 صفحة يعني في تفاصيله، وبالتالي من الصعوبة أن نحن نمر على جميع المواد، لكن نحاول قدر الإمكان المرور على المواد التي تثار حولها يمكن بعض التساؤلات. لكن قبل ذلك يعني دكتور، دعنا نؤسس يعني لهذا الحوار ونصف نقطة التوازن حقيقة ما بين وجود قانون ينظم هذا الاستخدام الكبير لكل هذه المنصات ولكل هذه المواقع الإلكترونية، وما بين الحفاظ وصون الحريات يعني إن صح التعبير، لأنه البعض قد يفسر بعض المواد وكأنها شكل من أشكال التضييق على الحريات. فجيد أن نوضح هذا للمستمع المتابع.
2: طبعا موضوع دائما يعني لا نستطيع أن نقول أن القوانين تضيق من الحريات. أيضا في الجانب الآخر هذه القوانين وجدت لتحمي أيضا الحقوق والحريات. اليوم متى تنتهي حريتي؟ عندما تبدأ حرية الآخرين. فدائما المشرع عندما يضع قوانين يراعي فيها طبعا حرية الرأي والتفكير، وكذلك أيضا يوازن بين الحريات الشخصية للآخرين. فالقانون جاء ليوازن بين هذه المصالح، بين حرية الرأي والتعبير، وبين أيضا الحرية الشخصية للأشخاص الآخرين، وأيضا مصلحة المجتمع. اليوم أنت عندما تصدر قانون لا تستطيع أن تصدر قانون أن الجميع يكون راضي عن نص معين، أنا أنظر لهذا النص باعتبار أنه يقيد من حريتي، بينما يراه الآخر بأنه هذا نص يعني يحمي حقه في الخصوصية. وبالتالي دائما المشرع يوازن بين هذين الحقين، هو يحمي المجتمع وكذلك أيضا يترك مساحة لحرية الرأي واستخدام هذه الوسائل والانتفاع بها.
1: نعم دكتور، سنبدأ المرور على بعض المواد، ويعني دعني أبدأ بالفصل السادس في جرائم المحتوى، وبالتحديد في الفرع الأول. هناك طبعا فرع خاص للجرائم التي تمس الدولة، ونحن نعرف مع ازدياد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات الرقمية أصبحت كثير من الجوانب التي تعتبر يعني خاصة وتعتبر كذلك غير قابلة للنشر أصبحت متاحة للجميع، وبالتالي المادة رقم 19 أطرت الجوانب التنظيمية والتشريعية الخاصة بالتحقيقات التي تجرى في المحاكم. فنتحدث عن ما أشار إليه القانون في المادة رقم 19 حول التحقيقات والدعاوى المعروضة على المحاكم.
2: نعم طبعا، هذا موضوع احنا دائما عندنا مرحلة التحقيق تعتبر مرحلة سرية، وبالتالي قد يستحصل شخص ما على أمور تتعلق بالتحقيق فيباشر، وهذه المشكلة دائما تكمن عندنا أنه يباشر إلى نشرها، مثلا حتى لو كان أنه تم التحقيق مع شخص معين أو أطلع على مستند معين، أخذ المستند وصور هذا المستند أو محضر تحقيق مثلا، وبدأ بنشر هذا المحضر عبر وسائل التواصل. كله أنت اليوم موضوع النشر هذا بحد ذاته يعتبر جريمة، لأنه أنت تنشر أمور تتعلق بالتحقيق، إلا إذا كان هناك تصريح من الجهة التي لها الحق في أن تعطيك تصريح مثلا للدعاء العام أو المحاكم، في حال مثلا اليوم حضور، نحن نحضر اليوم مثلا جلسات محاكم، دائما الجلسات علنية، قد يأمر القاضي بأنه عدم النشر.
1: نعم.
2: وبالتالي جلوسي أنا يحقق مبدأ هام في القضاء وهو مبدأ العلانية، لكن ليس معنى حضوري وتسجيلي أو أخذي بعض المعلومات التي دارت في الجلسة على الرغم أن القاضي أمر بعدم النشر، أنا أطلع وأخذ السبق في النشر، أقول لك والله أنا بنشر على أساس أني أنا قضية معينة مثلا، قضية فيها رأي عام، أنا بحضر باعتباري محاكم مفتوحة لأن في علنية، لكن ما معنى هذا أني أنا أروح أخذ وأنشر؟ وبالتالي انا اريد احقق سبق، واريد احقق عدد مشاهدات، واريد احقق عدد متابعين، لكن ترى في الجانب الاخر قد اعرض يعني نفسي للمسؤوليه والمساءله القانونيه. فلذلك هذه من الامور التي يعني لابد من حمايتها، سواء كانت في مرحله التحقيق الابتدائي او في مرحله المحاكمه، لانها تمس ايضا اشخاص اخرين، وتمس امور متعلقه باشخاص ربما هؤلاء الأشخاص لا يريدوا أن تنشر مثل هذه البيانات والمعلومات.
1: نعم، يعني هذا نقطة في غاية الأهمية، أن الجلسات العلنية في المحاكم وحضور بعض الأشخاص لهذه الجلسات لا يعني أن ما يدور فيها من تفاصيل هو متاح للنشر على المنصات الإلكترونية والرقمية.
2: نعم،
1: نعم
2: خصوصا إذا المحكمة أمرت بعدم النشر،
1: نعم
2: ربما تأمر بالعلنية وتأمر بعدم النشر.
1: نعم كذلك هناك مادة، المادة رقم 21، يعني دكتور، تشير إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد عن 3000 ريال عماني كل من استخدم موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسيلة تقنية معلومات في التحريض أو الدعوة إلى التجمهر أو الإضراب أو الاعتصام أو الخروج في مسيرات في غير الأحوال المرخص فيها.
2: نعم، طبعا الدولة دائما يعني دائما الدولة تحمي مؤسساتها. الدولة أيضا تبنى على جانب اقتصادي وجانب سياسي وجانب اجتماعي. أنا اليوم يعني أنا أعتبر أنه الشخص الذي لا يدرك مدى أهمية أنه المحافظة على يعني مكتسبات الدولة وسمعة الدولة، فبالتالي لابد أن المشرع يتدخل ليضع نصوص تجريمية تجرم مثل هذه الأفعال. الدولة كيان مستقل، لها سيادتها، لها مكانتها، لها مبادئها، وبالتالي لن تسمح الدولة بأي شخص أنه يعني يقوم باستحصال على معلومات مغرضة يقصد منها طبعا الإضرار بالدولة أو بهيبتها أو بسيادتها.
1: نعم، يعني واحدة من التحديات الكبيرة التي تواكب هذا التوسع الكبير، يعني دكتور، في المنصات الرقمية هي نشر الأكاذيب والشائعات، وتسبب يعني ربكة كبيرة حقيقة للدول. كيف نظمها هذا القانون، وكيف كذلك يعني حددها في مواد الخاصة بنشر الإشاعات والأكاذيب؟
2: طبعا هذه أيضا من نشر الإشاعات التي يقصد منها الإضرار بسيادة الدولة بمصالحها الاقتصادية الاجتماعية السياسية، التي تثير موضوع الفتنة، تثير موضوع الفرقة، تثير موضوع العنصرية. هذه كلها مجرمة وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأنه أيضا هذه الممارسات تضر بالمجتمع ككل، تضر بكيان الدولة. هذه من الأشياء التي لن يتم التسامح فيها. أنت اليوم لا تعتدي على شخص معين، وإنما تعتدي على كيان مستقل، الدولة.
1: نعم، طبعا العقوبة قد تصل إلى السجن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة 2000 ريال عماني، وكذلك لا تزيد عن 5000 ريال عماني. في مادة مثل هذه دكتور، يعني إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرارها الأمني والاجتماعي والصحي، ومن خلال كذلك تحقيقاتكم يعني في الادعاء العام، هذه جيدة يعني لكل من يستمع لنا الآن. قد يعتبر البعض أنه هذه مسألة تقديرية، يعني ما يراه أنه هذا خبر أنا سمعته أو تلقفته يمكن من منصات معينة أو وسائل إعلام، ويعني نشرت من باب نشر المعلومة والأخبار وهكذا، وبالتالي أنا لا أعتقد أو أرتئي أنه هذا ينال من هيبة الدولة أو يؤثر على أسواقها المالية. يعني عادة عند التحقيق في قضايا كهذه كيف يقدر حجم الجرم يعني؟
2: هو دائما نشوف عبد الله الإنسان، طبعا نحن خصوصا المواطن في أي دولة لابد أن يكون لديه وعي. يعني احنا دائما نقول دعها تقف عندك هذه الإشاعة اللي صدرت. أنت اليوم يعني تعلم بأنه هذا الخبر أو هذا المقال أو هذه التغريدة أو هذا التقرير ربما يعني نشر بطريقة تعمدية من أشخاص مغرضين، قد يكون من ليس من داخل البلد، قد يكون حتى من خارج البلد. فلذلك دائما نقول المواطن والمقيم في أي بلد كان سواء يجب أن يكون على دراية بأنه هذا الخبر أو هذه المعلومة قد تؤثر، وبالتالي أنا كإنسان أستطيع أن أميز بين ما هو ضار وما هو نافع. بالنسبة لنا كتحقيق دائما نحن نبحث في أركان الجريمة، عندنا الركن المادي هو موضوع النشر، وعندنا أيضا موضوع القصد الجنائي الذي نستطيع من خلاله أن نميز هل كان فعلا هو لديه قصد الإضرار أو ما كان لديه قصد. لكن بحد ذاته موضوع النشر بغض النظر أنه والله أنه هل لدي قصد أو أنت طبعا تدخل في موضوع تحقيق ويقع أنك أنت تنفي أنه ما كان عندك قصد، هذا يقع عليك، لأنه اليوم أنا كمحقق الآن أعتبر أنك أنت نشرت هذا الخبر أو هذه المعلومة أو هذا التقرير أو إلى آخره، أنت تقصد منه الإضرار. فأنت اليوم تقول أنا والله ما قصدي الإضرار، طيب لماذا نشرت؟ هل بالضرورة أن يقع ضرر؟ ليس بالضرورة أن يقع ضرر، ليس بالضرورة أن يقع ضرر، فقط مجرد النشر يعتبر جريمة، وبالتالي الإنسان لابد أن يكون حريص على ما ينشر.
1: نعم، يعني ألاحظ دكتور أن القانون يتداخل ويتلاقى مع قوانين أخرى، ولكن استخدام هذه المنصات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية يعتبر شكلا إضافيا من أشكال التجاوز، يعني لأنه في مادة مثلا هنا عن ازدراء العملة،
2: نعم،
1: وكذلك العلم والشعار والنشيد الوطني، ونحن نعرف أن هذا مجرم يعني في،
2: نعم،
1: قانون الجزاء، ولكن هنا استخدام هذه المنصات الرقمية لنشر هكذا حالات هو كذلك شكل من أشكال التجاوز، هكذا نفهم دكتور؟
2: شوف، هو الفرق، هو طبعا في جرائم هنا في هذا القانون هي مجرمة في قانون الجزاء أو قوانين أخرى،
1: نعم،
2: مثلا على سبيل المثال إيجار مخدرات، إيجار بالبشر،
1: نعم، تجارة بالسلاح،
2: التجارة بالسلاح، كل هذه مجرمة في قوانين أخرى. لكن لماذا أعيد تجريمها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ الفرق أخي عبد الله موضوع الوسيلة المستخدمة.
1: الوسيلة المستخدمة، نعم،
2: نحن في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نستخدم وسائل حديثة، وسائل إلكترونية حديثة، مواقع إلكترونية، وسائل تقنية. الوسيلة اختلفت، التقنية عندما اخترعت وعندما وجدت هي وجدت لخدمة الناس، لخدمة البشرية، لكن هناك من يقوم بسلوكيات مخالفة وبالتالي يقوم بارتكاب جرائم قد تكون جرائم في الأصل من الجرائم التقليدية اللي تعرفنا عليها سابقا، لكن الوسيلة اختلفت. اليوم لما أقول موضوع ترويج المخدرات، أنا كنت أروج المخدرات بطريقة أو بأخرى عن طريق فلان أو فلان أو غيره، اليوم أنا أستخدم وسائل تقنية، يعني أنا ما أطلع من بيتنا، وهذه موضوع الخطورة في موضوع وسائل التقنية. يعني اليوم أنا الجريمة التقنية هي جريمة خطرة، ولذلك بنجد أن العقوبات في هذا القانون يعني عقوبات أيضا مغلظة، سواء كانت من ناحية المادة المبلغ الغرامة أو من ناحية العقوبة الحبسية. يعني إحنا عندنا مبالغ غرامة في هذا القانون تصل إلى 150,000، وعندنا عقوبات تصل 15 سنة وعشر سنوات، بل عندنا الاتجار بالمخدرات في ظروف معينة قد يصل للإعدام،
1: لأن تأثير الوسيلة لا يستهان به، خاصة مع هذا الانفجار يعني في الفضاء المعلوماتي، تأثيرها أكيد يعني يفوق بمراحل كثيرة للطرق التقليدية. دكتور،
2: احنا اليوم عبد الله الموضوع الوسيلة التقنية وإن كانت هي سهلة وبسيطة على من يقوم بها، لكن اليوم على المحققين وعلى الدولة من حيث التكاليف، من حيث الصعوبة، من حيث البحث في الأدلة، فهي طريقة صعبة في ارتكاب الجرائم من حيث إخفاء الأدلة.
1: نعم،
2: ولذلك حتى هذا القانون تطرق لموضوع من يعبث بالدليل الإلكتروني،
1: نعم،
2: عرف الدليل الإلكتروني وتحدث عن موضوع من يقوم بالعبث أو إخفاء هذا الدليل الإلكتروني.
1: نعم، نحن إن شاء الله سنواصل حديثنا عن التفاصيل، ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نجد الترحيب بك دكتور، ونستأذنك للذهاب إلى وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات مع الأستاذة ماوية بنت أحمد الكندي، رئيسة قسم التشريعات بالمديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذة ماوية.
1: أهلا وعليكم السلام أستاذ عبد الله،
0: حياك الله وسعيدين بالتواصل معك. ونتحدث اليوم عن القانون، وأكيد يعني وزارة النقل والاتصالات من خلال السياسات والتشريعات التي تشرف عليها لها دور طبعا في هذا القانون، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026. ما هي الرسائل الأساسية الأستاذة ماوية التي يسعى القانون إلى إيصالها لمستخدمي المنصات الرقمية؟
1: بداية شكرا على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا القانون المهم. مما لا شك فيه أن هذا القانون يأتي يعني إصداره تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعمر حفظه الله ورعاه، بتهيئة بيئة تشريعية داعمة للتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب أيضا التطورات التقنية المتسارعة ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. هناك جملة من الأهداف يعني يهدف هذا القانون إلى تحقيقها، أبرزها دعم وتمكين ونمو الاقتصاد الرقمي في بيئة آمنة وموثوقة تشجع الابتكار الرقمي تحت حقوق مختلف فئات المستخدمين والمنتفعين من وسائل تقنية المعلومات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك منصات التواصل الاجتماعي. ايضا هناك رسالة يعني بارزة يعني تسعى هذه الوزارة من خلالها من خلال هذا القانون، تعزيز الأمن الرقمي الوطني وبناء بيئة رقمية آمنة. يسهم هذا في ترسيخ ثقة في استخدام التقنية والخدمات الإلكترونية وتدعم كذلك التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.
0: نعم، يعني احنا نعرف الأستاذ ماوي هناك تحولات متسارعة في التقنيات ودخول الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بل أن كثير من الجرائم أصبحت تنفذ بواجهة هذه التقنيات الحديثة وأبرزها الذكاء الاصطناعي. كيف راعى القانون كل هذه التغيرات المتسارعة؟
1: نعم، بالنسبة للقانون طبعا يأتي هو استجابة للتطورات المتسارعة سواء في المجال السيبراني أو التقني. تحديث هذا الإطار التشريعي طبعا جاء بما يتوافق مع المستجدات الحديثة التي لم يعالجها القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011. يتميز القانون يعني الجديد بشموليته من خلال 9 فصول و62 مادة، اشتمل أيضا على إدراج بعض التعريفات الحديثة مثل تعريف الذكاء الاصطناعي، أنظمة الذكاء الاصطناعي، منصات التواصل الاجتماعي، الأدلة الرقمية كذلك، وجرم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.
0: نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله الأستاذة ماوية، وشكرا جزيلا لك. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة وإضافية.
1: لا شكرا.
0: شكرا شكرا جزيلا لك ماوية بنت أحمد الكندي، رئيسة قسم التشريعات بالمديرية العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا جزيلا لك. استوديو الظهيرة. أهلا وسهلا بك دكتور مجددا، ويبدو أنه هذا القانون له أبعاد كثيرة حتى فيما يخص الجوانب الاقتصادية، لما يكون عندك إطار تشريعي ينظم كل المستجدات في عالم الاقتصاد الرقمي يساعد بشكل كبير، يعني كما ذكرت الأستاذة ماوية. نواصل حديثنا عن القانون وأهم المواد التي جاءت فيه، وكنت يعني قبل الفاصل دكتور تتحدث عن مسألة الدخول غير المشروع لقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية، ونحن نعرف أحيانا كيف يوجه بعض الشباب طاقاتهم أحيانا في تقنية المعلومات ربما للدخول أو اختراق يعني بعض المواقع الإلكترونية. القانون كان واضح ودقيق جدا وتفصيلي جدا في هذا الشأن لخطورة طبعا مثل هذه الأعمال والأفعال التي قد تنتهك هذه البيانات وتنتهك هذه الخصوصية.
2: طبعا مثل ما تحدثنا قبل شوية أنه الجريمة الإلكترونية هي بالنسبة لمرتكب الجريمة تعتبر سهلة من حيث الوسائل المستخدمة، يعني ما يبذل فيها جهد بدني في ارتكاب الجريمة، لكن آثارها تكون آثارها كبيرة جدا سواء كان على الدولة أو على المستوى الشخصي للأفراد. اليوم موضوع دخول المواقع الإلكترونية مجرد الدخول بحد ذاته جريمة، والله تقولي أنا ما غيرت شيء داخل، أو بس مجرد أني دخلت وطلعت من هذا الموقع الإلكتروني. طبعا نحن نتكلم عن الدخول غير مشروع،
0: نعم
2: يعني الدخول الغير مشروع اللي أنت شخص غير مصرح لك أنك تدخل. دخلت والله، ولنفترض دخلت إيميل، اخترقت إيميل شخص معين،
0: نعم
2: أنت طلعت وطلعت ما عملت شيء، أو عنده مثلا صفحة وفي أشياء تقنية يقول لك لا هذه محجوبة، أنت بوسائل معينة دخلت لهذه المنطقة، استخدمت وسائلك التقنية، خبراتك، مهاراتك، لأن اليوم احنا عندنا ناس أيضا يتمتعوا بقدرة وكفاءة في هذا الجانب، هذا بحد ذاته يعتبر جريمة. طيب إذا أنا أخذت من هذه البيانات أو المعلومات، أو غيرت داخل، أو شوهت أو أتلفت داخل، يعني نيت مثلا أنت مخزن شيء معين خاص فيك في مكان معين، أنا دخلت وغيرت في هذا الجانب، مثلا حذفت شيء أو أضفت شيء بحيث أني غيرت داخل المحتوى، هنا تشدد العقوبة. طيب إذا كانت الموقع أو وسيلة التقنية هي موقع حكومي، أقول لك أيضا الموقع الحكومي تشدد العقوبة مجرد الدخول. طيب إذا أنا غيرت في شيء من البيانات أو المعلومات الحكومية، أقول لك لا، أنا طبعا الموضوع يصل إلى الجناية، يعني أنت اليوم تنتقل من أنك دخولك لموقع عادي من جنحة، تصل دخول موقع الحكومي والإتلاف إلى جناية، العقوبات فيها قد تصل إلى 10 سنوات لو أنت أتلفت أو ضيعت أو أتلفت أو غيرت أو بدلت داخل المحتوى الإلكتروني للمؤسسة الحكومية. المشرع اعتبر البيانات والمعلومات والأنظمة للمصارف بحكم المواقع الإلكترونية، باعتبارها بيانات ومعلومات إلكترونية من حيث العقوبة، يعني شدد على موضوع البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بالمصارف باعتبارها تساوي موضوع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية داخل الأنظمة الحكومية،
0: نعم
2: وبالتالي يأخذ عقوبة من دخل إلى موقع إلكتروني حكومي، أو تشدد عليه في حال أتلف أو غير أو بدل أو شوه داخل الموقع
0: نعم
2: الإلكتروني.
0: إذن هذا أمر لا يستهان به إطلاقا. من المواد التي لاقت ترحيبا من المجتمع بشكل كبير هي المواد المرتبطة بالأسرة والمجتمع، والقانون شدد بشكل كبير على صون الحياة الخاصة للأسر وللمجتمع وللأفراد يعني بشكل عام. وهناك كثير يمكن من المواد التي ذكرت بالتفصيل من خلال استخدام المواقع الإلكترونية أو نظم المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد. يعني لك أن تتخيل عزيزي المستمع أنك قد تسجن يعني من 3 أشهر أو إلى 3 سنوات بسبب استراق السمع، وهذه في المادة 36، أو ربما تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. نتحدث عن هذه المادة والتفاصيل التي جاءت فيها، وكيف أن بعض الممارسات التي قد يعتقد الواحد يعني من الوهلة الأولى أنها عادية وبسيطة لكن هي مجرمة قانونا.
2: شوف أنا يعني دائما نقول الوقاية خير من العلاج.
0: أكيد
2: أنا أعتقد اليوم الكل، يعني إحنا نجزم اليوم حتى من خلال إحصائيات المركز الوطني للإحصاء يبين مدى استخدام وسائل التقنية، ويعني الأرقام طبعا كبيرة جدا في موضوع استخدام وسائل التقنية، ولذلك أنت دائما حتى تحمي نفسك لابد أن تطلع وأن تثقف نفسك من خلال اطلاعك على هذا القانون. في بعض الممارسات قد يعتبرها الشخص أنها والله وضع طبيعي، أو أنا عبد الله صديقي وبالتالي عبد الله ما راح يزعل، وأنا بستخدم وسيلة معينة. مثلا لا، نحن نسمع بعض الأحيان يقول لك والله أنه ممكن يرسل لك رابط، تدخل على الرابط يدخل على تليفونك وبالتالي يأخذ كل ما فيه، أو يستطيع حتى أن يستمع لي محادثاتك. طبعا هذا موضوع تقني انا ما اقدر افتي فيه، يعني لابد ان يكون ناس تقنيين، لكن لو حدث مثل هذا
0: نعم
2: وعلم مثلا عبد الله، حتى لو كان صديقك وبينك وبينه علاقه طيبه وعبد الله ما كان بيزعل، لكن عبد الله لو تقدم ببلاغ فمعناته فيه هنا اسمه انتهاك للحق في الخصوصية، وبالتالي ما في شيء اسمه أنه أنا ما كنت أقصد أني أنتهك الحق في الخصوصية لفلان، أنا نعم. كنت قصدي أمزح. نقول لك ما في القانون ما في شيء اسمه أنا أمزح. الجريمة تقوم بمجرد أنك أنت قمت بالتصنت أو غيره أو استراق السمع على فلان من الناس، بشرط أن هذا فلان من الناس يجي ويقدم عليك بلاغ أو شكوى. أيضا التقاط الصور والمقاطع، يعني اليوم أنت تتفاجأ في مواقع كثيرة أن الناس اليوم هو التصوير.
0: نعم.
2: اليوم يقول لك أنا أعيش يومياتي مع الناس.
0: نعم.
2: صح؟ أدخل في أي مكان أنا
0: فاتح
2: تليفوني في يد نعم. كاميرا مفتوحة وأسلم بيد
0: نعم صحيح
2: الثانية، صح ولا لا؟
0: هذا واجد منه.
2: أيوة. بس فاليوم أنا مثل هذا، اليوم أنت لو جيت وصورتني بدون إذني على طول، حطيت الكاميرا وصورتني وأنت لايف وتنشر،
0: نعم.
2: أنا أستطيع أن أقدم عليك دعوة. أقول لك يا أخي أنا ما سمحت لك أنك تصورني وتنشر لأنه هذا حقي. فبالتالي لابد الإنسان أن يكون أيضا متبصر، يكون واعي، يكون مطلع، حتى لا يستطيع، حتى لا يقع في مثل هذه الممارسات، وبالتالي يعرض نفسه للمسؤولية. أيضا في عندنا موضوع، مثلا مريت أنا على حادث وهذا مجرم طبعا في حتى في قانون المرور، اللي هو موضوع تصوير الناس المصابين إذا في متوفين، في الكوارث أيضا ضحايا الكوارث، مثلا عندنا أمطار، عندنا حريق، عندنا غيره. اليوم أنت مجرد تشوف، يعني بعض الأحيان تشوف الناس تنزل تبي تساعد المصاب، لكن في نفس الوقت شغال الكاميرا ويصور. أنا أقول الواحد ينتبه لأنه مثل هذا التصرف قد يعرضك للمسؤولية.
0: نعم.
2: أيضا ظهرت عندنا في الآونة الأخيرة، ونحن حتى في الادعاء العام نحن سجلنا بعض البلاغات أو الجرائم التي تتعلق بموضوع التتبع الموقع الجغرافي. يعني في وسائل، بعض الأحيان في أجهزة ممكن يحط لك جهاز في السيارة،
0: نعم،
2: وممكن عن طريق البرامج بالتلفون يتتبع خط سيرك، وين رحت، وين جيت، وين دخلت، يعني يتتبع موقعك الجغرافي. أيضا هنا المشرع تصدى لمثل التصرف، لأنه هذا التصرف بدأ يظهر.
0: نعم.
2: بدأت بلاغات تظهر، بدأت الناس تشتكي من هذا الأمر. بقال لك لا، هذا في حق في الخصوصية، ما يجوز لك أنت تتبعني أنا وين سرت وين جيت. أيضا من الاعتداء على الحق في الخصوصية موضوع تعديل الصور أو نعم. تركيب أصوات. أنا أجيب صورة فلان وأبتدي أعدلها وأجعلها بطريقة يعني تجعل هذا الشخص محل ازدراء بين الناس، أو أركب عليه صوت الشكل شكل فلان لكن الصوت صوت قصدي منه أن أخليه، يعني قد يكون بعض الأحيان هو قصد المزاح بينه والدعابة، لكن هو يكون محل ازدراء بين الناس. فبالتالي هذا الإنسان إذا إجا وتقدم ببلاغ ضدك، فأقول لك والله نحن بنحرك الشكوى في مواجهتك.
0: نعم.
2: لأنه اليوم المشرع لم يسمح بمثل هذا،
0: وهذا كثير نشوفه أحيانا تكون بغرض الضحك والدعاء. أيوة. وهكذا، ولكن تتطور المسألة لأنها موجودة في فضاءات مفتوحة، ويجد البعض هذا الفيديو أو هذا المقطع منتشر، يعني في سواء جروبات الواتساب ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويسبب له ضرر كبير يعني. وبالتالي هذا الآن نص، يعني نص واضح أنه هذا عمل مجرم قد يعرضك للمساءلة التي حقيقة يعني نجد أنك أنت في غنى عنها يعني بسبب هذه الممارسة.
2: بعض الأحيان الناس شوف ما تدرك يعني حساسية هذا الموضوع. يقولك والله ترى مجرد تركيب وصورة وبيتداولوها يوم يومين وبتروح. نقول التصوير يبقى سنوات. اليوم هذا هو قد يكون شاب راضي، بكرة هذا الرجل بيكبر، قد يكون له مكانة معينة، يشغل وظيفة معينة، منصب معين، يجي في يوم من الأيام يطلعوا له هذه الصور اللي كانت موجودة من السابق، وبالتالي تؤثر عليه كشخص.
0: نعم.
2: هذه مثل موضوع اللي بيجرنا اللي بعدها، اللي هي موضوع استغلال الأطفال.
0: نعم. قبل أن ننتقل لنقطة اللي بعدها، شفت التفاعل هنا عبر الواتساب يعني لبعض المستمعين الذين يتابعون هذا الحوار، سؤال غريب يعني هو شوية لكن بنطرح هذا حد في موضوع تتبع الموقع الجغرافي. يعني يبدو أن هذه أحد الأخوات تسأل إنه هذا يشمل أحيانا يمكن بعض الممارسات التي تفعلها الزوجات لأزواجهن، يعني في التتبع بأدوات حديثة، ربما يعني هكذا هدية ساعة ولا شيء، ولا شيء في السيارة كده دكتور يشمل ما
2: شوف،
0: يستاهل.
2: هذا الموضوع يعني احنا زمان كان يثار عندنا موضوع والله انه الزوج هل يحق له انه يدخل على هاتفي ويتصفح داخل المواقع وغيره ويشوف البريد ويشوف
0: نعم
2: الواتساب ويشوف بطريقة، هل هذا يعتبر حق مشروع للزوج؟ قلنا لا والله، هذا المشرع يقول حق خصوصية،
0: نعم
2: الإنسان له خصوصية، حتى الزوجة لها خصوصية. فبالتالي موضوع التتبع يعني حتى لو كان من الزوج، يعني احنا ما نريد
0: نعم
2: نحرض النفس كثير يعني، لكن نقوله دائما البيوت تقام على الثقة،
0: نعم
2: الثقة بين الزوج والزوجة. موضوع وضع التتبع بدون علم الطرف الآخر، فهذا ينم عن عدم وجود ثقة بين الزوجين، وبالتالي العلاقة اللي بتبنى على عدم ثقة أنا أعتقد أنها ليست علاقة يعني مستمرة.
0: لا
2: وهذه عندنا إحنا حدثت كثير حقيقة، بلاغات يعني، أنه للأسف أنه تجد بعض الأحيان بعض الأزواج وبعض الأحيان بعض الزوجات
0: نعم
2: أنه تضع جهاز أو يضع جهاز تتبع، وفعلا هذا نحن صار عندنا وضبطنا كذا موضوع في السيارات، في أجهزة
0: في
2: توضع في
0: السيارات
2: السيارة
0: نعم
2: نعم، ويتم فيها موضوع التتبع، لكن هذا قانونا ما يجوز طبعا،
0: نعم
2: لأنه حق في الخصوصية سواء كان للزوج أو للزوجة.
0: انت افضل لك تخبرها هين ساير،
2: أحسن
0: ما
2: لك وأريح
0: تحتاج
2: لك.
0: اجل. طيب كنت دكتور تنتقل الى نقطة مهمة كذلك في مسألة استغلال الاطفال.
2: والله شوف، للأسف نحن يمكن في الآونة الأخيرة الناس مهووسة في موضوع أنه يكون عندي عدد كبير من المتابعين
0: متابعين نعم
2: والمشاهدات، وأريد أوصل يعني أحقق النقطة ولا ما اسمه في عدد المشاهدات، وبالتالي بدأت الناس حقيقة تتخلى عن الكثير من المبادئ. اليوم هل من الضرورة أني أنا أجي كمشرع وأقول لك والله فلان لا تنشر أسرار منزلك أو بيتك؟ هل في ضرورة أني أنا أجي أوصل لهذه المرحلة أني أنا أجي أقول لك والله لا تنشر أمور تخص بيتك أو مشاكلك أو أطفالك أو أبنائك؟ اليوم بدينا نلاحظ، والناس بدت فعلا لما قلت في البداية أنه هذا القانون جاء ليعبر حتى عن رغبة المجتمع، يعني احنا في يوم من الايام بنشوف بعض الاحيان بعض الناس تصور اطفالها في بيوتها، يعني الولد او البنت يقوم بحركات يمكن ما تكون يعني مناسبة في المجتمع، وبالتالي يقول لك والله انا حقي هذا ولدي وانا حر. نقول له ولدك ايضا هو ابن المجتمع، وبالتالي ايضا لا يحق لك انت ان تقوم باستغلاله، هذا الآن يسمى استغلال، أنت تستغله في سبيل أن تحقق مجموعة من المشاهدات أو الشهرة من خلال وسائل التواصل. أقول لك هذا أيضا القانون يحمي مثل هذا الطفل. احنا قبل شوي تكلمنا أن هذا الطفل اليوم عمره 7 8 10 سنوات، لكن بكرة هذا بيكبر، هذه التصوير وهذه الفيديوهات بتظل عشرات السنوات يعني ما تنتهي، نحن اليوم نشوف التصوير من 100 سنة موجود،
0: صحيح الذاكرة الرقمية يعني
2: فما بالك
0: أصبحت
2: أنت اليوم
0: حاضرة.
2: بالتقنيات الحديثة، بكرة هذا الطفل هذا لما يكبر يمكن يكون محل ازدراء وتنمر في المجتمع، وممكن حتى يؤثر على حياته الاجتماعية في المستقبل، يروح المدرسة أو يروح الجامعة أو يروح العمل ويذكروه بفيديوهات كانت لما هو صور فيها ما كان له
0: نعم
2: رأي أو إرادة فيها.
0: طبعا القانون ما اخترع شيء ما موجود، هذه
2: لا لا
0: الممارسات اللي قلت عنها دكتور نحن شفناها الفترة الأخيرة
2: موجودة،
0: وعبرنا عن استياءنا عنها، والآن القانون جاء ليؤطرها وكذلك ليضع الموضوع في مساره الصحيح، لأنه كثير من الأحيان المبرر يكون دكتور أنه برضاه أو برضا أهله، وبالتالي تعرف أنت الآن تصير يعني بعد المحتوى يصير إعلانات، والإعلانات
2: بالضبط
0: يعني تكون فيها مردود مادي.
2: بالضبط
0: هذا نريد نأكد عليها دكتور، هل رضا هذا الطفل أو رضا أهله يعطيك شهادة موافقة أنك تستغله للمحتوى وللإعلانات وهكذا؟
2: عبد الله انت قلت كلمة جميلة جدا، قلت والله انه في نهاية المطاف هو مردود مالي. يعني انت تريد تستخدم هذا الطفل كوسيلة للكسب المادي في نهاية المطاف. انت ما قاعد الحين تبيع وتشتري فيه، لكن انت تتكلم على انه يكون محتوى اعلامي تصل من خلاله لانك تجني اموال. هل ممكن ان يسمح القانون بان يترك والله هذا الطفل ليكون محتوى اعلامي يجني من من من بعد من ظهوره اموال؟ طبعا لا. تقول لي والله رضا كيف استطيع انا اخذ رضا طفل 10 سنوات 12 سنه 15 سنه؟ احنا عندنا الطفل الى 18 سنه يعتبر طفل في قانون الطفل، فلذلك هذا الرضا رضا معيب، رضا لا يعتد فيه ابدا في القانون، ولو حتى كان في رضا ليس من الطفل، حتى لو رضا من الاب او رضا من الام او رضا من الاسره. اقول لك في هذه الحالات القانون ما في شيء اسمه والله انهم راضين هم على كيفهم ولدهم او بنتهم او غيره. اقول لك لا، المشرع هنا في حق لهذا الطفل، وبالتالي لابد من التدخل لحمايه هذا الطفل.
0: نعم. الحين حتى السحر والشعوذه صار اونلاين، يعني صار يمارس ويروج له عن طريق بعض المنصات، واتوقع القانون لم يغفل يعني هذا الجانب كذلك.
2: موضوع السحر والشعوذه والدجل طبعا تطور.
0: نعم.
2: الان اصبح يتم اونلاين.
0: هو المفروض السحر من اول اونلاين يعني.
2: يعني يقول لك انا امارس ما في داعي عندي، يعني احنا بنمارس عن بعد.
0: نعم.
2: فبالتالي طبعا هذه الممارسات في نهاية المطاف هي ممارسات طبعا غير صحيحة، ممارسات مستنكرة من المجتمع، ممارسات الهدف منها احتيال، تحقيق منفعة اما مادية او اي شيء اخر، اشياء طبعا لا تصدق، وبالتالي خلينا نسميها خرافات بعضها. أقول لك أنه لا يمكن أن يترك المجتمع دون تنظيم لمثل هذه الممارسات، لأنه هذه الممارسات إحنا من خلال الممارسة وقعت عندنا ناس ضحايا، ضحايا استغلال أموالهم، يعني ناس صورت لهم أنه هذا الموضوع اللي بيتم أنه أنت بتحقق شيء معين وبالتالي هذا يدفع أمواله، بل بعض الأحيان وصل عندنا موضوع الاستغلال للسحر والشعوذة إلى موضوع استغلال جنسي، الهدف منه استغلال جنسي.
0: يعني جريمة تتبعها
2: جريمة. تتبعها جريمة، هي وسيلة للوصول إلى شيء آخر، يعني في هدف آخر خلف هذا، ليس الهدف والله أنا أعمل خير، ما في شيء اسمه خير في شيء أصلا محرم شرعا ومجرم قانونا.
0: نعم. دكتور، يعني تم تداول أحد المواد بشكل كبير، ما يمدينا؟ طيب بنطلع لأذان العصر إن شاء الله، وبعدها بنكمل باقي محطاتنا القانون، يعني في أشياء كثيرة ولكن احنا نحاول نسابق الزمن. فاصل قصير ولنا عودة.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء. طبعا نحن سنواصل حديثنا لدقائق نظرا لبعض النقاط المهمة التي نود تغطيتها، وكذلك لبعض الرسائل التي سنطرحها إن شاء الله بشكل يعني مباشر على ضيفنا. موضوع المساس بعلاقات الدول، ونحن نعرف يعني مع وجود هذه المنصات، وجود كذلك هذه الأجواء المتوترة في المنطقة إن صح التعبير، وغيرها يمكن من الأحداث التي يعني تتوالى علينا وهكذا، كيف أثر القانون هذا الجانب؟
1: موضوع طبعا علاقات الدول، السلطنة طبعا لها إرث سياسي يعني قديم، وبالتالي يبنى على مجموعة من المبادئ والأسس، احترام الدول، احترام المتبادل فيما بينها وبين الدول، وبالتالي لن تسمح المشرع لن يسمح بأن يجعل من أرض السلطنة أو فضائها مرتعا للإساءة لرؤساء الدول الصديقة والشقيقة، ولن يسمح أيضا بالمساس بما يؤثر على علاقات السلطنة الخارجية. ولذلك جاء المشرع ليجرم مثل هذا الفعل، يعني اليوم الإساءة إلى رئيس دولة أو الإساءة إلى رئيس حكومة أو ممثل معتمد لهذه الدولة داخل السلطنة، أو يضر بالعلاقات علاقة

0: لازم يكون الإنسان لديه وعي بما هو جائز وغير جائز، بما هو يضر بمصالح بلده، بما هو يضر بسياساتها الخارجية، وبالتالي يكون هو الحصن الحصين لهذه الدولة. قبل لا نلجأ لموضوع أنه القانون والتجريم، احنا اليوم يعني نناشد الناس بأن يكون لديها وعي، خصوصا في استخدام، أنت اليوم تستخدم فضاء إلكتروني، أنت عندما تكتب أو عندما تنشر يعني ليست محصورة داخل السلطنة أو محصورة داخل أسرتك، وإنما هي في الفضاء العالمي، في
1: صحيح.
0: أجزاء من الثانية يتم تداولها، وبالتالي قد تضر بمصالح بلدك الاقتصادية السياسية، بمصالح رعاياك، رعايا الدولة، وبالتالي لابد أن تكون حريص على سمعة بلدك، حريص على سياسات بلدك.
1: طبعا هناك بعض العقوبات مغلظة، خاصة إذا كانت لها بعد يعني ديني أو لها بعد إنساني مثل الإتجار بالبشر، ويمكن هذا وضح حتى المادة 44 في العقوبات التي قد تطال كل من ارتكب عبر وسيلة إلكترونية أو موقع إلكتروني التطاول على الذات الإلهية، الإساءة للقرآن، الإساءة إلى الدين الإسلامي، التطاول على أحد الأنبياء والإساءة. والقانون ما غفل أنه يؤطر كذلك هذا الجانب رغم تجريمه طبعا في قانون الجزاء.
0: نعم، هذه طبعا يعني موضوع التطوع على الذات الإلهية أو الإساءة إليها، إساءة إلى القرآن الكريم، الإساءة إلى الدين الإسلامي أو أحد شعائرها، أو الإساءة إلى أحد الأديان، التطاول على أحد الأنبياء والإساءة إليه، طبعا هذه المادة موجودة في قانون الجزاء ومجرمة في قانون الجزاء، لكن لماذا جرمت الآن مرة أخرى في قانون تقنية المعلومات؟ الوسيلة اختلفت. اليوم نحن التطاول الآن، زمان ممكن التطاول يكون بالكتابة والنشر في كتب أو غيره، لكن اليوم يتطاول من خلال نشر تغريدة معينة، تعليق معين، يمس في الدين الإسلامي، يمس في أحد الأديان، يمس في أحد الأنبياء، يشكك في القرآن، كل هذه من الجرائم طبعا اللي تم تجريمها ووضع لها عقوبة يعني سجنية تصل إلى 10 سنوات، وأيضا غرامة تصل إلى 10,000 ريال.
1: نعم. سؤال من أحد متابعينا يسأل: هل تطرق القانون إلى موضوع إثارة الطائفية والنعرات بعضها؟ لأنه يعني هذه تأخذ أبعاد خطيرة عندما يتم تناولها وتداولها عبر وسائل التواصل، لأنه يكون موضوع مثلا يعني تتسع هذه الدوائر، فهل أشار القانون إلى هذا النوع من الجرائم؟
0: نعم، القانون لم يغفل مثل هذه التصرفات والسلوكيات التي طبعا تهدد استقرار مجتمع. موضوع الكراهية، نشر الكراهية أو الطائفية أو المذهبية أو غيرها من وسائل الفرقة، فالقانون طبعا جرمها، يعني عقوبتها عقوبة أيضا غليظة، وغرامتها غرامة كبيرة أيضا، وبالتالي هذه أحد السلوكيات التي تهدد استقرار المجتمع، وإحنا ما تربينا في هذا المجتمع على مثل هذه السلوكيات. وفعلا اليوم إحنا قاعدين نشوف في بعض الأحيان في وسائل التواصل
1: نعم.
0: أنه يصير بعض الأحيان بعض التراشق وبعض التلميحات لبعض اللي ما يؤطر لمثل هذه السلوكيات الغير مشروعة، ولذلك المشرع تدخل ووضع تنظيم وتشريع للمحافظة على الاستقرار العام ونبذ مثل هذه التصرفات الغير مقبولة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، يعني هذا كان على عجالة حقيقة لأن القانون فيه الكثير، وأترك المساحة والكلمة الأخيرة لك.
0: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، وانتم صراحة كنتم سباقين، ونحن يعني اليوم يمكن الساعة 11 تقريبا نشر القانون في
1: نعم صحيح.
0: موقع وزارة العدل والشؤون القانونية، ومن خلال هذا المنبر نحن أولا ندعو الجميع، لأنه ما في حد اليوم ما يستخدم وسائل
1: صحيح.
0: تقنية، أنا أدعو الجميع الدخول على موقع وزارة الشؤون القانونية، وأعتقد القانون الآن توزع يمكن
1: نعم.
0: أنه يعني يفرق من وقته ولو حتى ساعة، ويطلع على نصوص المواد، يمكن ما كل المواد هو تعنيه، لكن في مواد هو خصوصا من يستخدم

0: نستخدم وسائل التواصل كثير في موضوع التغريدات، في موضوع التصوير. أنا أعتقد أنه من المناسب أنه يطلع على هذا القانون ليعرف ما له وما عليه. أيضا نحن من خلال الدعاء العام إن شاء الله خلال الأيام القادمة من خلال مواقعنا على وسائل التواصل بنحاول طبعا أيضا ننزل منشورات تتعلق بهذا القانون، نبين فيها بعض الأفعال والسلوكيات المخالفة. لكن الثقافة نحن نقول هو الوقاية خير من العلاج. القانون
1: نعم.
0: التي تقول لي بكرة أنه والله أنا ما كنت أعرف، أقول لك القاعدة القانونية تقول الجهل بالقانون ليس عذرا، وبالتالي نقل المسؤولية عليك حتى تقوم بتثقيف
1: نعم.
0: نفسك.
1: هو استشعار المسؤولية بشكل كبير أصبح في غاية الأهمية. أول كانت هذه المنصات هي أدوات للترفيه وأدوات فقط يعني ثانوية في حياتنا، الآن أصبحت في تفاصيل حياتنا، وبالتالي استخدامها بطريقة يعني غير أو الاستهانة بآثارها يعني قد يعرض الجميع لمسؤولية قانونية يجب أن يستشعر أهميتها. شكرا جزيلا لك دكتور راشد بن عبيد الكعبي، مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام، شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. إذن مستمعينا منكم المعذرة إذا ما قدرنا نغطي جميع تساؤلاتكم، ولكن إن شاء الله ستكون لنا مساحات أخرى للحديث عن جوانب مرتبطة بجرائم تقنية المعلومات لتعزيز الوعي، وكذلك للتكامل مع جهود مختلف الجهات التي تحاول أن تعزز هذا الوعي بالوسائل والمنصات الرقمية. نحن إن شاء الله بعد فاصل قصير سنذهب مباشرة إلى حماية المستهلك ونتحدث عن جهودهم في ضبط أكثر من 13 ألف قطعة غيار مقلدة بولاية بركة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. تمكنت إدارة حماية المستهلك من محافظة جنوب الباطنة ببركة ممثلة بقسم التفتيش ومراقبة الأسواق وبالتعاون مع الادعاء العام من مداهمة موقع بأحد الأحياء السكنية بولاية بركة وضبط عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع قطع غيار مركبات مقلدة تجاوز عددها 13,000 قطعة من الفلاتر وشماعات الاحتراقات أو الاحتراق حنسميه البلكات في بيئة غير مهيئة لممارسة هذا النوع من النشاط التجاري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي لهيئة حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله وأهلا بالمستمعين الكرام، ونشكر لكم إتاحة الفرصة لنا كهيئة حماية المستهلك لإطلاع المستهلكين والمستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتميزة عن الضبطية اللي كانت خلال الفترة الماضية.
0: بارك الله فيك الأستاذ خالد، ونقف معك مباشرة على تفاصيل هذه الواقعة وكيف تعامل معها أو تعاملت معها هيئة حماية المستهلك.
1: طبعا الهيئة تقوم بدورها المنوط في جميع محافظات السلطنة في الرقابة على الأسواق، الحفاظ على أن السلع تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، من ضمن البلاغات والزيارات التفتيشية التي قام بها مأموري الضبط القضائي في إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بركة. وردت لنا بلاغات أن يوجد هناك مبنى سكني يقوم ببيع قطع غيار أو توزيع قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مغشوشة تباع على أساس أنها أصلية. طبعا قام مأموري الضبط القضائي بدورهم المنوط فيهم في الرقابة، التحري، متابعة الموقع، والله الحمد بالتعاون مع الادعاء العام وإعطائنا التصاريح تم مداهمة الموقع. نتج عن المداهمة وجود 13,149 قطعة، منها مثل ما تفضلت الفلاتر أو شمعات الاحتراق والمكابح، تغلف على أساس أنها أصلية وتباع للمستهلكين على أساس أنها أصلية، فهي بالحقيقة غير أصلية، في بعضها غير مطابقة للمواصفات. قمنا بدورنا بالتحريز على هذه المنتجات وإحالة المخالفين إلى جهات القضاء. طبعا كانت هناك صدر حكمين للمتهمين، بلغت الغرامات المالية 2000 ريال عماني، السجن لمدة 3 شهور، الإبعاد عن البلد، والمصادرة وإتلاف المضبوطات.
0: نعم. من خلال متابعاتكم هل وصلت هذه المنتجات إلى منافذ البيع المختلفة الموجودة يعني في يمكن ولايات ومحافظات أخرى؟
1: نعم، تم متابعة الفواتير في الموقع، كانت هناك في بعض السلع تم توزيعها بالفعل، تتبعناها من خلال الفواتير البيع التي كانت موجودة، والله الحمد قمنا بشن حملة مكثفة لإرجاع هذه السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
0: نعم، هذا عدد كبير يعني 13,000 قطعة، عدد لا يستهان به، هل هذا مؤشر لوجود شبكات أو قنوات توريد منظمة للسلع المقلدة؟
1: وما يخفى عليك أستاذ عبد الله، يعني هي هذه المنتجات تدخل إلى أسواق السلطنة على أساس أنها قطع غير أصلية، تقليد درجة أولى أو من ماركات مختلفة أو تغليفها بالطريقة مختلفة عن الأصلية.
0: نعم.
1: هنا يقومون بتغيير التغليف، يوهمون المستهلك بأن هذه قطع أصلية، ويتم أخذ مبالغ أكبر من المبلغ المستحق للتاجر. هنا نقف ونعول على المستهلكين كثير أنهم يكونوا واعين بشكل أكبر، طبعا يكونوا واعين كيف يفرقون بين الأصلي والمقلد والمغشوش.
0: نعم، أفهم من حديثك أن عملية الغش تحدث في التغليف وإيهام المستهلك أن هذه قطع أصلية.
1: نعم، هي الضبطية كانت كذا، أن يتم إعادة تغليفها وتباع على أساس أنها أصلية، وفي بعض من القطع تكاد أن تكون غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد بها شهادات مطابقة.
0: نعم. هل هذه القطع مقتصرة على علامات معينة، علامات تجارية معينة للسيارات، أو هي متوزعة ومتنوعة على علامات مختلفة؟
1: هي متوزعة ومتنوعة على علامات مختلفة. المتهمين يقلبون هذه القطع من خارج السلطنة ويتم إعادة تغليفها، وتكون لعدة علامات تجارية.
0: نعم، هيئة حماية المستهلك دائما ما تحذر من السلع المغشوشة، خاصة عندما تكون مرتبطة ب يعني بمركبات.
1: صحيح.
0: خطورة يعني وجود بداية هذه السلع المقلدة والمغشوشة، والأضرار الغير مرئية حاليا التي قد تتسبب بها في حال وجودها في الأسواق دون رقابة.
1: نعم، احنا بدورنا كهيئة حماية المستهلك نقوم بالدور الرقابي، متابعة هذه السلع. طبعا أثرها أثر كبير على مالك المركبة على المدى البعيد. مثل ما تفضلت، احنا وردتنا بعض البلاغات في الفترات الماضية، بعض الحوادث وقعت للمستهلكين ونتأسف لذلك، بسبب أن القطع التي تم شرائها غير مطابقة للمواصفات ولا تقوم بالدور المنوط فيها كقطع، مما تؤدي إلى تلف أجزاء من المركبة أو أنها تؤدي إلى حوادث. فأنا نقف وقفة فيه. هي ترى
0: نعم،
1: أستاذ عبد الله، فيه هي فرق بسيط بين المقلد والمغشوش. يعني هي شعرة، المستهلك يوهمه التاجر بأنها قطع أصلية ويتم أخذ مبالغ كبيرة تفوق التكلفة الإنتاجية أو تكلفة البيع اللي يستلمها المستهلك. فهنا المستهلك يجب أن يكون واعي. إحنا كهيئة نقوم بدورنا في الرقابة على
0: نعم.
1: هذه المنتجات والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات.
0: ما هي الخيوط التي قادتكم لاكتشاف يعني هذه العملية؟
1: والله هي جزاهم الله خير. يعني احنا نعول على المستهلكين الكثير، نعول على من هي لديهم حس وطني على المستهلكين. طبعا تم بلغنا وردتنا بلاغات ان فيه مشبوه المكان، في قطع غيار يتم اخذها ومن هذه من هذا المنزل. بناء عليه تم القيام بالتحري، متابعة ومراقبة الموقع. لحين تأكدنا من أن الموقع مشتبه فيه، وتأكدنا بأنه يوجد فيه قطع كان ما معروف
0: نعم.
1: لدينا ما هي النوع القطع وغيره. طبعا بعد التنسيق مع الادعاء العام وأخذ الموافقات، تم مداهمة الموقع والتحريز على المنتجات المغشوشة.
0: نعم، مثل ما قلت يعني الأستاذ خالد، ليس من السهولة بمكان اكتشاف السلع المقلدة من السلع الأصلية، خاصة عندما نتحدث عن سلع مثل قطع غيار السيارات. لكن ما هي يعني نصيحتك للمستهلكين حول العلامات التي انبدت؟ قد يعني تكون هناك شكوك حول يعني هذه السلعة، خاصة نحن نعرف أنه في فرق ما بين أسعار السلع المقلدة أو التجاري نحن متعارف عليه، وما بين
1: نعم
0: السلع
1: صحيح.
0: الأصلية أو المتعارف عليه وكالة.
1: نعم، نحن نقوم بدورنا التوعوي دائما في حملاتنا التوعوية التي نستهدف فيها المستهلكين، نوضح لهم بعض الفروقات اللي موجودة بين في القطع، كيف يميزون بين القطع الأصلية من غيرها من القطع. نحاول أن نوعيهم قدر المستطاع. ممكن المستهلك يبحث في المنصة العنكبوتية عن كيفية معرفة القطع الأصلية والمقلدة. طبعا هناك فروقات بسيطة جدا، والقطع المغشوشة تتجدد دائما. في حال ارتأت هذه الشركات المصنعة العالمية أن يوجد فروقات بسيطة تحاول أن تتفاداها، ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني نحاول أن نتجدد معهم ونجدد معلوماتنا معهم دائما وابدا.
0: نعم، خاصة في بعض القطع يتم استخدامها بشكل متكرر، مثل القطع اللي مغشوشة الآن، هذه
1: نعم
0: الفلاتر والبلكات والسفايف السيارة والمكابح، هذه يتم استخدامها بشكل دوري.
1: نعم صحيح.
0: ونعم، وبالتالي يعني تعزيز الوعي والثقافة في معرفة جودتها، وهكذا أمر في غاية الأهمية. جهود مقدرة الأستاذ خالد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل مساعيكم التي تحمي المستهلكين، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: نشكركم على الاستضافة، ونتمنى من المستهلكين في حال رصدوا أي شك في منشأة تجارية أن هناك قطع غير مطابقة، التواصل معنا عبر منافذ التواصل المختلفة للهيئة. رسالتي رسالة موجهة للمستهلكين، أدعو جميع المستهلكين للحرص على التعامل مع المنشآت الموثوقة المتأكدين منها، التأكد من سلامة المنتجات، والمهم جدا الاحتفاظ بالفواتير. فواتير الشراء مهمة جدا، تتيح لنا التتبع المنشأة التجارية وعدم التردد في تقديم البلاغ والشكوى في الهيئة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي لهيئة حماية المستهلك. شكرا جزيلا.
1: الشكر موصول لكم أستاذ عبد الله، جزاكم الله
0: شكرا.
1: خير.
0: إذا مستمعينا، هذه كانت محطتنا الأخيرة اللي تحدثنا فيها مع هيئة حماية المستهلك عن جهودهم وهذه العملية الأخيرة التي ضبطت أكثر من 13 ألف قطعة غيار. يعني نحتاج مثل هذه الجهود، نحتاج إلى تكثيفها كذلك. ليس من السهولة أن يعني أن يكتشف مستهلك عادي خبرته محدودة يعني بالسيارات إذا كانت هذه القطعة أصلية أو مغشوشة. طبعا العملية هذه كانت مرتبطة بإعادة تغليف هذه القطع وإيهام المستهلكين إنها قطع أصلية. أنت لما تشوف الكتابة ولا العلبة ولا يعني التغليف انه هذه قطعة أصلية، خلاص يعني يكون هذا دليلك النهائي انها قطعة أصلية وتشتريها بمبالغ مضاعفة. ولكن الحمد لله من خلال جهود هيئة حماية المستهلك تم ضبط ومداهمة أحد المواقع واكتشاف هذا التجاوز وهذه المخالفات. إذا مستمعينا، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم. ناقشنا في عدة مواضيع، تحدثنا عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكانت لنا وقفة مع هيئة الطيران المدني، والحديث عن ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية وصولها إلى 50 درجة مئوية، ومحطتنا الأخيرة كانت مع هيئة حماية المستهلك. عبد الله السعيدي في التقديم، المهلب العمري في الإخراج المرئي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.
2: أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمان المخلصين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية ونستهلها بالعناوين.
1: بلدية مسقط برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط تستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري.
0: صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
1: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية.
0: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية بالمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان بدءا من غد الاثنين.
1: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، ووزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران آخر التطورات حول جهود الوساطة. أهلا بكم. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه بيانا مقدما من وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
0: كما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. كما اطلع المجلس على عدد من المخاطبات الواردة من الجهات المختصة.
1: في إطار الجهود الوطنية لحماية الفضاء الرقمي، صدر المرسوم السلطاني رقم 61 على 2026، ونشرت الجريدة الرسمية محتواها اليوم ليعزز منظومة الحماية القانونية في الفضاء الرقمي وينظم التعامل مع ما تفرضه البيئة التقنية من تحديات مرتبطة بأمن المعلومات وسلامة المجتمع وحماية الأفراد والمؤسسات والحد من الممارسات التي تمس الأمن والاستقرار أو الحقوق الخاصة أو القيم العامة.
0: التقرير التالي يسلط الضوء على الفصل السادس من هذا القانون والذي جاء تحت عنوان جرائم المحتوى.
2: يعد الفصل السادس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعنون بجرائم المحتوى إطارا قانونيا ينظم المحتوى الرقمي المنشور عبر شبكة الإنترنت والمنصات الإلكترونية المختلفة، ويهدف إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالنشر أو الترويج أو تداول المواد المخالفة للقانون. ويؤكد هذا الفصل أن النشر الإلكتروني يترتب عليه التزام قانوني ومسؤولية مباشرة، وأن إساءة استخدام المنصات الرقمية قد تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والقيم المجتمعية. ويأتي القانون في سياق تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية ومواكبة للتطورات المتسارعة في جرائم تقنية المعلومات، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. وتناول الفصل مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي، حيث حظر نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عمان بالدول الشقيقة والصديقة، أو التأثير سلبا على الاستقرار الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو الصحي. كما حظر القانون نشر الشائعات والمعلومات المضللة أو المغلوطة، ومنع المحتوى الذي يتضمن التنمر أو السخرية أو الألفاظ النابية أو القذف أو التشهير، إضافة إلى حظر نشر أو عرض المواد المخلة بالحياة أو المنافية للقيم العامة. وأكد القانون أهمية حماية المجتمع من المحتوى المسيء للقيم الاجتماعية والثقافية العمانية أو المتعارض مع الهوية الوطنية الأصيلة، ومنع كل ما من شأنه تشويه الذوق العام أو الترويج للتمييز والعنصرية والتعصب الديني أو القبلي أو المناطقي. وشملت الأحكام كذلك حظر استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في إنتاج محتوى إعلامي بصورة سلبية، ومنع نشر المحتويات التي تروج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال، إضافة إلى حظر الترويج للأفكار الضارة المرتبطة بالسحر والشعوذة والخرافات والعادات الدخيلة على المجتمع. وفي إطار حماية الأمن العام، منع القانون نشر تحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما حظر نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتضمن أفكارا أو مبادئ أو أغراضا إرهابية أو يشتمل على ابتذال في الألفاظ أو السلوك أو العناصر البصرية. كما جرم القانون إجراء أي تعديل أو معالجة للصور أو المقاطع الصوتية أو المرئية أو صور الأشخاص بقصد التشهير أو الإساءة، مما يعزز حماية الخصوصية والسمعة ويحد من إساءة استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجمله على أهمية الوعي بالمسؤولية الرقمية وضرورة تحري الدقة عند إنتاج المحتوى أو نشره أو إعادة تداوله، بما يسهم في بناء فضاء رقمي آمن يحافظ على القيم الوطنية ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.
1: يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني.
0: وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق وتغطي عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي تمثل 10% من رأس مال الصندوق، في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان.
1: أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع، الذي يرتكز على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية. وشمل البرنامج التوقيع على وثائق مشروعات لتسعة منشآت صناعية.
3: لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة العمانية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
4: إن غايتنا المشتركة تتجاوز حدود المصنع الواحد، فنحن نسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لتعزيز القيمة المحلية المضافة فكل خطوة يتم تحسينها تنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج العماني ليكون الخيار الأول محليا وإقليميا وعالميا. البرنامج يسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المصانع المترشحة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات الصناعية، مع توقعات بأن تتجاوز الفوائد والعوائد المتحققة من تطبيق هذه المشاريع التي توفر أكثر من 350 ألف ريال عماني للمصانع المشتركة سنويا.
3: ويرتكز البرنامج على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات عبر التقليل من التأخير والأخطاء في خطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات التحسين المستمر وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوطين العمليات التصنيعية. خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن.
5: تأتي دعم مدائن لهذه المبادرة لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المنتج النهائي العماني الذي بدوره إن شاء الله يكون قادر على المنافسة محليا ودوليا.
3: وشهدت الفعالية توقيع وثائق مشاريع للمنشآت الصناعية المشاركة كخطوة رئيسة في برنامج كفاءة للتصنيع لالتزام كل مصنع بتقديم مشروع عملي يركز على تطبيق منهجية لين 6 سيجما كشرط رئيس للمشاركة في الورشة التأهيلية ونيل شهادة الحزام الأخضر.
6: أحمد بن عبد الله السالمي، مدير دائرة التحسين المستمر والشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان. جاءت مشاركة شركة تنمية نفط عمان في برنامج كفاءة إيمانا من الشركة بأدوارها الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. لدى شركة تنمية نفط عمان خبرات عديدة ومتواصلة في مجال بيئة تحسين الأعمال وأيضا رفع كفاءة العمليات، وتأتي من ضمنها منهجية 6 سيجما لرفع كفاءة القطاع الصناعي. يوجد لدى برنامج كفاءة العديد من الفوائد التي ممكن تستفيد منها قطاع المصانع، ومن ضمنها إزالة الهدر من العمليات الصناعية.
3: ويأتي برنامج كفاءة كثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.
0: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، دشنت هيئة البيئة الأطلس البيئي الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة. الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
7: ما في شك، طبعا يوم البيئة العالمي يعتبر أحد المناسبات العالمية والتي يحتفل فيها العالم بشكل سنوي. طبعا الانطلاقة كانت مثل ما أسلفت عام 1972 منذ إنشاء برنامج المتحدة للبيئة، فأصبح البرنامج حقيقة يعني منظمة عالمية تقوم بالتنسيق والتفاعل مع جميع الدول الأعضاء في الاهتمام بالشأن البيئي. طبعا سلطنة عمان تنبهت لكثير من القضايا البيئية طبعا متسارعة، وطبعا ما نشره اليوم العالم يعني من مختلف طبعا الظواهر المتطرفة من ارتفاع درجات الحرارة في ارتفاعات غير مسبوقة، وإحنا ما نشوفه الحقيقة في هذه الأيام. كذلك الاحترار العالمي، أيضا في احتراق الغابات في كثير من القارات، جفاف أيضا بعض الأنهار أيضا شهدنا في الفترات الماضية، الفيضانات، العاصير المدارية التي أيضا صارت بشكل يعني متكرر بشكل كبير، فهذه كلها حقيقة ناقوس الخطر يعني يدق لكوكب الأرض يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات البيئية اللي تشهد العالم. طبعا سلطنة عمان من دول الحقيقة السباقة في الانضمام لكثير الاتفاقيات البيئية، في من ضمنها طبعا اتفاقية الأمم المتحدة لتقرب شأن تغير المناخ، بالإضافة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الصحر. بإضافة طبعا إلى كثير أيضا من الإنجازات اللي تم اشتغل فيها الفترات الماضية من خلال طبعا وضع التشريعات والقوانين، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الجانب. من أبرز طبعا المشروعات هذه كان في جانب طبعا نتكلم عن التنوع الأحيائي، في موضوع المسح التنوع الأحيائي اللي جاب كافة محافظة سلطنة عمان، وكذلك الإعلان عن أكثر من 32 محمية طبيعية بمراسيم سامية في هذا المجال.
1: أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعا وطنيا لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية بهدف موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. ويستهدف المشروع رفع جاهزية الكفاءات الوطنية عبر تزويدها بمهارات تخصصية وشهادات احترافية تدعم فرص التوظيف الحالية والمستقبلية.
0: وتنفذ المرحلة الأولى من المشروع في الكلية المهنية بصحم كنموذج أولي لتطبيق مسارات الشهادات الاحترافية على مستوى الكليات المهنية في سلطنة عمان. كما ناقش الاجتماع خطة التنفيذ وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة لضمان تحقيق أهداف المشروع وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل. يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية، بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان. لتفاصيل أكثر عن أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم تحدث لإذاعة سلطنة عمان أحمد سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
8: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى محافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماماً، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكراً من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت محافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلاً في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع إلى يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة والسوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة في يوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة الديم، إطلالة افتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة تيتين محلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم افتتاح جزء ايضا من ازواجيه الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح اجزاء من ازواجيه شارع السلطان قابوس، ايضا اجزاء من ازواجيه مش طريق ارزات المعموره، ايضا افتتاح مشروع تاهيل وصيانه طريق صلاله طاقه، افتتاح مشروع طريق هرويب ميتن في ولايه ايضا مزيونه، افتتاح الطرق الداخليه في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضاً في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلاً طاقة ومرباط. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
1: تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من غد الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. وأشار المركز إلى أن بقية محافظات سلطنة عمان ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالاً على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار.
0: هذا ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الإصابة بالجفاف، مع متابعة آخر المستجدات الصادرة عن الأرصاد العمانية. ويعد المرتفع الجوي العلوي خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز العوامل المسببة لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، إلى جانب تأثير الرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل مناخية أخرى.
1: فترتنا الإخبارية مستمرة ونذكر بأهم عناوينها. بلدية مسقط برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري.
0: صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
1: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية.
0: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان بدءاً من غد الاثنين.
1: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، ووزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران آخر التطورات حول جهود الوساطة.
0: وإلى جولة في أخبارنا العربية والعالمية، حيث يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران آخر تطورات الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه من المقرر أن يعقد محسن نقوي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
1: وبحسب المصادر الباكستانية، يحمل الوزير الباكستاني رسالة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط مساعى لتقريب وجهات النظر. وتأتي الزيارة عقب اجتماعات لوزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع في قرغيزستان في الأيام الماضية. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين، قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكداً أن قواته في الشرق الأوسط لا تزال في حالة التأهب لمواجهة إيران. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار ومراقبة ساحلية في جوروك وجزيرة قشم، وهو ما نددت به طهران واعتبرته انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار.
0: وتوعدت إيران الولايات المتحدة بتحمل تبعات ما وصفتها بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية ويتزامن هذا التصعيد العسكري مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر وسط مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات المتكررة إلى تقويض فرص التهدئة. وفي موضوع ذي صلة، قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة بسبب ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية. وأوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن جزء من هذه الأصول كشرط للتقدم في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليار دولار يمثل اختبارا للثقة بالنسبة لبلاده، مشيرا في الوقت نفسه أن هذه القضية تمثل عقبة رئيسة أمام استئناف الاتفاق، مؤكدا أن نجاحها سيشكل مدخلا لأي تفاهمات لاحقة بين الطرفين.
1: تبقي حكومة إسرائيل الأوضاع متصاعدة في الأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان، حيث يسقط الشهداء والجرحى، والمحرك لذلك المصالح السياسية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الساعي للبقاء في سدة الحكم عقب انتخابات الكنيست المقبلة.
9: تحت وطأة ضغط وتصعيد إسرائيلي متتابع تعيش الأراضي الفلسطينية التي تودع ضحاياها، فلسطينيان استشهدا برصاص الاحتلال عقب عملية إطلاق نار في عدة مواقع إسرائيلية أبرزها مستوطنة كوخاف يائير في الداخل الفلسطيني المحتل. العملية تسببت في مقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين، وتمكن جنود الاحتلال من قتل أحد المنفذين على الفور، فيما أعلن عن قتل الآخر عقب مطاردة شاركت فيها طائرات مروحية. شهداء آخرون سقطوا في قطاع غزة. أحد الصيادين استشهد قبالة ساحل دير البلح وسط القطاع برصاص البحرية الإسرائيلية التي اعتقلت 4 صيادين آخرين. كما أعلن عن سقوط شهيدين إثر قصف مدفعي لحي الزيتون جنوب مدينة غزة. وارتفع عدد شهداء استهداف سابق لمخيم نازحين في غزة إلى 9 بينهم أطفال ونساء. ولم توقف إسرائيل غاراتها، فاستهدفت منزلا في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى ومنطقة مواصي خان يونس في الجنوب مخلفة دمارا واسعا، كما أعلن عن سقوط ضحايا في غارات شمال غزة إلى جانب تنفيذ وحدات الجيش الإسرائيلي أعمال نسف في المناطق الشرقية. ويعيش سكان غزة واقعا بائسا بفعل سياسة الحصار والتقييد الإسرائيلية التي تطال كل ما يسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الآدمية. وحتى ملف الإجلاء الطبي تعرقله إسرائيل، إذ تم إجلاء 840 مريضا فقط مقابل ارتفاع أعداد المحتاجين للإجلاء إلى أكثر من 20,000 حالة وسط تعثر في مسار التفاوض للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار. وعن الوضع في الضفة الغربية، أفاد محلل عسكري إسرائيلي بأن الجيش والمستوطنين يواصلون العمل ضد الفلسطينيين بدعم من الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو. المستوطنون اعتدوا على أرض زراعية ومركبات وقطعوا الطرق القريبة من موقع عملية إطلاق النار، فيما سارع الجيش الإسرائيلي لإغلاق مداخل مدينة قلقيلية ومداخل القرى المحيطة وعزز من تواجده عسكريا في المنطقة. ونفذ الجيش سلسلة اقتحامات واسعة تخللتها عملية اعتقال لشبان. عبر رؤية الحاكمة في إسرائيل، التصعيد هو العنوان والمسار الأبرز خاصة بهدف كسب الانتخابات المقبلة. وكما في الأراضي الفلسطينية يستمر التصعيد جنوب لبنان، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل برية في أطراف مدينة النبطية مع استخدام روبوتات لزرع عبوات ناسفة وكشف تجمعات عناصر حزب الله، مع استمرار للغارات الجوية ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى لبنانيين. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يستخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي يرقى لجريمة حرب. حزب الله اللبناني من جانبه يواصل المواجهة البرية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة إلى جانب إطلاق المسيرات والصواريخ، ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والإعلان عن مقتل ضابط وإصابة آخرين في الجيش الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي أنحاء أخرى، قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كردفان وسط السودان، وفقا لما أعلنته وسائل الإعلام. فإن الهجوم استهدف السوق الرئيسية في بلدة أبو زعيمة، حيث تأتي هذه الهجمات بعد غارات لعدة أيام شهدتها كردفان وأسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصا.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة بينها موسكو ومناطق مطلة على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن عمليات الاعتراض شملت 13 منطقة بينها لينينغراد وبيسكوف شمال غربي روسيا، فيما أعلن رئيس بلدية موسكو إسقاط 14 مسيرة يوم أمس، كما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية بتعليق الرحلات الجوية مؤقتا في عدد من المطارات بينها مطارات مدينة سوتشي على البحر الأسود بسبب الهجمات الجوية.
0: وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط طاقة رئيسي في محطة زاباروجا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجددا. ووفقا للوكالة، تمت استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجا للطاقة النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة، وكان استعادة خط الطاقة ضروريا لتقليل خطر وقوع حادث نووي. وقالت الوكالة إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق نار بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: وفي أرمينيا يصوت اليوم الناخبون الأرمن في انتخابات برلمانية ستكون بمثابة اختبار للدعم الشعبي لإعادة التوجه الجيوسياسي الذي بدأه رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تقرب من الكتلة الغربية، مثيرا استياء روسيا، حيث تأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدتها أرمينيا منذ وصول باشينيان إلى السلطة عقب ثورة شعبية عام 2018.
0: كما سعى باشينيان إلى تخفيف اعتماد أرمينيا على موسكو بعد فشلها في تقديم المساعدة لبلاده خلال نزاعها مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث جمد المشاركة في كتلة أمنية تقودها روسيا، فيما عمق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووضع أرمينيا على طريق نحو عضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي. في خبر آخر، أعلن خفر السواحل في تايوان اليوم أنه أرسل سفنا للرد بالشكل المناسب حسب وصفه على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرا أنها تنتهك القانون الدولي. يأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن ما أسمته بعملية إنفاذ القانون الصينية جاءت ردا على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود في المياه المتنازع عليها.
1: وكانت طوكيو ومانيلا أعلنتا الشهر الماضي عزمهما بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية والجرف القاري بينهما، ما أثار غضب بكين. ووصفت الصين التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها المحادثات بأنها غير قانونية، وطالبت بالسيطرة الحصرية على المياه المعنية. أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد منشأة لإنتاج الصواريخ، حيث دعا إلى مضاعفة قدرة بلاده على إنتاج الصواريخ. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية لقطات لكيم ومسؤولين يسيرون في المنشأة بين صفوف من هياكل الصواريخ الضخمة.
0: كما نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد بياناً مطولاً من كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون، انتقدت فيه الولايات المتحدة لحديثها عن نزع السلاح النووي، وأكدت على مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية. جاء ذلك قبل يوم واحد فقط من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة إلى بيونغ يانغ في أول رحلة خارجية له هذا العام، وأول زيارة له إلى كوريا الشمالية منذ عام 2019. وفي شأن آخر، قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت عدة قرى في إقليم أوروميا الإثيوبي وفق ما أفاد به شهود عيان. بينما تحدث عامل في القطاع الطبي عن سقوط 56 قتيلا ونحو 50 جريحا.
1: وقال سكان من منطقة أرسي جنوب أديس أبابا إن مسلحين هجموا قرية إليتا تشيفا، حيث اتهم شهود عيان جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء الهجمات، فيما أكدت السلطات الفيدرالية مسؤولية الجماعة المسلحة عن أعمال العنف دون إعلان حصيلة رسمية للضحايا. وكان جيش تحرير أورومو قد توعد بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يونيو في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالإقليم. ألقت تركيا القبض على ما يزيد عن 300 من خلايا وعناصر تنظيم داعش في عمليات موسعة استهدفت تفكيك الهيكل المالي والدعائي للتنظيم في إطار عمليات مستمرة منذ حوالي 9 سنوات.
10: الحملة الموسعة ضد تنظيم داعش شهدت مداهمات متزامنة في 39 ولاية تركية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، وقالت إن الموقوفين وعددهم 361 من عناصر وكوادر داعش نشطوا سابقا في صفوف التنظيم وقدموا له الدعم المالي. وأشارت إلى أنه تم خلال العمليات مصادرة أسلحة

0: قبورٍ رئيسية من وإلى سوريا خلال الحرب الداخلية فيها. وتشهد تركيا حملات أمنية منتظمة على عناصر داعش وخلاياه منذ الهجوم على نادي رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم أجانب. وبعد هذا الهجوم أطلقت أجهزة الأمن التركية عمليات مستمرة ألقت خلالها القبض على آلاف، كما رحلت مئات من المقاتلين الأجانب ومنعت دخول آلاف من المشتبه بهم إلى تركيا، ما أدى إلى تراجع هجمات داعش بشكل ملحوظ. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث سجلت صادرات سلطنة عمان من النفط ارتفاعاً بنسبة 2.7% حتى نهاية شهر أبريل 2026، إذ بلغت 100,734,000 برميل. وعلى صعيد الانتاج، ارتفع متوسط الانتاج اليومي من النفط بنسبة 7.5% ليبلغ 1,060,700 برميل يوميا حتى نهاية شهر أبريل 2026. كما بلغ إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي شاملاً الإنتاج المحلي والاستيراد أكثر من 18,700,000,000 متر مكعب حتى نهاية شهر أبريل 2026.
2: تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش إيرويز زيادة أسعار رحلاتها في ظل زيادة أسعار الوقود بسبب استمرار الصراع بالشرق الأوسط. كما تعتزم شركة EAGSA المالكة لبريتش إيرويز تعويض 60% من تكاليف الوقود من خلال الإيرادات والادخار. وقالت الشركة إنها ستدفع أكثر من 2 مليار دولار إضافية من أجل الوقود هذا العام. يشار إلى أن شركات الطيران في أنحاء العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الصراع.
1: وهذه جولة في أخبارنا المنوعة، حيث أعلن النادي الثقافي عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 لدعم وتمكين أفكار المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ، وتحفيز المبدعين على تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية تسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان. وتشمل مجالات الجائزة المحتوى الأدبي والثقافي والمنصات والمحتوى الثقافي الرقمي والفنون البصرية والتصميم والفنون الأدائية والموسيقية والتراث والهوية الثقافية والمبادرات المجتمعية والثقافية المبتكرة، إضافة إلى التطبيقات والحلول التقنية الثقافية.
2: احتفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيوم الشباب الخليجي الذي استضافته دولة قطر بمشاركة نخبة من الشباب الخليجي المبدعين والمهتمين بمجالات البيانات والإحصاء والابتكار الرقمي. وتأتي جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات والموجهة إلى الشباب الخليجي في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما، لتؤكد اهتمام دول المجلس بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي وصناعة المستقبل من خلال تشجيعهم على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في ابتكار حلول وأفكار تسهم في دعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
1: في خبر آخر، أكملت الفرق الفنية في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تجميع واختبار 2 من الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة لدراسة ديناميكيات العواصف الاستوائية، فيما تتواصل الأعمال على القمر الصناعي 3 على أن تستكمل اختباراته خلال الأشهر المقبلة تمهيداً لإطلاقه في العام المقبل. وتهدف المهمة إلى تعزيز فهم العلماء لآليات تشكل العواصف الاستوائية وتحديد أماكن حدوثها وأوقاتها، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤات الجوية والحد من آثار الظواهر المناخية القاسية. وتنتج هذه العواصف أكثر من نصف إجمالي هطول الأمطار على مستوى العالم، رغم ما قد تسببه من مخاطر على الأرواح والممتلكات.
2: وهذه صفحتنا الرياضية، حيث يواجه المنتخب الوطني الأول

0: لكرة القدم اليوم نظيره منتخب موزمبيق على أستاد باتريوت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في ثاني مواجهاته الدولية الودية، والتي تندرج ضمن البرنامج التحضيري للأحمر استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة. وتشكل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتاوي، الذي يسعى إلى استثمارها بشكل الأمثل من أجل مواصلة بناء ملامح المنتخب خلال المرحلة المقبلة والوقوف على جاهزية العناصر المتاحة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي إلى جانب نهائيات كأس أمم آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مطلع يناير من العام القادم.
1: وفي المباريات الودية استعداداً لكأس العالم، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بمدينة كليفلاند الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026. ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا قبل لقاء نيوزيلندا وإيران، بينما تبدأ البرازيل مشوارها بمواجهة المغرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وفي مباراة أخرى تعادل منتخب قطر مع السلفادور سلبيا، كما تغلب المنتخب الألماني على نظيره الأمريكي بهدفين مقابل هدف. وفي مباراة أخرى فاز منتخب البرتغال وديا على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.
0: قاد هاري كين منتخب إنجلترا للفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد خلال مباراة ودية أقيمت في تامبا ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم، كما حققت بلجيكا فوزا كبيرا على تونس بخمسة أهداف دون مقابل في بروكسل. من جانبها اكتسحت سكوتلندا بوليفيا بأربعة أهداف دون رد، بينما انتهت مباراة سويسرا وأستراليا والبوسنة والهرسك وبنما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
1: وفي خبر آخر، من المتوقع أن يصل منتخب إيران إلى المكسيك في وقت مبكر من صباح الأحد في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين طهران وواشنطن، بعد أن رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أفراد الطاقم المساند للفريق. وتصاعد الخلاف قبل أيام فقط من انطلاق كأس العالم 2026، وهي النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك. وأعلنت القنوات التلفزيونية الإيرانية أن المنتخب الإيراني غادر تركيا، حيث كان يقيم معسكرا تدريبيا في أنطاليا لمدة 15 يوما متوجها إلى المكسيك. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية في سابقة هي الأولى في تاريخ كأس العالم التي تستضيف فيها دولة ما منتخب بلد في حالة حرب معها.
0: وفي الختام نذكر بالعناوين: بلدية مسقط برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط تستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري.
1: صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
0: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية.
1: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية بالمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان بدءاً من غد الاثنين.
0: الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، ووزير الداخلية الباكستاني يبحث في طهران آخر التطورات حول جهود الوساطة.
1: هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. أعد لكم هذه الفترة سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني.
0: وكنا بصحبتكم لجينا بن سالمين البلوشي
1: وأحمد بن سالم الكلباني.
0: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية نزوة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 88.5، وذلك اليوم 7 يونيو من عام 2026 من الساعة 3 مساء إلى 11 مساء. وبإمكانكم الاستماع لبرامجنا عبر الترددين 89.3 ميجا هرتز أو الموجة المتوسطة 1278 كيلو هرتز.
1: عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
2: سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا فقط أن نستيقظ صباحا فلا نجد ذلك الزجاج العاكس الذي ننظر إليه تلقائيا لنصلح مظهرنا. كيف سيبدو العالم لو أننا نعيش حياتنا كاملة دون أن نعرف ملامح وجوهنا بدقة، ودون أن نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون؟
4: في الحقيقة لو لم توجد المرآة لتغير مفهوم النفس والهوية لدى الإنسان. كان البشر سيعتمدون فقط على الإنعكاسات المائية المرتبكة في الغدران والأنهار أو على الظلال المرتسمة على الجدران. هذا يعني أن صورتنا الذاتية ستكون مبنية على التخمين والتصور الذهني لا غير.
3: هذا صحيح، ومن الناحية النفسية ربما كنا سنعيش في سلام داخلي أكبر، فاختفاء المرآة سيقضي تماما على هوس المظهر الخارجي ومعايير الجمال الصارمة التي تطاردنا حاليا. لن يقضي أحد ساعات طويلة أمام الزجاج يتأمل عيوب بشرته أو يقلق بشأن بعض التجاعيد، بل سينتقل التركيز إلى الجوهر والطاقة الداخلية.
4: ولكن لننظر إلى الجانب الاجتماعي، فقد يتحول الأمر إلى حالة غريبة من الاعتماد المتبادل. سنصبح بحاجة دائمة إلى الآخرين ليخبرونا كيف نبدو. سيقول الصديق لصديقه: هل شعري مرتب؟ وستسأل الأم طفلها: هل وجهي نظيف؟ ستتأسس العلاقات على الثقة المطلقة في عيون الآخرين، لأن عين الآخر هي مرآتك الوحيدة.
3: فكرة جميلة لكنها مقلقة أيضا، فماذا لو خدعنا هؤلاء؟ لكن بعيدا عن العلاقات، لو غابت المرآة لواجهت صناعات عملاقة الانهيار الكامل، مثل صناعة مستحضرات التجميل ومراكز العناية ومصممي الأزياء وحتى صالونات الحلاقة. كيف سيحلق الرجل دون مرآة؟ سيكون الأمر أشبه بمغامرة خطيرة يومية.
4: بالتأكيد سنرى قصات شعر ولحى عجيبة ومضحكة في الشوارع، ولكن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند المظهر، بل يمتد إلى العلوم والتكنولوجيا. المرآة ليست للزينة فقط، بل هي عصب الاكتشافات العلمية. دون المرايا لم نكن لنخترع التلسكوبات التي رصدنا بها النجوم والمجرات البعيدة، ولم نكن لنصنع المجاهر التي كشفت لنا عالم الفيروسات والخلايا.
2: ماذا لو؟
3: إذن غياب المرآة يعني أننا كنا سنعيش في جهل طبي وفلكي شديد. سبحان الله، يبدو هذا الاختراع البسيط الذي نعتبره جزءا عاديا من الأثاث هو في الحقيقة ركيزة من ركائز الحضارة الحديثة. المرآة لم تعكس فقط وجوهنا، بل عكست فضولنا العلمي، وساعدتنا على رؤية الكون ورؤية أنفسنا بشكل صحيح.
4: نعم، ومع كل هذه الأهمية العلمية يبقى الدرس الأكبر هو الدرس الإنساني، فلو لم تكن هناك مرآة زجاجية لأجبرنا الزمن على البحث عن مرايا أخرى أكثر نقاءً، مثل مرآة الأخلاق ومرآة التعامل الصادق، حيث يرى الإنسان عيوب نفسه وجمالها عبر أفعاله وأثره في قلوب الناس.
3: إذن نتأمل اليوم أن الخيال يفتح أعيننا على نعم صغيرة نملكها ولا نشعر بقيمتها إلا حين نفرض غيابها. نشكر لكم الاستماع، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ورحلة جديدة وبداية أسبوع موفق للجميع، حياكم الله. خلال ساعتين إن شاء الله نقضيها معكم في مساء، رغم ارتفاع درجات الحرارة نتمنى أن يكون جميل ويتلطف مع برنامجنا. والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. مسي بالخير للزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
4: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد المسي بالخير على مستمعي برنامج بانوراما وبداية الأسبوع ومساء الأحد. تحية لكل أحد يستمع لنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. من الآن ولغاية السابعة مجموعة من المحطات والضيوف أكيد خلال هالساعتين، مع أيضا بعض الأخبار من هنا وهناك. إحنا نتمنى لكم طبعا في كل الأحوال دروب آمنة، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وأيضا نتمنى لكم مساء بسيط خفيف جميل مع الارتفاع الملحوظ طبعا لدرجات الحرارة. كل هذا وأكثر في بانوراما. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
3: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي.
4: ومساء الخير بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا مع ساعات النهار والعصرية، أكيد ساعات طويلة. نتمنى لكم أيضا دروب آمنة خاصة في الخطوط الطويلة. بانوراما أكيد معكم، وتحية لرسائلكم على 7244201 ويمكن ياسر في الآونة الأخيرة الحسابات الأخبارية والمواقع الإلكترونية يعني تترصد الأخبار المتعلقة بدرجات الحرارة في سلطنة عمان، ويمكن الأنظار دائما في هذا التوقيت تكون اتجاه الأرصاد.
1: بالفعل فتحية يعني درجات الحرارة مرتفعة، ولكن غدا طقس شديد الحرارة والعظمى قد تلامس 50 درجة. هذا ما أعلنته هيئة الطيران المدني، يعني درجات الحرارة متوقع أن تصل إلى 50 درجة. تشير التوقعات اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 8 يونيو ولعدة أيام إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، حيث من المتوقع أن تتراوح بين منتصف الأربعينيات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة مئوية في بعض المناطق. أما بقية محافظات سلطنة عمان فمن المتوقع أن تسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية لمحافظتي الوسطى وظفار. يعني درجة الحرارة 50 إن شاء الله ابتداء من يوم غدا حسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني، يعني درجات حرارة مرتفعة فتحية، يعني 50 ليست درجة عادية.
0: بالفعل.
1: وبالتالي دليل على أن هذا الأسبوع أسبوع ساخن
0: ساخن للغاية. ولو تلاحظ ياسر أنه هذه القراءات المتعلقة بدرجات الحرارة نوعا ما جديدة، يعني نصادفها في هذا العام 2026، لم تشابه لها قراءات في السنوات الماضية. هناك توصيات طبعا من هيئة الطيران المدني في مثل هذه الأجواء، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، شرب كميات جيدة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف، متابعة آخر المستجدات من خلال الأرصاد العمانية. طبعا يعتبر المرتفع الجوي العلوي في الفترة الأخيرة أحد أبرز الأسباب التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، بالإضافة للرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل أخرى. إذن هناك عوامل جوية وبيئية ساهمت في تشكل طبقة حرارية تسيطر بشكل كبير على منطقة الخليج العربي.
1: بالفعل يعني مثل ما ذكرت الأرصاد العمانية، يعني المرتفع الجوي العلوي هو أحد أبرز الأسباب التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة. يعني علينا أن نكون حذرين حقيقة مستمعين، يعني درجات الحرارة 50 ليست درجة عادية، فبالتالي يعني ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. نأخذ التوصيات التي ذكرت في البيان مثل ما ذكرتها فتحية: عدم التعرض لأشعة الشمس، شرب كميات كافية من المياه، متابعة آخر التحديثات عبر الأرصاد العمانية. الأطفال فتحية علينا أن ننتبه لهم، تعرفي الأطفال الحركيين، فيعني علينا أن نراقبهم بأن لا يخرجوا في فترة،
0: وتذكرهم يشربوا ماء.
1: وعدم الخروج يعني في فترة الظهيرة بدايات العصر مثلا الساعة الرابعة، لأن ما زالت درجات الحرارة مرتفعة، يعني الأفضل أن يخرجوا ما بعد الساعة الخامسة والنصف إذا كان مثلا لممارسة الرياضة أو غيرها. فأولياء الأمور عليهم أن ينتبهوا من أبنائهم، كذلك هم نفسي بشكل شخصي. كل شخص وإن كان يعني يستخدم سيارة يعني عليه أن يكون ملتزم ببعض الإجراءات اللي دائما ما نكررها حقيقة، من صيانة المركبة، عدم وضع بعض الأمور داخل المركبة مثل قنينات العطر، المياه، قنينات الغاز لمحبي السفر والترحال، الولاعات، طبعا الشاحن، طبعا شاحن الهواتف أو الخاص بالسيارات، يعني هذه الأمور قد تؤدي إلى احتراق المركبة، فعلينا أن نكون حذرين.
0: إذا تخلص من أي شيء ممكن أن يتفاعل مع درجات الحرارة، حتى قنينات الماء البلاستيكية مسببة للاشتعال، أجهزة الشحن، العطور، الغاز، غيرها، النظارة الشمسية، فعلا كلها تتفاعل مع درجات الحرارة. أيضا مع صيف هذا العام 2026 ياسر، وحسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظاهرة عجيبة ونادرة جدا تحدث لأشجار النخيل هذا العام، مثل ما أشار لها أحد المتحدثين من ولاية ينقل، يقول لك أشجار النخيل لأول مرة وفي حالة نادرة تسوي نبات أو طلع مرة ثانية، هي يعني أساساً أثمرت
1: وبدأ يجني الرطب منها،
0: وبدأ جني الرطب منها مرة ثانية
1: في طلع، يعني
0: في طلع ونبات
1: نبات،
0: سبحان الله.
1: يعني يحتاج إلى تنبيت هذه النخيل، فهي ظاهرة
0: ارتفاع درجات الحرارة،
1: هي ظاهرة غريبة يعني. فيمكن البعض يقول يمكن حدثت في السابق، لكن يمكن البعض لأول مرة يسمع عنها.
0: نعم.
1: أن النخلة يعني طلع عندها مرة واحدة،
0: فالمرة مرتين
1: يعني، فثمرة موجودة وفي طلع بعد جديد.
0: نعم.
1: فظاهرة غريبة قد تكون لدرجات الحرارة تأثير بعد، يعني يمكن يكون من أسباب.
0: نعم. يعني هو مع ارتفاع درجات الحرارة ياسر، يقال إن أكبر المستفيدين من هذا الموضوع هم المزارعين، خاصة اللي يمتلكوا نسبة كبيرة من أشجار النخيل. احنا عارفين إن القيض والرطب
1: مرتبط بدرجات الحرارة،
0: نعم، وجودته تكون عالية في درجات حرارة مرتفعة،
1: ولما يكون في أمطار يقول لك يخترب، لكن احنا نريد أمطار يعني.
0: نسأل الله رحمة.
1: فنسأل الله السلامة دائما ودرجات الحرارة مثل ما ذكرنا غدا، خاصة ابتداء من غدا ارتفاع
0: بداية
1: درجات الحرارة.
0: الخمسين.
1: نعم، يعني تصل تلامس الخمسين.
0: هم ما ذكروا الولايات ولا المناطق،
1: قال الولايات المطلة على الساحل يعني بحر عمان خاصة، قد تكون يعني محافظة مسقط، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، من هذه الولايات اللي تطل على بحر عمان، يعني درجات الحرارة قد تكون مرتفعة تلامس الخمسين.
0: أنا أتوقع أن ولاية محود سبقت الولايات.
1: نعم،
0: الأسبوع الماضي.
1: نعم.
0: وتصدرت المشهد بخمسين درجة.
1: نعم، خمسين. نعم. درجة.
0: فمن بعد محود؟
1: بكرة عد غدا إن شاء الله.
0: إذن نسأل الله الرحمة واللطف في مثل هذه الأجواء، ولا تنسوا أكيد التوصيات اللي أشارت لها هيئة الطيران المدني في مثل هذه الحالات. أكيد نتمنى لكم دروب آمنة، ولا تنسوا تركزوا على مؤشر الحرارة في السيارة. الله يحفظ الجميع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا وتحية للجميع، تحية لأبو هاني يسمعنا من صحار ويقول الجو نار. تحياتنا لك يا أبو هاني. أيضا في مشاركة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول تحية لكم فتحية وياسر، أتقدم بالتهنئة للأخ والصديق سعيد حمدان الشيزاوي بمناسبة نجاح عملية قسطرة شريان القلب التي أجريت له بمستشفى صحار وما يشوف شر، تحياتنا له. أما بخصوص الحرارة في صحار فاليوم أقل حرارة والجو شبه لطيف الحمد لله.
1: هو اليوم أقل حرارة نوعا ما يعني، لكن غدا خلينا نكون جاهزين.
0: هذه مقدمات لبكرة.
1: نسأل الله السلامة.
0: حسب هيئة الطيران المدني إنه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تصل للخمسين.
1: إذن مستمعينا نتمنى أنكم تشاركونا هذه اللحظات المسائية ودرجات الحرارة وكيف الأجواء عندكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير، ومن أخبارنا بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني صندوق عمان المستقبل يوقع بعد غد على حزمة من المشروعات الجديدة في قطاعات متنوعة، وتتضمن هذه القطاعات قطاع الطاقة المتجددة، الصناعة والتقنية، الرعاية الصحية، السياحة والمغامرات، والأمن الغذائي.
0: والتوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الاثنين ولعدة أيام، خاصة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان.
1: ولتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع الذي شمل التوقيع على وثائق مشروعات لتسع منشآت صناعية مشاركة في البرنامج.
0: وأيضا من أخبارنا مستمعينا، النادي الثقافي يعلن عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لهذا العام لدعم وتمكين أفكار المشروعات الثقافية الإبداعية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ.
1: وهيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لسلطنة عمان الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية والمواقع البيئية المهمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة.
0: وستة عمانيين يحصلون على جوائز مختلفة في مبادرة جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات الموجهة للشباب من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة احتفاء بيوم الشباب الخليجي بمشاركة نخبة من الشباب الخليجي المهتمين بمجالات البيانات والإحصاء والابتكار الرقمي.
1: والمستشفى السلطاني ينجح في إجراء أول عملية من نوعها في سلطنة عمان لاستئصال الثدي باستخدام المنظار ثلاثي الأبعاد عبر فتحة جراحية واحدة لمريضة تبلغ من العمر 40 عاما.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، من صوبكم على 7244-2010. أما هالمرة الكلمة لمخرجنا محمد الشبيبي.

0: ومساءكم خير وبركة مستمعينا، مع بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله. حياكم الله إذن في رحلة الأحد من برنامج بانوراما، نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-10. طمنونا عليكم أنتم الأجواء، ومثل ما ذكر بيان هيئة الطيران المدني أن غدا ترتفع درجات الحرارة خاصة للولايات الساحلية المطلة على بحر عمان، درجات الحرارة قد تلامس 50.
1: بالفعل ياسر، إذن مركز الإنذار المبكر ينوه إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة قد يستمر لأيام، يبدأ من يوم غد خاصة على المناطق الساحلية لسلطنة عمان.
2: عايز أسمع منك جملة مفيدة.
1: خلاص محمد شكله يعني بادي يجهز نفسه نفسيا اليوم بكره، ولا كيف محمد؟ بيقول لك ماشي حال غير انك تسبح طول الوقت
0: طول الوقت عشان تخفف درجات الحراره.
1: تحياتنا طبعا لمخرجنا محمد الشبيبي، وهالمره نروح لمحطه سالفه. ومحطة سالفة مستمعينا، مع بداية الأسبوع دائما يكون تركيزنا نوعا ما قريب جدا من مواضيع المجتمع الوظيفي والبيئة المهنية، وأكيد نسبة كبيرة منكم يمكن الأيام المقبلة سيكون في وضعية الإجازة الصيفية، وحان وقت الاسترخاء
0: والراحة
1: للكثيرين، وربما الترفيه الاسترخاء. فيعني نسبة كبيرة أكيد راح تكون في إجازة ياسر، وما يمنع أنه موضوعنا اليوم يكون عن أحد الشخصيات الموجودة في المجتمعات الوظيفية والمهنية. هذا الموظف يمكن يكون مظلوم بسبب البيئة أو الإدارة، وممكن يكون هو ظالم لنفسه إذا فقد المهارة أو الرغبة.
0: نعم، إذن حديثنا اليوم مستمعينا عن الموظف الذي أداؤه متذبذب طوال العام، يعني هو ليس ضعيفا وليس مميزا، فبالتالي كيف تتعامل مع موظف بهذا الأداء متذبذب؟ يعني هو ليس ضعيف، في بعض الأحيان يكون مستوى ضعيف، لكن في بعض الأحيان يكون مستوى متميز، فيعتمد على ظروف معينة. البعض يمكن يقول والله هذا الموظف يمكن مزاجي، لما يكون مزاجه طيب يكون أداؤه مميز، لما يكون مزاجه غير طيب يكون أداؤه لا ما مميز ضعيف. البعض يقول لك والله متعلق ببيئة العمل، قد يكون إذا كان في اهتمام من المسؤول يكون هذا الموظف أداؤه مميز، إذا كان والله ما في اهتمام أبدا يقل أداؤه ويصل حتى إلى مستوى الضعيف. فهناك أسباب كثيرة وآراء مختلفة.
1: نعم، يعني ياسر يمكن السؤال يطرح نفسه في هذه الحالة مع الموظف المتذبذب، أداء متميز أحيانا وأداء ضعيف في أحيان أخرى، أمام الإدارة يعني خيارين، يا أنها تأخذ بيد هذا الموظف وتطوره وتدعمه وتدربه، أو أنها تنظر إليه بأنه عبء إداري. وعلى النقيض تماما، بعض المؤسسات تقول لك هذا النوع من الموظفين وجودهم صحي. طيب كيف لو عندي فريق كله أقوياء وموظفين منافسين وشرسين في هذه المنافسة؟ أنت راح تتورط هنا إذا كنت تبحث عن الحلقة الأضعف. ما في حلقة أضعف، كلهم منافسين، وهذا اللي يصير في نظام إجادة. لما يقول لك
0: من بتختار
1: لأنه مثلا عندك فريق كله متميز، لكن أنت مضطر أحيانا أنك تعطي أفضلية لشخص دون الآخر. هذه البيئة كلها منافسة، وأيضا يقول لك ما ممكن يكون عندي فريق كله ضعيف، راح يكون عندي تحديات في الإنتاجية. فأنا محتاج لهذا الموظف اللي أداؤه مرة كذا مرة كذا عشان يعدل بين الفريقين، يكون في الوسط، لا هو مع فريق المنافسين
0: ولا هو مع فريق
1: يعني الضعيف،
0: يكون ضحية يعني
1: الظاهر كذا.
0: لكن البعض يقول لك المفروض أنه يعني المسؤول يعتبره مشروع تطوير، يعني هذا الشخص ممكن أن تطور مهاراته، يمكن هو عنده جانب ضعف في مجال معين، وهذا السبب اللي يجعله يتراجع في بعض الأحيان، فتطويره وتطوير مهاراته وتجديد بعض المهارات لديه يمكن يساهم في أنه يعني يقل التذبذب على الأقل، يعني يستمر بمستوى مميز، وإن انخفض لن ينخفض لمستوى الضعيف يعني. فبالتالي تطويره ومتابعته بشكل مستمر قد يكون شيء جيد وإيجابي بالنسبة للمسؤول والمؤسسة. فبالتالي هذا الموظف يحتاج إلى متابعة وأن يكون مشروع تطوير بالنسبة للمؤسسة.
1: بالفعل. يعني ياسر، يمكن البعض يقول لك والله الموظف المتذبذب في الأداء ما ممكن أصنفه أنه موظف ضعيف ولا موظف متميز، هو موظف عادي يساهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وهو ليس مطالب بأكثر من ذلك. والبعض الآخر يقول لك ما شرط كل موظف لازم يكون متميز وما شرط أنه يكون ضعيف، عادي جدا أن يكون موظف عادي قائم بالمهام العملية
0: التي يؤدي مهامه يعني
1: التي لديه. يعني فعلا الموضوع محير، هل هي صفة سلبية إذا كنت موظف متذبذب في الأداء؟
0: أما الأمر عادي يعني يمكن يحدث لأي موظف.
1: نعم. وهل هي ورقة رابحة للمدير أو المسؤول المباشر وجود هذا النوعية من الموظفين؟ طيب هل محتاجين لتطوير ولا نشوف وننظر لهم نظرة إنهم عبء وثقل إداري، ولا ننظر لهم نظرة إيجابية؟
0: إذن هو يعتمد على المسؤول كيف ينظر لهذا النوع من الموظفين. نعم. اللي هم متذبذبين في أدائهم، وما ممكن نعتبره ضعيف وما ممكن نعتبره متميز في نفس الوقت، لأنه هو مرة يكون متميز ومرة يكون ضعيف. لكن ضعفه ترى بعد فيه مشكلة. ضعف الموظف يعني يؤدي سلبا على نتائج سلبية للمؤسسة يعني. فهذه النقطة لما يكون هو ضعيف تكون النتائج سلبية بالنسبة للمؤسسة. لذلك مثل ما ذكرنا يعني محتاج إلى متابعة، محتاج إلى تطوير يعني. يعني الأسباب اللي تجعل هذا الموظف إنه يضعف في بعض الأحيان أو مستواه يضعف، إيش يعني الأسباب يعني لازم ندرسها.
1: يعني تياسر برأيك إن الموظف المتذبذب في الأداء موظف ضعيف؟
0: لا، ما موظف ضعيف. في أسباب تجعل هذا الموظف
1: متذبذب.
0: لازم ندرس هذه الأسباب. ليش بعض الأحيان يكون هو متميز ويؤدي أداءه بشكل متميز ومبتكر حتى، لكن في بعض الأحيان أخرى يكون ضعيف وأداءه جدا ضعيف. لذلك يجب أن ندرس الأسباب اللي تجعله يعني يتغير فجأة، أو مثلا يحدث مثلا مستوى ضعيف. ليش الأسباب اللي جعلته أنه يعني مستواه يقل في هذه الفترة؟ يمكن يكون أسباب شخصية، يمكن ظروف معينة، يمكن مزاج، يمكن محتاج إلى تطوير تأهيل، محتاج إلى رعاية، محتاج إلى تحفيز. في أشياء يجب أن ندرسها.
1: يعني البعض يقول لك والله إذا كان أداؤه ضعيف في هذا القسم أو في هذا القطاع يحاول ينقله إلى قسم وقطاع آخر،
0: ممكن بعد
1: يتفاجأ لاحقا أنه هذا الموظف عنده نفس الإشكالية نفس الشكوى.
0: إذن يعني مثل ما ذكرت
1: يعني موضوع يتعلق بالرغبة أو الموضوع يتعلق بالمهارة،
0: يمكن هو يدرس وين هو متميز في أي مجال
1: أو المهارات أو الوظائف اللي ممكن يسويها.
0: نعم.
1: بعض المؤسسات تقول لك والله أنا ما مستعد أصرف وأدفع لتطوير موظف.
0: إذن هو المؤسسة تكون تخسر بهذه الطريقة، لأن الموظف بشكل حتى الموظف المتميز محتاج إلى
1: هي تقول لك هذا الموظف قابل للاستبدال اللي بعده. من الآخر
0: يعني
1: ما مستعد
0: أي موظف يعني قل مستوى استبدله خلاص. إذن هذه المؤسسة كيف ستنمو يعني إذا كان ما عنده برنامج تطوير؟
1: هي تريد موظف جاهز. لذلك أحيانا في كثير من الآراء
0: موظف الجاهز هل سيرضى براتب معين وينتقل المؤسسة إلى مؤسسة
1: كمبتدئ؟
0: ممكن كمبتدئ
1: جاهز،
0: حتى المبتدئ يحتاج إلى تدريب،
1: المهارة موجودة عنده بيكون الباب مفتوح بالنسبة
0: له. إذن هو يعتمد على المسؤول كيف ينظر إلى الأمر يعني.
1: صحيح.
0: هل عبء أم لا والله مشروع تطوير؟
1: بالضبط. هل مشروع تطوير أنا مستعد أطوره ولا عبء إدارة أنا ما مستعد أصرف عليه ولا ريال؟
0: إذن يعتمد على المسؤول والإدارة بشكل عام.
1: لأنه لا تنسى ياسا، خلنا نكون واقعيين،
0: ممكن في تكاليف،
1: في قاعدة تقول أي موظف قابل للاستبدال.
0: فبالتالي أنت كم بتستبدل لو كان عندك محتاجين؟
1: بس هل كل موظف يترك نفس الفراغ؟ لا، في موظفين إذا رحلوا ما ممكن تعوضهم بأي موظفين آخر
0: أو تستبدل يعني.
1: بتجيب غيره بس ما بتجيب مثله
0: بنفس الأداء.
1: أيوة.
0: إذن احنا نترك الموضوع لمستمعينا وآرائهم يعني إيش وجهة نظرهم كيف تتعامل مع موظف ذو أداء متذبذب طوال العام، ليس ضعيفا وليس مميزا، هل تعتبره مسؤولية تطوير أو مشروع تطوير أم عبئا إداريا؟ على رقم الواتساب 724-420-10.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمنى للجميع وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله مع مساء الأحد. مشوار بانوراما مكمل معاكم لقرب السابعة، أما هالمرة نروح معاكم لمحطة حرفة.
1: وحرفتنا اليوم من محافظة مسندم، صناعة الجرز أو اليرز بلهجة أهلنا في محافظة مسندم. للحديث عن هذه الحرفة ينضم معنا الحرفي سعيد الظهوري. مساء عليك بالخير أخوي سعيد، سعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور والسرور، وإحنا أسعد الله يسعدك يا مرحبتين والله.
1: أهلا وسهلا بك. في البداية كيف الأجواء في محافظة مسندم، درجات الحرارة؟
2: الحمد لله، الحمد كثيرا دائما، لكن في حرارة والحمد لله.
1: الحمد لله،
2: الجو متقلب، يوم رطوبة يوم حرارة يوم غربي، لكن الحمد لله هذا موسم.
0: الحمد لله وتحية كي.

0: لكل أهالينا في
1: أمين.
0: محافظة مسندم. أستاذ سعيد، إحنا اليوم مع المستمعين حابين نتعرف عليك، وأنت حرفي صار لك باع طويل طبعا في حرفة القرز. أنا والمستمعين حابين نتعرف على معنى هذه الحرفة والصناعات اللي تركز عليها.
1: واحنا أسأل الله يسلمكم يا مرحبتين والله. تفضل.
2: بداياتك طبعا أخوي سعيد، وطبعا صناعة القرز، كيف كانت البداية؟ هو طبعا القرز معروف في محافظة مسندم، ويعتبر يعني من الأمور اللي يجب أن تكون حاضرة في محافظة مسندم، وموروث حقيقة يتوارث الأبناء من الآباء والأجداد.
1: بالفعل هو حقيقة أمر القرز، هو احنا نعتبره زي رسمي.
2: نعم.
1: في محافظة مسندم عند الكبير والصغير، سواء كان من الشباب أو الشباب، حتى الأطفال نعودهم على اليرز في المناسبات، في الأعياد، في الأفراح، في الحفلات، في الأعراس. يعتبر زي رسمي معنا.
2: نعم.
1: مثل الدشداشة. يعني أنت بدون عصا، بدون جرس، تروح الأعراس والأفراح كذا، فيكون غير لائق. أما بالنسبة للجرز، فهو يتكون من الجرز وعصا الجرز. الجرز اللي هو الفاس الحديدي اللي يكون على الجرد.
2: نعم.
1: فيكون من عدة خامات، اللي هو عندك النحاس، الحديد الصلب، الستانستيل، الفولاذ، الجوهر. عدة أنواع من الخام. نقوم بطرقة وبصهرة في النار ودقة وتشكيلة على حسب الصانع، حسب الحرفي، حسب طالب الجرد، على حسب. فنقوم تشكيله ونعطيه عدة نقوة، ونضيف عليها قطعين باللون الذهبي يعطيه لون جذاب. وبعد ذلك نقوم بتنظيفه وتلميعه ويعطيه عدة نقوشات. والنقوشات هذه مأخوذة من البيئة الجبلية في محافظة مسندم، والتطاريد التي تحيط في محافظة مسندم، سواء كان الجبال أو البحار أو الأودية. فعدة نقوشات مختلفة، عندك النقوشات الموجودة عندنا اللي هي مثل المثلثات أو الجبلية، عندك الرؤوس جبال، أو عندك النجوم. أيضا عندك العصات، عندنا من عدة أنواع من عصي اللي هي تبيج في محافظة مسندم، اللي هو المزي اللي هو الوز البري المشهور والمعروف معانا. وعندك اللي هو الشحش والسدر. هذه أجود وأجود أحسن أنواع الأصلي عندنا، لأنها عندها جودة وصلابة، وكذلك عندها لما ألوان مختلفة بالنسبة للأصلي. فنقوم الأصلي نقوم قطعها في موسم الربيع، يعني تقريبا في شهر 9، موسم الجفاف، ونقوم تخزينها لسنة أو أكثر على أساس تتماسك وتمتص الرطوبة التي فيها. وبعد ذلك نقوم بتنظيفها وتقشيرها وصنفرتها ونعطيها الشكل اللي هو المطلوب. بعد ذلك نقوم بتركيب الجرز، نعمل فطة من تحت وفطة من تحت الجرز وفوق الجرز لأحكام الجرز ومساكة. وبعد ذلك نقوم بعدة نقوشات لعصا الجرز، كذلك مأخوذة من البيئة الجبلية وفي محافظة مسندم.
0: إذن القرز هو سلاح تقليدي وزي تراثي عماني يرتبط بمحافظة مسندم، وتوارثته أجيال يعني بعد أجيال. يعني حرفة مثل ما أشرت لها أستاذ سعيد تعتمد على مهارات يدوية دقيقة، وتتكون من أجزاء رئيسية مثل الفأس والعصا. طيب كم سنة صار لك في هذه الحرفة أستاذ سعيد؟
1: أنا تقريبا صار لي الحين أكثر من 20 سنة، لأني وأنا صغير عندي فضول، عندي تطفل في هذه الأشياء التراثية والأشياء التقليدية. فهذه متوارثة. وحبينا أن نظهر ونبرز محافظة مسندم وثقافة محافظة مسندم على السلطنة وعلى العالم كأجمع.
0: يعني أنت ورثت الحرفة من أهلك أستاذ سعيد؟
1: متوارثين هذه الجرز، حتى عندنا جروز متوارثين أبناء عن جد.
0: ما شاء الله.
1: يعني ما زالت ولا زالت موجودة.
0: ممتاز.
2: يعني القرز يعتمد على الشكل أخي سعيد، يعني في القرز أنواع مختلفة، أم والله هو نوع واحد فقط تختلف النقوش؟
1: لا هو الشكل واحد، لكن تختلف النقوشات، تختلف نوع العصا، يختلف نوع الخام الحديد على حسب الشخص، انواع الخام.
2: نعم. يعني يعتمد على نوع الخام المستخدم.
1: انواع الخامات المستخدمة، عندك الاصلي نفس الشيء. في اختلافات عدة.
2: والخام متوفر في المحافظة أم والله يتم استيراده؟ يعني في بعض الخامات اللي يتم استخدامها لصناعة القرد،
1: الجفاف والتصحرات هذه والقص الجائر أصبح في شح في الأصل، لكن الحمد لله في محافظة لا زالت.
0: ممتاز. أستاذ سعيد، بما أنك صار لك 20 سنة في هذه الحرفة وحافظت يعني على حرفة جدا مهمة ارتبطت بالزي التقليدي لأهالينا في مسندم، وأشرت إلى نقطة أنه بعض أنواع الخشب صارت ما موجودة، هل حرفة القرز مهددة بالاندثار؟
1: لا إن شاء الله ما تكون مندثرة، إن شاء الله نحن نورثها للأجيال والأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. فعندنا عدة برامج تدريبية في هيئة المؤسسات والمتوسطة الصغيرة،
0: تعمل
1: عدة ورش تدريبية عند في المهرجانات، في المعارض، عند في البرامج الصيفية، فهذه ندمجها من ضمن البرامج يعني كتوثيق ورث حب التراث وحب الثقافة في محافظة مسندم.
2: نعم. هل هناك رغبة من الأبناء الصغار مثلا لتعلم هذه الحرفة أخوي سعيد؟
1: بداية نعم، أنا نعلمهم الأشياء اللي هي الأشياء السطحية حاليا حتى تغرد فيهم حب وشغف الهوية والتراث والثقافة في الجرد.
2: نعم. ممتاز. لو تحدثنا عن مشاركاتك سواء داخل السلطنة أو خارجها أخوي سعيد.
1: الحمد لله شاركنا في عدة مشاركات، في أول مشاركة كانت في هي محلية في محافظة مسندم، المعارض والمهرجانات، في معارض في محافظة مسقط، معرض الكتاب السنة الماضية في معرض عمان، المعارض في الهيئة الحرفية، وعندك شاركة أيضا في دولة السعودية الشقيقة في مهرجان جنادرية، أيضا شاركنا في مهرجان أبو ظبي للوثبة، تعدد مهرجانات دولية.
0: ممتاز. ماذا عن المنافسة في بعض المسابقات والجوائز أستاذ سعيد؟
1: ما فهمت السؤال أصلاً.
0: هل لك يعني مشاركات في مسابقات محلية أو خارجية؟
1: في عدة مسابقات، كانت في مسابقة سلطان قابوس الإجادة، عندك على مستوى المحافظة، فعدة مسابقات.
0: ممتاز.
2: وأنت كذلك مدرب معتمد من قبل هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتحدث عن هذا المجال.
1: احنا كنا في 2020 او 2022 فبعثنا دورة تدريبية في محافظة مسقط في كويتي للاعتماد مدرب معتمد حرفي.
2: نعم.
1: فشاركنا معه في الدورة هذه وتم واعطينا الشهادة وكذا، وتم اعتمادنا من قبل الهيئة المؤسسة الصغيرة.
0: ممتاز. طيب أستاذ سعيد، يعني أكيد القرز مرتبط بالزي التقليدي مثل ما قلنا لأهالينا في محافظة مسندم، هل يظهر في بعض الفنون أو المناسبات هناك في المحافظة لازم يكون متواجد هذا القرز؟
1: نعم يكون متواجد
0: في أي مناسبة أكثر شيء؟
1: الحفلات، المناسبات، الأعياد، يعني يكون شخصية وزي الرجل الجبلي في المحافظة مسندم بالجرد، شخصية بارزة
2: وفن الندبة.
1: نعم فن الندبة. نعم
0: نسمع.
2: طبعاً فن الندبة من الفنون العمانية في محافظة مسندم، وأكيد يعني فن الندبة يجب أن تكون أو يكون الجرز حاضر في هذا الفن.
1: الجرز حاضر ويكون فن تقليدي قديم قبل الاتصالات وقبل كل شيء، هي صرت تواصل كان وصلت بشعار انتصار وكل فيه.
0: نعم. طيب أستاذ سعيد، من واقع تجربتك ووجودك الآن يعني في عالم الحرفيات، ودائما ينظر إلى الصناعات الحرفية بأنها اقتصاد بنفسجي، هي تعبر عن ثقافة البلد وهوية الإنسان، كيف تشوف الاهتمام بالصناعات الحرفية؟
1: الحجامة الحرفية الحمد لله، نعم، أن الهيئة باذلة جهود كبيرة لتعزيز وتوثيق هذه الحرف. لا، لكن تعرف الأجيال القادمة الحين كلها على التليفونات والتدخل الهواتف المتحركة، فالحمد لله نحاول نعطيهم مجال في هذا المجال، خاصة في وقت الصيف، هذا يكون وقت فراغ فيكون عندهم شغف، فنحب فيهم التراث والأشياء التقليدية، ما نخليهم كامل على الهواتف المتحركة والأيبادات، لا، نعطيهم مجال في الفنون والتراث والعرف. وأيضا كذلك الأطفال الصغار وكذا، ما في وقت الأعراس والحفلات يكونوا حاضرين معانا، كل واحد يصحب أولاده عنده وما أعطنا جرد.
2: ممتاز،
1: أساس ياخذ من فكر أبوه على النهج.
2: وهذا يعني ما ندعو له بأهمية أن نحافظ على عاداتنا وموروثنا العماني الأصيل وسمتنا العماني في مختلف محافظاتنا. يعني محافظاتنا تتميز بعادات يعني المفروض أن نحافظ عليها، وهناك تنوع حقيقة فتحية، يعني الجرد في محافظة مسندم، وهناك كذلك صناعات أخرى في محافظات أخرى وفنون وغيرها من طبعا الموروث العماني الأصيل اللي يجب أن نحافظ عليه. ما هي رسالتك الأخيرة للشباب العماني حول أهمية أن نحافظ على موروثنا اللي توارثناه من الآباء والأجداد، خاصة في مجال الصناعات الحرفية؟
1: نصيحتي الأولى لجميع الشباب من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار، التمسك والتقيد بالعادات والتقاليد الحرفية المتوارثة من آبائهم وأجدادهم، من فنون شعبية إلى حرف تقليدية إلى مهن. لأن التراث هو ثقافة الإنسان، لولا التراث، لولا الثقافة، لولا هذه الحضارة لكنا موجودين. ثقافة الإنسان هي سبب وجوده وهي سبب حضارته.
0: يعطيك العافية أستاذ سعيد، والله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد سعيدين بالتحاور معك في محطة حرفة، هذه المحطة اللي خصصناها طبعا لكل حرفي وحرفية في سلطنة عمان، واليوم أول استضافة لحرفي من محافظة مسندم وحرفة متعلقة طبعا بالإنسان العماني في هذه المحافظة، أكيد حرفة القرد. احنا سعيدين بالحديث معك ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا،
1: جزاكم الله خير، مشكورين على التواصل، مشكورين على الاتصال، مشكورين على برد الهوية في محافظة مسندم، شكرا جزيلا. الشكر،
2: شكرا جزيلا لك. وهناك طلب شبيبي من أحد المستمعين يقول لك نريد تسمعنا فن الندبة، خلونا نسمع فن الندبة.
0: تحية أكيد لأهالينا في مسندم، وتحية للحرفي سعيد الظهوري.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، وعودة لكم في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وسالفتنا اليوم حول الموظف المتذبذب، يعني بعض الموظفين يمكن يتذبذب في مستوى طوال العام، لكن هو ليس ضعيفا ولا مميز، فهل تعتبره مسؤولية تطوير أو مشروع تطوير أم عبئا إداريا؟ كيف نتعامل مع هذا النوع من الموظفين؟ ورسائل من مستمعين على رقم الواتساب 7244201. أبو سليمان طبعا يقول: الموظف يتميز إذا كان في اهتمام من المدير يؤثر عليه وطبعا يؤثر في أدائه، وإذا قل اهتمامه يكون حتى إلى مستوى الضعيف، ويجب أن يكون مهتم بتطويره بيحصل إنتاج مميز ويساهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل، وهو ليس مطالب بأكثر من ذلك. البعض الآخر ما شرط، البعض الآخر يقول لك: ما شرط كل موظف لازم يكون متميز، وما شرط أنه يكون ضعيف، عادي جدا أنه يكون موظف عادي قائم بالمهام العملية التي لديه، وننظر له نظرة أنه عبء وثقل إداري، ولا ننظر له النظرة إيجابية، وهذا يعتمد على المسؤول كيف تكون نظرته تجاه هذا الموظف. تحية لك يا أبو سليمان. إذن أبو سليمان يرمي اللوم على المسؤول والعبء على المسؤول، كيف ينظر لهذا الموظف؟ هل ينظر إليه عبء؟ إذن هو يحتاج ويطلب من المسؤول أنه ينظر إلى هذا الموظف بتطويره حتى يؤدي أداء مميز.
1: تحياتنا لأبو سليمان، وأيضا تحياتنا لأحمد بن عزيز الحسيني، يقول: الموظف اللي يتراوح أداء بين الجيد والمتوسط يعد من أكثر التحديات اللي تواجه المدراء، لأنه لا يصنف ضمن المتميزين ولا ضمن الضعيفين في الأداء، لذلك التعامل مع هذا الموظف بالذات يتطلب متابعة، يتطلب توجيه أكثر من العقاب أو الانتقاد. ومن المهم نفهم العوامل اللي تأثر على أدائه، قد يكون قادر على الإنجاز بكفاءة في بعض الأوقات، لكن يفتقر إلى الاستمرارية أو الانضباط اللي يحافظ على مستوى ثابت. هنا دور الإدارة إنها تضع توقعات واضحة، تقدم للدعم المناسب، تحفزه على استثمار نقاط قوته. ويضيف أحمد الحسيني: النجاح في إدارة هذا النوع من الموظفين لا يكمن في التركيز على الأخطاء، بل في مساعدته على تحويل إمكانياته وقدراته إلى أداء مستقر. تحياتنا لك يا أحمد. هو فعلا تحدي أنك هذا الموظف تخليه في أي خانة،
0: هنا المشكلات،
1: لا هو مميز ولا هو ضعيف،
0: كيف ستنظر له؟
1: كيف تستثمر نقاط القوة لديه؟
0: وكيف ستقيمه أصلا؟ أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول: مساء الأنوار لكم فتحية وياس ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول: الموظف المتذبذب أكيد يخضع لظروف محيطة به، يجب أن نجد الحلول له. وأنا كمعلم يتحدث عن نفسه، قمت بالتدريس لمدة 15 عام، يوجد معي 3 فئات من الطلبة، منهم المتميز والمتوسط والضعيف والمتذبذب في المستوى التحصيلي، فدائما لأخذ بيد الطالب المتذبذب المستوى، التركيز عليه والتصفيق له أثناء الإجابة الصحيحة والثناء عليه بالخير أمام الطلاب يؤدي به الحال إلى تحسن مستوى التحصيلي، بل وفي بعض الأحيان ينافس الطلبة المتفوقين، وذلك من خلال متابعة الطالب والتواصل مع ولي أمره. ودائما نقول: اليد الواحدة لا تصفق، بمعنى التواصل المتكامل بين الإدارة المدرسية وولي الأمر سيؤدي إلى النتائج المرجوة. هو عبد الله الدبدوب أبو حكيم جابها من منظور معلم، فالمعلم بعد مسؤول، يعني يعني كأنه الطلبة مثل المعلم الحين مع الطلبة، المدير مع الموظفين، فهو يقول هناك أكيد 3 مستويات: متوسط، متميز، 4 مستويات: متميز، متوسط، ضعيف، متذبذب. يقول المتذبذب عندما يتميز نأخذ بيده ونشجعه، وعندما يقل مستواه نتابعه ونحاول أن نطوره ونتابع مستواه حتى يتطور.
1: نعم، تحياتنا لك يا أبو حكيم، وتحية أيضا لأبو أحمد الغافري. إيش يقول أبو أحمد فيما يتعلق بسؤالنا لليوم: كيف تتعامل مع الموظف المتذبذب، لا هو مميز ولا هو ضعيف، متذبذب إنتاجه طوال العام؟ طبعا يقول: على الإدارة أن يتحملوا أداء الموظف المتذبذب، السبب إنهم يغيروا معاملتهم له، يعاملوا نفس معاملة اللي عنده واسطة، أو معاملة اللي يشتغل وياخذ امتيازات. لما يعاملوه بهذه الطريقة بيحس بالتقدير ويعدل من أدائه لأنه أساساً يشتغل.
0: يعني نغير معاملتنا معه،
1: يعني تعطيه امتيازات وتعطيه تقدير، بالتالي هو ما راح يكون متذبذب، راح يكون متميز طوال العام،
0: لأنك ما دام تميز حصل طبعا التحفيز،
1: شاف في استجابة،
0: نعم سيستمر.
1: نعم بس أنا ما أعرف إيش دخل الواسطة في الموضوع يا أبو أحمد.
0: لكن يمكن
1: هو أساسا موظف، يعني
0: ما محتاج إلى واسطة. لكن يمكن هو قصده أنه يمكن الضعف سببه أنه لما تميز ما حصل الإشادة والتحفيز، فأدى إلى أن ينزل مستوى،
1: صار عنده هبوط
0: ممكن. فوجهة نظره جيدة، يعني أنه والله إذا تميز تحفزه وشجعه، ودائما يعني مثل حط مثل التحفيز للموظفين. نعم. المتميزين دائما لهم تحفيز مستمر، بالتالي هو لن يقل مستمر، لأنه بيقول أنا والله نتيجة هذا التميز حصلت التحفيز اللي أنا أطلبه.
1: تحياتنا لك يا أبو أحمد، وتحية أيضا لمنيرة تقول هذا النوع من الموظفين، الموظف المتذبذب ما يحتاج معاملة خاصة، إذا أنجز شغله كثر الله خيره، وما شرط يكون مميز ولا شرط يكون ضعيف،
0: شيء أدي عمله،
1: تقول سوى شغله كثر الله خيره
0: كفي.
1: تحياتنا لك يا منيرة، شكلها مديرة. يا منيرة،
0: أنا أهم منها أنه والله أدي عمله وخلاص كثر الله خيره،
1: شكلها مديرة أنا متأكدة يعني.
0: سمير العماني يقول متمنية لأسرة برنامج بانوراما أسبوعا حافلا بالعطاء والتميز مع حماية الله لكم من ضربات الشمس والحر الشديد. الموظف المتوسط الأداء ليس مشكلة إذا كان يؤدي واجبه بإتقان، لكن المؤسسات عادة تبحث عن من يضيف قيمة ويطور نفسه باستمرار. الموظف الذي لا يكترث تظهر عليه علامات واضحة مثل الإهمال والأخطاء المتكررة وعدم الاهتمام بنتائج العمل. حتى لا نظلم بشكل عام لأمثال ذلك الموظف، قد لا يجد أي حوافز أو تقدير لعمله يشجعه على بذل جهد إضافي، قد يمتلك قدرات جيدة لكن ينقصه التشجيع أو الثقة بالنفس، وقد تكون عنده ظروف شخصية أو ضغوط تؤثر على مستوى إنتاجه. يمكن الظروف بعد لها دور فتحية، قد يكون مر بظروف أدى إلى انخفاض إنتاجيات.
1: لا تنسى في النهاية الموظف إنسان، يعني يمر بتقلبات نفسية، تقلبات اجتماعية، تقلبات مالية تأثر على أدائه، على إنتاجيته. المسؤول الذكي أو المدير الذكي إذا كان عنده موظف متميز وفجأة تذبذب في عمله، بدل ما يستخدم أسلوب العقاب مباشرة، خذوه فغلوه، انذار أول انذار ثاني، يستخدم مبدأ الحوار.
0: نعم.
1: يجلس مع هذا الموظف، يا فلان احنا حسينا كذا كذا كذا كذا، حابين نعرف في أسباب كيف ممكن نساعدك. هو راح يشوفها شيء كبير انه الإدارة منتبه له وحست انه في شيء غير طبيعي صاير معاه. وممكن وقتها تكون في حلول فعلا، لو كان عنده مشاكل خارجة عن إرادته أدت إلى هبوط في إنتاجيته. بعكس بعض الردود الأفعال من بعض المدراء أو المسؤولين، يعني ما في تفاهم، فقط تنفيذ العقوبة مباشرة.
0: هو الجلوس مع هذا الموظف إذا كان هو متميز وفجأة ضعف مستوى، أكيد في أسباب، يجب أن نجلس معه ندرس هذه الأسباب، يعني معه إيش الأسباب اللي جعلت هذا الموظف ينزل مستوى إلى الضعيف، حتى من متميز إلى ضعيف. فبعد معرفة الأسباب ممكن تطوير، وبالتالي صحيح. ممكن معالجة الخلل ويستمر ويعود مرة ثانية الموظف إلى التميز، ممكن يستمر. لكن يجب أن يكون هناك اهتمام.
1: بالضبط. في مشاركة من سمير العماني،
0: قرينا
1: تحياتنا لسمير، وتحياتنا لمخرجنا محمد الشبيبي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: وتحية مسائية لكم مستمعينا، حياكم الله في بانوراما. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، لكن الحين نروح لمحطة عن قرب.
2: وعن قرب مستمعينا، موضوعنا هذه المرة حول جهود الهيئة الرقابية لسلامة المستهلك بهيئة حماية المستهلك. رحبوا معنا طبعا بضيفنا الأستاذ هلال الجابري، مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة في ولاية بركة. يسعد مساءك بكل خير أستاذ هلال.
3: يسعد مساءكم بالخير لقت فتحية، يا أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ هلال. إذن جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية لسلامة المستهلك، في البداية لو تحدثنا عن هذه الجهود الرقابية لضبط السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
3: مرحبا وسهلا فيك، حياكم الله. حقيقة مثل ما تعلمون أن هيئة حماية المستهلك يعني لها جهود مضنية في سبيل يعني حماية المستهلك من السلع المغشوشة والغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية، وبالتالي نقوم بسحب عينات من المنتجات للتأكد من سلامتها وجودتها. وبالتالي هذا العمل لابد يكون أيضا تكاملي مع الجهات الحكومية الأخرى لفحص هذه المنتجات وتحليلها، وأيضا بالإضافة توجد لنا أعين كما يقول في السوق لرصد البلاغات والشكاوي الواردة من المستهلكين، وبالتالي هي تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
2: نعم. طيب أستاذ هلال، أكيد مثل ما أشرت لديكم أعين في الأسواق، أهمية الزيارات التفتيشية لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف المحافظات.
3: حقيقة الزيارات التفتيشية أداة رقابية مهمة لتعزيز الانضباط في الأسواق، حيث هذه الزيارات دائما تسهم بالتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك. أيضا يعني نتأكد من صحة الإعلانات والبيانات التجارية على السلع. أيضا من أهم أو من أهمية هذه الزيارات للكشف المبكر عن المخالفات ومعالجتها، يعني يضمن هذا استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وأيضا نكون قريبين جدا من المستهلك نلامس احتياجاته، وأيضا حقيقة ممكن بعض الشكاوى نقوم نحلها في الميدان بدل على أنه المستهلك يوصل إلى المكاتب.
1: نعم ممتاز. يعني جهود حقيقة مقدرة لهيئة حماية المستهلك في ضبط الأسواق وطبعا مراقبتها من طبعا وجود السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. طيب أستاذ هلال، ما هي الإجراءات القانونية المتبعة عند رصد وضبط مثل هذه المخالفات؟
3: حقيقة يعني عندما نتلقى أي معلومة يعني حول وجود ممارسة مخالفة لقوانين حماية المستهلك، مأموري الضبط القضائي يعني بالهيئة عليه أن يبحث ويتحرى عن صحة الواقعة ومكان ارتكابها، ويجمع الاستدلالات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وبالتالي بعض هذه يعني الإجراءات يحتاج أنه تصاريح دخول الأماكن، وبالتالي نثق مع الإخوان ولهم كل الشكر والتقدير في الإدعاء العام ليعطانا تصريح للدخول الأماكن الخاصة إذا توجد هناك أي شبهة، وذلك لضبط المخالفة والأشخاص المتهمين و يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك. وبالتالي بعد ذلك نقوم يعني بعمل محاضر الضبط والتحفظ على السلع المخالفة وحجزها وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية.
2: ممتاز. طيب أستاذ هلال، سؤال، بحكم أنكم يعني مسؤولين عن إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة، أكثر البلاغات اللي تصل إليكم حول السلع المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أي سلع بالتحديد تشوف إنه البلاغات فيها كثيرة؟
3: حقيقة يعني بخصوص موضوع السلع المغشوشة، ممكن أنه أكثر القطاعات نتكلم عنها، ممكن نقول أنه قطاع يعني السيارات،
2: قطاع السيارات
3: جانب، وأيضا الجانب الآخر ممكن نتكلم عن بعض الكماليات، ممكن أيضا فيها نوع من الغش.
1: ممتاز. إذن يعني حقيقة هذه الجهود مقدرة اللي تبذلها هيئة حماية المستهلك، وبالتالي هنا يجب أن يكون المستهلك كذلك واعي. فما دور الهيئة في تعزيز وعي المستهلك وحماية حقوقه وضمان سلامته؟
3: حقيقة أنه الهيئة تؤمن أن المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الكثير من الممارسات، وأيضا الهيئة يعني تنفذ برامج وحملات توعوية مستمرة لجميع فئات المجتمع، سواء المقيم أو المواطن، وهذه تبث عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل بمختلف اللغات، سواء اللغة العربية واللغات الأخرى، لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته وتوعيته يعني بكيفية التحقق يعني أيضا من جودة المنتجات والإبلاغ عن أي مخالفات. ثقافة المستهلك جدا مهمة يعني تقيه من الحصول أو أن يقع في أي مشكلة.
1: كل التوفيق لكم على هذه الجهود التي تبذلونها. الأستاذ هلال الجابري، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعطيكم العافية، وتؤكد دائما الهيئة العمل على حماية حقوق المستهلك والتصدي للممارسات التي يمكن أن تمس بصحته وسلامته بكافة المجالات، وأيضا ندعو المستهلكين حقيقة أنه يتواصل معنا في وسائل التواصل المختلفة، ويعني ودور تشاركي يعني مع المجتمع. وشاكر لكم هذا اللقاء الطيب، وعلى الرحب والسعادة دائما.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ هلال. إذن حديثنا مستمعينا عن جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية، وأكيد هذه الجهود واضحة ومقدرة. مواصلين معكم مشوار فاصل وراجعين.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: We are ready.

0: بطولة كأس العالم لكرة القدم في 3 دول: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وأكيد شاكيرا دائما
1: شاكيرا.
0: الأسطورة المرتبطة بكرة القدم.
1: نعم، إذا البعض يقول أنقذت الموقف.
0: صحيح،
1: لأن الأغنية الرسمية الأولى
0: بالفعل
1: لاقت ملاحظات كثيرة.
0: بالفعل كانت ما لها أي صدى، فجاءت شاكيرا لتنقذ الموقف.
1: بالفعل. ونحن في هذه الفقرة اللي نخصصها لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بنذكر بعض الأرقام الخالدة في تاريخ المونديال من عام 1930 إلى عام 2026، النسخة القادمة بإذن الله.
0: بالفعل ياسر، 104 مباريات سيكون مونديال 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا سيخوض فيه 104 مباريات، وللمقارنة يفوق هذا العدد إجمالي مباريات النسخ الخمس الأولى مجتمعة.
1: والبرازيل أولا، لمحبي طبعا المنتخب البرازيلي، لا يرتبط أي منتخب بكأس العالم أكثر من البرازيل، فهي الوحيدة التي شاركت في جميع النسخ، كما تتصدر قائمة أكثر المنتخبات خوضا للمباريات برصيد 114 مباراة.
0: فعلا البرازيل أولا وموطن لأرقام قياسية وإنجازات استثنائية. نهائي غائب، تبقى نسخة 1950 لهذه البطولة الحالة الفريدة في تاريخ البطولة. لماذا؟ لأنه ما كان فيها مباراة نهائية، حسم اللقب عبر مجموعة فاصلة توجت في نهايتها الأوروغواي على حساب البرازيل.
1: إذن النسخة اللي ما شهدت النهائي.
0: نعم، نسخة 1950.
1: أما أكثر النسخ اللي شهدت أهداف ومعدل تهديفي هي طبعا مونديال 1954، حيث شهد هذا المونديال أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة، بعدما سجل 140 هدفا في 26 مباراة فقط، بمعدل مذهل بلغ 5.38% أهداف في المباراة الواحدة.
0: ورقم صامد أيضا، منذ عام 1958 مستمعينا لم ينجح أي لاعب في تحطيم رقم الفرنسي غوست فونتين الذي سجل 13 هدفا في نسخة واحدة، وهو الرقم القياسي لأكثر الأهداف في مونديال واحد. يعني حتى ميسي اللي طبعا منتخبهم حاز البطولة في قطر لم يتجاوز هذا الرقم.
1: إذن ما زال الرقم صامد.
0: صامد للاعب الفرنسي غوست فونتين في نسخة 1958 أكبر أهداف للاعب واحد في نسخة واحدة.
1: أما في منتخب وصف بأن شباكه عصية، هو المنتخب السويسري. طبعا منتخب سويسرا ودع مونديال 2006 من دور 16 بعد خسارته بركلات الترجيح أمام أوكرانيا، دون أن يستقبل أي هدف طوال البطولة، ليحقق إنجازا فريدا في تاريخ كأس العالم.
0: نعم، يعني فعلا هذه اللعبة مليئة بالتناقضات الغريبة والعجيبة. أما عرش الهدافين، من يسيطر عليه؟ يتصدر الألماني مورسلاف كلوزو قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدف، يليه البرازيلي رونالدو ب 15 هدف، فيما يواصل ليونيل ميسي مطاردة القمة برصيد 13 هدف.
1: وإنجاز استثنائي، حيث يدخل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغيريمو أوتشوا مونديال 2026 على أعتاب إنجاز تاريخي، إذ يتطلعون للتواجد في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.
0: والملك الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات يبقى بيليه، هو فعلا الملك الوحيد واللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم 3 مرات، بعدما قاد البرازيل إلى اللقب أعوام 58 و62 و70، وهو إنجاز صمد أمام جميع أساطير اللعبة حتى اليوم.
1: إذن يبقى كأس العالم مستمعين مسرح لأعظم اللحظات الكروية، وموطن لأرقام قياسية وإنجازات استثنائية، صمد بعضها لعقود طويلة ولا زال ينتظر من يحطمها.

0: 36 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، ومساءات سعيدة نتمناها لكم مستمعينا. ولا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم في موضوعنا لليوم، كيف تتعامل مع الموظف المتذبذب في الأداء؟ لا هو مع المميزين ولا هو مع الضعفاء، وهل هو يعني هدف لتطويره واستثماره أم ممكن أن يكون عبء إداري ثقيل؟ شاركونا على 7244-2010. أما هالمرة نروح لما حاطت عشان صحتك.
1: وعشان صحتك ممكن هذه المعلومات اللي بنذكرها مهمة للي يستيقظ.

0: بالفعل، فبالتالي يعني ما في شخص واحد يعني اللي يسمعنا، ترى ما أنت الوحيد، في
1: نعم
0: أشخاص كثيرين يشعرون بهذا الاكتئاب، فكيف ممكن أنك تتغلب على هذا الاكتئاب الصباحي؟ بنذكر بعض الخطوات، من ضمنها تنظيم بيئة الاستيقاظ، أنك تسمح لأشعة الشمس الطبيعية بالدخول إلى غرفتك. ليش؟ لأن الضوء الطبيعي يوقف إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس، ويحفز هرمون السيروتونين الذي يرفع الحالة المزاجية.
1: إذن اسمح للضوء ولأشعة الشمس أن تتسرب إليك. أيضا وضع روتين صباحي مرن وبسيط، وينصح أنك تتجنب الفوضى والعشوائية. حدد بعض الخطوات لبداية الصباح: شرب كوب من الماء، الاستماع لشيء تحبه طبعا، ويمكن البعض ياسر الطاقة الروحانية في صلاة الفجر، تبعث على
0: نعم.
1: طاقة كلها تفاؤل، ممكن فعلا أنها تقضي على هذا النوع من الاستيقاظ الثقيل.
0: نعم بالفعل فتحية، كذلك أنت محتاج أنك تغذي جسمك ببعض الممارسات والحركة. احرص دائما على تناول فطور صحي خفيف يحتوي على بروتين وألياف، مع القيام بتمارين أو مشي خفيف لمدة 10 دقائق. ودائما مستمعين، الحركة والتغذية السليمة تطلقان هرمون السعادة وتزيدان من تدفق الأكسجين للدماغ.
1: أكبر كارثة وأكبر خطأ يمارسها البعض، ونحن منهم طبعا،
0: نقع في هذا الخطأ.
1: للأسف بداية الصباح أول حاجة تسويها تتصفح
0: الهاتف.
1: الهاتف، يعني يمكن تريد توقف المنبه، فجأة تشوف نفسك دخلت لكذا تطبيق.
0: تقول أريد أشوف وش صار وأنا نايم.
1: نعم،
0: الأخبار.
1: بالفعل لذلك ينصح أنك ما تتصفح مواقع التواصل
0: نعم.
1: الاجتماعي إلا بعد 9 صباحا، فما بالك اللي من غبشة الصبح يتصفح التطبيقات. طبعا ينصح أنك تبتعد تماما عن منصات التواصل الاجتماعي، حتى عن تفقد البريد الإلكتروني الخاص بعملك. السبب العلمي يقول إن تصفح الهاتف بشكل دائم وفي ساعات الصباح الباكر إيش راح يقدم لك مستمعي العزيز؟ راح يعطيك جرعات مفاجئة من التوتر والمقارنات، ويعطيك شعور بالاكتئاب والضغط النفسي مباشرة.
0: بالفعل
1: يعني
0: يا أخي،
1: قلعت عينك بصبعك.
0: هذه النقطة، رغم إن إحنا نكررها يوميا،
2: تعرف كده أحسن؟
3: طبعا أحسن
0: كده أحسن يعني. يعني هذه الأمر بالفعل، عندما تبدأ يعني يومك بتابعة
1: نعم.
0: وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار، يمكن بعضها أخبار سيئة، خاصة الآن مع أخبار الحروب وغيرها،
1: تبغى تعرف المستجدات.
0: نعم، تعطيك طاقة سلبية.
1: هذه الجهة ماذا قالت؟ الفئة
0: إيش استجد؟
1: نعم،
0: إذا يعطيك بعض الأحيان طاقة سلبية. ودائما يعني بدايات الصباح يجب أن تكون طاقة إيجابية.
1: نعم.
0: يعني ليش يقول لك ابتسم في بداية الصباح؟ عشان تعطي نفسك طاقة إيجابية.
1: نعم.
0: لكن إذا أنت تتصفح الهاتف من البداية وتشوف بعض الأخبار السلبية، كيف يبدأ هذا؟
1: نعم، لا، وحتى أحيانا تتصفح الهاتف يطلع لك من ضمن الريلز موضوع جريمة قتل مثلا.
0: نعم.
1: تخيل تقرأ هذا من غبشة الصبح، يعني
0: صحيح.
1: بأي نفسية بتبدأ؟
0: كيف بتبدأ هي؟ نفسية
1: بجد يعني. لكن الهوس أحيانا يوصل البعض أنهم يتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي بدون ما يعرف هي كيف جالسة تغذي،
0: إيش النتيجة بتكون.
1: إيش
0: والشبيب يقول ليش ما نرجع للماضي؟ تعرفي الماضي يعني في قبل الهواتف هذه كان يمكن أقل اكتئاب صباحي، كان الوضع جميل.
1: أحلى شيء لما تصحى على صياح الديك.
0: إيه،
1: شوف كم سنة الآن ما سمعت صياح الديك.
0: من زمان.
1: شوف كيف؟
0: يعني خاصة اللي يعيشوا في المدن قليل جدا يعني نادر.
1: ماذا حدث بعد أن اختفى صوت الديك؟
0: صار الاكتئاب الصباحي. إذن يعني
1: جد يعني.
0: يعني الواحد يعني المفروض يعني حتى من بداية الصباح على الأقل يرجع للماضي ولو ساعة. يبدأ
2: انت
0: صباح.
2: فاهمني طبعا.
0: احنا فاهمينك سبيبي. يعني تفتح النافذة، على الأقل ضوء الشمس بعيد عن الهواتف، مثل ما ذكرتي أنت، على الأقل افتح الهاتف بعد الساعة 9 صباحا. وتطلع على الأخبار، يعني ليش يعني مستعجل يعني من بداية الصباح، خاصة اللي يقوم للعمل مثلا الساعة 6 أو حتى قبل البعض، يعني مباشرة قبل يتجهز للعمل يفتح الهاتف.
1: نعم، أو يتصفح الإيميل.
0: نعم.
1: البريد الإلكتروني. ينتظر رد مثلا لإيميل رسله يوم أمس، فكل شيء في وقته حلو فعلا.
0: نعم، إذا ننتظر كذا الساعة التاسعة
1: نعم أنا

0: أعتقد أنه الصباح له قدسية خاصة ياسر، لكن هذه القدسية ربما انتهت مع زمن الإشعارات خلف الشاشات.
1: يعني المفروض ايش تغلق هذه الاشعارات،
0: نعم.
1: او توقفها، او يعني توقف شبكه
0: نعم.
1: الانترنت مؤقتا من الهاتف على الاقل فتره نومك يعني،
0: بالضبط.
1: وتشغلها وتعيد تشغيلها بعد الساعه 9.
0: احيانا اغبط الناس لما تسال عن موضوع صاير في العالم،
1: نعم،
0: يقول لك متى صار، ما عندي خبر، ما مر علي هذا الموضوع. نادرا ما يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي،
1: مرتاح
0: جدا،
1: مريح باله،
0: وعادي تقول له انت وين والعالم وين، يقول لك ما فيني،
1: ما في بارض بلهجتنا
0: مريح
1: راسه، وتلقائي ايجابي ومرتاح نفسيا.
0: وباقي الصباحة اول ما طلع من البيت يقول لك انا اصلا قبل لا اجي الدوام مريت الشاطئ امشي،
1: ما شاء الله،
0: او شوف. جلست مثلا اتناول لي فطور صحي، فهم؟
1: نعم.
0: أو تأمل،
1: يعني بدأ يومه بطريقة إيجابية.
0: نعم.
1: يعني هذه الإجراءات البسيطة تخلي يومك جميل، وكيف بديت يومك ينتهي يومك، فابدأ يومك بإيجابية.
0: إذن احنا أعطيناكم بعض المفاتيح مستمعينا لتتخلص من مصطلح جديد بدأ يعني يسيطر على الكثيرين، الاكتئاب الصباحي. أهم شيء ما في اكتئاب مسائي،
1: ما في اكتئاب مسائي
0: مع درجات الحرارة.
1: هو كيف تبدأ؟ إذا نتمنى لكم صباح جميل ومساء جميل.

0: وتحية طبعا لمخرجنا محمد شبيبي، وتحية لرسائلكم على 7244201. شكرا لفاطمة عيد خلفان المحروقي، تقول مساء هادئ يملأه الرضا وأمنيات صادقة، بأن يحمل هذا المساء لكم راحة للقلب وسعة في الرزق وبركة في كل خطوة. شكرا لك يا أم غيث.
1: وتحية لكم إذن مستمعينا، وتحية لكل من يرسل لنا. تحية لأبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد الهاشمي مسي بالخير على المستمعين، ويقول أنا قريب تقاعد، ويقول يا ليت يعني المخرج يشغل لي أغنية صيدلية صيدلية.
0: تمام،
1: غدا غدا إن شاء الله.
0: تحياتنا للصيدلانيين. تحية لسعود الباروني يقول السلام عليكم، مساء الخير، موضوعكم جميل في محطة سالفة، وبخصوص هذا الموظف المتذبذب في الأداء، لا هو مع المميزين ولا هو مع الضعفاء، لابد أن يكرم ولكل مجتهد نصيب، ولا بد أن نميز الشخص الذي يحاول أن يجتهد ونكافئه في نهاية المطاف. ما ينفع نساويه بالناس الغير مكترثين اللي مشوا طوال وقتهم بأعمال متدنية. لابد أن نحسس هذه الفئة، فئة الموظف المتذبذب، إنه اجتهد وبالتالي سيجد نصيبه من هذا الاجتهاد. تحياتنا لك يا سعود الباروني. إذن سعود يشوف إنه كسب الموظف المتذبذب خطوة للأمام، وبالتالي إشعاره بالتقدير وبالتحفيز ممكن أنه ينقل من خانة الموظف المتذبذب إلى الموظف المتميز،
1: وكلكي يستمر تميزه أكيد.
0: نعم.
1: يعني هو محتاج إلى التحفيز. أبو أسعد الشبيب يقول منذ يومين فرحنا بخبر انخفاض درجات الحرارة، وغدا تعود الحرارة بالارتفاع، الحمد لله على كل حال، اكثروا من شرب الماء. شكرا لك. ويوجه تحية لأبو عيسى محمد الشبيب مخرجنا طبعا، ولجمعة صالح الزهيمي وطالب علي عامر المعمري. شكرا لك يا أبو أسعد، وأكيد يعني درجات الحرارة غدا نحن مقبلين على ارتفاع لهذه الدرجات، على خاصة على الولايات المطلة على ساحل بحر عمان، ويمكن تلامس 50، يعني درجة حرارة مرتفعة. ترى حتى الولايات الأخرى اللي ما بتصل إلى 50 حتى درجات الحرارة ستكون مرتفعة.
0: نعم.
1: يعني فوق 45 مثلا، 46 48 هي درجة حرارة مرتفعة.
0: نعم يا سروة، يمكن هذه إشارة لظاهرة النينوى اللي تحدثوا عنها.
1: نعم.
0: إنه في فترة ستكون درجات الحرارة هي المسيطرة لأيام، وما يتعلق أيضا بالقبة الحرارية التي تتشكل حاليا خاصة على منطقة الخليج العربي، فالارتفاع يعود إلى أسباب بيئية، والظاهر أنها ستستمر لأيام، لأنه حتى مركز الإنذار المبكر ما حدد متى بتنتهي الحالة،
1: ذكر لعدة أيام،
0: لعدة أيام ابتداء من يوم غد، وبالتالي أخذ الاحتياط على المستوى الشخصي والذاتي والأسري واجب.
1: نعم.
0: الهيئات قائمة بدورها في التنبيه في التوصيات.
1: نعم.
0: وإحنا يعني علينا المتابعة والتنفيذ.
1: يعني فتحية حتى المنشآت، ترى المنشآت يعني
0: نعم. اليوم شفنا انفجار لإحدى المنشآت في العامرات،
1: في ولاية العامرات، وبالتالي
0: نعم.
1: يعني على أصحاب هذه المنشآت خاصة المطاعم والمقاهي أن يأخذوا الحيطة والحذر، لأن درجات
0: نعم.
1: الحرارة مرتفعة، بالتالي هذه الأماكن اللي يضع فيها طبعا قنينات الغاز اللي تستخدم للطبخ، يعني يجب أن تكون حذرين يعني في التعامل
0: نعم.
1: معها، لأنه في ارتفاع لدرجات الحرارة، بالتالي ممكن يحدث انفجار مثل ما حدث اليوم في ولاية العامرات.
0: نعم.
1: بالتالي علينا أن نكون حريصين لأصحاب هذه المنشآت، المؤسسات التجارية المختلفة، الصناعية، المزارع، قائدي المركبات، يجب أن نكون حذرين لنقلل من الأضرار حقيقة.
0: إن شاء الله يا سر هذه الرسالة توصل للجميع. وإحنا نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي قبل ننتقل إلى أذان صلاة المغرب. أكيد تحيات فريق العمل، وسامحونا على أي قصور. هذه تحياتنا في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي،
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
2: بانوراما
3: بانوراما
2: بانوراما
3: بانوراما
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماع برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى دولة ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. أعرب جلالته خلاله عن تمنياته الطيبة لها بالتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس في مستهل اجتماعه بيانا مقدما من وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. كما اطلع المجلس على عدد من المخاطبات الواردة من الجهات المختصة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كل من سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا، وسعادة توماس أورتليه سفير الاتحاد السويسري، وسعادة جود فارتي سرينفياس سفير جمهورية الهند، كل على حدة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهم. وأعرب معالي خلال اللقاءات عن تقديره للجهود التي بذلها السفراء خلال فترة عملهم وما أسهموا به في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وكل من جمهورية إندونيسيا والاتحاد السويسري وجمهورية الهند، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور مختار خضر عبده سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية، بالإضافة إلى توجه البلدين لتنظيم منتدى للأعمال بمشاركة القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء مواكبا لمستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. إلى التفاصيل.
1: يعد الفصل السادس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعنون بجرائم المحتوى إطارا قانونيا ينظم المحتوى الرقمي المنشور عبر شبكة الانترنت والمنصات الإلكترونية المختلفة، ويهدف إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالنشر أو الترويج أو تداول المواد المخالفة للقانون. ويؤكد هذا الفصل أن النشر الإلكتروني يترتب عليه التزام قانوني ومسؤولية مباشرة، وأن إساءة استخدام المنصات الرقمية قد تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والقيم المجتمعية. ويأتي القانون في سياق تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، ومواكبة للتطورات المتسارعة في جرائم تقنية المعلومات، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. وتناول الفصل مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي، حيث حظر نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عمان بالدول الشقيقة والصديقة، أو التأثير سلبا على الاستقرار الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو الصحي. كما حظر القانون نشر الشائعات والمعلومات المضللة أو المغلوطة، ومنع المحتوى الذي يتضمن التنمر أو السخرية أو الألفاظ النابية أو القذف أو التشهير، إضافة إلى حظر نشر أو عرض المواد المخلة بالحياة أو المنافية للقيم العامة. وأكد القانون أهمية حماية المجتمع من المحتوى المسيء للقيم الاجتماعية والثقافية العمانية أو المتعارض مع الهوية الوطنية الأصيلة، ومنع كل ما من شأنه تشويه الذوق العام أو الترويج للتمييز والعنصرية والتعصب الديني أو القبلي أو المناطقي. وشملت الأحكام كذلك حظر استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في إنتاج محتوى إعلامي بصورة سلبية، ومنع نشر المحتويات التي تروج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال، إضافة إلى حظر الترويج للأفكار الضارة المرتبطة بالسحر والشعوذة والخرافات والعادات الدخيلة على المجتمع. وفي إطار حماية الأمن العام، منع القانون نشر تحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما حظر نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتضمن أفكارا أو مبادئ أو أغراضا إرهابية، أو يشتمل على ابتذال في الألفاظ أو السلوك أو العناصر البصرية. كما جرم القانون إجراء أي تعديل أو معالجة للصور أو المقاطع الصوتية أو المرئية أو صور الأشخاص بقصد التشهير أو الإساءة، بما يعزز حماية الخصوصية والسمعة ويحد من إساءة استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجمله على أهمية الوعي بالمسؤولية الرقمية وضرورة تحري الدقة عند إنتاج المحتوى أو نشره أو إعادة تداوله، بما يسهم في بناء فضاء رقمي آمن يحافظ على القيم الوطنية ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.
0: ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماع السادس لهذا العام مقترح تطوير السوق القديم بولاية خصة بسوق الحالة، ومشروع تطوير ولاية بخا بما يعزز مكانتها كمركز حضاري متكامل. كما ناقش المجلس مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة وازدواجية طريق قرون الصيد خب الشامسي بولاية دبا. وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية متابعة الموضوعات المطروحة واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات. ترأس الاجتماع مع السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم. أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع. رعى حفل الإطلاق سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
2: لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة العمانية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
3: إن غايتنا المشتركة تتجاوز حدود المصنع الواحد، فنحن نسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فكل خطوة يتم تحسينها تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج العماني ليكون الخيار الأول محلياً وإقليمياً وعالمياً. البرنامج يسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المصانع المترشحة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات الصناعية، مع توقعات بأن تتجاوز الفوائد والعوائد المتحققة من تطبيق هذه المشاريع التي توفر أكثر من 350 ألف ريال عماني للمصانع المشتركة سنوياً.
2: ويرتكز البرنامج على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات عبر التقليل من التأخير والأخطاء في خطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات التحسين المستمر وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوطين العمليات التصنيعية. خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن.
4: تأتي دعم مدائن لهذه المبادرة لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المنتج النهائي العماني الذي بدوره إن شاء الله يكون قادر على المنافسة محليا ودوليا.
2: وشهدت الفعالية توقيع وثائق مشاريع للمنشآت الصناعية المشاركة كخطوة رئيسة في برنامج كفاءة للتصنيع، لالتزام كل مصنع بتقديم مشروع عملي يركز على تطبيق منهجية لين 6 سيجما كشرط رئيس للمشاركة في الورشة التأهيلية ونيل شهادة الحزام الأخضر.
5: أحمد بن عبد الله السالمي، مدير دائرة التحسين المستمر والشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان. جاءت مشاركة شركة تنمية نفط عمان في برنامج كفاءة إيمانا من الشركة بأدوارها الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. لدى شركة تنمية نفط عمان خبرات عديدة ومتواصلة في مجال بيئة تحسين الأعمال وأيضا رفع كفاءة العمليات، وتأتي من ضمنها منهجية 6 سيجما لرفع كفاءة القطاع الصناعي. يوجد لدى برنامج كفاءة العديد من الفوائد التي ممكن تستفيد منها قطاع المصانع، ومن ضمنها إزالة الهدر من العمليات الصناعية.
2: ويأتي برنامج كفاءة كثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.
0: يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني بعد غد الثلاثاء على حزمة جديدة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي وغيرها، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق، وتغطي عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مديرو الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي تمثل 10% من رأس مال الصندوق في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان. تستضيف سلطنة عمان اليوم أعمال بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026 التي تستمر حتى منتصف يونيو الجاري في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المشاورات الدورية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، وبما يدعم متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز استدامة النمو والاستقرار المالي. وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ومواصلة الحوار البناء بين الطرفين. ومن المقرر أن تختتم البعثة أعمالها في 15 من يونيو الجاري، إذ ستعرض ملاحظاتها الأولية على الجهات المعنية ثم إصدار البيان الختامي للبعثة. تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف السابع من شهر يونيو من كل عام، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة لتسليط الضوء على مسؤولية جميع الأطراف في السلسلة الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الممارسات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء نظم غذائية أكثر أمانا واستدامة، بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والاقتصاد والأمن الغذائي. يشهد موسم خريف ظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في القطاعات الخدمية والسياحية والبلدية، بما يواكب مكانة الموسم كأحد أبرز الموازم السياحية في سلطنة عمان للوقوف أكثر على أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم. تحدث لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن السير المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
6: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى محافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات بارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماماً، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكرا من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت محافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلاً في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة والسوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة فيوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة الديم، إطلالة افترقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة تيم محلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان قابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هرويب ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباط. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بمحافظة مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وبالتنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية نزوة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 88.5، وذلك اليوم 7 يونيو من عام 2026 من الساعة 3 مساء إلى 11 مساء. وبإمكانكم الاستماع لبرامجنا عبر الترددين 89.3 ميجا هرتز أو الموجة المتوسطة 1278 كيلو هرتز.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي الوقت الإضافي. في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بكرة القدم، نناقش أبرز القضايا ونحلل أهم المباريات والنتائج. أنا جحن الحضري أحييكم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع. في معسكره الإعدادي منتخبنا الوطني الأول يخسر من أندونيسيا بثلاثية وينتصر على موزمبيق برباعية. دائما السؤال في كل معسكر يقام بالنسبة لمنتخبنا الوطني، ما مدى الاستفادة وما هو المطلوب؟ في رحلة الإعداد نحو المستقبل هناك أسئلة عديدة، يبقى السؤال من سيستمر في المرحلة القادمة؟ وفي الجزء الثاني من برنامجنا سيكون الحديث حول المنتخبات العربية وبطولة كأس العالم. بين الطموح وخيبة الأمل هناك صفحات جديدة قد تكتب في مونديال 2026. هذه أبرز محاور حلقتنا مستمعينا الأحبة التي سنناقشها مع ضيوف أعزاء بوجود الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن فوزي.
1: مساء الخير أبو سعيد، مساء عليك ومساء على الكابتن أبو عميرة ومساء على المستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا كابتن عبد الغني.
2: مساء النور والسرور ابو سعيد، ونمسي على المستمع الكرام وعلى الكابتن الكبير فوزي.
0: اكيد متواصلين معكم مستمعينا الاحبه لنناقش ابرز هذه المواضيع، وبلا شك سيكون منتخبنا في اهم نقاط هذه الحلقه. بعد وقفه قصيره نبدا رحله النقاش.
3: كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
4: 10 دقيقة، لقطة تأتي، لقطة تأتي، لقطة تأتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون مرهون، أنت الرهان المعتمد للبطولة.
5: خطيرة الكرة القادمة من الأسود، المغرب عن طريق بن تايب، ضربة رسولة، كرة ثانية، والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق حمد الله، المخضرم جول، المخضرم جول، هي الصعيبة، هي اللقطة الصعبة. جول جول جول جول جول جول أرجنتينا، مارادونا لم يموت، مارادونا لم يموت، مارادونا لم يموت، كرة البورشاغا، بورشاغا جول.
0: أكيد لا يعلو، لا صوت يعلو فوق حديث المونديال الذي سنخصص له جزءا في قادم الوقت، لكن دعونا أولا مستمعينا الأحبة نتحدث ونناقش حول معسكر منتخبنا الوطني والمحطة الأولى التي يقودها المدرب طارق السكتيوي، والتي كانت في أندونيسيا حيث اختتم منتخبنا هذا المعسكر بلقاء جمعه مع منتخب موزمبيق في هذا المساء، وانتهى هذا اللقاء بانتصار منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. سجل عصام الصبحي ثلاثة أهداف، بينما عبد السلام الشكيلي كان صاحب الهدف الرابع في هذه المواجهة. قبل ذلك منتخبنا كان قد خسر أولى تجاربه الودية في هذا المعسكر أمام منتخب أندونيسيا بثلاثة أهداف دون مقابل. كابتن فوزي، بلا شك معسكر يأخذ كمحطة أولى في مرحلة الإعداد لبناء منتخب قادر على التنافس خاصة في كأس آسيا ولن أقول في كأس الخليج. كيف يمكن أن نقيم ما حدث من نتائج في هذا المعسكر؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد أبو سعيد مباراة كانت أعتقد أنها بالنسبة للرأي كانت إيجابية بالنسبة للمنتخب عمان، مدرب سكتيت تلعب مع المنتخب السنغافوري في أرض الأندونيسي في أرضه بين جماهيره، والمنتخب الأندونيسي من المنتخبات اللي شاهدنا في تصفيات كأس آسيا منتخب محترم، منتخب متطور عنده لاعبين جيدين. أعتقد أن التجربة هذا ممكن فادت الكابتن طارق السكتيبي أكثر ما فادت المنتخب. اليوم حتى في تصريح الكابتن قال ممكن الخسارة هذا تكون هي مفيدة للمشوار القادم للمنتخب. اليوم محتاجين نفس هذه المباريات، محتاجين نلعب مع منتخبات نستفيد منها فنيا وتظهر مشاكل المنتخب في كل الخطوط، إن كان في حالة دفاعية أو وسط الملعب أو الهجوم. أعتقد أن أبو سعيد المباراة كانت شاهدنا المباراة، المنتخب عمان كان يفتقد كثير في جميع الخطوط، شاهدنا المنتخب بعيد كل البعد من في الناحية البدنية، شاهدنا في خط الدفاع كان هناك في تشتت كبير من اللاعبين، شاهدنا

0: مشاكل الفريق، لكن هذا ما يمنع اليوم بعد خسارتنا مع المنتخب الاندونيسي هناك اللاعبين لازم يتحملون المسؤولية اكثر، اللاعبين ما اعطوا العطاءات اللي هو تقدر انك تبني عليهم المستقبل. اكيد بعد هذا المعسكر بيكون هناك في كلام كبير من كابتن طارق سكتيوي. هذا ما يخص مباراة اندونيسيا ابو سعيد، ممكن اليوم بعد هذه النتيجة مباراة موزمبيق، اعتقد ان المنتخب موزمبيق ما نريد نقلل من فوز المنتخب، ما نريد نقلل من 3 اهداف اللي سجلهم عصام الصبحي، قدم نفسه بصورة جيدة في دور العراقي، كان هو هداف القوة القوية، وهذا اكيد يعمل اضافة كبيرة بتسجيل 3 اهداف هاتريك في مباراة تعتبر دورية. لكن انا اشوف مباراة الاندونيسيا هي كانت هناك بالنسبة لنا كمنتخب عمان كانت هي الأهم والنقطة اللي كنا نحن
1: أكيد
0: نبدأ عليها.
1: يعني إذا كنا سنخرج أيضا من هذه المواجهة الأخيرة أمام موزمبيق، يعني من فترة طويلة منتخبنا لم يحقق هذا المعدل التهديفي، حتى أمام منتخبات متواضعة مع كل التقدير كنا نعاني في مسألة التسجيل، في كيفية الوصول إلى مرمى المنافس. اليوم في مباراة موزمبيق الهدف الأساسي كان إعطاء انطباع عن ردة الفعل بعد الخسارة أمام إندونيسيا، بالإضافة إلى مكسب حقيقي هو حل المشكلة الهجومية أو العقم الهجومي. نحن لم نشاهد المباراة لكن الأرقام تبشر بأنه ممكن المنتخب انتهج نهج واضح، ولذلك عصام الصبح استطاع أن يسجل 3 أهداف.
0: وهذا ضروري للمنتخب، نحن كنا في السابق نفتقد غزارة الأهداف في المباريات، ممكن نفوز واحد أو نفوز بطريقة صعبة، لكن اليوم أنت تسجل على المنتخب موزمبيق، صحيح احنا ما شاهدنا المباراة كنت تسجل 4 أهداف يعتبر شيء جيد، أتمنى يكون استفادوا من مباراة خسارتنا مع المنتخب الأندونيسي، واليوم كان التعويض ب4 أهداف. نعم احنا ما شاهدنا المباراة، لكن اليوم بوسعيد لما أنت تتكلم على معسكر وعندك مباراتين في أقل من أسبوع، أكيد فيكون هناك في تنويع
1: صحيح
0: بين اللعيبة. أتمنى يكون مدرب سكتيوي طارق السكتيوي أنه هو رأى أنه هو يحط اللاعبين الأنسب له بطريقة لعبه وأسلوبه وطريقته في اللعب، وثم نجح. يعني نحن اليوم ما نريد يعني ننقص من فوز المنتخب على المنتخب الموزمبيقي، اليوم محتاجين هاللاعبين، محتاجين مكسب، يحتاجون ثقة في النفس، يحتاجون وقت أكثر. اليوم لكن اليوم نحن في هذا الوقت نقدر نقيم تجربة طارق سكتي من خلال المباراتين أو في معسكر مدته 2 أسبوع، أعتقد هذا يعني ظلم من المدرب، ظلم من اللاعبين. بعد الوقت أتمنى أن من الاتحاد العماني أن يحضر مباريات نفس المنتخب الأندلسي وأكبر من المنتخب الأندلسي، عشان هناك تكون تقييم جيد للمدرب، للاعبين، حتى اللاعبين، حتى الناقدين على المنتخب، الإعلام يعرف أنه كيف يفكر او كيف يتكلم في هذه التجربه. اتمنى ان القادم الايام يكون مباريات تجريبيه تكون افضل من منتخب الاندونيسي ومنتخب موزمبيق.
1: يعني كابتن عبد الغني، بلا شك يعني عندما نشير الى مجمل المباراتين وفي تواصل ايضا مع المدير المنتخب كابتن خالد الرواس، يعني اكد بانه من خلال هذه المواجهتين مباراه كانت مهمه، ظهور المنتخب بالمستوى الفني الجيد خاصة في مواجهة موزمبيق يقصد، وتم تلافي أكثر الأخطاء التي كانت موجودة في مباراة إندونيسيا. ركز المدرب على الناحية التكتيكية والذهنية للاعبين، ظهور المنتخب أو ظهر المنتخب متماسكا أكثر من الناحية الدفاعية وأيضا الهجومية. الأساس في هذا المشروع أو في هذه المحطة إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر في مجمل المباراتين، وذلك للوقوف أو لوقوف الجهاز الفني على مستوياتهم في هذه المرحلة. تجربة مفيدة بالنسبة لطارق سكتيوي، الخسارة ثم الانتصار.
2: أبو سعيد شوف، هو المعسكر الهدف منه هو الخروج بواحد الصورة للمدرب، لأن المدرب يمكن أول مباراة يمكن يكونوا تحت إيده المجموعة من اللاعبين هذه بعد المعسكر الأولاني اللي كان اللي ركز عليه على المتواجدين اللي كانوا في الفتره هذيك في العشر ايام الاولى او الاسبوع هذاك. فاذا ربطنا المباراه الاولى مع المباراه الثانيه ابو سعيد، أن لازم نشير انه المدرب شارك جميع اللاعبين وجميع حراس المرمى، حارسين في المباراه الاولى حارس كل شوط، المباراه الثانيه حارس كل شوط، المباراه الاولى اللي هي كان فيها الرواحي والراجحي، والمباراه الثانيه اللي كان ابراهيم وفايز الرشيدي

0: هذا من جهة. من جهة أنه المباراة الأولى يعني شارك ما يقارب 16 لاعب وغير كثير من شكل المنتخب بالتغييرات على أساس يعني على الأقل مثل ما قلنا احنا يوصل للتركيبة اللي ممكن يركز عليها، لأن فترة بعد بعد التغييرات وصل أنه لعب بثلاث وسط ميدان اللي عندهم حس دفاعي اللي هو السعدي وعاهد المشيخي وحارب السعدي، ثلاثة في وسط الملعب ونفس الطريقة جرب الأطراف اللي هو مرة بزهر الأغباري، مرة بجميل الحمادي، مرة حسين الشحري، يعني أعطى فرصة لجميع اللاعبين حتى يركز على البروفايل أو ستيل اللي ممكن يعتمد عليه على نوعية اللاعبين اللي راح يحتاج في المنظومة مالته. بالنسبة للمباراة الثانية أبو سعيد كليا فريق آخر كامل، بدل الفريق كامل، بما معنى أنه الرجل أعطى لجميع اللاعبين الوقت الكافي وفرصة، لأنه ما بعد المعسكر هذا فممكن ما بيكون شيء اللي ممكن يبني عليه، اللهم المعسكر اللي راح يكون مع المنتخب العسكري. فهذا الجانب هذا حتى نلاحظ أنه يعني ما في حد ما أخذ فرصته أبو سعيد، كل اللاعبين 28 اللي راحوا في المنتخب كلهم شاركوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في هذه المبارتين. المباراة الأولى أبو سعيد ليش ظهر المنتخب بهذاك الشكل؟ لأنه الشكل اللي يطلب منه اللاعبين كان يعني تحول من منظومة إلى منظومة أخرى، وهذا هو اللي نحن نتكلم اللي أثر على اللاعبين الدوليين في مثل بداياتهم في التحول من مدرب لآخر. فهذا الصورة اللي
1: بس الطريقة هي كانت،
0: لكن في بعض
1: يعني أنا لعب المنتخب بطريقة 4-4-2
0: بوسعيد، شوف تلعب 4-4-2 لكن أنا الشكل كيف، لأن في أسلوب وفي طريقة، الطريقة شكل والأسلوب شكل.
2: كابتن بعميرة أنت ليش ما تريد يعني تفكرها من جانب آخر، أن الفرق المنتخب الأندونيسي منتخب محترم،
0: صحيح ما اختلفنا
2: في أرضه بين جماهيرنا، شاهدنا دعم الجمهور للمنتخب الأندونيسي، نحن كمنتخب عمان نفتقد نلعب خارج الأرض، كانت تجربة مفيدة للمدرب سكتيوي، هناك شخصية اللاعبين، هناك تلعب في مستوى كبير
1: أمام جمهور، يعني كان جمهور حاضر.
2: شاهدنا أن المنتخب العماني يحتاج عمل كبير، يحتاج ثقافة النفس، يحتاج مباريات أكبر من منتخب الأندونيسي عشان نوصل للمستوى اللي نحن نقدر نقارع. نحن اليوم نفس ما ذكر أبو سعيد في بداية حديثه أن اليوم نحن نتخطى كأس الخليج وننظر لكأس آسيا. كأس آسيا بتلعب مع منتخبات كبيرة، لابد أنك أنت تعرف كيف تتعامل مع هذه المنتخبات. أنا أيد كلامك، يعني كلامك صحيح، إحنا ممكن إن المنتخب مع المدرب الجديد يحتاج إلى وقت كافي عشان يقدر إنه هو يستوعب خطة المدرب، لكن يعني اللاعبين كانوا غايبين في المباراة.
0: المباراة الأولى نتفق معك، أنا أتكلم في جانب بالنسبة للمقارنة بين الشكل أنك أنت تلعب بالـ4-4-2 لكن الأدوار كل مدرب يعطي أدوار اللي مثل ما نقوله يعني، لأن أبو سعيد لازم تفرق
1: يعني اليوم كابتن، حتى بس نقف عند هذا التحليل، تغير مدرب لكن الطريقة مثلا 4-4-2
0: لكن الأدوار داخل الملعب،
1: ما هي الأدوار؟ إذا كنا سنتحدث اليوم عن خط دفاع لا يعرف كيف يتمركز أو يتموضع أو متى يخرج إلى الكرة ومتى يغطي، أنت لو تشاهد الهدف الثالث كل لاعبي منتخب إندونيسيا كانوا في ملعب منتخبنا الوطني، ولاعبي منتخبنا كانوا في حالة من التوهان، حتى لاعب واحد من منتخب إندونيسيا تحرك في منطقة الجزاء الخاص بمنتخبنا الوطني أمام 4 مدافعين هو من استطاع في النهاية أن يتحصل على الكرة، وهذا الخطأ ليس وليد هذه المباراة. إحنا نتحدث كابتن أنه في لاعبين ما زالوا يفتقدون إلى فهم اللعبة، على الرغم من تواجدهم في عديد المباريات الدولية، على الرغم من تواجدهم في فترات طويلة مع المنتخب، هذا الأمر لا يمكن أن يكون في لاعب منتخب أول، هذه المسألة قد تتعلق بلاعب أولمبي، ناشئين، شباب. في ثنائيات أنا أعتقد شخصيا ثنائية الخميسي ومصعب الشخصي لا يمكن أن نعول عليها في المستقبل لسبب واحد، شخصية الخميسي ومصعب الشخصي شخصيا دفاعية حماسية تنسى لحظات الملعب وتشعر بأنها تقاتل من أجل الكرة، وهذا ما تأكد في الهدف الأول. اليوم ربما هذه التجربة تعطي مؤشر وملاحظات وقرب أكثر بالنسبة لطارق السكتيوي، لكن لا يمكن أن نستمر بنفس الأخطاء ونقول بأننا نملك منتخب قادر على المنافسة مستقبلا، ولا يمكن أن نقول دائما أنه هناك تغيير لهوية المنتخب أو محاولة معالجة الأخطاء. اليوم اللاعب إن لم يكن سيقدم الإضافة مباشرة في المنتخب الأول، أنا أعتقد لا مجال لأن يتعلم في المعسكرات.
0: شوف أبو سعيد، أنا بقول لك حاجة، الأهم الحين اللي عند سكيتي، والحين مثل ما تفضلت أنت، يعني أعطيت فكرة، لكن أنا للتوضيح أكثر للمستمع، لأنه الثنائيات داخل الملعب، من يلعب باك يمين، من يلعب جناح أيمن، هذا تكامل عند هذا الطرف. الطرف الآخر من هو الأقرب للاعب الفلاني، مثل ما تفضلت أنت في العمق، من يكون مع من، لأن ما ممكن أنت تلعب بنفس ستايل مال اثنين في العمق بنفس الـ الـ الـ بنفس الـ
1: الخصائص يعني.
0: أيوة بالضبط، بنفس الوظائف المواصفات. تاني شيء في وسط الميدان نفس العملية أبو سعيد، نحن كنا نحن دائما كنا يعني ما في اللي واحد تكون فيه بعض المواصفات والتاني تكون مواصفات غير اللي موجودة عند الآخر، فهذا هو التحدي المفروض يشتغل عليه السكيتيوي. تاني شيء، نحن الأخطاء اللي عشناها وتكلمنا فيها يمكن سنتين ثلاث سنوات وإحنا نتكلم في هذا الموضوع، أخطاء الكارثية اللي في الدفاع في الكرات العرضية هي اللي بقى إلى يومنا هذا، إلى يومي المبارتين الأخيرتين هذه. لا
1: صحيح.
0: فهنا أبو سعيد هنا يتبين أنه لما يروح مدرب ويجي مدرب ما موجودة داتا، ما في أمور تكميلية. وتاني شيء، انت دائما لما تستلم حتى على مستوى الانديه، مش حتى مستوى المنتخبات يعني الهاي ليفل، انت لازم تعرف ايش هي المشاكل اللي هي موجوده في هذا المنتخب، سواء هجوميا او دفاعيا او في بناء الهجمه او في الارتداد. هذه مشاكل كلها لازم تبني عليها، لكن احنا باقي الحين تخبط في هذه المشكله دي. انا اتمنى ابو سعيد انه العناصر اللي مفروض من يكمل مين، لأن بعض التركيبات ما تمشي، بعض صحيح. اللاعبين ما تمشي تنين واحد صحيح. على الثاني ما تمشي. أبو
1: سعيد، هي المسألة كابتن ليست متعلقة بأنه لاعب سين يلعب مدافع فبالتالي يقدر أن يلعب أو وسط أو ما إلى ذلك، حتى على مستوى فهم التغطية الدفاعية بالعمل الجماعي. إحنا نفتقد إلى حالة الضغط على المنافس، ونفتقد أيضا مسألة التموضع الصحيح في أثناء الارتداد المتعلق بإغلاق المساحات، وهذه جزئية تمثل ايضا عبء اخر على الدفاع وحراسه المرمى.
0: بالضبط ابو سعيد، وهذا لاحظناه انا لاحظته في المباراه اللي مال اندونيسيا. فريق لا يستهان به، فريق لما تكون معه الكره يعرف ايش يعمل بالكره. نحن مشكلتنا، نحن كان عندنا مشكل لما نستخلص الكره تضيعنا بسرعه، وهذا مشكل كبير. فانت لما تستخلص الكره وتضيع لك بسرعه، بما معنى انت اللي راح المباراه كلها بتكون انت تركض المنافس عنده الكره، وهذا أثر كثير على على على على على, على شكل اللاعبين، لأنه شكلهم كان صراحة يعني شكل يعني مو زين أبو سعيد، لأن شكلنا كنا نحن ومعانا الكرة ما كان لنا وجود.
2: صحيح.
0: لكن وبرضه نفس الشيء لما الكرة مع المنافس ما كان عندنا تنظيم، ما نحسنا نحن كبلوك أو دفاع متقدم أو من الوسط أو متأخر، ما كان عندنا شكل. وهذا يسببه إيش أبو سعيد؟ يسببه مثل ما قلنا، من اللاعب اللي كمل اللاعب الآخر.
2: أنا أتفق معك. اليوم أنت تتحدثت على الثنائيات، المدرب طارق السكتيوي لعب مباريتين، يفترض أنه يكون عنده الحين رؤية شاملة لكل اللعيبة، ومعظم اللعيبة لعبوا في المباريتين. اليوم نحن شاهدنا في مباراة موزمبيق، شاهدنا غانم الحبشي وخالد البريكي. المباراة الأولى كان الخميسي
0: ومصعب الشخصي.
2: أيوه. هني يعطي انطباع المدرب انه من بيكون هو اللي بيعتمد عليه في المستقبل. اكيد هناك في خبرات، ممكن الخميسي والبريكي عندهم خبرات اكبر، عندهم ثنائيات اقوى، بعكس ممكن غانم يقدر انه يبني من خلف بصورة جيدة. شخصي لاعب شاب عند الحيوية. هني الحين احنا كنا عندنا ثقة بالكابتن طارق السكتيوي، عنده الخبرات اللي تقدر انها هي تطور من المنتخب، ويعرف كيف يختار اللاعب بناء على اسلوب
0: اللي يريده
2: صحيح. هو اعتقد بعد هذه المباراتين كل شيء اتضح مع طارق السكتيوي. بو سعيد في وسط الملعب شاهدنا حارب السعدي، شاهدنا ممكن هو عند الخبرة الكافية، لو شاهدنا عبد الله فواز، اليوم مصعب. يعني لابد ان بعد هذا المعسكر يكون عندنا طارق سكتيوي عنده تشكيلة ثابتة يقدر انه هو يبني عليها طريقة لعبه، يقدر هو يعمل فيهم الانسجام. انت كابتن ابو عميره المدرب تعرف من ناحية الانسجام مع اللاعبين، الثنائيات، اللاعب يفهم الثاني في الملعب، في التفكير، في التغيير سرعة اللعب، بطء الكرة، هذا يحتاج وقت، يحتاج مجموعة تكون ثابتة مع المدرب. اليوم بعد نحن للأسف شديدة والله كنا نتمنى نشوف مباراة موزمبيق، كنا نتمنى نشوف الأهداف، الأربعة الأهداف كيف تسجلت، لكن دليل أن هذا النتيجة تعتبر نتيجة إيجابية، تسجل أربعة أهداف. حتى المنتخب الموزمبيقي، مع احترامي للمنتخب الموزمبيقي، ما لعب التشكيلة الأساسية ولكن اعتبر فوز جيد بالنسبة لطارق السكتيوي. نقدر نبني على هذا الفوز ومن ثم نبني على خسارتنا مع اندونيسيا. هناك انا يعني اذا بنتكلم على مباراه اندونيسيا، حسيت هناك اللاعبين في المباريات الكبيره يحتاجون انهم ثقه اكثر في النفس. هناك استحواذ ما شاهدنا، نفس ما ذكرت، الاستحواذ في نص الملعب، الناحيه النفسيه، الناحيه الذهنيه، هذا لابد انه هو يتعالج. بعد في نفس ما انك انت تتكلم على الناحيه الفنيه، احنا كنا حديثنا عن الناحيه النفسيه، الناحيه الفنيه، هناك في مشكله في الناحيه في الناحيه البدنيه ومن ناحية الفن النفسية، لابد أن نتعالج خلال الفترة الجاية. كابتن بامير،
0: شوف كابتن، نحن إذا جينا نلخص المجموعة كلها اللي متواجدة الحين، عندنا 28 لاعب اللي كانت متواجدة في المعسكر الأخير، وعندنا يمكن 10 لاعبين خرجوا من المعسكر الأولاني، بما معنى أنه أعطى إشارة أنه ممكن أحتاج حد منكم. بما معنى الحين الرؤية كاملة عندنا 32 لاعب هو المتواجد جودة ما موجود في سلطنة عمان، هذا اللي الحين الى وجود سكيتيوي حسابيا. بما معنى من يوم جاء سكيتيوي وحضر المباريات كلها، استدعى جميع اللاعبين اللي هما حس انه ممكن يعطوا الاضافه. اذا حسبنا العدد كله الاجمالي اللي مر من عند سكيتيوي من يوم جاء للحين 28 لاعب، واللي موجوده الحين معاه والتسعه او 10 اللي هناك ممكن نوصل ل 40 لاعب. ال 40 لاعب هي اللي راح تدور على المنتخب، ولكن نحن ما راح نبقى جالسين على نفس التوليفة أو نفس المجموعة. يعني صرنا يعني بخيرها وبشرها، صرنا معروف الباك اليمين، الباك اليسار، المساك اللي في النود، لا، لازم تختار الشخص اللي يكون يفيد المجموعة ويفيد الشكل اللي انت تريده من من من المنتخب. انا اظن بانه احنا احنا احنا احنا احنا ما نركز على النتيجة اكثر ما نركز على اذا انا ما قدرت اوصل في المباراة الاولى نظرا لقيمة المنافس اللي امامي، فالمباراة الثانية أنا وصلت مهما يكون المنافس لأمامك، لكن أنت حاولت أنك تعالج مشكل اللي كنت حصل لك في المباراة الأولى أن أنت ما وصلت للمنافس
1: المرمى. يعني أحيانا كابسن، أنا أعتقد في كرة القدم لا يمكن أن تبني أفكار جديدة بأدوات اعتدنا أن نشاهدها في فترات طويلة، وبالتالي أنت مسألة العمر، تقدم اللاعب في العمر، مسألة الفكرة اللي تريد أن تطبق فيها قد تتلاشى عند اللاعب، خاصة على مستوى الإجهاد البدني. وربما إذا ما قورنا الاسم المتعلق بحالة المنتخب، لا نختلف أنه حارب ربما واحد من الأسماء المميزة بعد جيل فوزي، جيل أحمد حديد، أحمد كانو، اللي استطاع أن يمارس مع المنتخب لفترات طويلة دون انقطاع، وهذه حقيقة. ولا يعني أن يتم إقصاءه، ليس الشرط أن يتم إقصاء حارب من المنتخب وأن لا يستدعى إلى التشكيلة، لكن الفكرة مثل ما كنتم تتحدث أنت والكابتن فوزي، من هو الاسم اللي يمكن أن يطبق أفكار طارق السكتيوي؟ من يستطيع أن يطبق حالة الضغط، حالة التحولات، حالة الفريق ككل كعمل جماعي؟ اليوم ما ممكن حارب أنه يركض في كل الملعب والآخرين يتفرجون مثلا.
0: فهذا ليش نقول لك الحين، هو المباراة في المباراة الأولى يعني عمل كثير من السيناريوهات، هو في التغييرات اللي عمل 6 تغييرات، فلما دخل عاهد صار يلعب عاهد وعلى يمينه حارب وعبد الله فواز، بما معنى حتى المجهود اللي كان يقوم به حارب السعدي لانه كان الوحيد اللي يعمل تغطيه على في الاطراف على اليمين وعلى اليسار، وعامل السن هذا مشكل. فانا ممكن نختار،
1: وهذا خلل ترى
0: كثير
1: اليوم لما حارب ينتقل مره في الجهه اليسرى مره في الجهه اليمنى ليغطي اخطاء زملاء اللي غير متراجعين غير منضبطين، بالتالي اجهاد
0: وراح تنضر من دوره الاساسي هو.
1: صحيح،
0: لانه هو دوره حمايه الحاجز الاولاني للدفاع، والحاجز الاولاني للدفاع لازم يكون هو العمق، والعمق لما يفضي العمق ويروح الأطراف عشان يصلح، ممكن المكان اللي فضاه يضرب منه وهذا السبب اللي احنا نشوف حارس السعدي.
1: صحيح،
0: بعض الأحيان تشوفوا الناس بهذاك الشكل اللي الشكل اللي ما يعجبهم. فلهذا احنا شفنا انه لعب 3 اللي هو عهد وحارب وعبد الله فواز، بما معنى لما حارب يغطي على اليمين، اذا مال عهد تكون تغطية في العمق اللي هي الفواز، وعندهم كلهم حس دفاعي.
1: نعم،
0: زيادة على انه عبد الله فواز عنده يعني عنده الزيادة للأمام، فهذا هذه ميزة. إذا زاد هو تبقى عندك على الأقل يكون سيفتي. إحنا ما كان عندنا مشكل سيفتي لما نروح نهاجم، لما نهاجم يبقى الظهر مال ظهر المهاجمين يعني، وواجهة الدفاع تبقى واضحة ومكشوفة. فهنا لازم يعني مثل ما تفضلتوا أبو سعيد، أنه لازم تختار اللاعب اللي ينجح لك الشكل اللي انت تريد به الفريق.
2: هو على التشكيل اللي بدا فيه اليوم، نحن شاهدنا في السابق، شاهدنا زاهر الأغبري، شاهدنا جميل الأحمدي، دائما هو يكونون معهم في بعض الأوقات اللي هو يدخل معهم، اللي هو العلوي، منذر العلوي. اليوم عندك حسين الشحري، لاعب قدم نفسه بصورة جيدة من خلال هذا الموسم، وبدأ المباراة الثانية وسجلنا 4 أهداف. صحيح أنا ما شفنا المباراة، لكن لابد أنه هو يكون حطاته كبيرة أنك تسجل 4 أهداف مع منتخب موزمبيق. أكيد هناك كان في عمل هناك.
1: صحيح.
2: اليوم هذا الأسامي اللي أنا ذكرتها لابد أن يكون هناك في منافسة حقيقية في في في على المراكز. نحن نشوف المشكلة، نحن اللي شاهدنا المنتخب السابق عندنا مشاكل دفاعية ومشاكل في وسط الملعب في بناء الهجمة. يعني ما كنا نسمع ذكر بسعيد، ما كنا نشاهد 4 أهداف 5 أهداف، كنا نفوز 1 أو في بعض الأوقات في مباريات تسجل 2. لابد هذا التوليفة أن تكون حاضرة. نفس ما ذكرت أنه عنده 28 لاعب، شاف اللاعبين الكل كانوا موجودين في المباراتين. أريد اليوم نحن نشوف تغييرات في المنتخب، نشوف دماء جديدة. أكيد العامل السن أكيد جدا صعب، لابد أن حارب عنده فترة معينة، أكيد هناك بيكون في لاعب
0: بديل.
2: هذا سنة الحياة، هذا سنة. صحيح. اليوم مش نقص في حرب. عطل منتخبات في سنوات كبيرة وقدم سيوات كبيرة، لكن بدأ الوقت أنه لابد أن نوجد لاعب مواصفات كابتن طارق ستيوي عشان يكون بناء اللعب. يكون هناك في الأجناب لاعبين نفس حسين الشحري يعطي فرصة أكثر، يكون هناك في
0: كابتن فوزي يعني عشان ما تروح عليها
2: الفكرة. نقاط اليوم
0: ما تروح عليها الفكرة. أنا مش لأن أنت موجود، نحن فاقدين الشخص اللي يصنع اللعب في المنتخب، والشخص اللي يصنع اللعب احنا افتقدناه من يوم طلع الكابتن فوزي بشير. يعني تحصله كل لاعب عنده كرة هو يفرض عليك، هو يروح يفرض عليك انك انت جيب انا مستعد. الحين احنا ما عندنا هذاك اللاعب اللي هو يربط بين الدفاع وبين الهجوم، وهذا لازم يفكر فيه كابتن طارق سكيتوي، لان الوسط الميدان اللي عنده هو كله كابتن. ما في ولا واحد يقدر يربط بين الهجوم وبين الدفاع.
1: صحيح كابتن، لكن اليوم اذا في ظل وجود فوزي او احمد حديد او ايا كانت الاسماء، هذه لديها قدرات، هذه القدرات تم صقلها، تم تطويرها، تم وضع خطه واضحه للفهم ما يحدث داخل ارضيه الملعب. ربما فوزي في فتره من الفترات ليس اللاعب الذي يأخذ الكرة ليذهب ويسدد، لكن المدرب أعطاه ثقة، وبالتالي هنا المدرب طارق السكتيوي هناك لاعبين، لكن كيف تطوع الفكرة لتطور اللاعب حتى تقدم إضافة خاصة في ديناميكية الفريق. اليوم ناصر الرواحي يحتاج أن يطور، لاعب صغير لديه الفرصة، سلطان، حسين الشحري، الأسماء، العاهد، أيا كانت هذه الأسماء يجب أن تتطور في ظل العمر الصغير وأن تستمر في التشكيل. لا يعقل أن تلعب 5 دقائق ونقول بأن هذا الأسماء مطالبة بأن تتطور. يعني
0: شوف بو سعيد، هذه الأسماء اللي انت ذكرت هي كلها سابقا ما كانت ينادي عليها من طرف بعض المدربين. السبب إيش؟ السبب اللي انت تتكلم عليه يا أخي، هذا اللاعب صغير، انت في إيجابيات والسلبيات انت اللي مفروض تخلقها فيه عشان تخلق لنا منه هك اللاعب اللي احنا نريد نشوفه بالشكل اللي كانوا به لاعبين سابقين قبل منه. وهذا اللي هو هذا هو المفقود. انت تجي وتريد بس اللاعب اللي يمشي معك في هذيك الفتره، هذا اللي يطوروا اللاعبين اللي موجودين الحين، وما كانت التنافسيه بسبب هذا ابو سعيد. لكن الحين متواجدين، يعني
1: على فكره يعني من فتره طويله، عذر المقاطعه، اكثر منتخب يخشى اظهار لاعب بعمر 16 سنه 17 سنه،
0: وهذا مشكل كبير ابو سعيد. نحن هذا اللي نتكلمك، المفروض هذا الجانب هذا يركزوا عليه في سياستهم مع طارق سكيتيوي. الحين عندنا 8 مدافعين، 4 لعبوا المباراه الاولى، 4 لعبوا المباراه الثانيه، هذه وحده. الاطراف عندنا 4 2 يمين و2 يسار، بما معناه هنا موجود التنافسيه، وكل واحد راح تحتاجه بشكل المباراه اللي انت بتنفس تلعب بها امام منافس، وايش المتطلبات المفروض. لكن لازم انت مثل ما قلت ابو سعيد، لازم تضيف النواقص اللي عند هذا اللعيب. في شيء ايجابي هجوميا، مثلا انا اشوف حسين شحري يفتقد انه لما الكره تكون عند المنافس ما يكون عنده الدور الدفاعي، ليش ما نخلق فيها انا هذا؟
1: صحيح،
0: مقدور عليه، ليش انت ما تخلق فيه هذا وتعمل له لاعب متكامل؟ لان المهاره والفنيه والامكانيات موجوده مخلوقه عنده. الشيء اللي تقدر تعطيه.
1: وبالتالي انت لما تنصح اللاعب في انه هذا الدور ناقص عندك يجب ان تطور هذا
0: او اذا الجانب. تريد تلعب وسعيد انت اذا نعم. تريد تلعب في المكان هذاك انا عندي الرواحي وعندي حسين الشحري. الرواحي عنده الميزه انه يهجم ويدافع. حسين الشحري اقوى منه مهاريا
1: واليوم
0: هذا اتخذ قرارات ولكن ما يدافع.
1: يعني اليوم هذا الاساس الحقيقي لنجاحات الفرق خاصه اذا كنا سنتحدث عن اوروبا وباريس سان جيرمان مثلا مثال حقيقي ما طبق من جانب أريكي بأنه من لا يستطيع أن يركض داخل أرضية الملعب سيتم استبداله.
0: بالضبط.
2: وشوف صعوبة الموضوع أبو سعيد اليوم نحن نتكلم في المدرب المنتخب أصعب من العمل أصعب من المدرب في مدرب الأندية. الأندية مدرب الأندية اللاعب معه خلال الفترة كلها يقدر أنه يطبق فكرة على اللاعبين اللاعب متواجد معه كل وقت. اليوم مشكلة أنا أتمنى من خلال هذا البرنامج أن الاتحاد العماني لابد أنه هو يدعم ويساعد في اللاعبين الجهاز الفني عشان نقدر ننجح اللي هو اليوم كيف أنت اللاعب يتطور من غير ما يلعب مباريات دولية على مستوى عالي. هذا نقطة أساسية ومهمة جدا وهذا اللي طورتنا إذا نحن بنرجع للخلف وهي اللي طورتنا المباريات الدولية لعبنا ضد البرازيل ضد المغرب في هذا ضد المنتخب المصري تونس الأكوادور هذا يعطي اللاعب ثقة في الملعب اللاعب انه يقدر انه يطلع كل اللي فيه عشان يثبت انه هو لاعب يستحق انه يكون في المنتخب او هو يلبس فانية المنتخب. والشيء الثاني اللي هو للأسف شديد اللي هو الدوري ما يقدر انك انت تصنع لك لاعب دولي بمستوى عالي يقدر ينافس في مسابقات على مستوى عالي نفس كاس آسيا نحن نتكلم. لذلك ان المدرب طارق سكتوي اكيد هو بيعاني كثير خلال الفتره الجايه ونحن محتاجين منه عمل محتاجين منه نشاهد اسامي جديده.
1: يعني كابتن فوزي في هذه النقطه اللي جالس تذكرها احنا دائما في ظل اي اخفاق او نجاح خاصه في الاخفاقات الخاصه بمنتخباتنا الوطنيه اتحدث عدم وجود مشروع رياضي نعم. عدم وجود بنيه تحتيه هذا الكل متفق عليه من فتره طويله ويفترض هذا الملف لا يفتح وقت الهزيمة لأن المفتاح الموضوع هذا ما زال مستقر في أعلى قمة الهرم الباحث عن التطور. أي بلد أو أي اتحاد يبحث عن التطور لابد أن يبدأ مشروع حقيقي في عالم كرة القدم يتمثل بعديد من الجوانب لكن اليوم هذا واقعنا. في ظل هذا الواقع أغلب لاعبين منتخبنا اليوم ما عادوا محترفين ترى. فاليوم أنت كابتن طارق السكتيوي تستطيع أن تحقق مع الاتحاد جرعات من التمارين اللي تشكل تطور خاص إذا كان تطبيق فكرة النادي كما ذكرت كابتن فوزي هي عملية استمرارية وقادر المدرب أنه يطور إذا طارق سكتيوي عليها أن يقوم بجرعات حتى لو كانت في الشهر مرة استقطاب اللاعبين لاستمرار الفكرة. اليوم بعد هذا المعسكر ربما في أواخر أغسطس طارق السكتيوي يلتقي باللاعبين مرة أخرى ثم يذهب إلى كأس الخليج. ما هي الأفكار التي سيتم تعديلها في المرحلة القادمة قبل البطولة؟ ما هي الأفكار اللي يمكن من خلالها أن يحسن الطريقة أو يحسن أداء اللاعب يحقق الجرعات في ظل أيضا حديث في الحلقة اللي طافت كنا نتحدث أنه أغلب لاعبي المنتخب سيلتحقون بجهاتهم الخاصة في العمل من أجل مشاركة جديدة تتمثل ببطولة عسكرية. إذن هنا في خلل يتعلق في منظور التطور التصاعدي. اليوم تروح المنتخب تنزل إلى أسفل فكرة تتعلق بتنافسية خاصة بجهة عمل وليس تنافسية دولية تتمثل بمنتخبات ولاعبين على مستوى عالي. إذن في في في تصاعد ثم هبوط.
2: للأسف أبو سعيد للأسف يعني فتحت موضوع الجرح كبير في الكرة العمانية. كنا نتمنى نحن نتغلب على هذا المشاكل الفنية أنا أسميها المشاكل الفنية. لابد أن أي مدرب ما راح يقبل أنه هو لاعبين المنتخب يلتحقون في جهات عملهم ويشاركون منافسة تعتبر منافسة جدا كبيرة ومنافسة على على البطولة هناك من ناحية بدنية من ناحية نفسية إصابات اللاعبين إرهاق بعد موسم كبير اللاعبين مقدمينه من خلال انديتهم من ثم التحقهم
1: صحيح
2: في المنتخبات
1: صحيح. ومن ثم كابتن فوزي عذرا هذه نقطة نعم. أساسية اليوم بعد موسم طويل يذهب مع المنتخب ثم يعود ليستمر متى حالة الاستشفاء العضلي اللي راح يشعر فيها اللاعب يبدأ إعادة شحن بطاريته.
0: نعم. سعيد أنا بدخل لك الموضوع هذا اللي تكلم عليه الحين هم كانوا في معسكر صح ولا لا كانت فيه جرعات بدنية رغم أنه اللاعبين جايين من نهاية الموسم لكن في نوع في في في في في صعود متوسط وفي نزول. انت الحين راح تروح وين؟ لاعبين كلهم راحوا يروحوا لجهات العمل اللي هي الدوري اللي راح يكون ديال جهات العمل. بما معنى راح يروحوا عند مدربين آخرين.
2: صحيح.
0: هل في متابعة مع هذا الأمر هذا اللي راح أش يسوون هذا اللاعبين بعد عودتهم بالمعسكر؟ هذا جانب. الجانب الآخر مباشرة بعد انتهاء البطولة جهات العمل راح تدخل هويش بطولة صفيات بطولة العالم العسكري أبو سعيد.
1: كابتن احنا لابد أن نكون منطقيين. إذا كان الاحتراف غير مكتمل فدعوا لاعبي المنتخب يعيشون هذا الاحتراف. يعني دعوا لاعبي المنتخب يعيشون هذا الاحتراف. الآن ما دام توقف الموسم، آخر تجارب دولية للمنتخب أقيمت في أيام الفيفا المتعلقة بهذا الشهر، هناك فترة راحة، استجمام، استرجاع نشاط اللاعب، ثم يعود في شهر 7 شهر 8 إلى التحاق بمعسكر أو الالتحاق بالأندية. لأنه سنتفاجأ في شهر 9 اللاعب غير قادر أو إصابات، ثم في غرب آسيا، ثم في كأس آسيا، سنفتقد كثير من الطاقة الخاصة بلاعبي منتخبنا لأنه ما في التقاط للأنفاس.
0: بالفعل هذا ضرر كبير أبو سعيد.
1: هذا عمل من الكابتن؟
0: هذا أبو سعيد الأمر يخص الوطن، ما في لعب هذا. هذا أمر يعني أنت رايح بمجموعة اللي راح يعني مثل ما تقولوا يرفع راية البلد.
1: بس هذا عمل أيضا اتحاد كابتن.
0: لا طبعا
1: يعني
0: طبعا
1: أبو سعيد، يعني اليوم كابتن طارق سكتاوي لن يقول أنا أرفض التحاق لاعبي المنتخب لأنه كما اتفقنا أنها جهات عمل. لكن هذا الأمر يجب أن يفكر فيه الجميع، يجب أن يفكر فيه الجميع لمصلحة عليا. المصلحة العليا هي المنتخب الوطني المتمثل بمشاركات على مستوى كأس الخليج أو كأس آسيا اللي تعتبر هي المحك الحقيقي. وإذا كنا نتحدث عن المشاريع الرياضية، هذا مشروع أنك تحافظ على اللاعب.
2: أبو سعيد في أوقات يعني تبتشر بالخير أنه لا بيصير فيه هناك تطوير في الكرة العمانية، وعن قريب سمعنا تفريغ اللاعبين من عملهم بيكونوا محترفين بصورة جزئية. هذا شيء كان يثلق الصدر والكل فرح الشارع الرياضي، وبعدين تفاجأنا في القرار أن اللاعبين بيلتحقون في البطولة العسكرية. هذا صراحة خبر جدا حزين.
1: هو اليوم التفرغ كابتن فوزي، بس حتى نوضح النقطة، التفرغ خاصة للاعب المتواجد في القطاع العام، هي الخدمة المدنية.
2: نعم.
1: الجهات الحكومية، أما الجهات العسكرية هذا أمر آخر، يتم التواصل وربما الجلوس حول نقاط معينة حتى يتم تفريغ اللاعب بصورة إيجابية.
2: في حلول هناك يعني.
1: في حلول طبعا.
2: لابد حلول.
1: لابد أنك تتناقش وتجلس
2: مع بعض. في حلول. أنا يعني في حل من الحلول أن اللاعبين المنتخب أنه هم يعفون عن هذه البطولة، ومن ثم أنك تبحث على لاعبين جدد، أنه هم أصلا أنت بتفيد في النهاية بتفيد الدولة. فتظهر لاعبين جدد في المسابقة العسكرية، من المسابقة العسكرية من أفضل المسابقات.
1: قد يتم ذهاب لاعب.
2: لا نعم صحيح. سعيد يعني هذا حل من الحلول، لكن لابد أن يجدون حل ويجلسون على الطاولة مثل ديرة ويتناقشون الموضوع. ولابد أن اللاعب المنتخب يكون هو لاعب محترف ولاعب منتخب. لابد أن تعطي المدرب طارق السكتاوي وقت كافي في راحة اللاعبين. اليوم ممكن المجهود اللي بيعمل طارق السكتاوي مع لاعب سين من اللاعبين يذهب للبطولة العسكرية ممكن ينصاب
0: 100%. إذا ما انصاب إصابة مباشرة ينصاب إصابة بدنية
2: ممكن عضلية. يعني كل شيء وارد، يعني أنت بتحط الأسباب كل شيء وارد. ومن ثم بعد أنت هناك المدرب لابد أنه بيكون في استيام المدرب، بيطلع بتصريحات أن لاعبين اللي يلعبوا في بطولات غير مصرح فيها، والكل بعدين بيزعل من تصريح المدرب. لكن هذا واقع، لابد أن يتناقش هذا الموضوع أبو سعيد. يعني حتى اليوم اتكلم على
1: هو يجب على الاتحاد مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الوقوف مع الجهات المعنية والتحدث.
2: نعم.
0: شوف أبو سعيد في في في في نقطة مهمة جدا اللي كثير من الناس غافلينها. المرحلة الأخيرة اللي راح يستن فيها سكيتيوي قبل كأس الخليج، اللي هي بتجيب بعد تصفيات كأس العالم العسكرية. صح ولا لا؟ كأس العالم العسكرية باقي نحن المنتخب الوحيد اللي باقي يلعبوا الفريق المنتخب الوطني الأول يلعب في المنتخب باقي الوحيد.
1: صحيح.
0: في المنتخبات كلها، وهذا أضر بالمنتخب الأول. بما معنى أنت إذا نفس اللاعبين موجودين وعمل بداه المدرب في هذا المعسكر المدرب الجديد، هل في من هو هذا المدرب اللي راح يستلم هذا المنتخب اللي هو نفسه اللي مارس كتوي باستثناء انه جهاز فني الاول ما موجود وجهاز فني اخر مستحدث لهذا الفرد؟ من هو هذه الكفاءه اللي راح يكمل هذا العمل كابتن؟ مشكل كبير.
2: عمير انت تتكلم على البطوله اللي بتقام في محافظه ظفار في شهر 7
0: بالضبط.
2: معظم اللاعبين المنتخب كلهم هم منقسمين على جهات مختلفه، وهناك في 6 أو 7 مدربين اللاعبين بيتعاملوا معها بطرق تختلف
0: بالضبط،
2: في لياقة البدنية مختلفة، في يعني في أمور كثيرة بتكون عائق. أبو سعيد احنا ما نتمنى نكون نحن يعني نتكلم في أشياء سلبية، لكن هذا شيء ترى مهم جدا للمستقبل المنتخب.
1: نعم المستقبل اليوم المنتخب. في استحقاق يعني ربما كانت في ظل حديث أبو عمير أنه لم يعد هناك منتخبات تلعب بلاعبي الفريق الأول أو الأندية الكبيرة سوى منتخب. أنا أتذكر في 2000 منتخب مصر، منتخب العسكري، استضافت مصر كأس العالم ولعب عديد الأسماء من الأندية، وبعضهم انتقل إلى الأهلي المصري من تلك البطولة من ضمنهم وائل جمعة، ثم التحقوا بالمنتخبات أو المنتخب
2: المصري يعني. بس
1: لم يكونوا لاعبين معروفين، وبالتالي تحول تلك البطولة إلى مشروع صحيح رافد للمنتخب الاول.
0: هو هذا هو الاساس ابو سعيد، لان احنا في حلقه من الحلقات او حتى قبل شويه يتكلم الكابتن فوزي يقول لك اخي اعطى فرصه لبعض الوجوه انها تلعب هذه البطولات، لانها بتعطينا مخرجات اخرى بيعطينا اسماء اخرى. انت الحين ابو سعيد انا نتكلم اركز على تصفيات كاس العالم، مش البطوله اللي هي بتكون على مستوى الاقسام او الجهات الحكوميه، تصفيات كاس العالم مال العسكريه اللي بتكون في سرالة. هذا مشكل كبير، لأنه المجموعة هذيك الحين يعني على الأقل كان مفروض يكون الجهاز الفني المعاون لطارق سكيتوي هو اللي يتكلف ويكون مدرب مؤهل في عمان. عندنا مدربين وطنيين لكن مش أي الله أي الله. أنت عندك مدربة
1: يعني ما فهمت أنه المساعد طارق سكيتوي يقود المنتخب العسكري
2: والله شو ما فهمنا بعد.
0: فأنا بقول لك الحين في منتخب عسكري اللي بيلعب تصفيات كأس العالم للمنتخبات صح؟ مش هما نفسهم اللي عند سكيتوي صح ولا لا؟ الحين بيجي مدرب آخر اللي بيعمل معهم معسكر الحين.
1: أنا فهمت الفكرة كابتن، لكن إحنا القصد إنه لاعب المنتخب عليه أن يركز على الاستحقاقات المتعلقة والمرتبطة بالاتحاد القاري والفيفا وليس باتحادات أخرى، هذا القصد. إذا سيذهب سكيتوي ليقود منتخب العسكري مثلا، إذا احنا ما
0: لا مش انا قصدك بسعيد
1: ايا كان حتى لو من الجهاز الفني.
0: انا بقول لك
1: الجهاز الفني، بالتالي احنا حرمنا اللاعب من الراحه، حرمنا اللاعب من اللحظه اللي يجب ان يستعد فيها طاقته وحيويته لما هو قادم
0: الحين
1: في الموسم.
0: الحين هو بوجود الجهاز الفني اللي يتابع اللاعبين، انا قصدي انا اللي يتابع اللاعبين ويكون موجود هو.
1: احنا ما نملك القرار كابتن، احنا نتحدث ونناقش حول حاله تكررت في سنوات سابقة أثرت على نتائج منتخبنا الوطني، هذا اللي نحن نتحدث فيه.
0: وهي مستمرة.
1: القرار إحنا لا نملكه، إحنا نناقش.
0: بالضبط.
1: هذه الأطروحات تمس المنتخب الأول لكرة القدم. إذا كانت الجهات والاتحاد يرون بأنه المنتخب بحاجة للاعبيه من أجل الاستحقاقات القادمة سيتم التوافق. إذا كان الاتحاد يرى بأن الجهات المعنية هي أولى بلاعبيهم سيلعبون مع الجهات المعنية، بالتالي انتهى الحديث. لكن القصد ان احنا جالسين نتحدث عن
0: الحلول،
1: فكرة مشروع حقيقي في البلد هو المنتخب الأول وليس بالضبط. أي جهة أخرى
0: بالضبط. أنا أبو سعيد احنا في الأمر الواقع الحين، هم بيلعبوا في نفسهم اللي راح يلعبوا صح ولا لا؟ الحين لما يكون عندهم جهاز فني آخر، الحين احنا أمام خلاص الأمور محسومة ما في شيء تغيير.
2: والله أبو أمير أنا بعد عندي أمل إن تنحل خلال الفترة الجاية.
0: نتمنى نحن ليش إحنا نتكلم في هذا الموضوع على أساس نوجد الحلول.
2: هي البطولة الجاية هي بتكون في شهر 7 في محافظة ظفار، لكن أنا أتمنى يكون هناك في جلسة من الأخوان في الاتحاد العماني، في وزارة الشباب الرياضة والثقافة والشباب، يكون هناك أصوات إنها هي تحاول إنها هي تحل نفس هذه المواضيع. انا متاكد كل التاكيد يعني اليوم انت المدرب طارق سكتوي كثير مستاء من هذا المسابقه وهذا البطوله، ان لاعبين المنتخب كلهم بيكونوا متواجدين. اذا بنوجد حلول في هذا البرنامج، انا يعني ارفع صوتي للمسؤولين واصحاب القرار انها لابد ان هنا يكون هناك في نفس هذه البطوله يكتشفوا لاعبين جدد، لاعبين المنتخب انهم يعطونهم وقت للراحه. عندنا استحقاق دولي، استحقاق رفع علم عمان في محافل الدولية، عندنا أهداف نريد أن نحققها، لابد أن يعطوه هذا اللاعب، هذا اللاعبين المنتخب أكثر راحة. وبالنسبة للمسابقة نفس ما ذكرت، هناك في أكثر من حل إن شاء الله خلال الأيام الجاية أنها تقدر أنها تنحل مع إدارة الاتحاد ومع الوزارة إن شاء الله بأمير.
1: نعم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا في نقاش حول منتخبنا الوطني الذي يقيم معسكر إعدادي في إندونيسيا والذي اختتم مساء الأحد بلقاء منتخب موزمبيق، حيث انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف. عصام الصبحي سجل ثلاثة أهداف، عبد السلام الشكيلي سجل هدف. أكيد عبد السلام أيضا نقطة إيجابية في هذه المواجهة، لاعب المحلي الأكثر تهديفا في دوري جندال. ودائما نقول بأنه اللاعب الجيد لا يكفي أن يمثل المنتخب في خمس دقائق، يجب أن تترك له المساحة حتى يثبت قدراته ويستمر ليمثل المنتخب بأفضل صورة من خلال عدد المباريات.
2: صحيح أبو سعيد، واللاعب أثبت نفسه من خلال الدوري جندال من خلال الموسمين، وهو هداف الفريق وهداف هذا السنة هداف الدوري. أعتقد أنه لاعب إمكانياته البدنية كثير، بيخدم أسلوب طارق سكتيوي وأسلوب المنتخب في فترات جاية. يمتلك الطول، يمتلك القوة البدنية والرغبة، والأهم أنه هو بعد في بداية مشواره الرياضي عنده شغف وعنده الروح، وصغير في السن نقدر تستفيد منه في سنوات قادمة، لكن لابد أنه يحصل فرصة أكبر من الدقائق اللي هو يلعبها. ودائما ما يكون هو متواجد مع المنتخب، دائما يكون هو مؤثر. اليوم أكيد هذا اليوم هي أعتبرها نقطة انطلاقة الكابتن عبد السلام الشكيلي.
1: يعني كابتن، كسؤال آخر، في ظل وجود عصام الصبحي، محسن الغساني، عبد السلام الشكيلي، تشعر بأنه الخصائص واحدة؟ يعني ليس اللاعب البهاري الذي يمكن أن يراوغ العديد من اللاعبين ليصنع لنفسه فرصة، هو لاعب يكمل الهجمة، ينهي الهجمة، لديهم حس تهديفي عالي. هل يمكن أن نقول بأن طارق سكتيوي في المستقبل سيعول على مهاجم واحد فقط؟
2: والله احنا شاهدنا طارق سكتيوي مع المنتخب المغربي دائما ما هو يلعب في مهاجم واحد، ممكن تحته لاعب صانع العاب او مهاجم ثاني بمواصفات تختلف عن مواصفات الراس الحربة. لكن عبد السلام نحن شاهدنا مع في الدوري يمتلك اللي هو يركض، يحب اللعب المساحة، يستلم من وسط الملعب، عنده تكوين او تكنيك اللاعب يتواجد في عبد السلام. لكن نحن نتكلم على مستقبل عبد السلام مع المنتخب، لابد انه يكون عنده دقائق اكثر في اللعب، يقدر انه يهدف، يكسب ثقة في النفس انه هو لاعب دولي. ترى لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، يعني لاعب المنتخب دائما يكون في ضغوطات عالمية، ضغوطات جماهيرية، لابد ان اللاعب دائما يكون هو جاهز لكل ظروف المحيطة باللاعب. هذا نقطة أساسية أبو سعيد الكل ما يحس فيها. اليوم اللاعب المنتخب بيمر بظروف جدا صعبة، أصعب من النادي. يعني احنا مع احترامي الكابتن عبد السلام يلعب في نادي بهلة، نادي دائما ينافس على وسط الترتيب الجدول، يحاول انه هو يحقق انجازات، ما في هيك الضغوطات الجماهيريه الكبيره والعالميه. صحيح. الكبيره اعتقد انا مشروع لاعب جيد في خط الهجوم، محتاجين نحن في هذا المركز لاعبين يكونون دائما ما يكونون عندهم حس تهديفي اكبر. في السابق افتقدنا هذا الجانب بعد اصابه عبد العزيز المقبالي، علينا الكثير. ممكن عبد السلام الصبحي نوعا ما كان في بعض المباريات دائما ما هو يكون ما يسجل اهداف، لكن الكره اليوم الكره الحديثه لازم تعتمد على لاعبين في وسط الملعب. ابو سعيد لابد ان احنا
1: والحديث عن انتقاله الى نادي السيب،
3: فهذه راح تفيد ابو سعيد. انا كنت منتظر بس الكابتن يخلص المداخله، فهذه النقطه راح تفيده كثير. ليش؟ لان التنافسيه الدوليه راح تزيد عنده، مشاركة نادي السيب على المشاركات الخارجية، ثاني شيء يلعب مع اللاعبين الدوليين اللي هم معاه في المنتخب.
1: صحيح، الانسجام أكثر.
3: بالضبط، فهذا تزيد من القيمة مالته الفنية، وهذا شيء مهم جدا. فهذه خطوات، فهو كان تفكيره صحيح أنه ما راح خلال الشتوية، كمل الموسم بعدين راح تبدي أحسن ما أنك تدخل على المجموعة. فهذا شيء إيجابي بالنسبة للكابتن، وأتمنى أنا مثل ما تفضل الكابتن فوزي لازم التركيز على نوعية المهاجم اللي نحن نفتقدينه، لأن نحن الحين نفتقد المهاجم الصريح. احنا حتى ولو عصام الصبحي، لأنه عصام الصبحي بذل مجهود كبير وسعيد، سواء يعني يفتح ثغرات نفسه سواء على اليمين على اليسار، بذل مجهود كبير في الوقت اللي احنا نحتاجه يكون استنزف
1: وهذا الفائدة كابتن من المعسكرات أو من المباريات الودية، إنه تخلق هوية داخل المنتخب، تخلق شكل لن أقول تكاملي لكن مكمل لبعضه، كل لاعب يكمل الآخر سواء في الحالة الهجومية سواء في أثناء المنتخب لديه الكرة، التحرك أيضا بدون كرة المسألة لا تتعلق بأنه المنتخب يملك الكرة فقط.
3: أكيد أكيد، ليش قلنا الحنين دائما السكيتيوي لازم يخلق لنا المجموعة اللي اللاعب مكمل لبعضه، أو كل لاعب يكمل المواصفات مالت الآخر اللي منقوصة عند اللاعب الآخر، لأنه ما في أي
1: وهذا الأساس. يعني كابتن إذا سنعود دائما إحنا لابد أنه نستند على ما شاء الله لسبب واحد، لأنه هو من بدأ هوية المنتخب. إحنا كنا في نقول من المهم ألا نخسر بأهداف فترات المنتخب، من المهم ألا نخسر بأهداف، مع ما شاء الله كنا نتوقع بأننا سننتصر قبل أن تبدأ المباراة.
3: وهذه الثقة أبو سعيد، شوف لما المدرب يعطيك الثقة في النفس ويشوف إمكانياتك ويلعب حتى ولو في حدود إمكانياتك يخلق منك يعطيك الثقة هذيك اللي ممكن أنت تتحرر وأنت معك الكرة. نحن مشكلتنا أنه لما تكون معنا الكرة عندنا مشكلة ثقة في النفس، أنه كيف نتعامل مع المنافس وأنا معي الكرة.
1: وهذا الهوية اللي خلق فيها المنتخب العماني،
3: وهذا الأساس،
1: منتخب جميل، منتخب هجومي، منتخب يسجل. وفترة دي الكابتن فوزي يعني ربما كثيرة هي الانتصارات، كثيرة هي الأفراح، نتمنى أن تتكرر في المرحلة القادمة. للأمانة كنا نقول بأننا سننتصر قبل أن تبدأ المباراة،
3: لأن حتى أبو سعيد لازم ترفع المسألة، هي أدوار. والأدوار لما يعطيك المدرب يعطيك الحرية وأنت معك الكرة أنت ما تخاف.
1: كيف نصل إلى هذا المستوى في ظل عدم وجود، يعني سنكون أكثر شفافية وموضوعية اليوم، جودة المجموعة اللي عشناها مع فوزي لا مش موجودة اليوم.
2: هو في نقطة شابه بين ما شاء الله وفي كابتن طارق سكتي، وأتمنى تكون هذا التصور أو الرؤية اللي دائما تراودني أنها تكون صحيحة، هو الانتقاء أو اختيار اللاعب الجيد خلال المرحلة الجاية. أنا كثير من الآراء صارت بعد قائمة المدرب طارق سكتيوي المعسكر الخارجي اللي هو بيكون في اندونيسيا. أنا مع المدرب اللي هو يعطي اللاعب فرصة ويكون يشاهد اللاعب، يعطيه هل اللاعب بيكون معي في الفترة الجاية في المستقبلية أو اللاعب لا بيتم استبداله بلاعبين صغار. ما شاء الله أول ما بدأ جاي السلطنة ممكن هو الكل القائمة السابقة كل راحت مع معسكر، كنا رايحين معسكر فرنسا، من بعد معسكر فرنسا صار التغيير، شال اللاعبين اللي هو
1: في
2: ما راح
1: في فترتنا
2: شال اللاعبين ما بيعتمد عليهم في الفترة الجاية وثبت اللاعبين الصغار اللي كانوا لاعبين صغار، كابتن أحمد حديد، كابتن بدر ميمني، الكابتن عماد الحسني، يعني كانوا لاعبين كثيرين، حتى لاعبين كانوا ما حصلوا فرصة لكن يكونوا متواجدين بشكل باستمرار مع مدرب ميلان ما شاء الله اللي هو محمد مبارك السويدي، سلطان الطوقي. هناك بينت نظرة المدرب كيف يعرف كيف يختار اللاعب في مكانه المناسب. أتمنى أبو سعيد أن يكون عنده هذا النظرة كابتن طارق سكتيوي، أن يظهرنا لاعبين جدد. نحن كنا متفقين، نحن نعرف اللاعبين الموجودين العمانيين، إذا عندنا القرار بيكون نحن قرار أكيد. ما احنا اليوم لازم تعطي سلطان
3: فرصته
2: أكبر، تعطي المشايخي فرصة أكبر، قادرين اللعبة قادرين، حسن الشحري شو اسمه، يعني لاعبين عندهم.
1: اليوم كابتن احنا محتاجين يكون لدينا عمود فقري واضح.
2: نعم
1: بسيط. يعني ربما حراسة المرمى لا نتحدث عنها لأنها واضحة والأسماء أيضا موجودة، لكن اليوم مثلا عندما نقول ثاني رشيدي أو مصعب الشخصي أو غانم الحبشي، واحد منهم لابد أن لا يخرج من التشكيلة لأنه أنت تبني خط الدفاع من خلال
3: في خط الوسط. هذا المسلمي كابتن ما قطعت على كلامك، المسلمي كان في وقته يمكن مروا عليه 5 مساكين معه.
1: إيه طبعا كان هو تابت خط الدفاع.
2: أنا أبو عمير اليوم أنت غانم الحبشي مثلا، يعني الأمثلة في المنتخب الحين صار له أكثر من 3 سنوات هو متواجد مع المنتخب.
3: صحيح.
2: درب مع برانكو، درب مع كابتن رشيد جابر، مع آخر مدرب اللي هو مدرب البرتغالي لو كيروش. يعني اللاعب لابد أن نحتاج للوقت اللي هو يكون لاعب أساسي مفترض، أو أنك أنت
3: خلاص
2: اللاعب هذا ما يقدر أنه هو يستمر في المنتخبات السبعودة واجيب له. هناك أنا وأنا متأكد أن كابتن طارق سكتيوي يمتلك الشجاعة، يعني أنا شاهدت هذا الشجاعة كان يمتلكها الكابتن ميلان ما شاء الله، بعد أسامي كانت أسامي كبيرة وكانوا نجوم في المنتخب، استبعدهم وأحضر لاعبين جدد
4: ونفس ما ذكر بوسعيد شاهدنا المنتخب العماني يلعب بطريقة هجومية، يلعب بطريقة الكل يستمتع فيها حتى لو خسر، لكن الجمهور يطلع من الملعب هو راضي على أداء المنتخب. الشجاعة لابد أن تكون موجودة في القرار. وأنا متأكد بوسعيد، عندي إحساس أن مدرب طارق سكتيبي بعد هذا المعسكر بنشاهد أسامي متغيرة وبنشاهد تشكيلة هي بتكون ثابتة في المستقبل، ومع أن معنا بطولة يقدر أن احنا نستفيد منها كمدرب كجهاز فني يقدر يستفيد منها، اللي هي بطولة كأس الخليج.
1: صحيح،
4: كأس الخليج هي تعتبر نحن بطولة، نحن نتمنى نحقق هذه البطولة ونحن دائما منافسين حقيقيين على هذه البطولة، لكن لما يمتلك لاعبين صغار في السن ولاعبين عندهم الإمكانية الجيدة يقدر ينافس على كأس الخليج.
3: أكيد هو هذا
4: هي الهدف، هدفنا نحن كأس آسيا نقدر نحن نكون منافسين أو نحن نقدر نحقق هدف يعني افضل من تحقيقها في السابق من هذا في هذه البطوله.
3: هو العدد اللي مر على السكيتيبي الى حدود اللحظه مثل ما قلنا احنا ما خرج على في ناس استبعدوا في المرحله الاولى، ولكن يوحي ان اعمارهم وامكانياتهم يعني تعطي الاضافه يعني، لكن هم خلاص من تحت شاف الامكانيات وحدد الاسماء معروفه، لانه التنقيه خلاص بالنسبه له ما عاد بينقي مره ثانيه ولا عادي خلاص، لانه الحين خلاص دخل مرحله الثانيه اللي هي تحديد المجموعه اللي راح يعتمد عليها في المنافسه مال بطوله الخليج، اللي هي اللي يبني عليها تصفيه اسيا، وهي اللي يبني عليها ما هو قادم، بمعنى انه الشكل لازم يحدد خلاص، لانه انت عملت المعسكرات على هذا الاساس، اعطيت الفرصه لجميع اللاعبين وشفت كل اللاعبين في مراكزهم، لان انا الحين ما عاد جاي بغيت نجرب اكثر ما جاي بغيت نشوف. صحيح. مش مساله يجربوا او لا لا، مثل ما الحين النقطه اللي يتكلم عليها فوزي، احنا جينا نشوف غنم، ما حد اعطاه فرصه حتى يلعب، يعني مروا ثلاث مدربين اربعه يكون في المعسكرات وما يشارك مره واحده، شارك يمكن مع رشيد جابر
4: او شيء منتخب كوريا ضد منتخب كوريا،
3: بما معناه فلهذا انا لازم احدد هل هذا اللاعب هذا ما عنده ستايل اللي انت مقتنع به، اذا حرمت واحد من هذاك المكان.
1: فلهذا انت كمدرب ايضا تحتاج الى بدلاء يعني
3: اكيد كابتن. لكن البدلاء ابو سعيد انت تحتاج بدلاء، لان البدلاء كل واحد بمواصفاته. عندي بديل خاص بمباراه لما انا يكون منافس لامامي عنده القوه في الكرات الجانبيه، اذا انا ضعيف في الكره الجانبيه من اللي عندي المدافعين اللي قوي في انا بغيت.
1: لا لا، احنا مدافعينا يحتاج لهم تمارين خاصه
3: كثير وسعيد كثير جدا. لا انت شوف، لا انت عندك
1: يعني محتاجين مدافع يكون مع الجهاز الفني اللي يعلمهم اساسيات، وهذا صاير
4: يعني. وهذا صاير يعني عندهم مدربين مختصين في كيف تنظيم الشق الدفاعي، لكن انا ابو سعيد انا دائما ما اتسال هذا السؤال، دائما يعني دائما اتسال هل نحن في مرحله انتقاليه او نحن استمراريه العمل اللي كان في ما كان مع المدربين السابقين في النهايه مدرب كيروش.
1: هذا السؤال واجابته تاتي من خلال ما يظهر في التشكيل كابتن.
4: لا لا، احنا في تشكيل التشكيله اللي راحت مع المعسكر اندونيسيا، التشكيل هو التشكيل القديم، معظم اللاعبين السابقين مع اللاعبين اللي هو عدوا سن ال 32 33. صحيح ان في اسامي دخلت على المنتخب، لكن تعتبر هذه الاسامي كانت موجوده في القائمه الاخيره في المعسكرات مع المدربين السابقين.
3: صحيح.
4: انا الحين انا اروح على توجه المدرب، هو توجهها ان هي استمراريه للعمل المدرب الكيروش السابق. ما اقدر ان اقول انها مرحله انتقاليه، لكن اقدر ان انا اقول انها مرحله ان نحن نتامل المدرب كيرو المدرب طارق السكتيوي انه هو يظهر المنتخب جيد في من ناحيه تشكيل، من ناحيه يعني خططيه في الملعب، استمراريه في العطاء، يعني هذا الاشياء اللي نحن نطالبها في طارق السكتيوي. لكن من ناحيه مرحله انتقاليه اعتقد ان احنا مش في مرحله انتقاليه.
3: شوف فوزي، هو نحن دائما
1: حتى نغلق هذا الموضوع.
3: ايوه بالضبط، انا بس عشان نختم في الموضوع هذا، انه كل المتتبع المنتخب الوطني دائما منتظر كيف راح يكون شكل الفريق بدنيا، لان عندنا مشكل بدني دابا ننزل دائما نطيح،
4: كانت واضحه في مباراه اندونيسيا.
3: بالضبط. النقطه الثانيه الاسماء المتواجده، كل الناس منتظره انه تكون تركيبه داخل التركيبه الموجوده. هذو نقط مهمه ابو سعيد. شكل المنتخب هجوميا لما تكون معنا الكره كيف تحولنا، لان كل ما تحولنا من الدفاع للهجوم كان يكون يعني ما يكون بهك العدد الكافي، ونفس ارتدادنا لما

0: إذن هذا فيما يخص منتخبنا الوطني الذي أنهى معسكره الإعدادي كمحطة أولى، جاءت من خلال تجربتين وديتين أمام منتخب إندونيسيا، خسرنا بثلاثة أهداف دون رد وانتصرنا على منتخب موزمبيق بأربعة أهداف مقابل هدف. أكيد محطة سيضع فيها طارق السكتيوي الكثير من النقاط على الحروف، وسننتظر احنا كمتابعين ومراقبين ما سيحدث في الأيام القادمة في المحطة التالية لمنتخبنا الوطني، ومن خلالها أكيد ستتضح كثير من النقاط التي تم مناقشتها هنا مع الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة. هل نحن في مرحلة تتعلق باستمرار ما كان في السابق، أو مرحلة معالجة الأخطاء وتصحيح وتغيير وتجديد المنتخب، أم أننا سنبحث عن النجاحات المتعلقة بالدعوات فقط؟ من ملف المنتخب نفتح ملف كأس العالم، حيث تقترب الأيام والساعات من انطلاق مونديال كأس العالم المكسيك وكندا وأمريكا. أكيد منتخبات عربية تشارك في هذا الحدث الكبير لأول مرة بعدد كبير، 8 منتخبات حاضرة. المنتخب المصري كان خاض تجربة ودية مليئة بالإثارة والحماس، التقى من خلالها المنتخب الذي لم يغب عن كأس العالم والأكثر تتويجا المنتخب البرازيلي، وانتهت هذه المواجهة بانتصار البرازيل بهدفين مقابل هدف.
1: حمدي شوبير بيسيطر عليها، هذه المباراة الدولية العاشرة لمصطفى شوبير. شيل الكرة في المرمى، الكرة في المرمى لصالح المنتخب البرازيلي. حذرت من الهدايا، برونو غيماريش يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي. مصري خذها، يا سلام، الله يا أم الدنيا، الله يا أم البلاد، الله يا زيكو، يسجل في أحفاد زيكو الكرة للمنتخب المصري، والعودة يا سلام يا سلام. اتركوا الأثر يا ابناء مصر، هدف التعادل الآن زيكو، زيكو المصري يا سلام. وضع في رافينيا، رافينيا خطير، وهدف ثاني، هدف ثاني، والعقاب فوري، العقاب فوري. يسجل الهدف الثاني، المعار ليون لاعب الريال يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب البرازيل في الدقيقة 7 على مطلع شوط المباراة الثاني، تقريبا بنفس بداية البرازيل في الشوط الأول.
0: هكذا كانت نتيجة المواجهة، أكيد استفادة مهمة بالنسبة للمنتخب المصري قبيلة مباراته الأولى في مونديال كأس العالم. أيضا منتخب العراق التقى بطل أمم أوروبا المنتخب الأسباني والمرشح الأول ربما للظفر بكأس العالم القادمة. العراق أظهر وجها جميلا جعل من خلال هذه النتيجة جماهير تتفائل بما هو قادم في هذا المونديال.
2: لليسار ولعب الكرة الآن عن طريق اللاعب الذي يقود هذه الهجمة في هذه الأخرى. الله، لا يصد ولا يرد ولا يأتي إلا من خاسدوسكي بهدف عالمي، هدف جميل، نعم عبر القارات يأتي بهدف التعادل في هذا اللقاء. الله الله الله على أسود الرافدين، نعم ردة فعل جميلة وهدف في هذا اللقاء من خاسدوسكي في هذه المباراة، قال للكرة اذهبي وعالقي ودوني في هذا اللقاء، دور التعادل، تعدلت الكفة والميزان وتساوى الميزان في هذا اللقاء. من خاسدوسكي هدف جميل، هدف لا يصد ولا

0: يرد في هذا اللقاء. الله الله،
1: تعادل مثير بالنسبة للعراق أمام المنتخب الأسباني. في المقابل المنتخب السعودي انتصر على بورتوريكو بثلاثية أعادت نوعا ما حالة من الإيجابية بالنسبة للأخضر السعودي.
2: محاولة من سالم من لمسة رائعة جدا في التقدم إلى الأمام وفرصة للمرور وهدف جميل. هدف جميل لسالم الدوسري. نعم، اكتملت اللقطة التي أريدها، اكتملت الكرة التي كنت أنتظرها. نعم، جملة جميلة ورائعة.
1: إذن هذه أبرز المواجهات الودية للمنتخبات العربية استعدادا للمونديال. أيضا كانت هناك نتائج إيجابية ومخيبة، خاصة فيما يتعلق بمنتخب تونس الذي خسر في تجربته الأولى أمام النمسا بهدف دون رد، ثم خسر بخماسية أمام بلجيكا. المنتخب المغربي وصيف أو رابع العالم في النسخة الماضية حقق انتصارا إيجابيا أمام مدغشقر. يلتقي أيضا منتخب النرويج في تجربة جديدة. الجزائر انتصرت على هولندا بهدف دون مقابل. أكيد نتائج متباينة. العراق أو عفوا قطر خسرت من إيرلندا وتعادلت أمام في التجربة الثانية أمام سلفادور. يعني كابتن فوزي، منتخبات عربية رقم قياسي كبير من العدد بواقع 8 منتخبات، كيف ترى حظوظ المنتخبات العربية في هذه المشاركة؟
3: أول شيء أبو سعيد، خلينا نتكلم على المحفل. يعني أي لاعب يتمنى يكون متواجد في هذا المحفل الكبير، تلعب في بطولة كأس العالم، بطولة كل المنتخبات العالمية المتواجدة فيها، هذا شرف لأي لاعب عربي أنه يتواجد في هذا البطولة. تختم مشوارك الرياضي تلعب في بطولة كأس العالم، يعتبر هذا شيء جيد لأي لاعب يتمنى يكون في هذا البطولة. إذا جينا نتكلم على المنتخب المصري والمنتخب العراقي والمنتخب الأردني، كل المنتخبات العربية أعتقد أن اليوم الفوارق صارت في كرة القدم صارت جدا صغيرة. أبو سعيد شاهدنا هذا، شاهدنا في أرض الواقع، شاهدنا مباراة العراق وأسبانيا، تعادل مع بطل أوروبا، هذا يعتبر شيء جدا نتيجة إيجابية للمنتخب العراقي. شاهدنا المنتخب المصري مع المنتخب البرازيلي، المنتخب البرازيلي هو بطل هذا البطولة، والمنتخب البرازيلي كل اللاعبين في المنتخب يلعبون في أندية كبيرة، يلعبون في برشلونة، في ريال مدريد، في باريس سان جيرمان. انك انت تخسر معهم 2-1، هذا دليل ان المنتخبات العربية محضرة لهذا البطولة تحضير جيد.
1: الجزائر انتصرت على هولندا.
3: الجزائر انتصرت على هولندا. المغرب منتخب نحن، هذا المنتخب نحن يعني نتوقع انه يكون منافس قوي على هذا في هذا البطولة. اليوم نتكلم على المنتخب السعودي، منتخب يضم لاعبين جيدين، لاعبين احتكوا مع لاعبين عالميين من خلال الدوري روشن. المنتخب القطري يعني ظهر بمستوى جيد نوعا ما خلال المباريات التجريبية. أشوف أبو عمير، أشوف أن هي بيكون المشكلة الوحيدة بالنسبة للمنتخبات العربية اللي هي نظام التدريب، أنك أنت بتلعب مع منتخبات كبيرة وتقدر، وفترة راحة اللاعبين اللي هي يومين لابد أنك تمتلك عدد كافي أنك يقدر أنك تلعب المباراة الثانية بطريقة جهد أكبر ولياقة أكبر. أنك كل المنتخبات العربية بتلعب بطريقة الدفاع ثم هناك التحولات السريعة في هذه البطولة، لابد انك تمتلك الكم اللياقة بدنية كبير عشان انك انت تقدر انك انت تقدر انك انت تقص بطاقة من البطاقات المجموعة. هناك بيكون هذا العائق الوحيد بالنسبة لي، هي بتكون هي الجهد البدني اكثر من الجهد الفني. نتمنى لكل المنتخبات العربية التوفيق، وفي هذا البطولة نظام يسمح انك انت تقدر تأهل للمرحلة الثانية، ان كل مجموعة اعتقد انك انت 3 منتخبات اللي هي تتأهل المجموعة الثانية، وان شاء الله نشاهد ان منتخبات اكثر من منتخبات يكونوا في دور 32.
1: يعني كابتن عبد الغني، بس دعني اولا اذكر أولى مواجهات المنتخبات العربية مع انطلاق بطولة كأس العالم. بداية بظهور منتخب قطر، سيلتقي منتخب سويسرا، البرازيل تلتقي المغرب في أولى مباريات المنتخبين في المونديال، تونس تلتقي السويد، مصر تلتقي بلجيكا، السعودية تقابل أورغواي، العراق يلاقي النرويج، الجزائر يصطدم بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني في أول ظهور له في المونديال، والأردن في أول ظهور هو الآخر يلتقي منتخب النمسا. إذا كنا سنشير إلى منتخبين ربما يقدمان حضور لافت على مستوى هذه المشاركة، فأعتقد أن المنتخب المغربي عطفا على ما قدمه في كأس العالم الأخيرة بمدرب نجح مع منتخب الشباب محمد وهبي في الظفر بكأس العالم، بالإضافة إلى منتخب الجزائر، يعني منتخب تشعر بأنه تجدد قادر على أن يقدم صورة إيجابية.
4: وبالفعل بوسعيد، ودائما كان الطموح أن كان محدود على مستوى شمال إفريقيا بالنسبة للعرب، لكن الحين توسعت القاعدة وصارت المنتخبات العربية صار لها مكانة، لأنه أصبحت المنتخبات اللي تتأهل الاتحاد الدولي وسع القاعدة، فأعطانا فرصة على أساس تكون أكثر عدد، ولحسن حظنا نحن استغلينا هذه الفرصة، أنه كان أكبر
1: حتى أيضا داخل البطولة يصعد ثلاث منتخبات
4: بالضبط، فهذا أعطانا إضافة أن على الأقل نكتبوا تاريخنا يعني على أكثر عدد من المنتخبات العربية. وقيمة المنتخبات اللي صارت عند أبو سعيد من خلال نوعية المنافسين اللي أنت صرت تلعب معهم المباريات الودية والبروفات الأخيرة، إذا أنت تقابل منتخبات من عيار إسبانيا في الوقت اللي كان ما حتى ما ينظروا لك أنت كمنتخب أنه يعملوا معه بروفا، فلهذا هذه هي القيمة المضافة اللي أصبحت عندنا كمنتخبات عربية. إذا جينا نقيس ما هو شاهدناه بالنسبة للمباريات اللي لعبوها المنتخبات العربية هذه الأخيرة، فنشوف أن المنتخب المصري أنه كانت الجرأة أنه يواجه منتخبات من العيار الثقيل كمنتخب إسبانيا، يعني منتخبات اللي عندها قيمة، صحيح. وحقق نتائج منتخب البرازيل.
1: يعني كابتن، في ظل هذا الحديث، المنتخب مصر قبيل مواجهة البرازيل خاض ثلاث مباريات، السعودية، إسبانيا، روسيا، انتصر على السعودية وعلى روسيا، تعادل مع إسبانيا، لم يستقبل أي هدف، وبالتالي مؤشر إيجابي للمنتخب المصري قبل المونديال رغم الخسارة أمام البرازيل.
4: هو شوف بوسعيد، وبعض الأحيان أنت ممكن ما تسعفك ظروف المباريات، ممكن الوقت اللي أنت المنتخب اللي أمامك خلق فرص كثيرة وسجل من أول وحدة فراح يتغير كل شيء. صحيح. يعني احنا شفنا المباراة الأخيرة هذه اللي كانت لمنتخب مصر، فيعني
1: عندهم أخطاء في العمق الدفاع.
4: أكبر مشكلة عند منتخب مصر هو المنتخب وهو بدون كرة، فتحس أنه يعني ما في هك النجاعة الدفاعية اللي معروف عليها المنتخب المصري اللي كان يمتاز بها فمفقودة.
1: ولذلك كابتن، يعني أنا لذلك قلت لك أنه المنتخب المغربي والجزائر اللي نعول عليهم في أن يكونوا يعني منافسين حقيقيين للمنتخبات الكبيرة، عندما نشاهد منتخب قطر في تجربة الوديتين، منتخب لا أعلم ماذا أقول عنه، ليس المنتخب اللي شاهدناه كبطل كأس آسيا في آخر نسختين، منتخب يفتقد لعوامل كثيرة داخل أرضية الملعب.
4: هو أبو سعيد لازم نعطي لكل منتخب نعطي قيمته، القيمة السوقية ما المنتخب ماله. إذا جينا نشوف المنتخب المغربي أو المنتخب الجزائري يعني يشاركوا في دوريات عالمية وأساسيين وعاملين الفرق في أنديتهم.
1: صحيح.
4: فهذا هو اللي خلى احنا بالنسبة لنا احنا داخل المغرب الطموح صار أكبر، على فكرة الطموح المغربي صار أكبر من أنه يوصل قبل النهائي، فحتى على مستوى اللوجستي نفس الشكل نفس النظام اللي كان في قطر عملوه لهم على مستوى أمريكا، فراح يحضروا لهم عائلتهم معهم، فهذا أخذ هذه خطوة كبيرة، هذا عامل نفسي اللي احنا نتكلم عليه، فالعامل النفسي هو داخل من ضمن الأمور المهمة. إذا جينا للمنتخب السعودي أبو سعيد، على الأقل عنده شكل على المنتخب القطري وعنده قيمة على المنتخب القطري هو كمجموعة داخل الملعب، وبالنسبة لنا هذا المدرب جديد بالنسبة للمنتخب، حتى إذا حسينا أنه مش هك القيمة القوية من المنتخب السعودي ولكن تحس بأنه تأثير المدرب الجديد يعني في المنظومة اللي نهجها.
1: وهذا الأساس يعني ربما المنتخب السعودي أو الاتحاد السعودي في الفترات السابقة عول على الاسم كمسؤول كجهاز فني يدير للمنتخب، ولم يرتقي المنتخب السعودي للطموحات اللي يتمناها الوسط الرياضي أو الدولة. لكن اليوم دونيس مدرب خاض تجربة في المملكة العربية السعودية، لديه أفكار، لديه أساليب خاصة تمثل اللاعب السعودي، الكرة السهلة الممتعة، وقدم يعني نوعا ما مباراة إيجابية حتى في تناقل لوسائل الإعلام ما قدمه المنتخب السعودي أمام بورتوريكو. وإن كان المنتخب متواضع، لكن على الأقل لما نقارن المنتخب السعودي والقطري لا
4: بالضبط. بالفعل أبو سعيد، ولا هذا احنا شفنا، أنا شفت بعد من المبارتين، فشكل المنتخب القطري يعني يخوف الأمانة يعني. وانت انت حتى المجموعة اللي موجود فيها سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، أبو سعيد انت ما تستهن به. البوسنة طلع المنتخب الإيطالي وما هو كان منتخب سهل أبو سعيد. فلهذا انت بتبدأ عندك اول مباراة قوية مع المنتخب السويسري، وهي الخطوة الأولى. وانت يعني حتى المباراة الودية اللي عملها خسر مع روسيا،
1: سويسرا انتصر على الأردن برباعية.
3: بامير انت اليوم انت تشوف، تقدر انك تقيم المنتخبات بالمباراة التجريبية اللي شاهدناها خلال الفترة الماضية. يعني انا اشوف المنتخب المغربي هو بيكون منافس على البطولة، منافس على البطولة. احنا كنا انت المنتخب الجزائري اعتبرنا من المنتخبات العالمية، يمتلك كل المقومات انه يكون هو ينافس على وصوله ابعد من دور 32.
4: صحيح.
3: نتكلم على المنتخبات اللي هي في في في غرب آسيا، اللي هي منتخب السعودي، المنتخب القطري، المنتخب الأردني. أعتقد أن حتى المنتخب الأردني يعتبر أنه هو دخوله لكأس العالم، هذا يعتبر شرف لكل لاعب أنه هو يلعب في هذه البطولة. نحن هذه المنتخبات ما نعهل عليها يعني بالوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم، لكن نحن نتمنى أنهم يمثلون تمثيل، أنهم يكونوا منافسين في المباريات الدور المجموعات بصورة حقيقية. نعم، نحن المنتخب الأردني مر بظروف جدا صعبة من خلال إصابات معظم اللاعبين المؤثرين في المنتخب، مثال يزن يمكن هو اللاعب اللي هو دائما ما هو يكون المؤثر، أو هو يكون هو اللي يعمل الفارق، اللي هو المعمري، هو دائما ما يكون مؤثر بحكم أنه يلعب في أوروبا. وهذا النقطة نحن نتمنى اللاعبين الخليجيين أنهم يغامرون هي الاحتراف في دوريات خارجية اللي في أوروبا. وأكبر مثال اليوم عندنا سعود عبد الحميد، مر في مرحلة اللعب في أوروبا مع في لونس الفرنسي، وقدم مستويات كبيرة. إذا أنت تريد توصل للمنافسات العالمية الكبيرة، لابد أنك أنت تروح تذهب إلى أوروبا وتعمل هناك احتراف حقيقي، وهناك تمارين تقدر أنك أنت تطور نفسك،
4: تنافسية كبيرة.
3: وهذا أكبر مثال. شوفنا المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، هذا اللي دائما يكون هو منافس.
4: هو في نقطة كابتن بالنسبة للمنتخب التونسي، أنا شفت المباراة اللي لعبوها الأخيرة ضد بلجيكا، بصراحة منتخب صورة مثل ما أنت قلت أبو فوزي. نحن نشوف آخر الترتيبات للمنتخبات، البروفات الأخيرة اللي قبل المباراة الرسمية، فالشكل اللي ظهر به المنتخب التونسي أبو سعيد شكل مخيف جدا صراحة، يعني شكل مخيف جدا.
1: على الرغم كابتن، يعني من المعروف عن صبري اللموشي بأنه مدرب تحفظي يعول دائما على الجانب الدفاعي، وربما يشبه بولو غوين عندما جاء لمنتخب الوطني، لكن مشكلة لدى المنتخب التونسي،
4: لكن
1: على عكس لما كان مع سامي طرابلسي.
4: شوف بوسعيد
1: ظهر أمام البرازيل، قدم صورة مثالية، تعادل 1-1، مستوى لا يبشر بأمل كبير لتونس.
4: بوسعيد أنت لما تدافع بشكل الشكل اللي كان يدافع به صبري اللموشي امام المنتخب البلجيكي اللي عنده من وسط الميدان لقدام نار، فكان ارتباك وكانت اخطاء بدائيه ابو سعيد، اخطاء بدائيه لدرجه انه صار المنتخب البلجيكي وهو في نص ملعب او حتى داخل 18 يستعرض المهارات داخل منطقه 18 بالنسبه للمنتخب.
3: هو يدافع بصوره يعني صوره مبالغ فيها. انت اوكي ما في مشكله انك انت تحاول انك تدافع ما يحرز اهداف في مرماك، لكن بعدين هناك تحول، لابد انه يكون انت عندك خطه انك تقدر انك انت من الحاله الدفاعيه الى الحاله الهجوميه في تحول سريع. هو ما مش موجوده هذا في المنتخب التونسي، ما شاهدنا بصوره مستمره في المباراه. وهناك انت بتلعب مع منتخبات عالميه، اليوم انت على مثال مباراه منتخب بلجيكا منتخب تونسي انك اللاعب ديكوم اللاعب مانشستر سيتي هو عمل الفوارق كلها لاعب واحد يقدر انه يكسر لك الدفاع بصوره كبيره.
1: أكيد كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في المونديال الذي ينطلق يوم الخميس القادم 11 من هذا الشهر بافتتاح يجمع المنتخب المكسيكي أمام منتخب جنوب أفريقيا، بينما الظهور العربي سيكون يوم السبت بمواجهة تجمع المنتخب القطري أمام منتخب سويسرا، ثم نتابع بعد ذلك باقي المنتخبات العربية. شكرا كابتن فوزي.
3: شكرا أبو سيد.
1: شكرا كابتن عبد الغني.
4: مشكور.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم أوفياء لقناة أو إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام أنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحنو الحضري يحييكم ويتمنى لكم أسبوعا مليئا بالسعادة والنجاح في أمان الله.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بمحافظة مسقط، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لها بالتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكد على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كل من سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية أندونيسيا، وسعادة توماس أورتليا سفير الاتحاد السويسري، وسعادة جود فارتي سرينفياس سفير جمهورية الهند، كل على حدة للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهم. وأعرب معالي خلال اللقاءات عن تقديره للجهود التي بذلها السفراء خلال فترة عملهم وما أسهموا به في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وكل من جمهورية أندونيسيا والاتحاد السويسري وجمهورية الهند، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية. كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور مختار خضر عبده سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية، بالإضافة إلى توجه البلدين لتنظيم منتدى للأعمال بمشاركة القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإنه يضغط لتتخلى طهران عن طموحاتها النووية بحسب تعبيره. وأشار الرئيس الأمريكي لأن إيران أقرت بأنها لن تملك أسلحة نووية، مضيفا أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وقال الرئيس ترامب إنه لا يريد أن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.
يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران آخر تطورات الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. والتقى وزير الداخلية الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران. وأتت الزيارة عقب اجتماعات لوزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني على هامش اجتماع في قرقيزستان في الأيام الماضية. شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. وتتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا. وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطران بقضاء جزين جنوب لبنان، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية. استشهد 6 فلسطينيين بينهم 5 وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة في جنوب قطاع غزة، كما استشهد صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء قيامه بالصيد قرب شاطئ دير البلح. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل. من جانبها قالت الشرطة إنها دفعت بقوات كبيرة إلى محطة وقود في مستوطنة كوخاف يائير المحاذي للضفة الغربية المحتلة بعد تقارير عن إطلاق نار. قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كردفان وسط السودان. تأتي هذه الهجمات بعد غارات لعدة أيام شهدتها كردفان وأسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصا. قتل 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها وأطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبيل. وأدت ضربات روسية على قرية في منطقة زاباروجيا إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت هجمات ب 236 طائرة مسيرة. وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في لندن مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وفي السياق ذاته ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط طاقة رئيسيا في محطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجددا. ووفقا للوكالة تمت استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة. وقالت الوكالة إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق نار بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.
اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بمحافظة مسقط، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستشهاد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا واعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ، أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول: لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه؟ هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
0: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
0: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
0: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
0: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه.
0: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
0: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب، فله أجر النية والسعي والاجتهاد. وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى، وفيها تأسية وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب. هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء. من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة، فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله، هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
0: مختلف.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه، أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
0: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى. نعم. والمسائل.
1: نعم.
0: طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان على الذي
1: للذي
0: عمل.
1: نعم.
0: طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى. وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي. ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم.
0: نعم.
1: فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث.
0: نعم.
1: ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل.
0: نعم.
1: فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة، فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وآله،
0: والسلام.
1: منذ عهد أصحابه
0: نعم.
1: رضوان الله تعالى عليهم.
0: هل يرث الجد مع الإخوة أو لا
1: نعم،
0: يرث؟ نعم.
1: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور،
0: نعم.
1: فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي، لأن فيه انتصارا له
0: نعم.
1: ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا، ليس له ذلك.
0: نعم.
1: وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان. أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى، ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت، لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره، ولذلك قال ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها. فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس، وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر، هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته، ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحظ، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن
0: نعم.
1: النفس، فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران. في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين، وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فكان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات، فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع التي كان فيها والله تعالى أعلم.
0: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم. مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام. فهو في عفاف وطهر ونقاء وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة. فهذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
0: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
2: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
0: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
0: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
0: جميل،
2: شكرا لكم.
0: طيب بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رقعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله: كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور، هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
1: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
0: نعم.
1: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
0: نعم.
1: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
0: ويستلم مبلغه كاملا.
1: نعم.
0: نعم. طيب تكابير العيد إذا كان إنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
1: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية.
0: نعم.
1: لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
0: نعم.
1: نعم، صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
0: إيه. الأخ عمر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم، هنا جملة مسائل.
0: نعم.
1: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال، لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها.

0: علم الفرائض كذلك.
1: نعم
0: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
1: نعم
0: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة،
1: نعم
0: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات، ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة. هذا العلم يسمى الفرائض،
1: نعم
0: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم. هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا. فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث، وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير، نعم هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته، لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم،
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم
0: صحيح، ليست بالمسائل الكثيرة.

0: ولكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم،
1: تفضل.
0: وتنبيه مهم، يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا بالميت. مثال ذلك، يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم، وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات، فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم إخوة وأخوات معهم أمهم، فيأتون ويقولون تركا إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم. المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات. لما يأتي ويقول ألم يترك ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم. فهذا
1: أحيانا
0: خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا.
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا.
1: نعم.
0: ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم. من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى
1: نعم.
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو
1: نعم
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم،
1: نعم
0: مع أنهم هم الأصل في
1: صحيح،
0: ميراث الإخوة إن لم
1: لهم
0: يكونوا
1: فريضة.
0: أشقاء.
1: نعم
0: نعم، فيعرض عن ذكرهم، فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم
0: نعم، من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث،
1: نعم
0: هذا أيضا من الأخطاء. ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه،
1: نعم
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث،
1: نعم
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا،
0: أبناء، نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد، ثم لما تتبين من المسألة يقال لك الولد لا، هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين
1: نعم
0: بخمسة، لا هذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي
1: جيد
0: قادنا إليها
1: جيد
0: علم الفرائض.
1: جيد. إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل أن
0: صحيح
1: يستخدم
0: صحيح.
1: البرنامج نفسه. طيب، بما أننا ذكرنا حديثا، نذكر حديثا آخر ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل.
0: إن شاء الله.
1: نذكر الحديث. أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا، فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ، نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم، يقبل هذا الحديث، يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن، ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن، لم يرد في الصحاح، ورد في السنن، ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ، ولكن الأكثر أنه الأخضر،
0: نعم،
1: أي الذي قشره أخضر،
0: نعم،
1: البطيخ المعروف عندنا،
0: نعم، وله مسميات مختلفة،
1: نعم، وله أسماء
0: مختلفة،
1: نعم، بالطيخ، الجح، الحبحب إلى آخره.
0: نعم نعم
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس، وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي،
0: نعم،
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية،
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف،
0: نعم،
1: وجواز أكل المشتهيات، ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس، وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم،
1: فقال: نكسر حر هذا ببرد هذا، أي حر الرطب ببرد البطيخ،
0: نعم،
1: وبرد هذا بحر هذا، البطيخ بالرطب،
0: نعم،
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة، وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده، حتى في أكله، في شربه، في مشيته، في يقظته، في نومه، في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم،
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لبسه لنعله، في لبسه لثوبه، لعمامته، في هيئته، في تبسمه، في ضحكه، في أحاديثه، كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية، في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات، ليس فيها جانب شرعي، وإنما في هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه، أن يأخذ منها المنهج، أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة، ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء.
0: نعم،
1: القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام، فكان يأكله مع الرطب، وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو، بعض البلدان يسمى الوعى.
0: نعم،
1: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة،
0: نعم،
1: لكن للتنبيه وردت في البطيخ روايات كثيرة،
0: نعم،
1: لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك،
0: نعم،
1: رواية فيها يعني، أو بعض، حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ، هل هو الأصفر أو الأخضر؟
0: نعم،
1: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام، لكن هناك رواية أخرى، فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ، ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام،
0: نعم،
1: ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشماله، لا، هذه لا تصح.
0: نعم،
1: هذه فقط التي سأل عنها، نعم، كما قلت حسنها، حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية، وأما ما سواها فلا يعتد به، والله تعالى أعلم. نعم.
0: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
1: لها أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوة، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية الأمناء الثقة من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر.
0: نعم.
1: أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة، مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
0: نعم جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: مستمعين الكرام، في الجزء الأول من حلقة البرنامج من الأسبوع الماضي والتي بدأنا فيها الحديث عن تاريخ عمان والدولة العباسية، تحدثنا فيها عن ظروف المرحلة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وارتباط عمان بهذه المرحلة، كما تطرقنا للحديث عن الإمام الجلند بن مسعود كونه أول إمام منتخب في عمان، وكان ذلك بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وارتباط الحدثين وعلاقتهما ببعضهما، وتحدثنا أيضا عن الصدامات العسكرية ما بين العمانيين وما بين العباسيين وأهم الحملات العسكرية التي وجهت لعمان من قبل العباسيين مباشرة في محاولة السيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم. أما في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن تاريخ عمان في عهد الدولة العباسية، وسنخصص الجزء الثاني من الحلقة للحديث عن علاقة عمان بالقوى التي ظهرت في عهد الدولة العباسية، وهم القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وكذلك ارتباط عمان بهم، وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى، وكيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. للإجابة على كل هذه المحاور يسرنا أن يكون معنا مستمعين الكرام الدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا مجددا في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيلي على هذا البرنامج الرائع الذي يعطي نبذة وإن كانت مختصرة عن جزء من التاريخ العماني.
0: أهلا بك دكتور، وسنبدأ الرحلة بعد هذا الفاصل القصير.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية. تحديدا سنخصص هذه الحلقة عبر محاور ثلاثة: عمان والقرامطة، عمان في عهد بني بويه، وعمان ودولة بني مكرم. فنرجو أن تتفضلوا بالاستماع والمتابعة، ونرجو لكم أوقاتا يسودها الإفادة. دكتور، قبل أن نتحدث عن علاقة عمان بالقرامطة، نسلط الضوء قليلا على هذه الدولة. كيف ظهرت هذه الدولة؟ ما علاقتها بالدولة العباسية؟ لماذا سميت بالقرامطة؟ أين هو موطنهم؟ وكل ما يتعلق بهم.
1: نعم، حقيقة قبل أن أتكلم عن القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وهي الحلقة المخصصة لهذه الفرق، فأريد أن أشير بداية إلى أن هذه الفرق أو هذه الجماعات ظهرت بعد سقوط الإمامة الإباضية الثانية، أي تحديدا بعد عام 280 هجري. ومن بعد عام 280 هجري أريد أن أشير وأؤكد على نقطة جدا مهمة في التاريخ العماني، وهذه الفترة تعتبر صعبة وعسيرة حتى بالنسبة للباحث المتخصص في التاريخ العماني، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المؤرخين، وأنا أقصد هنا المصادر التاريخية من أمثال سواء كان مثل عوتبي أو من أتابع أو كشف الغمة أو حتى السالمي، يهجمون عن الحديث عن هذه الفترة التاريخية ويعتبروها فترة تسلط وجبروت من خارج الإمامة الإباضية، وبالتالي يهجمون عن الحديث عنها أو حتى عن الكتاب عنها. فنجد هذه الفترات متداخلة بعضها من بعض، حتى الولاة يتداخل فترات، يعني فترة وجودهم مع بعضهم البعض، فهي فترة عسيرة بالنسبة للباحث، وفترة تأخذ ما بين المد والجزر، وفترة صعبة حتى في تناول شخصيات قد ذكرتها بعض المصادر التاريخ الإسلامية ولا تذكرها المصادر العمانية، فهي من أصعب الفترات التي نتناولها نحن الآن في هذا الجزء. أما إذا جئنا إلى موضوع القرامطة، فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية ترخو في مرحلة الضعف، وبعد أن بدأ الخلفاء العباسيون يعني يفقدون زمام السيطرة والقبضة على زمام الإدارة والحكم، خاصة إذا علمنا أن العصر العباسي الثاني والذي يمتد من عام 232 هجري، هذا يسمى بعصر الضعف العباسي، ويقابله في العصر العباسي الأول الذي كان عصر قوة وعصر ازدهار. فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية في حالة من الضعف، ظهروا تحديدا في جنوب العراق، ظهر ما شخص يسمى، يعني يطلق عليه حمدان بن الأشعث، وأحيانا يطلق عليه اسم حمدان قرمط. هل يعني طبعا العلماء نسبوه قرمط نسبة إلى أن في مشيته شيء من القرمط أو في وجهه نوع من القرمط، فأطلقوا عليه اسم قرمط. ظهر في جنوب العراق بداية، ثم انتقل إلى البحرين، وكان يعني يتصف بالزهد، وجعل أتباعه يصلون في اليوم ما يقرب من 50 صلاة. طبعا الحركة القرمطية في الأساس قامت لأهداف وأغراض اقتصادية بحتة، صحيح أن لها تعقيدات فكرية وعقائدية ومذهبية، لكن الهدف الاقتصادي هو المنطلق. نعم، الذي انطلق منه هو انطلاق سياسي، انطلاق عفوا اقتصادي، لكن غلفوه ودثروه بنوع من الحركة الدينية حتى يجذب الناس، فهي إذن حركة تتخذ الدين كشعار أو عبادة يعني تؤثر بها من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وخاصة الاقتصادية. فقامت هذه الحركة في الأساس على السلب والنهب، خاصة لقوافل الحجاج والسفن، وأيضا عملت نوع من القرصنة في البحر، وحتى قرصنة على القوافل التجارية، قامت بالإغارة على القبائل القريب من البحرين والقريب من هجر. فركز القرامطة هجوم على المناطق الساحلية، وخاصة يعني قلنا مثلا عن عمان لصحار، لسببين: أنها منطقة نفوذ عباسي ولأهميتها التجارية.
0: نعم، طالما كان ذلك هو المنطلق لقيام هذه الدولة، وإذا ما علمنا سبب قيامها أيضا، وهي مرحلة الضياع الأخيرة التي حلت بالدولة العباسية، لماذا أراد القرامطة السيطرة على عمان؟ ما هي أهدافهم في ذلك المخطط؟
1: نعم، هو الهدف الأساسي للقرامطة السيطرة على عمان هدف اقتصادي، وعندما بدأوا حملاتهم الأولى على عمان كانت تتوجه مباشرة إلى صحار. في الحلقة الماضية أنا ذكرت أن دائما كل الحملات التي تأتي سواء كان من بن بويه أو من الدولة العباسية أو حتى من القرامطة، هؤلاء كانت تتوجه في البداية للسيطرة على صحار، وبالتالي التحكم في مركزها التجاري. إذا شاهدنا الحركة القرمطية لم تتوجه إلى الداخل إلا في فترات قليلة جدا. لماذا؟ لأن المناطق الداخلية طبيعة الجغرافيا ووقوعها في الداخل كان صعب السيطرة والتحكم فيها، ولأن المردود الاقتصادي لها ليس مردودا كبيرا مقارنة بالمناطق الساحلية، فسيطرتها في الأساس تركزت على المناطق الساحلية، وركزوا في البداية على الساحل وعلى الأجزاء الشمالية من عمان حتى يحققوا الغرض الاقتصادي الذي أتوا من أجله.
0: نعم، طيب ما هي أهم المحاولات العسكرية التي قاموا بها من أجل السيطرة على عمان؟ وكم تقريبا كان عدد هذه الحملات ومتى كانت هذه الحملات؟
1: نعم طبعا، أنا في البداية أريد أن أشير أن القرامطة هؤلاء عندما بدأوا في مواجهة الدولة العباسية، فبعض يعني حتى أشير هنا إلى نقطة، وهي بعض البعض يعني ضخم قوة القرامطة يعني قوتهم. فمثلا عندك عندما أشير إلى جيش بعثه المقتدر الخليفة العباسي لمواجهة القرامطة، تذكر رواية أن عدد الجيش حوالي يفوق 8000 بينما جيش القرامطة 3000، وهذا طبعا شيء من الخطأ والمبالغ فيه. ولا
0: العباسيون 80000 والقرامطة 3000،
1: وطبعا هذا رقم لا يمكن أبدا يعني لا يمكن قبوله، حتى لو كان الجيش العباسي أيا كان فيه من الضعف والاستكانة، لكن لا يمكن الجيش يكون من 3000 من هزيمة جيش عباسي مكون من 80000. المهم في كل الأحوال فإن القرامطة من البحرين بدأوا بإرسال حملاتهم إلى عمان، هم يغيرون على القبائل وعلى القوافل ويسبون الحجاج بالدرجة الأولى. لماذا قوافل الحجاج؟ لأن في العالي هي قوافل يعني تحمل كثير من الغنيمة وكثير من المؤن، فكان من سهل سلبها وفي بالسيطرة على طرق الحج. إضافة إلى ذلك قام بعدد من الحملات على عمان، فهذه الحملات في الغالب كانت بعد عام 284 هجري، وهي فترة سقوط الإمام يعني الفترة التي عقبت سقوط الإمام الإباضية الثانية وفترة ضعف الخلافة العباسية. فأول هذه الحملات كانت حملة قادها أبي سعيد الجنابي القرمطي في حوالي عام 293 هجري. تكونت هذه الحملة من حوالي 600 رجل، ولكن كما تشير المصادر التاريخية يعني قام العمانيون بالقضاء عليها، ولم يعد من هذه الحملة سوى حوالي 6 جنود عادوا إلى البحرين. الحملة الثانية كانت في عام 305 هجري، وكانت بقيادة ابنه وهو سعيد بن أبي سعيد الجنابي. هذه الحملة طبعا فشلت، فأحمد بن هلال السامي الذي كان يحكم عمان أو كان واليا بالتحرير على عمان من قبل الخليفة العباسي المقتدر قام بمقاومة هذه الحملة بمساعدة الخليفة العباسي المقتدر. أما طبعا هنا كانت معنا والي من قبل الدولة العباسية، وكان معنا أيضا إمام منتخب وهو الإمام عمر بن محمد، لكن عمر محمد يعني تم أسره وإطلاق سراحه ولكنه لم يعد للإمامة. الحملة الثالثة كانت في عهد أبي الطاهر وهو سليمان بن أبي سعيد، وكانت في عام 317 هجري، وهذه حملة جدا مهمة وتعتبر حملة فاصلة. لماذا؟ بعض المؤرخين يذكر أن هذه الحملة كانت أو توجهت في إلى عمان في أحد في فترة حكم أحمد بن هلال السامي، ويعني استطاعت القضاء على ولايته والسيطرة على عمان. وتذكر بعض الروايات أن هذه الحملة وهي حملة أبي الطاهر بعد أن تمكنت من السيطرة على عمان خرجت وتوجهت إلى الحجاز، وبعضها تقول لا، رواية أخرى تقول لا، أن هذه الحملة في البداية توجهت إلى الحجاز ثم أتت إلى عمان للسيطرة عليهم. خاصة أن أبي الطاهر عندما توجه إلى الحجاز قام، ومذكور طبعا حتى في كتب والمصادر الإسلامية مثل الطبري والبلاذري ذكروا هذا، يعني عفوا لا أقصد الطبري، وإنما المصادر التي أتت في القرن الرابع الهجري، لأن هذه الحادثة كانت بعد الطبري، لأن الطبري توفي في 310 هجري وهذه الحادثة كانت في 317 هجري. ذكروا وأشاروا إلى أن القرامطة وأبي الطاهر عندما توجه إلى مكة قام باقتلاع الحجر الأسود وحمله إلى عاصمة هجر، وظل في هجر حوالي ما يقرب 22 سنة، وعاده عام 339 هجري، أي أن الناس كانت تحج بدون وجود للحجر الأسود، حتى أنهم قلعوا باب الكعبة وحملوه معهم، وأرادوا أيضا أن يخلعوا الميزاب، فعندما صعد أحد القرامطة إلى أعلى لقلع الميزاب سقط وكسرت عنقه. كما أن هناك بعض القبائل التي كانت تحاول ماذا يعني إزالة أو إبعاد القرامطة عن مكة أو عن الكعبة، لكنها فشلت، فحمل الحجر الأسود وظل معهم عام حتى عام 339 هجري، ولم يعد إلا بعد أن أمر الخليفة الفاطمي في مصر أمرهم بإعادته، لأن هناك نقطة جدا مهمة، وهي أن هناك تواصل ما بين القرامطة في البحرين
0: فاطمية.
1: والفاطميين في مصر، وخاصة أن هناك تواصل بينهم، تواصل مذهبي وعقدي بين القرامطة والفاطميين. فأمرهم الخليفة الفاطمي بإعادته، وقاموا بإعادته مرة أخرى إلى البحرين. في هذه الحملة الأخيرة وهي حملة أبي الطاهر، يعني بعد أن أنهت حكم أحمد بن هلال، تولى ابن أخته وقائده يوسف بن وجيه تولى ولاية عمان، وأصبح هو الحاكم في منذ عام 317 للهجرة.
0: طيب، يعني لو استوقفنا تحديدا مع أخذهم للحجر الأسود، ما المنطلق الذي كان وراء ذلك وقيامهم تحديدا بالاقتراب من مكة المكرمة والكعبة إلى هذا الحد؟
1: نعم، أريد أن أشير هنا أن كما ذكرت سابقا أن القرامطة دائما كانوا يغيرون على قواف الحج.
0: نعم.
1: يعني تتوجه في موسم الحج تحديدا للإغارة على مكة تحديدا، لم يكفهم السيطرة على القوافل الحجيج ونهبها في الطريق، وإنما أرادوا هذه المرة أن يسيطروا على مكة، وبالفعل سيطروا وهجموا على الناس في يوم التروية، وقرعوا أول حجر الأسود وقتلوا أعداد مئات من الناس ونهبوهم وحملوا الحجر الأسود معهم. فحملهم الحجر الأسود لسبب، وهو أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال فعلا، وهو يريد ماذا؟ أن يقوموا بإحراج الخلافة العباسية الضعيفة في بغداد، وإخبارهم أن القرامطة هؤلاء موجودين وأنهم قادرون على مواجهة الخلافة العباسية. فلم يكن همهم فقط هم ديني، وإنما أيضا عملية إحراج للخلافة العباسية في بغداد.
0: لا. طيب، هل خضعت عمان كليا للقرامطة أم احتفظ العمانيون بشيء من الاستقلال الذاتي، وما الذي يؤكد ذلك؟
1: نعم، بالنسبة للخضوع، الحملات الأولى لم تتمكن من إخضاع عمان لأنها كانت بين مد وجزر، لكن لاحقا بعد عام 317 هجري بدأ هؤلاء القرامطة أن يوجدوا موطئ قدم لهم في شمال عمان، بل وظهرت لهم مدن في شمال عمان، مدن خاصة بالقرامطة. إضافة لذلك وجدت لهم، يعني وجد لهم مناطق في صحار حتى، أو منازل في صحار، ووصلوا حتى إلى داخل عمان، وصلوا حتى إلى نزوة، وسيطروا حتى إلى نزوة وبهلة، وهي مناطق الداخلية الوعيرة من عمان. لكن حملاتهم لم تتمكن من الوصول إلى السواحل الشرقية أو المحافظة الشرقية من عمان، خاصة وأن هناك الإمام أقصد سعيد بن عبد الله استطاع ماذا مهاجمتهم وردهم عن المناطق الشرقية. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وذكرت في كتاب بيان الشر للكندي، أن هناك بعض الفتاوى التي ذكرت عن القرامطة كيف تخرج، هل يعني إخراجهم وحرق منازلهم وشيء من هذا القبيل، بهذا يعني أن القرامطة كانوا ككيان سياسي موجود وكمذهب كانوا موجودين ويختلطون مع العمانيين بعد أن استقروا فترة من الزمن وسيطروا على مناطق في شمال عمان.
0: نعم. دكتور، هل كانت هناك أحداث مميزة في عمان في فترة ارتباطها بالقرامطة؟ كيف كان الوضع السياسي الثقافي الاقتصادي الاجتماعي لعمان ابان تلك الفترة؟
1: نعم، يعني بعد عام 208 هجري وسقوط الإمام الإباضية، دخلت عمان في نوع من الصراع، سواء كان صراع بين القبائل أو صراع مع الخلافة العباسي أو صراع مع القرامطة. القرامطة وجدوها فرصة سانحة بضعف الإمامة وضعف الخلافة العباسية للتدخل سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبالفعل تدخلوا في عمان في سنة 331 لتثبيت حكم محمد بن يوسف. أنا ذكرت في حملة 317 تولى ابن أخته يوسف بن وجيه، لكن في عام 331 ثبتوا ابنه محمد بن يوسف، ثم عادوا مرة أخرى وتدخلوا في عام 350 هجري، فقام بإخراج نافع بن الأسود من عمان وتم طرده وتوجه إلى بغداد مقر الخلافة العباسية.
0: إلى متى استمر حكم القرامطة على عمان؟ وكيف انتهى؟
1: يعني حركة القرامطة لأنها حركة يعني طبعا يعني الناس مجبورين على الاقتراب منها ومجبورين عليها، فلكن بعد أن بدأ الضعف يسري فيها وبعد أن تولى أحد الأشخاص الحركة القرامطية وقيادتها والذي قام بنوع من العبارات ضد الإسلام، بدأ الناس ينفرون من هذه الحركة وبدأ الضعف فيها منذ نهاية القرن الرابع الهجري. هنا أشير إلى بنو مكرم الذين تحالفوا مع بني ثعلب في الأحساء وقاموا بطرد القرامطة من عمان في عهد الإمام سعيد بن عبد الله في الذي تولى الإمام في حوالي عام 320 هجري، وتحديدا يعني في هذه الفترة أو في نهاية القرن الرابع الهجري تم طرد القرامطة نهائيا من عمان كحركة سياسية عسكرية، لكن ظل لهم بعض الوجود يعني الوجود المحدود والمفرد في بعض المناطق في عمان، لكن ليس ذو تأثير على الجانب السياسي أو الاقتصادي.
0: ما طبيعة ذلك الوجود دكتور؟ يعني عندما نقول وجود،
1: يعني أنا أشرت قبل قليل إلى كتاب بيان الشرع، ولا نعرف هل مجموعة من الناس تتخذ مذهب القرامطة كمذهب أم أنهم لهم ولاء سياسي غير محدد، ولكن أنا أعتقد أنه كمذهب قرمطي يعني شيعي يعني نسبة إلى الإسماعيلية إلى مذهب الإسماعيلية الاثنى عشرية هو موجود، لكن نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس الهجري لم يعد لهم ذكر. أنا أشير هنا إلى كتاب بيان يعني الشرع، وهو كتاب فقهي يعني للكندي يختص بجانب الفتاوى، فذكر هذه النقطة وهي مثار استغراب، يعني المؤرخين العماني يحجمون عن ذكر هذا الجانب، ولكن كتب الفقه تذكرهم نتيجة لنوع من الفتاوى في هذا الجانب، أشارت إلى وجود القرامطة سواء كان كبيوت أو كأفراد يدينون بالمذهب القرمطي، أو لكن لا أتوقع أبدا أن يكون ذو جانب سياسي أو اقتصادي.
0: طيب دكتور، كان ذلك الحديث حول عمان وعلاقتها بالقرامطة، ماذا عن علاقة عمان ببني بويه؟ كيف كان ذلكم العهد؟ مدى سيطرتهم على عمان؟ مدى تواصل العمانيين معهم؟ كل تلك المحاور نجيب عليها دكتور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام حديثنا مع برنامج من التاريخ العماني والحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية،
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية تحديدا، ونجيب في المحور الثاني حول عمان في عهد بني بوي. دكتور، من أبرز ما ارتبط بأحداث الدولة العباسية هم البويهيون، فمن هم بني بوي؟ كيف ظهروا؟ كيف كانت علاقتهم بالدولة العباسية وبالقرامطة أيضا؟
1: نعم، أنا قبل أن أدخل في موضوع بني بويه أريد أن أعطي نبذة بسيطة عن الخلافة العباسية. الخلافة العباسية بداية من عام 132 هجري حتى 232 هجري، وهو يسمى عصر القوة، عصر القوة والازدهار العباسي نتيجة لوجود خلفاء عباسيين. الفترة بعد عام 232 هجري حتى عام 656 هجري، وهي فترة سقوط الخلافة العباسية، يوجد خليفة عباسي كرمز سياسي وديني، ولكن كقوة وسيطرة لا توجد. في من عام 232 هجري حتى عام 334 هجري، هذا فترة تسلط الأتراك على الخلافة العباسية، يعزلون الخليفة العباسي ويولون من يشاءون ويتركون من يشاءون. فهذه فترة تسلط الأتراك استمرت حتى عام 334 هجري، حتى مجيء بني بويه، وهم طبعا بني بويه من فارس، من إقليم فارس تحديدا، واستمر سيطرتهم على الخلافة العباسية سيطرة عسكرية وليست دينية، لأن الدينية والسياسية ما زال الخليفة العباسي باقي كرمز ديني. فاستمر سيطرتهم في من عام 334 حتى عام 447 هجري، أي ما يقرب من حوالي 113 سنة. سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية، حتى يعني ان بن بويه يعني اطلق عليه هذا الاسم نسبة الى شجاع بن بويه، وله العديد من الاولاد واشهرهم علي، وايضا من اولاده حسن واحمد. قامت دولة بن بويه في الجزء الغربي من ايران، بالتحديد في العراق، وانتهت على يد السلاجقة في حوالي عام 447 هجري. طبعا فترة بن بويه تعاقب أربعة من الخلفاء العباسيين على في فترة سيطرة بن بويه على الخلافة العباسية، وهم المطيع لله والطائع لله والقادر بالله والقائم بأمر الله، وخضع الخلفاء العباسيين لنفوذ البويهيين. في فترة من الفترات يعني مقر البويهيين تحديدا عند سيطرتهم على الخلافة العباسية كانت مقسمة بين في شيراز وبغداد، فمرة تجد أن السيطرة تكون من شيراز، ومرة تجد أن السيطرة كانت تأتي من بغداد. إضافة إلى ذلك نجد أن الخلفاء العباسيين يطلقوا عليهم ألقاب يعني سياسية وتحمل أيضا صفة دينية، مثل القادر بالله والصمصان بالله وعاضد الله ومعز الله، كنوع من التقديس لهؤلاء البويهيين.
0: طيب، لماذا تطلع بنو بويه للسيطرة على عمان؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ كيف كانوا ينظرون إلى عمان أساسا؟
1: نعم، يعني في هذه الفترة تتزامن مع وجود القرامطة في البحرين في هجر، ورغبة القرامطة في السيطرة على عمان، وظهور بن بويه أيضا رغبتهم في إبعاد القرامطة والسيطرة على عمان، فكان همهم أولا أو يعني همهم التوسع نحو عمان. في تلك الفترة كان هناك نوع من عدم الاستقرار في عمان، وأيضا رغبتهم في طرد القوامة من مناطق عمان ونشر يعني نحن لا نقول أن مثلا القوامة كانوا يرغبون في نشر يعني إلى حد ما، لكن بن بويه لم تكن هذه النقطة معهم، هم همهم في البداية والأخير التوسع السياسي والاقتصادي، لم يكن يعنيهم يعني التعقيدات القرمطية والتعقيدات يعني التعقيدات الفكرية، وإنما هم يعني ديالمة بحريين، همهم السفن والتجارة والتوسع والاقتصاد، غير ذلك ليسوا ذو أهمية. فسيطرتهم على عمان كانت في تأخذ الجانب الاقتصادي والجانب السياسي.
0: أين كان موقعهم دكتور تحديدا؟
1: هم سيطروا على عمان من مناطقهم، مثلا في شيراز في فارس ومن بغداد، يعني في منطقتين هم سيطروا على الخلافة العباسية متحكمون فيها، وايضا هناك ايضا مثلا الجانب الاخر لهم في شيراز تحديدا في اقليم فارس.
0: في اي فتره ظهروا تحديدا؟
1: ظهروا بالتحديد في عام 300 كما اشرت، في عام 334 هجري، يعني هي السيطره الفعليه على الخلافه العباسيه والتوسع نحو عمان، لكن كانوا موجودين منذ قبل، كانوا موجودين واشهرهم كما اشرت علي بن شجاع بن بويه.
0: نعم، طيب في هذه الفتره تحديدا في عهد بني بويه كيف كانت العلاقه التي تربط عمان بالعباسيين؟
1: نعم، يعني العلاقة فيما بينهم كانت تأخذها نوع من المد والجزر بين عمان والدولة العباسية، خاصة أن الدولة العباسية كانت في حالة من الضعف، فلم تكن قادرة على مقاومة هؤلاء البويهيون، ولم تكن قادرة أيضا على إرسال حملات للسيطرة على عمان. من جانب آخر هناك القرامطة، وأنا أشرت أن القرامطة تزامن وجودهم مع وجود بني بويه. الخلافة العباسية كانت تحت سيطرة بني بويه، والخلف العباسي ليس له إلا الاسم فقط ولا يتحكم بأي شيء، إنما بني بويه هم من يسيطروا على كافة زمام الأمور. فالدولة العباسية علاقتها يعني مع عمان تخضع لبني بويه الذين أرادوا السيطرة على عمان كما أشرت إلى ذلك.
0: نعم، أبرز الحملات أو المحاولات العسكرية التي قام بنو بويه بإرسالها إلى عمان، وأيضا يعني هل هناك تفاصيل محددة لهذه الحملات؟ ما الدافع لكل حملة؟ ما النتائج التي خلفتها كل حملة؟
1: نعم، بالنسبة لموضوع الحملات فهنا تسمح لي أستاذ راشد راح أفصل بعض الشيء فيها. فنبدأ أولا بحملة الوزير أبي محمد الحسن بن محمد المهلبي، وكان في سنة 352 هجري. ولاحظ عندما قلت أنا الحسن بن محمد المهلبي فهو إذن من مهالبة، وهو يعني له أصول عمانية.
0: نعم.
1: فأرسله معز الدولة. لك
0: المهالبة أين هم هؤلاء المهالبة؟
1: المهالبة ينتسبون يعني المهالبة هذه أسرة عمانية عريقة، ومن أشهرهم أبو صفرة الذي تناولت يعني ذكر في حلقات سابقة، أشهرهم أبو صفرة الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه لقب أبو صفرة، وكان يسمى من قبل سارق بن ظالم، ومن أشهر أبناء يزيد وزياد أبناء المهالبة. نعم،
0: المهلب يعني يرجع إليهم أيضا.
1: نعم، المهلب النبي صفر نسبة يعني نسبة إلى المهالبة. نعم. فأنا ذكرتنا الحسن بن محمد المهلبي يعني هذا هو من قبيلة المهالبة. أرسلهم عز الدولة إلى في حملة إلى عمان للسيطرة عليهم، لكن طبعا يعني لم تنجح الحملة لأسباب عديدة، وأنا ذكرت أنه عماني فإنه هو أساسا لا يريد أن تنجح الحملة لأنه يعلم ما سوف يصيب البلاد من فساد وتدمير على يد هذا الجيش، وبالتالي لم يخرج في هذه الحملة، وادعى أنه لكبر سنه، وأيضا تأخر في الاستعداد والتجهيز وفشلت هذه الحملة، وبالتالي توجه الحسن بن محمد إلى بغداد وتوفي في الطريق، ويقال أنه توفي مسموما.
0: نعم.
1: الحملة الثانية وهي حملة كاردك النقيب، هذه الحملة لم تواجه مقاومة لأن أساسا عمان كانت تحت النفوذ نافع مولى يوسف بن وجيه الذي أعلن خضوعه للبويهية مباشرة، لكن العمان لم يرضوا عنه وثاروا عليه وعينوا شخصا آخر يسمى النوكاني الذي هرب بعد أن سمع بمجيء كردك النقيب وقبض عليه ورمي في البحر. أيضا سيطر على عمان في تلك الفترة سيطر عليها ما يسمى بشخصية أخرى وهي كردك، وسيطرت يعني سيطرته على عمان تبعا أو ولاء لبنو بويه. أشير مرة أخرى إلى نقطة وهي أن بني بويه لم يحققوا سيطرة كاملة، خاصة أن النزاع كان مستمرا بين القرامطة وبني بويه، وفي مراحل لاحقة كما سنأتي على ذلك يحاول العماني ماذا الاستعانة بالقرامطة ضد البويهين. فالعلاقة هنا بين القرامطة والعماني لم تكن دائما علاقة عداء وعلاقة نزاع عسكري، وأن في بعض الأحيان كان هناك إيش نوع من التعاون ضد بنو بويه.
0: نعم. طيب الآن من هم أبرز الأئمة العمانيين في عهد بني بويه؟ كيف كانت العلاقة بين الطرفين الأئمة والبويهيين دكتور؟
1: نعم، من أشهر هؤلاء الأئمة العمانيين في فترة عهد بني بويه سعيد بن عبد الله بن محبوب بن محمد عفوا بن محبوب، والذي تولى الإمام في حوالي عام 320 هجري، وأيضا معنا راشد بن الوليد تولى الإمام في حوالي 338 هجري، كذلك معنا الخليل بن شاذان في حوالي عام 470 هجري، واستمر حكمه فترة من الزمن وقام بإصلاحات واسعة، فقام بتعديل المكوس والضرائب ونشر العدل وأحسن للرعية. أيضا أشير هنا إلى أن عمان خرجت بعد إمامة الخليل من طاعة العباسيين، أقصد أن الخليل بن شاذان خرجت من طاعة العباسيين، وبالتالي معنى ذلك أنها خرجت من طاعة بني بويه.
0: نعم. طيب هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم أين كان حدود حكمهم في عمان؟
1: نعم.
0: وما السبب يعني في وجود هذه العلاقة بينهما؟
1: نعم، هو سؤال جدا عميق. أنا ذكرت أن هذه الفترة من أصعب فترة في التاريخ العماني، خاصة أن المؤرخين العمانيين يحجمون عن الحديث عنها. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم سعيد بن عبد الله وراشد بن وليد والخليل بن شاذان في يعني تزامن وجودهم مع وجود القرامطة في عمان، وكانت حتى العلاقة متداخلة ما بين القرامطة وما بين هؤلاء الأئمة، وحتى مناطق النفوذ في بعضها يتقاسم مناطق النفوذ وفي بعض الأحيان يحدث صراع على مناطق النفوذ. في القرارات لم تكن مسيطرة كاملة وسيطرة عامة، وكذلك بالنسبة للأئمة لم تكن مسيطرة عامة نتيجة لضعف الإمامة في تلك الفترة، وإلا لكانوا استطاعوا إخراج القرامطة من عمان. الشيء الآخر، نحن لا نعرف بالتحديد أين كان يعني الإمام في الغالب، قد توجد في المناطق الداخلية من عمان، ولكن أين يوجد القرامطة؟ هل قريب منهم أم لهم مناطق محددة في شمال عمان أو شيء من هذا القبيل؟ فهذه مما يغفلها التاريخ العماني ومحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق حول هذا الجانب.
0: طيب الآن دكتور، تحدثنا عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد بني بوي، كذلك تحدثنا عن العلاقة التي تربط أئمة عمان في عهد بني بوي، ما هي منطلقات تلك العلاقة، كيف كانت هي هذه العلاقة. الآن ما هي أهم الأحداث التي وقعت في عمان في عهد بني بوي والتي كان لها ارتباط مباشر بالدولة العباسية تحديدا؟
1: نعم، يعني هنا أنا أشير إلى أن هناك نوع من التنافس الحادث ما بين بني بوي أنفسهم، ما بين مقرهم في شيراز ومقرهم في بغداد. فهذا التنافس فيما بينهم على السيطرة على مناطق عمان، ما بين الصمصام الدولة وعض الدولة سيطرة على عمان، ويحدث بينهم صراع، ويتدخل في بعض الأحيان، قد يصل في بعض الأحيان إلى تدخل القرامطة والاستعانة بالقرامطة في يعني بني بويه يستعينوا بالقرامطة ضد بعضهم البعض. هذا الصراع بين بني بويه أدى بالتالي إلى ضعفهم في بغداد، وخروجهم من عمان كان متزامنا مع ضعفهم وسقوط يعني قدرتهم السياسية في بغداد. التنافس كان قائما فيما بينهم، حتى أن في بعض الأحيان كانت هناك حملات تخرج من قبل بني بويه وتمر على مناطق تابعة للقرامطة. فهذا ما يعني أن التنافس ليس دائما كان تنافس سياسي وعسكري، بل في بعض الأحيان قد يكون تنافس عسكري ما بين بني بويه. فحتى بعض الأحيان مقر بني بويه في شيراز استعيب القرامطة ضد حكمهم في بغداد والعكس من ذلك. فالبني بويه بشكل عام يعني كان همهم في الأساس ليس التعقيدات الفكرية الإسماعيلية مثل ما هو بالنسبة للقرامطة، وإنما همهم في الأساس هو السيطرة على مناطق الخليج العربي وجزر وموانئ ومن ضمنها عمان، والسيطرة على الصحار والتحكم فيها سياسيا واقتصاديا والحصول على أكبر قدر من العوائد الجمركية. فأما خروجهم من عمان فكان في نفس فترة خروجهم وسقوط دولتهم أو سقوط دولتهم في شيراز، وأيضا سيطرتهم على مقدرات الخلافة العباسية. الفترة التاريخية هذه فترة متداخلة وفيها كثير من اللغط وفيها كثير من المد ما بين بني بويه والقرامطة وما بين الإمامة. فنجد في فترة من فترات يظهر إمام يعين، ثم بعده يعني تظهر يستمر حوالي ما يقرب من 20 أو 30 سنة بدون إمام سيطرة للقرامطة، ثم يأتي بني بويه، وهكذا دواليك ما بين بني بويه والقرامطة حتى خروج بني بويه من عمان. لكن سيطرة القرامطة على عمان استمرت بعد هذا التاريخ، أي أن السقوط بني بويه لم يكن له أي علاقة بالقرامطة، فالقرامطة استمروا بعد هذا التاريخ واستمر وجودهم حتى في عمان. وحقيقة يحتاج إلى كثير من التحليل حول هذا الجانب في العلاقة بين بني بويه والقرامطة، خاصة أن هناك كثير من الشخصيات التي ظهرت في عهد بني بويه من العمانيين أو من الولاة العمانية، وهو يوسف بن وجيه الذي أرسل حملة، لاحظ معي، أرسل حملة يعني إلى البصرة للقضاء على البريديين، وكان أن يسيطر على البصرة لولا تدخل بعض القبائل التي قامت بحرق سفن يوسف بن وجيه الذي كان، ولو أنه سيطر على البصرة لكان كافة سواحل الخليج العربي تحت سيطرته، لكن انسحب بعد حرق الكثير من سفنه. لاحظ معي أن القرامطة لم تدخلوا في هذا الصراع لأنه لم يكن يعنيهم بقدر ما كان يعنيهم هو العائد الاقتصادي في هذا الجانب.
0: نعم، طيب يعني كما هو ملاحظ يعني بصورة مجملة دكتور، أن علاقة عمان مع بني بويه كانت أكثر ازدحاما من علاقة عمان مع القرامطة.
1: نعم، يعني ظل نفوذ البويهين في عمان، أنا أشير هنا حتى عام 442 هجري، هو آخر وجود البويهين. أما سقوطهم في بغداد فكان بعد حوالي 4 أو 5 سنوات، أي في 447 هجري. يعني نجد الإمام راشد بن سعيد، ويعني راشد بن سعيد، وأنا ذكرت هناك سعيد بن عبد الله الذي منعهم من التوجه إلى المناطق الشرقية، هنا ابنه راشد بن سعيد قام بقتل آخر والي بويهي على عمان، وهو اسمه المظفر بن أبي كالجار البويهي. فهذه الفترة فترة

0: العناية الباحث في التاريخ العماني، وهو يسترسل في حديثه عن عمان في عهد الدولة العباسية. لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نواصل معكم هذا الحديث الذي نرجوه أن يكون شائقا ومفيدا للجميع.
1: من التاريخ العماني،
2: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية،
2: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية. هذا عنوان حلقة هذا الأسبوع، وكنا قد بدأنا أيضا في الأسبوع الماضي الحديث عن الموضوع ذاته. في هذه الحلقة مستمعينا نتحدث مع ضيفنا العزيز حول علاقة عمان بثلاث دول، كانت هذه الدول الثلاث مرتبطة بالدولة العباسية تاريخا ومكانا، وهم عمان في عهد القرامطة وعمان في عهد بني بوي. أما في المحور الثالث وهو المحور الأخير في حلقة هذا الأسبوع فسيكون حديثنا حول عمان ودولة بني مكرم. أهلا بك دكتور سليم من جديد في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بك.
0: وكنا نريد أن نتحدث بدءا كما كنا قد تحدثنا عن بني بويه وتحدثنا عن القرامطة، بدءا نتحدث عن بني مكرم. من هم بنو مكرم؟ كيف ظهروا في دولة الدولة العباسية؟ أين هو موطنهم الأصلي أيضا؟
1: نعم، تشير كثير من الروايات التاريخية أن بنو مكرم من العمانيين، من القبائل العمانية، بينما رواية أخرى تفند هذه الرواية وتقول أنهم أتوا من خارج عمان. نعم. ولكن الأقرب للصح وللصواب وهو أن بنو مكرم هم من القبائل العمانية، كانت موجودة في عمان. وعندما وجدوا أن هناك صراعا قائما بين البويهيين والقرامطة من جهة، وبين البويهيين والإمامة في عمان من جهة أخرى، وجدوها فرصة سانحة للتواصل مع البويهيين للسيطرة على عمان. دولة بني مكرم يعني أو بنو مكرم ظهروا وسيطروا على مقدرات الدولة السياسية في عمان يعني ليس فترة طويلة، إنما فقط ما يقرب من حوالي 40 سنة، يعني من عام 390 هجري حتى عام 433 الهجرة. فاتصلوا بالخلافة العباسية في بغداد، واتصلوا تحديدا بالبويهيين، ويعني عرضوا رغبتهم في السيطرة على عمان على أن يكونوا تابعين للبويهيين وتكون عمان تحت سيطرة الدولة البويهية، وهم حكمهم ليس إلا كحكم اسمي تبعا لبني بويهيين، أي أنهم في النهاية تابعون للبويهيين. فوجدها البويهيين فرصة من خلال بنو مكرم، وبدأوا بإرسال حملات وتثبيت بنو مكرم في الولاية، أنا أقصد هنا ولاية عمان.
0: نعم. طيب، يعني إلى أي درجة من الصحة هذه العبارة أن بنو مكرم حكموا عمان بالنيابة عن البويهيين؟
1: نعم، إلى حد ما هذا العبارة صحيحة. فبنو مكرم أقاموا الخطبة لبني العباس، وكانت العلاقة بين بني مكرم وبني العباس كانت علاقة جيدة، ويعني على الرغم من يعني تعكيرها من قبل البويهيين بعزلهم أبا محمد المكرم، وعينوا بدله شخص آخر يسمى الفرخان بن شيران. طبعا هذا الفرخان بن شيران لا ينتمي لبنو مكرم بأي صلة، فقاموا بتعيينه في حوالي عام 392 هجري، لكن نتيجة لسيرته السيئة وسمعته الغير طيبة وما أحدثه من أحداث وما أخذه العمانيون عليه، وحتى أن البويهيين لم يرضوا عنه، فقاموا بعزله وعادوا مرة أخرى اللي هو أبا محمد إلى منصبه. فعندما عاد أبو محمد بن مكرم إلى مصر مرة أخرى ونشط في إصلاح عمان، ويعني اهتم بالأفلاج وبالمكوس وبالقنوات، واهتم بالتجارة وبالناحية الاقتصادية حتى نال رضا البويهيين، وطبعا ثبتوه في حكم عمان. وعندما مرض أبو محمد بن مكرم تم تعيين ابنه أبو القاسم الذي يعني امتد سلطنته وخلفه ابنه أبو الحسن بن القاسم. طبعا هذه رواية، ولكن هناك أنا أريد أن أشير أن أبو محمد يعني صحيح أنه مرض، ولكن هو قتل أساسا عندما توجه إلى شيراز، عندما استدعاه صمصام الدولة إلى شيراز رغبة في توليه إمارة فارس أو شيء من هذا القبيل، لكن لأنه تدخل في الخلاف بين بنبويه فأدى هذا إلى مقتله.

0: نعم. طيب، يعني هل نستطيع أن نقول أن يعني بنو مكرم كانوا ولاة لبني بويه في عمان؟
1: نعم لا شك في ذلك. وأنا
0: إذا كيف يعني من الممكن اعتبارهم دولة مستقلة طالما أنهم هم ولاة تابعون لحكم دولة أخرى؟
1: نعم هم استقلوا يعني لاحقا وليس في البداية. في البداية
0: نعم.
1: كانوا تابعين لبني بويه وتحت سيطرتهم، ويعني هذه السيطرة يعني لا يستطيعون فيها حتى تحريك أي جيش أو فرقة أو سيطرة على أي مناطق أخرى إلا بأمر من البويهيين. وبالتالي استمر هذا الحال طوال فترة قوة البويهيين. لكن عندما بدأت قوة البويهيين تضعف من عمان بداية من عام 420 هجري، بدأ هؤلاء بنو مكرم بالاستقلال عن حكم بني بويه، واستقلوا بحكمهم في عهد أبي القاسم، وأصبحوا يعني أصبحوا حكام مستقلين عن بني بويه. وثم لاحقا سوف نجد أنهم يدخلون في صراع مرة أخرى مع العمانيين، وخاصة وأنا أقصد هنا بالتحديد الإمامة.
0: يعني إذا العلاقة بين بني بويه وبني مكرم كانت بدأ علاقة يعني تشبه
1: نعم في البداية كانت علاقة ودية واستمرت هكذا ولم تتعكر إلا بضعف بني بويه، يعني بمعنى أن بني مكرم يتدخلوا في هذه العلاقة ولم يحدث فيها أي حدث، لكن تلقائيا حدث ضعف في بني بويه فاستقل بني مكرم بالحكم وولاية عمان.
0: نعم. من يقرأ في التاريخ دكتور يعني يلاحظ تحديدا عن هذه الدولة استقلال بني مكرم بالسلطنة في عمان وتوارثوا الملك فيها، كيف حدث ذلك؟
1: نعم حدث عندما كما أشرت إلى ذلك مرة أخرى، وهي بدأت ضعف البويهي.
0: نعم.
1: فأنا بدأ ضعف البويهي بسبب التنافس بين شيراز وبغداد على الحكم، فهنا استغل بنو مكرم هذا الأمر واستقلوا بالحكم. فهم يعلمون أن بنو بويه أساسا لن يتمكنوا من مد لهم أي جيش، فالحالة التي وصلوا إليها واقتراب السلاجقة من السيطرة على الخلافة العباسية أدى إلى القضاء على نفوذ بنو بويه في فارس وأقصانه شيراز وفي بغداد، وبالتالي انتهى النفوذ البويهي، ومعنى ذلك أنه سوف ينتهي أيضا في عمان ويستقل بنو مكرم بالحكم ويستقل بالجانب السياسي هنا في عمان.
0: طيب دكتور، من أبرز الأحداث المتعلقة بعمان في فترة بني مكرم هو الخلاف الذي حدث بين الأخوين علي بن هطال وأبي القاسم بن مكرم، وكان أن ملك علي بن هطال ملك عمان ويقال بأنه أساء السيرة، مما أدى إلى وجود نوع من الاضطرابات والقلاقل والخلافات. ما تفاصيل وحقيقة هذا الموضوع؟
1: نعم يعني دائما الخلافات تضعف الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة لبني بويه.
0: نعم.
1: الخلافات الأسرية فيما بينهم أدت إلى ضعفهم ومن ثم يعني انتهاء نفوذهم، وهذا ما حدث بالنسبة لعمان. يعني بنو مكرم لم يستمروا إلا حوالي 40 سنة فقط في كولاة ومن ثم كحكام على عمان، وانتهى حكمهم بسبب ماذا؟ بسبب الخلاف الذي كان يحدث بينهم بين الفترة والأخرى. لكن الخلاف الذي حدث في الفترة الأخيرة فيما بينهم أدت بالتالي للقضاء على نفوذهم. لم يتدخل الإمامان العمانيين ولا تدخل الإمامة، لأن الإمامة كانت تمر بمرحلة من الضعف فلم يتدخلوا فيها. لكن تلقائيا حدث الضعف بسبب الخلاف فيما بينهم بين بني مكرم أنا أقصد هنا، فأدى بالتالي إلى نهاية دولة بني مكرم. فيعني كما أشرت أستاذ راشد وقع نوع من الخلاف بين أبي الجيش والمهذب، ونتيجة ذلك الخلاف أن قتل أبا الجيش أخاه المهذب وانفرد بالسلطة فترة من الزمن حتى ظهر علي بن هطال الذي ملك عمان. طبعا قتل أبا الجيش أخاه المهذب، فأبا الجيش توفي بعد فترة وظهر على الساحة علي بن هطال وتمكن من السيطرة على الحكم. فلكن علي بن هطال هذا أساء السيرة، يعني قام بمجموعة من الأعمال التي لم يرضى عنها الناس، ومثل ذلك صادر الأموال بدون وجه حق، وقام بأعمال السلب والنهب فكرهوا الناس، إضافة إلى أنه كان يعني ليس يصادر الأموال هكذا وإنما يصادر الأموال بالإقطاعات، إحنا نسميها باللهجة العمانية الدارجة الضواحي، وكثير من الأراضي الزراعية ومن الأفلاك سيطرة يعني عليها ومن الآبار سيطرة عليها، وأعمال سرقة ونهب في وضح النهار. فكرهوا الناس ووصلت أخباره إلى بغداد، فاستعظم يعني كاليجار أفعاله وقرر محاربته، فأرسل له أبو منصور بن مافنة يعني الذي اتصل بالمرتضى الذي ساعده في حرب علي بن هطال، فهزم المرتضى علي بن هطال وقرب أبو منصور بن مافنة أبا محمد بن مكرم على عمان سنة 431. بمعنى ذلك أن علي بن هطال تم عزله وإزالته وإعادة بنو مكرم إلى الحكم. لكن أشير هنا يعني هذا تقريبا في عام 431، وبالتالي بعد هذه الحادثة لم يستمر بنو مكرم كثيرا في الحكم، أي بعد حوالي سنتين بعد وفاة أبو محمد بن مكرم تعتبر هي المرحلة الأخيرة والحاسمة في نهاية دولة بنو مكرم.
0: طيب يعني دكتور، هناك سؤال قد يدور في أذهان كثير من المسلمين، طالما عرف عن تاريخ عمان الاستقلال والنأي بنفسها عن الصراعات وأنها دائما تريد أن تكون كما هي محورا بذاتها مستقلة لا تتبع أحدا، ما الضعف الذي يعني حدا بالعمانيين إلى هذا الحد إلى أن تتوارثهم دولة بعد دولة، إذا ما عرفنا أن قبل وجود هذه الدول كان هناك استقلال للحكم العماني؟
1: نعم،
0: عبر الإمام الجلند بن مسعود.
1: نعم، أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال العميق، وأنا إذا يعني حتى أوضح للمستمع الكريم هذه النقطة، نعود إلى نهاية الإمام الإباضية الثانية وقضية عزل السلط بن مالك. هذه القضية أخذت كثير من الأبعاد ومن الأخذ والرد، وظهرت فيها مدرستين، الرستاق ونزوة، وأحد الأخوة الزملاء عمل رسالة ماجستير حول هذا الموضوع، وهو قضية عزل الإمام السلط. فتدخل في هذا الجانب، لم يتدخل في هذا الجانب فقط الجانب المذهبي والعقدي، وإنما حتى الجانب السياسي وجانب النفوذ والسيطرة. وهذا ما حدث بالنسبة للعمانيين بعد سقوط الإمام الإباضية الثانية، كيف سقطت وكيف انتهت آخر إمام إباضية، وهو والتي كان الإمام فيها عزام بن تميم على يد الخلافة العباسية، ومجيء محمد بن نور إلى عمان، كلها بسبب تدخل أطماع الشخصية وحب الدنيا الساهمة في هذا الجانب، وأدى بهم الاستعانة محمد بن نور والي الخلافة العباسية المعتضل في البحرين والمجيء إلى عمان. هذا منذ تلك الحادثة ومجيء محمد بن نور إلى عمان وتدخله في الأمر، استمر هذا الحال طوال دولة بنو مكرم ومن قبلهم وجود القرامطة وبنو بويه وبنو وجيه في عمان، ثم مجيد النباهنة، واستمر حتى عهد الإمام ناصر بن مرشد لتدخل الأطماع الشخصية والخلافات الشخصية والخلافات حتى القبلية والعصبية القبلية تدخلت في الأمر، وهذا أدى بهم إلى ضعف أمرهم وعدم قدرتهم على مواجهة حتى القرامطة الذين ضعفوا في فترة متأخرة، لم يتمكن العماني من إخراجهم، حتى لم يخرجوا إلا عندما ضعفوا وقام بحرق منازلهم ودورهم وطردهم من عمان. هذه هي هذا الأمر الحاسم الذي يعني دعا هؤلاء بالنبوية ودعا القرامطة إلى السيطرة على عمان. لكن عندما نأتي مثلا إلى حوادث أخرى في طوال فترة الإمام الإباضي الثاني، لم يتمكن الدولة العباسية على الرغم من قوة الدولة العباسية أو الخلافة العباسية على الرغم من قوتها لم تتمكن من السيطرة على عمان، اللهم فقط جيش أرسله هارون رشيد في بقيادة عيسى بن جعفر، ولم يستطع، ولاحظ ما قوة الإمامة في تلك الفترة، لم يستطع حتى أن يدخل عمان، لم يدخل عمان إلا عندما وصل حتى، وهناك تم القضاء على جيشه، غير ذلك لم تظهر أي حملة أو لم تفكر حتى الخلافة العباسية أن ترسل حملة إلى عمان نتيجة لعلمها بقوة العمانية وبقوة الإمام العماني. لكن بعد تدخل الأطماع الشخصية وبعد عام 208 هجري وظهور خلافات يعني الخلافات والعصبيات بين القبائل وحب الدنيا والأطماع الشخصية كلها تدخلت في هذا الأمر، أدى إلى ضعف العمانيين، حتى أن في فترة من الفترات تجد لا يوجد إمام، وفي بعض الأحيان نجد أن الإمام ليس من لفترة ثم يعزل. وهنا أشير إلى حادثة وهي الحادثة التي أراد فيها الإمام موسى بن موسى عزل أحد الأئمة، أراد عزله، ولكن هذا الإمام نهر موسى من موسى وقال له لو أطعت أهل عمان لم يعني لولوا كل سنة إمام، بمعنى أن يوجد في صف العمان من هو الحاجم، ولكن الأطماع الشخصية لم تكن لتساعد على ظهور هذا الإمام وتدخل العصبيات، وكل قبيلة ترغب أن يكون الإمام منها وكل قبيلة ترضى بهذا الإمام. كل هذه العوامل ساهمت في هذا الضعف وهذا الانهيار الحادث والذي لم نراه من قبل منذ ظهور الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية.
0: طيب الآن يعني كيف انتهى حكم بنو مكرم لعمان وكذلك يعني زوال النفوذ البويهي فيها؟
1: نعم، يعني في خاصة في الفترة الأخيرة من حكم بنو مكرم ظهرت القلاقل وظهور علي بن هطال الذي أشرت إليه سابقا، كما أن كالجار الذي جهز حملة إلى عمان في سنة 433 عفوا، عاد الهدوء لكن هدوء نسبي، لكن دب الضعف مرة أخرى في دولة بني مكرم بعد هذا العام، وتسلط على الدولة يعني تسلط عليها النساء والعبيد وأصبحوا هم المسيطرون عليها وهم الناهون والآمرون فيها. فدائما عندما تسلط النساء خاصة على الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة للدولة العباسية يعني ومن ثم ومن قبلها يعني الدولة الأموية، تسلط النساء ولكن بنسبة محدودة، لكن هنا في دولة بني مكرم تسلط النساء وأصبحت الأمر والنهية، مما أدى إلى ضعف أمر بنو مكرم. فنظم أهل عمان أنفسهم ونجحوا في التغلب على البويهيين الداعمين بنو مكرم، كما تم اعتقال والي البويهين على عمان وهو أبي المظفة بن كاليجار، يعني الذي نصب نفسه أميرا على عمان، وبالتالي زالت السلطة البويهية في حوالي عام 442 هجري عن عمان، وبالتالي سوف يتبعها زوال دولة بنو مكرم تلقائيا، لأنهم هم أساسا الداعمين لدولة بنو مكرم.
0: نعم. طيب، يعني نختم هذه الحلقة وبالتالي الحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية بسؤال هام وإن كان عاما: كيف انتهت علاقة عمان بالدولة العباسية بشكل نهائي؟ كيف تم ذلك ومتى تم ذلك؟
1: نعم، هذا فعلا سؤال عميق ويأخذ يعني يأخذ سر تاريخي طويل. أساسا الخلافة العباسية، أنا أريد أن أشير هنا أن الخلافة العباسية بعد عام 232 هجري هي خلافة اسمية. الخليفة العباسي هو خليفة يعني رمز ديني، وليس له أي قدرات سياسية أو عسكرية. يعني من يأتي بعده، من يأتي يتحكم في زمام الأمور مثل بن بوية والسلايقة من بعدهم ومن أتى بعدهم، هؤلاء كانوا هم يتحكم في الناحية العسكرية والإدارية، لكن يعني الخليفة العباسي لم يكن سوى عبارة عن رمز ديني. فلم تشير المصادر التاريخية إلى أي تدخل عباسي في عمان بعد زوال سلطة بن بوية. يعني الدولة العباسية بدأت في مرحلة من الضعف، فبعد زوال دولة بن بويه وبن مكرم والقرامطة من عمان، دخلت عمان في أتون من الخلافات فيما بينهم حتى ظهور دولة النباهنة في القرن الخامس الهجري، واستمروا على فترتين حتى ظهور أيضا دولة العارف في عام 1624 للميلاد. فهذه الفترة كلها لم تظهر أو لم تحاول الدولة العباسية السيطرة على عمان، ولم تأسس ولم تكن لديها تلك القدرة للسيطرة على عمان. حتى من أتى للسيطرة على مقدرات الخلافة العباسية لم تكن لهم تلك القدرة أو الإرسال. فبالتالي دخلت عمان في أتون تلك الصراعات بين القبائل، فظهرت الإمامة الإباضية الثانية والثالثة والرابعة. في بعض الأحيان مثلا يعني أنا أشير هنا إلى إمامة الخليل بن شاذان، الذي يعتبر فترته من أفضل الفترات ومن أخدر الفترات بعد يعني الإمامة الإباضية الثانية في السيطرة وتحكم في الأمور، واستطاع أن يخرج عمان من أتون الصراعات. لكن بين فترة بين الحين والأخرى يخلو منصب الإمام، وتظهر الصراعات بين القبائل يعني تدخل عمان في مرحلة يعني تلو الأخرى، واستمر هذا الحال حتى عهد بنو نبهان.
0: دكتور، نحن نشكرك على هذا السرد التاريخي الذي استمر لمدة حلقتين، تحدثنا من خلاله عن عمان في عهد الدولة العباسية، كيف تبدو صورة عمان في تلك الدولة تحديدا. وفي هذه الحلقة تحدثنا عن تعاقب الدول الثلاث على عمان. أعزائنا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، الذي ناقشنا فيها علاقة عمان بالقوة التي ظهرت في عهد الدولة العباسية، وهم القرامطة وبني بويه وبني مكرم، وارتباط عمان بهم، وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى، وأيضا كيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. وبما أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهذا الحوار، فنتوجه بالشكر أجزله وأعطره إلى الدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني الذي تواصل معنا على مدى حلقة. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا سيد راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيري على هذه الاستضافة، وأيضا الشكر موصول للمخرج على يعني تسليط الضوء على جانب مهم من التاريخ العماني، فجزاكم الله خير الجزاء.
0: شكرا لك يا دكتور، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام، آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال كل المعلومات إليكم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني، ورحلة أخرى من رحلات خبايا الحديث عن التاريخ العماني. كنا معكم مستمعين الكرام، طاقم البرنامج في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وسعدت بالتواصل معكم مستمعين الكرام تقديما راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ الحصاد بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.
0: في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط المجلس البلدي بالمحافظة، يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعدد من الموضوعات التخطيطية والتنموية.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
0: إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهداء وجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة ميدا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لها بالتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات.
0: ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. استعرض المجلس خلال الاجتماع بيان وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري، قدمه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في إطار التوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 نحو بناء اقتصاد أخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تم التطرق إلى الدور المحوري للمركز في قيادة مسار التحول نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وذلك عبر إعداد وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1: كما صدق المجلس خلال الاجتماع على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن فعاليات ليالي مسقط، مؤكدا على أهمية تطوير منظومة الفعاليات وفق أسس مدروسة وتعزيز انتشار البرامج والأنشطة بما يحقق استفادة أوسع لمختلف ولايات المحافظة.
0: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كلا على حدة سعادة محمد أرزان جوهان سفير جمهورية أندونيسيا، وسعادة توماس أورتلي سفير الاتحاد السويسري، وسعادة جوفارتي سيرينيفاس سفير جمهورية الهند للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملهم. وعرب معالي خلال اللقاءات عن تقديره للجهود التي بذلها السفراء خلال فترة عملهم وما أسهموا به في تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان ودولهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.
1: كما استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة الدكتور مختار خضر عبده سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المعتمد لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية واللوجستية والاستثمارية، بالإضافة إلى توجه البلدين لتنظيم منتدى للأعمال بمشاركة القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.
0: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء مواكبا لمستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي.
1: ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن الرقمي الوطني ودعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز الابتكار والاستثمار وتحفظ حقوق المستخدمين وترسخ الثقة في الخدمات والمعاملات الإلكترونية.
2: يعد الفصل السادس من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعنون بجرائم المحتوى إطارا قانونيا ينظم المحتوى الرقمي المنشور عبر شبكات الإنترنت والمنصات الإلكترونية المختلفة، ويهدف إلى مكافحة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالنشر أو الترويج أو تداول المواد المخالفة للقانون. ويؤكد هذا الفصل أن النشر الإلكتروني يترتب عليه التزام قانوني ومسؤولية مباشرة، وأن إساءة استخدام المنصات الرقمية قد تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والقيم المجتمعية. ويأتي القانون في سياق تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية، ومواكبة للتطورات المتسارعة في جرائم تقنية المعلومات، بما يعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره. وتناول الفصل مجموعة من الضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي، حيث حظر نشر أو تداول أي محتوى من شأنه الإضرار بالعلاقات التي تربط سلطنة عمان بالدول الشقيقة والصديقة، أو التأثير سلبا على الاستقرار الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو الصحي. كما حظر القانون نشر الشائعات والمعلومات المضللة أو المغلوطة، ومنع المحتوى الذي يتضمن التنمر أو السخرية أو الألفاظ النابية أو القذف أو التشهير، إضافة إلى حظر نشر أو عرض المواد المخلة بالحياة أو المنافية للقيم العامة. وأكد القانون أهمية حماية المجتمع من المحتوى المسيء للقيم الاجتماعية والثقافية العمانية أو المتعارض مع الهوية الوطنية الأصيلة، ومنع كل ما من شأنه تشويه الذوق العام أو الترويج للتمييز والعنصرية والتعصب الديني أو القبلي أو المناطقي. وشملت الأحكام كذلك حظر استغلال الأطفال أو العمالة المنزلية في إنتاج محتوى إعلامي بصورة سلبية، ومنع نشر المحتويات التي تروج للعنف أو الرعب المفرط للأطفال، إضافة إلى حظر الترويج للأفكار الضارة المرتبطة بالسحر والشعوذة والخرافات والعادات الدخيلة على المجتمع. وفي إطار حماية الأمن العام، منع القانون نشر تحركات الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أنظمتها ولوائحها الداخلية، كما حظر نشر أو إعادة نشر أي محتوى يتضمن أفكارا أو مبادئ أو أغراضا إرهابية، أو يشتمل على ابتذال في الألفاظ أو السلوك أو العناصر البصرية. كما جرم القانون إجراء أي تعديل أو معالجة للصور أو المقاطع الصوتية أو المرئية أو صور الأشخاص بقصد التشهير أو الإساءة، بما يعزز حماية الخصوصية والسمعة ويحد من إساءة استخدام التقنيات الرقمية الحديثة. ويؤكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مجمله على أهمية الوعي بالمسؤولية الرقمية وضرورة تحري الدقة عند إنتاج المحتوى أو نشره أو إعادة تداوله، بما يسهم في بناء فضاء رقمي آمن يحافظ على القيم الوطنية ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإنه يضغط لتتخلى طهران عن طموحاتها النووية بحسب تعبيره. وأشار الرئيس الأمريكي لأن إيران قررت بأنها لن تملك أسلحة نووية، مضيفا أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وقال الرئيس ترامب إنه لا يريد أن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.
1: يبحث وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران أخر تطورات الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. والتقى وزير الداخلية الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيرانية طهران، وتأتي الزيارة عقب اجتماعات لوزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني اسكندر مؤمني على هامش اجتماع في قرقيزستان في الأيام الماضية.
0: شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين. تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم الاتفاق على تطبيق هدنة عقب جولة محادثات مباشرة بين الجانبين في أمريكا.
1: وأفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة القطراني بقضاء جزين جنوب لبنان، كما غار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على بلدة قلاوية في محافظة النبطية. من جانبه أطلق حزب الله هجمات صاروخية تجاه عدة مستوطنات إسرائيلية.
0: استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص وقصف جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فيما قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل.
1: من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها دفعت بقوات كبيرة إلى محطة وقود في مستوطنة كوخافيير المحاذية للضفة الغربية بعد تقارير عن إطلاق نار.
3: تحت وطأة ضغط وتصعيد إسرائيلي متتابع تعيش الأراضي الفلسطينية التي تودع ضحاياها، فلسطينيان استشهدا برصاص الاحتلال عقب عملية إطلاق نار في عدة مواقع إسرائيلية أبرزها مستوطنة كوخاف يائير في الداخل الفلسطيني المحتل. العملية تسببت في مقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين، وتمكن جنود الاحتلال من قتل أحد المنفذين على الفور، فيما أعلن عن قتل الآخر عقب مطاردة شاركت فيها طائرات مروحية. شهداء آخرون سقطوا في قطاع غزة. أحد الصيادين استشهد قبالة ساحل دير البلح وسط القطاع برصاص البحرية الإسرائيلية التي اعتقلت 4 صيادين آخرين. كما أعلن عن سقوط شهيدين إثر قصف مدفعي لحي الزيتون جنوب مدينة غزة. وارتفع عدد شهداء استهداف سابق لمخيم نازحين في غزة إلى 9 بينهم أطفال ونساء. ولم توقف إسرائيل غاراتها، فاستهدفت منزلا في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى ومنطقة مواصي خان يونس في الجنوب مخلفة دمارا واسعا، كما أعلن عن سقوط ضحايا في غارات شمال غزة، إلى جانب تنفيذ وحدات الجيش الإسرائيلي أعمال نسف في المناطق الشرقية. ويعيش سكان غزة واقعا بائسا بفعل سياسة الحصار والتقييد الإسرائيلية التي تطال كل ما يسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الآدمية. وحتى ملف الإجلاء الطبي تعرقله إسرائيل، إذ تم إجلاء 840 مريضا فقط مقابل ارتفاع أعداد المحتاجين للإجلاء إلى أكثر من 20,000 حالة، وسط تعثر في مسار التفاوض للدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار. وعن الوضع في الضفة الغربية، أفاد محلل عسكري إسرائيلي بأن الجيش والمستوطنين يواصلون العمل ضد الفلسطينيين بدعم من الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو. المستوطنون اعتدوا على أراض زراعية ومركبات وقطعوا الطرق القريبة من موقع عملية إطلاق النار، فيما سارع الجيش الإسرائيلي لإغلاق مداخل مدينة قلقيلية ومداخل القرى المحيطة وعزز من تواجده عسكريا في المنطقة. ونفذ الجيش سلسلة اقتحامات واسعة تخللتها عمليات اعتقال لشبان. عبر رؤية الحاكمة في إسرائيل، التصعيد هو العنوان والمسار الأبرز خاصة بهدف كسب الانتخابات المقبلة. وكما في الأراضي الفلسطينية يستمر التصعيد جنوب لبنان، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل برية في أطراف مدينة النبطية مع استخدام روبوتات لزرع عبوات ناسفة وكشف تجمعات عناصر حزب الله، مع استمرار للغارات الجوية ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى لبنانيين. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يستخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي يرقى لجريمة حرب. حزب الله اللبناني من جانبه يواصل المواجهة البرية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، إلى جانب إطلاق المسيرات والصواريخ، ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والإعلان عن مقتل ضابط وإصابة آخرين في الجيش الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا في ولاية شمال كردفان وسط السودان. تأتي الهجمات بعد غارات لعدة أيام شهدتها كردفان وأسفرت عن مقتل قرابة 70 شخصا.
1: ألقت تركيا القبض على ما يزيد عن 300 من خلايا وعناصر تنظيم داعش في عمليات موسعة استهدفت تفكيك الهيكل المالي والدعائي للتنظيم في إطار عمليات مستمرة منذ حوالي 9 سنوات.
4: الحملة الموسعة ضد تنظيم داعش شهدت مداهمات متزامنة في 39 ولاية تركية وفق ما أفادت وزارة الداخلية، وقالت إن الموقوفين وعددهم 361 من عناصر وكوادر داعش نشطوا سابقا في صفوف التنظيم وقدموا له الدعم المالي. وأشارت إلى أنه تم خلال العمليات مصادرة أسلحة وذخائر غير مرخصة ووثائق تنظيمية ومواد رقمية وأصول مالية عائدة للتنظيم. وكان داعش الذي أدرجته تركيا على لائحتها للإرهاب عام 2023 بعد سلسلة هجمات على أهداف مدنية في تركيا بين عامي 2015 و2017 تسببت في مقتل نحو 300 شخص وإصابة العشرات، حيث استخدم مقاتلو التنظيم الأجانب تركيا كنقطة عبور رئيسية من وإلى سوريا خلال الحرب الداخلية فيها. وتشهد تركيا حملات أمنية منتظمة على عناصر داعش وخلاياه منذ الهجوم على نادي رينا الليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم أجانب. وبعد هذا الهجوم أطلقت أجهزة الأمن التركية عمليات مستمرة ألقت خلالها القبض على آلاف، كما رحلت مئات من المقاتلين الأجانب ومنعت دخول آلاف من المشتبه بهم إلى تركيا، ما أدى إلى تراجع هجمات داعش بشكل ملحوظ. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: 4 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، وطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبيل. وأدت الضربات الروسية على قرية في منطقة زابوريجيا إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت هجمات ب 236 طائرة مسيرة.
1: وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في لندن مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
0: في السياق ذاته، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خط طاقة رئيسيا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا عاد للعمل مجددا. ووفق الوكالة فإنه تمت استعادة الطاقة الخارجية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد انقطاع دام 15 ساعة. وقالت الوكالة إن الانقطاع يسلط الضوء على هشاشة الشبكة الكهربائية والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات مخططة لخطوط الطاقة تحت حماية وقف إطلاق النار بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة، بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة.
0: وأطلقت المنظمة والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة الطوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.
0: في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق، وإسلام أباد تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
0: إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهداء وجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم في اجتماع السادس لهذا العام مقترح تطوير السوق القديم بولاية خصب سوق الحالة ومشروع تطوير ولاية بوخة بما يعزز مكانتها كمركز حضري متكامل. كما ناقش المجلس مشروع تطوير منطقة المزارع بولاية مدحة وازدواجية طريق قرون الصيد خب الشمسي بولاية دبا.
0: وأكد المجلس في ختام اجتماعه أهمية متابعة الموضوعات المطروحة واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوصيات. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي رئيس المجلس البلدي بمحافظة مسندم.
1: أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع، رعى حفل الإطلاق سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
5: لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة العمانية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رسمياً المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع في إطار جهودها الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته لمتطلبات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الصناعية. المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
6: إن غايتنا المشتركة تتجاوز حدود المصنع الواحد، فنحن نسعى لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فكل خطوة يتم تحسينها تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية المنتج العماني ليكون الخيار الأول محلياً وإقليمياً وعالمياً. البرنامج يسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في المصانع المترشحة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة العمليات الصناعية، مع توقعات بأن تتجاوز الفوائد والعوائد المتحققة من تطبيق هذه المشاريع التي توفر أكثر من 350 ألف ريال عماني للمصانع المشتركة سنوياً.
5: ويرتكز البرنامج على تقليل الهدر وخفض التكاليف التشغيلية ورفع جودة المنتجات عبر التقليل من التأخير والأخطاء في خطوط الإنتاج، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من مهارات التحسين المستمر وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوطين العمليات التصنيعية. خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن:
7: تأتي دعم مدائن لهذه المبادرة لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وأيضا رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المنتج النهائي العماني الذي بدوره إن شاء الله يكون قادر على المنافسة محليا ودوليا.
5: وشهدت الفعالية توقيع وثائق مشاريع للمنشآت الصناعية المشاركة كخطوة رئيسة في برنامج كفاءة للتصنيع لالتزام كل مصنع بتقديم مشروع عملي يركز على تطبيق منهجية لين 6 سيجما كشرط رئيس للمشاركة في الورشة التأهيلية ونيل شهادة الحزام الأخضر.
8: أحمد بن عبد الله السالمي مدير دائرة التحسين المستمر والشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان. جاءت مشاركة شركة تنمية نفط عمان في برنامج كفاءة إيمانا من الشركة بأدوارها الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. لدى شركة تنمية نفط عمان خبرات عديدة ومتواصلة في مجال بيئة تحسين الأعمال وأيضا رفع كفاءة العمليات، وتأتي من ضمنها منهجية 6 سيجما لرفع كفاءة القطاع الصناعي. يوجد لدى برنامج كفاءة العديد من الفوائد التي ممكن تستفيد منها قطاع المصانع، ومن ضمنها إزالة الهدر من العمليات الصناعية.
5: ويأتي برنامج كفاءة كثمرة شراكة استراتيجية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة تنمية نفط عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن لتمكين المصانع الوطنية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.
0: أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مشروعاً وطنياً لتمكين مسارات الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية. المشروع يهدف إلى موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل المتجددة ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية من خلال تمكينها من اكتساب الشهادات الاحترافية والمهارات التخصصية التي تتطلبها الوظائف الحالية والمستقبلية. المشروع ينفذ في مرحلته الأولى بكلية صحم كنموذج تجريبي مع خطة لتوسيعه لاحقا ليشمل بقية الكليات المهنية.
1: يوقع صندوق عمان المستقبل المملوك لجهاز الاستثمار العماني بعد غيره الاستثمار مشروعات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، منها الطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والرعاية الصحية والسياحة والمغامرات والأمن الغذائي، بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني، وتتضمن حزمة الاستثمارات الجديدة التي سيعلن عنها الصندوق 7 مشروعات واستثمارات مباشرة ضمن محفظته المخصصة للمشروعات المحلية الاستراتيجية، والتي تمثل 90% من رأس مال الصندوق وتغطي عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: وفي جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، سيستعرض مدير الاستثمار بالصندوق 4 استثمارات جرى تنفيذها ضمن هذه الفئة التي

0: تمثل 10% من رأس مال الصندوق في إطار جهوده لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الواعدة في سلطنة عمان.
1: تستضيف سلطنة عمان أعمال بعثة صندوق النقد الدولي لعام 2026، والتي تستمر حتى منتصف يونيو الجاري في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي. وتأتي هذه المشاورات الدورية في إطار التعاون المستمر بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي، وبما يدعم متابعة التطورات الاقتصادية وتعزيز استدامة النمو والاستقرار المالي. وتشكل هذه المشاورات منصة للحوار وتبادل وجهات النظر حول السياسات المناسبة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ومواصلة الحوار البناء بين الطرفين.
0: مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري لا زال مستمرا معكم من إذاعة سلطنة عمان، وفيه بعد قليل.
1: إسرائيل تقول إنها رصدت إطلاق صواريخ باتجاهها.
0: انطلقت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات مهرجان ليالي أوفيرا المسرحي الدولي في دورته الأولى تحت شعار حيث تحاك قصص العالم. تستمر فعالياته حتى 12 من يونيو الجاري بمشاركة 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة.
1: ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وإثراء الحركة المسرحية وإبراز دور المسرح باعتباره لغة إنسانية عالمية تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب. راعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ الظفار.
0: تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يصادف 7 من شهر يونيو من كل عام. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة لتسليط الضوء على مسؤولية جميع الأطراف في السلسلة الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى موائد المستهلكين، بالإضافة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الممارسات الوقائية للحد من الأمراض المنقولة بالغذاء، ودعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء نظم غذائية أكثر أمانا واستدامة بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والاقتصاد والأمن الغذائي.
1: قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد. وقال الإعلام الإيراني إن التقارير الأولية تشير إلى موجة ثانية من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
0: دشنت هيئة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الأطلس البيئي الذي يضم مجموعة متكاملة من الخرائط والبيانات الخاصة بالمناطق ذات الحساسية البيئية والمحميات الطبيعية، بما يعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز المعرفة البيئية وتوفير البيانات الدقيقة. الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة.
2: ما في شك طبعا يوم البيئة العالمي يعتبر أحد المناسبات العالمية والتي يحتفل فيها العالم بشكل سنوي. طبعا الانطلاقة كانت عام 1972 منذ إنشاء برنامج المتحدة للبيئة، فأصبح البرنامج حقيقة يعني منظمة عالمية تقوم بالتنسيق والتفاعل مع جميع الدول الأعضاء في الاهتمام بالشأن البيئي. طبعا سلطنة عمان تنبهت لكثير من القضايا البيئية طبعا متسارعة، وطبعا ما نشره اليوم العالم يعني من مختلف طبعا الظواهر المتطرفه من ارتفاع درجات الحراره في ارتفاعات غير مسبوقه، واحنا ما نشوفه الحقيقه في هذه الايام. كذلك الاحترار العالمي، ايضا في احتراق الغابات في كثير من القارات، جفاف ايضا بعض الانهار ايضا شهدناه في الفترات الماضيه، الفيضانات، العاصير المداريه التي ايضا صارت بشكل يعني متكرر بشكل كبير، فهذه كلها عقاب ناقوس الخطر يعني يدق لكوكب الأرض، يعني نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات البيئية اللي تشهد العالم. طبعا سلطنة عمان من دول الحقيقة السباقة في الانضمام لكثير الاتفاقيات البيئية، في من ضمنها طبعا اتفاقية الأمم المتحدة لتطالب شأن تغير المناخ، بالإضافة إلى اتفاقية تنوع بيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالإضافة طبعا إلى كثير أيضا من الإنجازات اللي تم اشتغل فيها الفترات الماضية من خلال طبعا وضع التشريعات والقوانين، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات في هذا الجانب. من أبرز طبعا المشروعات هذه كان في جانب طبعا نتكلم عن التنوع الأحيائي، في موضوع المسح التنوع الأحيائي اللي جاب كافة محافظة سلطنة عمان، وكذلك الإعلان عن أكثر من 32 محمية طبيعية بمراسيم سامية في هذا المجال.
0: يشهد موسم خريف الظفار هذا العام تنوعا كبيرا في الفعاليات والمواقع السياحية وسط جاهزية متكاملة في جميع القطاعات.
1: أبرز المشاريع والخدمات وحجم الجاهزية للموسم تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن سهيل المعشني مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ ظفار المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار.
3: تتجه الأنظار هذه الأيام إلى محافظة ظفار مع اقتراب موسم خريف ظفار، حيث تستعد المحافظة فلكيا في 21 يونيو لاستقبال موسم الخريف الاستثنائي لهذا العام إن شاء الله، وسط وقعات وارتفاع قياسي في أعداد الزوار وموسم استثنائي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفترة أو هذه الأيام من يومين انطلقت الحملة التشويقية لمحافظة ظفار شيء ثاني. هذه الحملة تأتي من قبل جهود وزارة التراث والسياحة، حيث يعكس هذا الوسم أو الحملة أنه كيف يتحول خريف ظفار بجباله وضبابه ورذاذه والمناشط اللي فيه إلى مصدر إلهام وحالة شعورية وإبداعية مختلفة تماما، شيء ثاني لكل زائر هنا للمحافظة. فيما يتعلق بالاستعدادات هذا العام انطلقت مبكرا من خلال توجه استراتيجي واضح هنا في المحافظة، حيث عقدت محافظة لقاءات إعلامية وتنسيقية موسعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف هذه القطاعات لدعم ومتابعة خطط هذه الجهات التشغيلية خلال الموسم التي تضمن راحة الزائر ونجاح الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. أبرز المشاريع والخدمات لتعزيز تجربة الزائر هذه السنة لضمان إظهار المحافظة بصورة أكثر تنظيماً وجاذبية، سيكون خلال هذا الموسم مجموعة من المشاريع النوعية التي تعزز تجربة السائح. فعندنا مثلاً في شاطئ الحافة سيتم إن شاء الله افتتاح مشروع عجلة الترفيه بارتفاع يصل إلى 55 متر. هذه العجلة أو المشروع على إطلالة بانورامية ساحرة على شاطئ الحافة والسوق التراثي. أيضا بالنسبة للإطلالات والمماشي الحديثة في يوجد مثلا مشروع إطلالة شعت، هذه مشروع أيضا في المنطقة الغربية في ولاية الخيوط مع إطلالة زجاجية على البحر. أيضا مشروع إطلالة الديم، إطلالة افتلقات، هذه من ضمن الإطلالات إن شاء الله التي أيضا سيتم إطلاقها هنا في هذا الموسم. أيضا التحديثات في المواقع المحتضنة لفعاليات موسم الخريف مثل ساحة يتيم حلتها الجديدة، منطقة السوق، هذه المنطقة التي تدمج ما بين حداثة التنظيم وعراقة المكان، أيضا فعاليات أو موقع فعاليات عودة الماضي، أيضا بالإضافة إلى توسع الكبير في المساحات الخضراء والحدائق والمتنفسات الطبيعية لضمان راحة الزوار وتخفيف أيضا الازدحام. فيما يتعلق بجاهزية البنى الأساسية والمشاريع المتوقعة إن شاء الله، فهنا في محافظة ظفار سيتم إن شاء الله العمل على افتتاح مجموعة من المشاريع أو أجزاء منها. فسيتم افتتاح إن شاء الله ازدواجية شارع الفاروق، ازدواجية أيضا شارع تيمور، افتتاح مسار جسر المقصير الجديد أمام أيضا الزوار هذا الموسم، افتتاح جزء أيضا من ازدواجية الريسوت المقصير ما يقارب 15 كيلو من هذا المشروع، افتتاح أجزاء من ازدواجية شارع السلطان قابوس، أيضا أجزاء من ازدواجية طريق أرزات المعمورة، أيضا افتتاح مشروع تأهيل وصيانة طريق صلالة طاقة، افتتاح مشروع طريق هروي ميتن في ولاية أيضا مزيونة، افتتاح الطرق الداخلية في مغشن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تمت أيضا في المنطقة الجبلية كتوسعتها وتهلية الطرق الجبلية المؤدية للمواقع السياحية في ولايتي مثلا طاقة ومرباط. محافظة ظفار أكملت استعداداتها الفنية والخدمية والترفيهية لاستقبال موسم الخريف الذي يتوقع إن شاء الله أن يكون استثنائي.
0: تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الاثنين ولعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين منتصف الأربعينات المئوية وقد تلامس حاجز 50 درجة في بعض المناطق. وأشار المركز إلى أن بقية المحافظات ستسجل درجات حرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية في محافظتي الوسطى وظفار.
1: هذا ودعا المركز إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، وشرب كميات كافية من المياه لتجنب الإصابة بالجفاف، مع متابعة آخر المستجدات الصادرة على الأرصاد العمانية. ويعد المرتفع الجوي والعلوي خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز العوامل المسببة لارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، إلى جانب تأثير الرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل مناخية أخرى.
0: إلى الأخبار الرياضية، ضمن حصادنا لهذه الليلة فاز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على نظيره الموزمبيقي 4-1 في ثاني مواجهاته الدولية الودية على استاد بتريوت بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا. تشكل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي، الذي يسعى إلى مواصلة بناء ملامح المنتخب خلال المرحلة المقبلة بعد خسارته في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب الأندونيسي.
1: أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة عن نتائج قرعة المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للرجال للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة أحمد أباد الهندية خلال الفترة من 20-28 من يونيو الجاري. وأوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر وكوريا الجنوبية وتركمانستان وإندونيسيا وتايلاند في مجموعة يتوقع أن تشهد منافسات قوية ومستويات فنية متقاربة بين المنتخبات المشاركة الساعية إلى بلوغ الأدوار النهائية.
0: أخيرا، أجرى المنتخب السعودي تدريبات استعدادا لمباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم أمام السنغال يوم الأربعاء القادم. وكان المنتخب السعودي قد فاز على بورتوريكو 3-1 دون رد في مباراته الودية الأخيرة، وقبلها واجه الإكوادور يوم السبت الماضي وخسر 2-2. وسيفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم في المجموعة الثامنة بمواجهة أوروغواي يوم 15 يونيو. تضم المجموعة نفسها أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة.
0: في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية.
1: إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتل أبيب تهدد بالرد على الهجمات الإيرانية.
0: إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كان معكم في التحرير الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي،
1: وفي التقديم سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري. إلى اللقاء.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح

ولا لون بينسي حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إعداد وتقديم
1: علي عراب
0: وبمشاركة ليلى.
1: حكاية اليوم بعنوان
0: نصائح أم لابنتها. لما بلغ الحارث بن عمرو ملك كندة جمال بنة عوف بن محلم الشيباني وكمالها وقوة عقلها، دعا امرأة من بني كندة يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب وبيان، وقال لها: اسمعي يا هذه، اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فمضت حتى انتهت إلى أمها فأعلمتها ما قدمت له، فأرسلت إلى ابنتها وقالت:
1: أي بنية، هذه خالتك أتتك لتنظر إليك، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها إن استنطقتك.
0: فدخلت عصام إليها فنظرت إلى ما لم تر عينها مثله قط، بهجة وحسنا وجمالا، فإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا. فخرجت من عندها وهي تقول:
1: ترك الخداع من كشف القناع.
0: ثم أقبلت إلى الحارث فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ قالت:
1: صرح المخض عن الزبد.
0: قال: أخبريني.
1: قالت: أخبرك صدقا وحقا، رأيت جبهة كالمرآة الثقيلة يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلت خلته السلاسل، وإن مشطت قلت عناقيد كرم جلاها الوابل، وحاجبين كأنما خط بقلم أو سود بحمم، قد تقوس على عين الظبية العبهرة التي لم يرعها قانس ولم يذعرها قسورة، بينهما أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصر ولم يمضي به طول، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض محض كالجمان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم فيه ثنايا غر ذوات أشر، وأسنان تبدو كالدرر يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان يحركه عقل وافر وجواب حاضر.
0: إلى أن قالت:
1: فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه، غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو نثر.
0: فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها، فلما حملت إلى زوجها قالت لها أمها أمامة بنت الحارث ناصحة:
1: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عندي. ولكن النساء خلقن للرجال، ولهن خلق الرجال. أي بني، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يا بني، احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرى: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء الهدوء عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالماء حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، والله يخير لكِ.

0: حكايات العرب.
1: بهذه النصائح والحكم التي أسدتها هذه الأم العظيمة لابنتها تنتهي حكاية اليوم. فإلى اللقاء مساء غد مع حكاية أخرى طيبة، مع تحياتي علي وليلى، وشكرا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بإعادة انتخابها لولاية جديدة. في اجتماعه برئاسة سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، المجلس البلدي بالمحافظة يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وعددا من الموضوعات التخطيطية والتنموية. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يواكب مستجدات الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي حماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية ومخاطر التضليل المعلوماتي. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطلق المرحلة الأولى من برنامج كفاءة للتصنيع لتعزيز تنافسية الصناعة العمانية. إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتل أبيب تهدد بالرد على الهجمات الإيرانية. إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة قد يلامس 50 درجة مئوية في المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
2: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني ما بتزعلي لو رحت لولدي حسين؟
1: تأخذني معك، أنا ما عندي غيرك، وحسين مثل ما هو ولدك بيصير ولدي.
0: فنة، تحمليني شوي وخليني أسير وأشوف الحال والأخبار، ووعد مني بطرش عليك وأطلبك، وبعدين تعالي. أنت كيف تتركي أبوك بروحه من يشوفه ومن بخدمه؟
1: لا تضعفني بوجود أبوي، أنا زوجتك، يعني معك، أنت دنياي، إلا إذا ما تباني معك لأنك خايف تضعف قدام عمك حسين ولا قدام سهيلة.
2: سامحوني دخلت عليكم لأنك كنت أسمع صوتكم وعرفت اللي تتكلم عنه. حمد، خذ فنة معك ولا تربطها بوجودي، أنا أقدر أتصرف.
0: عمي، أنا بغيتك عون، بغيتك تقنع فنة تخليني أسير، وعهدك أول ما تتضح الأمور بطرش عليها، أوعدك يا عمي.
2: ما فهمتك، إيش يعني تتضح الأمور؟
1: تتضح يعني يتأكد إذا كان حسين ولده ولا لا، مثل ما قالت عمتي.
0: لا يا عمي لا، أنا عمري ما شكيت في سهيلة، وتنقطع لساني إذا فكرت بيها بهذا الظن.
1: عيل خذني معك.
3: سبحان الله، حاسة كأنه ما رجعنا. إذا أبوي بيرجع معناته رجعنا لغربتنا. ما أدري ليش رب العالمين ما كاتب لنا نعيش مطمئنين.
4: لا تقولي هذا الكلام يا أختي، أنت ما تعرفي جيتكم هذه وش تعني لي بعد طول هذا الغياب. هو أنا صراحة ما عندي استعداد أفقدكم مرة ثانية، وإذا أصر أبوي على الروحة بنروح كلنا معه، حتى أنا ودانة وحسين الصغير.
3: يعني بنتغرب كلنا هذه المرة؟
4: بيكون أبوي هو السبب هذه المرة.
3: ما يلام اللي شافه من أخوه أهله مشوي. ما في إنسان يترك وطنه إلا إذا كان في شيء كبير يخليه يسوي هالشيء.
4: والشيء هذا انتهى بعد رجعتكم، ولازم ينتهي. تعبت وتعبت، هو الفرقة صعبة، صعبة يا أختي، صعبة وايد. يعلم الله أني عمري ما فرحت مثل ما فرحت برجعتكم.
5: يعني مصر تروح؟
0: خليك مكاني يا أبوي، واحرم نفسك من الحلم. أنا عايش على الحلم اللي تمنيته من زمان، لولا اللي صار كان الحال غير. حتى بعدي عنك وعن الشغل سبب حلمي اللي متعبني وايد، لا أنا اللي ذنب فيه ولا سهيلة ولا حتى فنة.
5: تلومني بعد لما رفعت إيدي عليه؟ أنت ما تعرف بعد اللي صار كيف صارت حالتي. أنت عايش ببيت عمك، يمكن تنام ويمكن حتى تحلم، بس أنا من يوم ما رفعت إيدي عليه وأنا حاس إن إيدي تعبتني. النوم ما صار يريحني، ولا البيت صار يحملني، والحلم صار يخوفني.
0: بكرة إن شاء الله بنروح أنا وسهيلة صوبهم، أخوي زكريا راح يوصلنا.
5: تمنيت لو قادر أروح معكم، يمكن شوفتي لأخوي يريح ضميري. أنا اللي سويته ما صح أبدا، أعرف من يومها إني ما كنت صح. أنا قطعت إيدي بنفسي. حسين أخوي وعضيدي، وقطعة من قلبي، قطعة من قلبي. ظلمتك يا حسين أخوي، ظلمتك يا حسين.

0: ليش زعلانة؟ ما أنت اللي تريدي كل هذا يصير فيك.
1: أي لو علي أنا كان كسرت إيدي.
0: زين طيعيني طيعيني، كتبي لي الوكالة وأنا أعرف كيف أتصرف فيها.
1: لو بيدي كان فعلت.
0: وش اللي يمنعك؟
1: أي أشياء وايد تمنعني.
0: عنيدة، ما واثقة مني؟ خايفة أخوك يوقف بويهك؟
1: خايفة أولادي يوقفون بويهك وما أقدر أسوي شيء بعدها.
0: يخسون، من خلق اللي يوقف ويه ناصر؟ لا حمدان ولا أولاد حمدان، والله والله أني أضيعهم كلهم.
1: وأضيع أنا معاهم، هذا قصدك؟
0: دي مكانك على الرأس والعين، بيتي لك متى ما بغيتي، ما راح تطيح في سكة وعند الجيران واخوك ناصر ولد الشيوخ يعيش.
1: ايه واولادي يرميهم في السكة.
0: اولادك اذا يحبونك يوقفون معك، ما يتركونك حق حمدان يضربك ولا واحد منهم يدافع عنك.
1: ناصر مهما صار يبقوا اولادي.
0: اوه هلكتين اولادي واولادي، خلهم يوقفون مع ابوهم ويدوسون عليك. روحي روحي رجعي لهم، يلسق قدامهم هم يشوفون عليك ويضحكون وانت دموعك تارس عينك. روحي.
2: انا اقول خلني اروح ويلس عندهم، عبد الله ولد عمي يفهمني، خلني اقرب من عمي ومأهد للدرب لروحتك، افهمهم بنيتك وانك ما كنت السبب وانك الحين تحمل في قلبك حبهم. بقول لهم انك بتروح لهم ومعك فنة زوجتك ومعك سلام ابوي ومحبته لهم. ما ريدك توصل بس عشان تبى ولدك، ترى ما سهلة إنها تعطيك الولد بعد كل هالسنوات بالظروف اللي عاشوها.
3: ليش؟ ما من حقي أروح أشوف ولدي وأطالبه؟
2: تطالبه؟ يعني أنت ما رايح بنية الحب اللي باقي في قلبك مثل ما تقول، أنت رايح عشان تسبب مشكلة فوق كل المشاكل اللي سببتوها لهم كل هالسنوات.
3: أنت إيش تقول؟
2: أقول اللي يقوله العاقل اللي يحب، ما الإنسان اللي يكره ويحب الانتقام والظلم.
3: يعني الحين أنا لو طالبت بولدي أكون ظلمته وظلمتهم؟
2: إيه نعم، عيل في عاقل يفكر باللي تفكر فيه.
3: زكريا هذا ولدي، تفهم وش يعني ولدي؟
2: وإيش يثبت لك إنه ولدك؟
3: زكريا أنت صاحي ولا مينون؟ إيش الكلام اللي تقوله؟
2: ليش ما قالت أمك؟
3: أنت تعرف إن أمي تكرهها.
2: ومن قال إنك أنت تحبها؟ أنت رايح عشان تعلن كبريائك وتوقف ويهم مثل ما وقفت أمي فويهم. ما سهل إن الواحد يترك وطنه وبيته وأهله وهو مجهور ومظلوب ويتغرب كل هالسنوات. لا يا حمد لا تظلم سهيلة، إحنا ما نعرف اللي عانته في غربتها.
3: اسمعني، أنت بتروح معي توديني ولا أنا بروحي بتصرف؟
4: خلاص أنا قررت وما حد يوقف قدام قراري.
5: لا يا حسين، أنا بوقف قدام قرارك، أنت ما ملك نفسك، إحنا لنا الحق فيك، لنا الحق في إن نشاركك في أي شيء تقرره ونشوفه ما من صالحنا كلنا.
4: يا حرمة لا تذبحيني ولا تنهي حياتي، تكفين السنوات اللي تغربت فيها، أنا مكبل ومربوط. أنا أستاذ، تعرفين يعني إيش أستاذ؟ وأحس بعد كل هذه السنين إن نسيت حتى مهنتي.
5: أنت نوخذة ولد نوخذة، ما بس أستاذ، وفي الغربة كنت أستاذ وما نسينا ولا بننسى. والبلاد هناك ما فيها بس مصنع أخوك حمدان، هناك صناع وأستاذية يعرفوا من حسين. إذا ما عايبتناك العيشة هني، خلنا نرجع البلاد ونشتري بيت ونعيش هناك وترجع لشغلك. أنا متأكدة إنهم ما نسوك، وما كل الناس مثل أخوك.
4: ومن قال لك إني أتكلم عن الرجوع؟ أنا عطيت الرجال كلمة ولا يمكن أتراجع عنها.
5: اكتب له خط وقول له إنك لازم تبقى في الوطن، وأنا متأكدة أن أبو مشاري بيفهم لأنه يعزك.
4: زين زين زين، وش تبغين أسوي هني يعني؟ أبو مشاري بسوي له خط وبيفهم. هني إيش أسوي؟ أنام وتمشى في البيت المزرعة للساحل، ألعب حواليس وخلاص الدنيا تمشي.
5: أنت ما سمعتني إيش قلت؟ ها؟ ما سمعتني إيش قلت قبل شوية؟
4: أرجع لبلاد اللي طردني منها حمدان وزوجته القبيحة الظالمة.
5: ما حد يقدر يطردك البلاد، ما بلاده ولا بلاد هذيك الحاقدة. أخوي سعود بيساعدنا، وانت يايب معك خير، ليش ما تشغله؟ ليش ما تسوي لك المصنع؟ ليش؟
4: لا أكيد يا نيتي، أنت أكيد يا نيتي، أنت تفتكري بناء مصنع للسفن شيء سهل وبسيط وحي الله؟ هذا لو ما لها تاريخ لا يمكن تنبني.
5: خلي عندك إرادة وتوكل على الله وهو بيوفقك.
6: كلامك صحيح خالي، بس إيش نسوي معه؟ أبوي ما يعرف يقعد كذا مكتوف ليدين وما يسوي شيء، وعدنا لا في مصانع سفن ولا سفن، شوية هواري وصيادين يروح البحر يبو رزقهم.
7: طيب يا عبد الله، إيش رأيك نشتري لك قارب يصيد فيه؟ والرزاق يا ولدي الله سبحانه وتعالى، دام ما يريد يشتغل معنا في الزرع نشتري لك قارب.
6: فكرة زينة، نعم فكرة زينة، بس من يقدر يقنعه؟
7: أقولك من يقنعه، ما حد غير أمك.
8: يا أبوي أنا ما أظنك أنك ما تحبني أو ما تحب حسين الصغير. أنا عمري ما حسيت بالحب إلا لما أنت تكون يمي وتحضني وتحضن حسين. اليوم الله منعم عليك بحسينين وأنت أحسنهم، كيف يهيك تتركهم؟ كيف
4: يا بنتي؟ لا تكبليني بالسلاسل يا سهيلة، لا تكبليني بالسلاسل اللي تقولينه يكسرني أكثر وأكثر، وأنا ما ناقص كسر، سنين وأنا متحمل، ما في شيء جبر كسري يا بنتي.
8: أنا وأمي وحسين يعني صرنا ثلاثة، راح ننكسر إذا أنت بسرحت عنا. كيف ترضى تبتعد عنهم بدل ما تكبر كسرهم؟
4: يعلم الله يا بنتي إني كل لحظة تمر علي ما أشوف قدامي غيركم، وتخوفني عيونكم أكثر مما أنا خايف.
8: راجع نفسك يا أبوي، ترى الغربة وقع ما بعد وقع،

0: رحال عمري لو خطر يا مال.
1: ها يعني غافلتوني غافلتوني واتفقتوا مع زكريا يروح وما ياخذني معه.
2: انت لين متى ما تبقى ما عندك غير هالسالفة؟ اخوك عاد له 3 ايام رايح وخبر واصلنا.
1: ما حد خبرني وكنا متفقين ياخذنا البيت ولد عمي عبد الله.
2: ايه تراك ضايقتني بهالسالفة. نعم روح وقف مع ابوك ساعده لا يخسر كل شيء. اقول ترى الحياة ما بس حنة ورنة وشنة، هي ولا الولد اللي مخلفنا ومتينن عليه وما تعرفه ولا شفته ولا تعرف شيء عنه. لا يا ابوك لا، هي اسمعني ولا تقاطعني زين، ترى الحياة كفاح وعمل وفلوس.
1: ولدي وولد سهيلة وحفيدك وحفيد حمدان وعمه زكريا.
2: يا نيت انت يا نيت، لا والله انك يا نيت، من يوم قالوا لك عن هالولد اللي ما عرف من وين جابته سهيلة وانت مجنون، عقلك ما براسك.
1: الحكي ضايع معك لان قلبك ما يفكر بحب امي. تراني ولدك ما عدو. ايش اللي غيرك وخلاك بهالقسوه؟ المفروض تفرحين لي، تفرحين لاولادك. ما انت خليتيني اطلق سهيله عشان بس ما حملت، وقلتي كل اللي قلتيه فيها، وحتى فينا وديتيها للدايه بس عشان الولد، ولما قلت لك مني العيب صرختي وقلتي لا انت لا. وهذا انا من تزوجت فينا ما عندي منها عيال. ليش تحرميني من حسين؟ ليش تحرميني من حسين يا امي بعد ما عرفتي انه ولدي؟
2: ومن قال لك اني انا نطقت وقلت انه ولدك؟
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا رايح.
2: وين رايح؟ تعال وين رايح؟
1: بروح بيت عمي عند فنه بيت المطوع خميس.
2: وانا اقول لك روح مع ابوك وقف معه ساده وسانده، لا تخليه يخسر عشان ما نخسر كلنا احنا بعدين.
1: ما بيخسر ابوي، ما بيخسر ما دام راسي يشم الهواء. وزكريا اللي راح انا اعرف كيف اوصل له وأخليه يجيب أخبارهم ويدلني طريقهم. أنا رايح وما بترك أبوي من هذه اللحظة. أما حسين برجع يعيش معي في بيت فنة. أنا ذنش.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خله خله هناك، خله عند أم أحسن له. ما نبي حد يغفنا، ما ناقصين سهيلة ولا أمثال سهيلة. تكفينا فنة، هلكنا فيها والله.
3: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
7: حديث البيئة،
6: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
8: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن بحر الشمال، هذا البحر البارد المواجه لهولندا ومضيق دوفر، هذا المضيق المهم الفاصل بين جزر الجزيرة البريطانية وفرنسا، بين دوفر وكاليه في الجهة الأوروبية، يصل إلى 30 وحاجة كيلومتر، أعتقد 37 كيلومتر، ويفصل بين بحرين مختلفين، بحر المانش في الجزء الفرنسي والبريطاني، وبحر الشمال في الجزء الهولندي والبريطاني أيضا. وبحر الشمال لذلك هو بارد مواجه للمحيط الأطلسي، ويؤثر هذا البحر على كل هولندا بشكل أو بآخر، سواء في المناخ، في الأمطار، في الرياح، في التقلبات، في كل التفاصيل التي تحدث في هولندا. بحر الشمال له تأثير مباشر عليها بشكل رئيسي وأساسي. بحر بارد مش مثل بحر المانش الأكثر دفئا بسبب وجود الجزيرة البريطانية في شمال، فلذلك بحر الشمال هو واحد من أسباب البرودة والرطوبة، ويعني يجعل الجو متقلب وكثير القيوم، يعني الرطوبة والتقلب دائما وبرودته مختلفة، وذكرنا مثال على ذلك، يشعر الإنسان بدرجات حرارة منخفضة أكثر من درجات الحرارة الطبيعية. بحر الشمال هو مساحة مائية رمادية واسعة، مياهها غالبا باردة ومواجهة قصيرة ومتلاحقة، السماء اللي فوقها كثيرة القيوم، الرياح تتحرك فوق سطحه بلا عوائق كبيرة، فتحمل الرطوبة إلى اليابسة، وعندما تصل هذه الرياح إلى السواحل الهولندية تؤثر في سقوط الأمطار وفي تشكل الغيوم وفي نمو النباتات وفي حركة الرمال على الشاطئ. هذا البحر لا يصنع المناخ فقط، بل يصنع الساحل أيضا. على امتداد السواحل الهولندية توجد كثبان رملية، وهي تلال من الرمل تكونت بفعل الرياح والأمواج، والكثيب الرملي ليس مجرد كومة رمل، مثل مدينة زاندفورت الواقعة على الشاطئ سبحان الله تفاصيل مختلفة جدا، ليست كما هو حال الشواطئ في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان مثلا، البحر ثم يأتي الشاطئ، ارتفاع بسيط إلى اليابسة وهكذا تدريجيا. لا، المسافة بين البحر ونهاية الشاطئ تصل إلى 100 أو 200 أو 300 متر، ثم يوجد مرتفع يصل إلى 10 أمتار أو 15 متر مرتفع من الكثبان الرملية، وهذه الكثبان الرملية تنتشر عليها مجموعة من الأشجار التي تكيفت مع هذا الوضع. وبعد ذلك يأتي الطريق، يعني الطريق العام أو الممشى، ممشى للناس، ثم طريق السيارات، ثم تأتي المنازل، وسواء كانت سياحية أو سكنية. مثل هذا النموذج يتكرر كثيرا على ساحل بحر الشمال الهولندي. المسافة ليست مباشرة يعني، ولذلك الكثبان الرملية تعتبر خط صد أول للمد البحري. في بعض المواقع لا يوجد مثل هذه التفاصيل بشكل جيد، وصنعت يعني صنعها الإنسان حتى يحافظ على الأراضي المنخفضة من دخول البحر أثناء ارتفاع منسوب المياه. على امتداد السواحل الهولندية توجد كثبان رملية، وهي تلال من الرمل تكونت بفعل الرياح والأمواج. وهذا الكثيب الرملي كما ذكرنا ليس مجرد كومة رمل، بل حاجز طبيعي يحمي الأراضي المنخفضة من البحر. الرياح تأخذ الرمل من الشاطئ، والنباتات الساحلية تثبت بجذورها، فيكبر هذا الكثيب ببطء حتى يصل إلى ارتفاعات 10 متر أو 15 متر في بعض المواقع. من أهم النباتات أيضا التي تعيش في هذه الشواطئ عشب المرام وأعشاب أخرى مختلفة، وأغلبها زاحف لها صفات تستطيع أن تعيش في هذه المواقع. وهذا الأمر يأخذنا إلى نوع من النباتات الساحلية الجميلة جدا في محافظة ظفار، اسمه نبات الطيري محليا من جنس الليبوميا. وهذا النوع ينمو على الشاطئ بين المنطقة، نفس المنطقة التي تحدثنا عنها في هولندا، لكن في هولندا هي على ارتفاع 5 متر 6 متر 10 15 متر كثبان رملية. في محافظة ظفار هي على ارتفاع بسيط عن الشاطئ، يصل إلى ربما متر أو متر ونص، وتنمو بكثافة وتشكل لون أخضر، تسمى الدودة الشاطئية، تشكل لون أخضر جميل جدا. فهذه أيضا من النباتات الساحلية المهمة جدا للمحافظة عليها في سواحل سلطنة عمان. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء.

0: تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: فيرجينيا وولف، الجزء الأول.

0: الآن فقط يمكننا أن نقول إننا أحسننا الاختيار، نحن معا.
1: عن نفسي فإنني عندما عرضت عنك عندما طلبتني للزواج في المرة السابقة قلت لنفسي إنه لا يبحث سوى عن امرأة جميلة.
0: جوليا، لم تكوني امرأة جميلة، بل كنت أجمل نساء الدنيا.
1: ماذا تعني بكنت هذه؟
0: أردت فقط أن أؤكد لك أنك تجذبين عقلي وقلبي مهما مرت بك السنون.
1: عندما تزوجتك قلت لنفسي إنني عثرت على العقل الراجح لرجل واسع الثقافة، لكن
0: ماذا؟ أعرف، ما زلت أزين كلماتي بمحسنات بديعية.
1: أعرف أننا عندما تعرفنا كان كل منا قد سبق الآخر بأكثر من تجربة اقتران.
0: انظري إلى ما تقولين، أكثر من زيجة. من يسمعك يظن أننا محترفو زواج، ننتقل من زيجة إلى أخرى.
1: أنا عن نفسي لم أطق الحياة في الهند بعد وفاة زوجي الأول، وجئت إلى بريطانيا لأعمل مع الرسامين.
0: كان يفتنهم جمالك، وكم من لوحات بيعت بأسعار عالية بسبب جمال المرأة التي في اللوحة.
1: وماذا عنك أنت؟
0: أنا المؤرخ والكاتب والناقد ليزلي ستيفن.
1: أهلا، تشرفنا. وماذا أيضا؟
0: أعشق تسلق الجبال، وأحب كتابة السيرة الذاتية.
1: كل الرجال الذين عملت معهم كانوا رسامين، لكنني لم أقابل رجلا واسع الثقافة. اسمع.
0: لن أسمع، أريد أن أقول إنني أتولى تربية 3 من أبنائي بعد أن فصلت عن أمهم.
1: هل تقصد أن أضمهم إلى أبناء 3 وتولى تربيتهم؟ إياك أن تفكر بمثل هذه الطريقة، أنا لم يعد لدي الجهد لأعتني حتى بنفسي.

0: ما زلت جميلة يا أمي. أبي ليزلي يقول إنك أجمل من كل الأبناء الذين تتولي تربيتهم.
1: عشرة أبناء أدلين، أنجبت من أبيك أربعة أبناء وأهلكتني تربيتكم.
0: سوف نساعدك في حياتك ونساعد أبانا.
1: أحيانا عندما أخلو إلى نفسي أتساءل، ما الذي دفعني أن أقبل هذه الزيجة، خاصة أن أختكم لورا معق.
0: تحملت الكثير يا أمي.
1: أشعر أحيانا أن رأسي تكاد تتدلى مني وأنني على شفا الموت، لكن
0: أعترف يا أمي أن مثل هذه الحالة عندما تصيبك فإن جنونا يستبد بي، وأروح أبكي بشدة وأتمنى لو تعودي إلى حالتك الطبيعية.
1: وعندما تزول هذه الحالة من الجنون أتأملكم بكل الحب وأعانق أباكم وأعده أن أظل معكم وإلا أموت.

0: كم أنت امرأة جميلة يا أمي.
1: جميلة أنت أيضا يا أدل.
0: رزقك الله بكافة ألوان الجمال والأمومة والحنان والمهارة والثقافة.
1: هذا في حد ذاته نعمة. أخبريني يا أدل، هل انتهيت من قراءة هذه الكتب؟
0: إنه الجزء الأخير من أعمال ويليام شكسبير.
1: لك عادة غريبة في القراءة، تدخلين مكتبة أبيك وتختارين كاتبا وتتفرغين لقراءة أعماله.
0: ذلك حتى أعيش عالمه وأتجول بداخله.
1: أوه، من قبل شدك ليو تولستوي ودانييل ديفو.
0: واليوم سوف أقرأ مؤلفات الكاتبة جورج إليوت وأيضا إيميلي برونتي صاحبة مرتفعات ويذرينج.
1: هي الكاتبة صاحبة الرواية الواحدة فقط.

0: فيرجينيا.
1: ماذا عزيزي ليوناردو؟
0: أردت أن أنطق اسمك الجديد وأستمتع به.
1: باعتبار ما سيكون بعد 6 أشهر؟
0: سوف تحملين اسم فيرجينيا.
1: طيلة عمري حملت اسم أبي مثل بقية أسرتي. كنت أدلين ستيفن.
0: لن يضيع اسم أبيك، ستكوني فيرجينيا ستيفن وولف.
1: لا تقلق، أبي لديه الكثير من الأبناء والبنات غيري، حتى وإن فقد ابنته المعاقة في المصحة النفسية قبل 3 أعوام.
0: هل ستشعرين بالندم لأنك ستغادرين بيت أبيك؟
1: لو حدث ذلك قبل 2 عامين لكان جوابي نعم. أما الآن وبعد أن قرأت أغلب الكتب في مكتبة أبي، كم أتوق إلى الدخول إلى مكتبة شريك حياتي.
0: أنا ليوناردو وولف.
1: ليوناردو؟
0: نعم.
1: أردت أن أنطق اسمك فقط.
0: اسمك أجمل، فيرجينيا وولف.
1: أرجو أن تتحملني.
0: إيه، حكت لي أمك كل شيء.
1: هل أخبرتك أنني أورثت عنها ذلك المرض؟
0: عندما ستأتيك النوبة سوف أدثرك بغطاء ثقيل وأرمي بك في مياه المحيط الباردة.
1: أيها الرجل القاسي.

0: رغم أن فيرجينيا وولف قرأت لأغلب أدباء عصرها، فإنها تكتب بشكل متفرد.
1: زوجتي لا تحب أن تكون تقليدية.
0: هذه الظاهرة موجودة عند الكثير من كاتبات القرن الماضي، القرن التاسع عشر.
1: أنا ناقد مثلك، وقد تبعت إبداع الكثير من الكاتبات مثل جورج إليوت وإيميلي برونتي.
0: بل أنت أستاذ النقاد ونحن تلاميذك الأستاذ ليوناردو وولف.
1: أعتبر نفسي أسعد النقاد، فأنا أول من يقرأ مسودات رواياتها الطليعية.
0: هل تمكنت من الاطلاع عليها؟
1: إنها لا تحب لأحد أن يقرأ أعمالها إلا بعد أن تكون قد راجعتها أكثر من مرة.
0: لعلها تخشى أن يفسد النقاد عليها متعة القراءة فتتوقف لفترة طويلة عن الكتابة.
1: حالة مزاجية خاصة.
0: أغلب كتاب هذا الجيل غرقوا في العالم النفسي ووضعوا مؤلفات سيغموند فرويد أمام أعينهم.
1: نعم، هنري جيمس ومارسيل بروس
0: وجويس، جيمس جويس أستاذهم جميعا.
2: هل أنت متأثرة إلى هذا الحد بما أكتب؟
3: من ادعى هذا يا أستاذ جويس؟
2: النقاد.
3: هل تؤمن بالنقاد؟
2: أرى أن لهم دورا لكن ليس كبيرا.
3: هل تتصور أن النقاد التقليديين الذين اعتادوا القصص التقليدية أنهم يفهمون أعمالك الصعبة، صعوبة تركيب المخ والنفس؟
2: بالطبع لا، نحن في حاجة إلى نقاد مختلفين، مثل منسق الشاب الأيرلندي سامويل بيكيت.
3: نعم هو بيكيت، لكنه لا يزال صغيرا.
2: حتى أنه لم يفهم النقاد روايتك الأولى السيدة دلواي المنشورة عام 1925.
3: كان يجب أن أسرع بإصدار رواية الثانية من المنارة حتى لا يتصور القراء أنني أرسلت الرواية إلى الناشر بدون ترتيب الصفحات.
2: يوما ما سوف يستوعب النقاد مثل هذه الكتابات وسنحصل على أرقى الجوائز.
3: أعرف أن مسألة الجوائز لا تهمك كثيرا يا أستاذ جيمس جويس. مات تولستوي دون أن يحصل على جائزة نوبل في الأدب.
2: قلت أكثر من مرة إنني لا أكتب كي أقرأ لنفسي ما أكتبه.
3: وأنا أكتب حتى لا أذهب إلى عيادة الطبيب النفسي. من هناك؟ من أنت؟ تكلمي، من أنت ومن أين جئت وكيف فتحت الباب؟
4: أنا كلاريسا.
3: كلاريسا؟
5: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: مستمعين الكرام، في الجزء الأول من حلقة البرنامج من الأسبوع الماضي والتي بدأنا فيها الحديث عن تاريخ عمان والدولة العباسية، تحدثنا فيها عن ظروف المرحلة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وارتباط عمان بهذه المرحلة، كما تطرقنا للحديث عن الإمام الجلند بن مسعود كونه أول إمام منتخب في عمان، وكان ذلك بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وارتباط الحدثين وعلاقتهما ببعضهما، وتحدثنا أيضا عن الصدامات العسكرية ما بين العمانيين وما بين العباسيين وأهم الحملات العسكرية التي وجهت لعمان من قبل العباسيين مباشرة في محاولة السيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم. أما في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن تاريخ عمان في عهد الدولة العباسية، وسنخصص الجزء الثاني من الحلقة للحديث عن علاقة عمان بالقوى التي ظهرت في عهد الدولة العباسية، وهم القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وكذلك ارتباط عمان بهم، وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى، وكيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. للإجابة على كل هذه المحاور يسرنا أن يكون معنا مستمعين الكرام الدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا مجددا في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيلي على هذا البرنامج الرائع الذي يعطي نبذة وإن كانت مختصرة عن جزء من التاريخ العماني.
0: أهلا بك دكتور، وسنبدأ الرحلة بعد هذا الفاصل القصير.

0: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.
2: عمان في عهد الدولة العباسية. عمان

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية. تحديدا سنخصص هذه الحلقة عبر محاور ثلاثة: عمان والقرامطة، عمان في عهد بني بويه وعمان، ودولة بني مكرم. فنرجو أن تتفضلوا بالاستماع والمتابعة، ونرجو لكم أوقاتا يسودها الإفادة. دكتور، قبل أن نتحدث عن علاقة عمان بالقرامطة، نسلط الضوء قليلا على هذه الدولة. كيف ظهرت هذه الدولة؟ ما علاقتها بالدولة العباسية؟ لماذا سميت بالقرامطة؟ أين هو موطنهم؟ وكل ما يتعلق بهم.
1: نعم، حقيقة قبل أن أتكلم عن القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وهي الحلقة المخصصة لهذه الفرق، فأريد أن أشير بداية إلى أن هذه الفرق أو هذه الجماعات ظهرت بعد سقوط الإمامة الإباضية الثانية، أي تحديدا بعد عام 280 هجري. ومن بعد عام 280 هجري أريد أن أشير وأؤكد على نقطة جدا مهمة في التاريخ العماني، وهذه الفترة تعتبر صعبة وعسيرة حتى بالنسبة للباحث المتخصص في التاريخ العماني، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المؤرخين، وأنا أقصد هنا المصادر التاريخية من أمثال سواء كان مثل العوتبي أو من أتابع أو كشف الغمة وحتى السالمي، يهجمون عن الحديث عن هذه الفترة التاريخية ويعتبروها فترة تسلط وجبروت من خارج الإمامة الإباضية، وبالتالي يهجمون عن الحديث عنها أو حتى عن الكتاب عنها. فنجد هذه الفترات متداخلة بعضها مع بعض، حتى الولاة يتداخل فترات، يعني فترة وجودهم مع بعضهم البعض، فهي فترة عسيرة بالنسبة للباحث، وفترة تأخذ ما بين المد والجزر، وفترة صعبة حتى في تناول شخصيات قد ذكرتها بعض المصادر التاريخ الإسلامية ولا تذكرها المصادر العمانية، فهي من أصعب الفترات التي نتناولها نحن الآن في هذا الجزء. أما إذا جئنا إلى موضوع القرامطة، فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية ترخو في مرحلة الضعف، وبعد أن بدأ الخلفاء العباسيون يعني يفقدون زمام السيطرة والقبضة على زمام الإدارة والحكم، خاصة إذا علمنا أن العصر العباسي الثاني والذي يمتد من عام 232 هجري، هذا يسمى بعصر الضعف العباسي، ويقابله في العصر العباسي الأول الذي كان عصر قوة وعصر ازدهار. فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية في حالة من الضعف، ظهروا تحديدا في جنوب العراق، ظهر ما شخص يسمى، يعني يطلق عليه حمدان بن الأشعث، وأحيانا يطلق عليه اسم حمدان قرمط. هل يعني طبعا العلماء نسبوه قرمط نسبة إلى أن في مشيته شيء من القرمط أو في وجهه نوع من القرمط، فأطلقوا عليه اسم قرمط. ظهر في جنوب العراق بداية، ثم انتقل إلى البحرين، وكان يعني يتصف بالزهد، وجعل أتباعه يصلون في اليوم ما يقرب من 50 صلاة. طبعا الحركة القرمطية في الأساس قامت لأهداف وأغراض اقتصادية بحتة، صحيح أن لها تعقيدات فكرية وعقائدية ومذهبية، لكن الهدف الاقتصادي هو اقتصادي. هو المنطلق، نعم، الذي انطلق منه هو انطلاق سياسي، انطلاق عفوا اقتصادي، لكن غلفوه ودثروه بنوع من الحركة الدينية حتى يجذب الناس، فهي إذن حركة تتخذ الدين كشعار أو عبادة يعني تؤثر بها من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وخاصة الاقتصادية. فقامت هذه الحركة في الأساس على السلب والنهب، خاصة لقوافل الحجاج والسفن، وأيضا عملت نوع من القرصنة في البحر، وحتى قرصنة على القوافل التجارية، قامت بالإغارة على القبائل القريب من البحرين والقريب من هجر. فركز القرامطة هجوم على المناطق الساحلية، وخاصة يعني قلنا مثلا عن عمان لصحار، لسببين: أنها منطقة نفوذ عباسي ولأهميتها التجارية.
0: نعم، طالما كان ذلك هو المنطلق لقيام هذه الدولة، وإذا ما علمنا سبب قيامها أيضا، وهي مرحلة الضياع الأخيرة التي حلت بالدولة العباسية، لماذا أراد القرامطة السيطرة على عمان؟ ما هي أهدافهم في ذلكم المخطط؟
1: نعم، هو الهدف الأساسي للقرامطة السيطرة على عمان هدف اقتصادي، وعندما بدأوا حملاتهم الأولى على عمان كانت تتوجه مباشرة إلى صحار. في الحلقة الماضية أنا ذكرت أن دائما كل الحملات التي تأتي سواء كان من بن بويه أو من الدولة العباسية أو حتى من القرامطة، هؤلاء كانت تتوجه في البداية للسيطرة على صحار، وبالتالي التحكم في مركزها التجاري. إذا شاهدنا الحركة القرمطية لم تتوجه إلى الداخل إلا في فترات قليلة جدا. لماذا؟ لأن المناطق الداخلية طبيعة الجغرافيا ووقوعها في الداخل كان صعب السيطرة والتحكم فيها، ولأن المردود الاقتصادي لها ليس مردودا كبيرا مقارنة بالمناطق الساحلية، فسيطرتها في الأساس تركزت على المناطق الساحلية، وركزوا في البداية على الساحل وعلى الأجزاء الشمالية من عمان حتى يحققوا الغرض الاقتصادي الذي أتوا من أجله.
0: نعم. طيب ما هي أهم المحاولات العسكرية التي قاموا بها من أجل السيطرة على عمان؟ وكم تقريبا كان عدد هذه الحملات ومتى كانت هذه الحملات؟
1: نعم طبعا أنا في البداية أريد أن أشير أن القرامطة هؤلاء عندما بدأوا في مواجهة الدولة العباسية، فبعض يعني حتى أشير هنا إلى نقطة، وهي بعض البعض يعني ضخم قوة القرامطة ويعني قوتهم. فمثلا عندك عندما أشير إلى جيش بعثه المقتدر الخليفة العباسي لمواجهة القرامطة، تذكر الرواية أن عدد الجيش حوالي يفوق 8000 بينما جيش القرامطة 3000، وهذا طبعا شيء من الخطأ والمبالغ فيه.
0: ولا العباسيون 80000 والقرامطة 3000،
1: وطبعا هذا رقم لا يمكن أبدا يعني لا يمكن قبوله، حتى لو كان الجيش العباسي أيا كان فيه من الضعف والاستكانة، لكن لا يمكن الجيش يكون من 3000 من هزيمة جيش عباسي يكون من 80000. المهم في كل الأحوال فإن القرامطة من البحرين بدأوا بإرسال حملاتهم إلى عمان، هم يغيرون على القبائل وعلى القوافل ويسلبون الحجاج بالدرجة الأولى. لماذا قوافل الحجاج؟ لأن في العادة هي قوافل يعني تحمل كثير من الغنيمة وكثير من المون، فكان من السهل سلبها بالسيطرة على طرق الحج. إضافة إلى ذلك قام بعدد من الحملات على عمان، فهذه الحملات في الغالب كانت بعد عام 284 هجري، وهي فترة سقوط الإمام يعني الفترة التي عقبت سقوط الإمام الإباضية الثانية وفترة ضعف الخلافة العباسية. فأول هذه الحملات كانت حملة قادها أبي سعيد الجنابي القرمطي في حوالي عام 293 هجري. تكونت هذه الحملة من حوالي 600 رجل، ولكن كما تشير المصادر التاريخية يعني قام العمان بالقضاء عليها، ولم يعد من هذه الحملة سوى حوالي 6 جنود عادوا إلى البحرين. الحملة الثانية كانت في عام 305 هجري، وكانت بقيادة ابنه وهو سعيد بن أبي سعيد الجنابي. هذه الحملة طبعا فشلت، فأحمد بن هلال السامي الذي كان يحكم عمان أو كان واليا بالتحديد على عمان من قبل الخليفة العباسي المقتدر قام بمقاومة هذه الحملة بمساعدة الخليفة العباسي المقتدر. أما طبعا هنا كانت معنا والي من قبل الدولة العباسية، وكان معنا أيضا إمام منتخب وهو الإمام عمر بن محمد، لكن عمر محمد يعني تم أسره وإطلاق سراحه ولكنه لم يعد للإمامة. الحملة الثالثة كانت في عهد أبي الطاهر وهو سليمان بن أبي سعيد، وكانت في عام 317 هجري، وهذه حملة جدا مهمة وتعتبر حملة فاصلة. لماذا؟ بعض المؤرخين يذكر أن هذه الحملة كانت أو توجهت إلى عمان في فترة حكم أحمد بن هلال السامي، ويعني استطاعت القضاء على ولايته وسيطرة على عمان. وتذكر بعض الروايات أن هذه الحملة وهي حملة أبي الطاهر بعد أن تمكنت من السيطرة على عمان خرجت وتوجهت إلى الحجاز، وبعضها تقول لا، رواية أخرى تقول لا، أن هذه الحملة في البداية توجهت إلى الحجاز ثم أتت إلى عمان للسيطرة عليهم. خاصة أن أبي الطاهر عندما توجه إلى الحجاز قام ومذكور طبعا حتى في كتب والمصادر الإسلامية مثل الطبري والبلاذري ذكروا هذا، يعني عفوا لا أقصد الطبري، وإنما المصادر التي أتت في القرن الرابع الهجري، لأن هذه الحادثة كانت بعد الطبري، لأن الطبري توفي في 310 هجري وهذه الحادثة كانت في 317 هجري. ذكروا وأشاروا إلى أن القرامطة وأبي الطاهر عندما توجه إلى مكة قام باختلاء الحجر الأسود وحمله إلى عاصمتهم هجر، وظل في هجر حوالي ما يقرب 22 سنة، وعاده عام 339 هجري، أي أن الناس كانت تحج بدون وجود للحجر الأسود، حتى أنهم قلعوا باب الكعبة وحملوه معهم، وأرادوا أيضا أن يخلعوا الميزاب، فعندما صعد أحد القرامطة إلى أعلى لقلع الميزاب سقط وكسرت عنقه. كما أن هناك بعض القبائل التي كانت تحاول ماذا يعني إزالة أو إبعاد القرامطة عن مكة أو عن الكعبة، لكنها فشلت فحمل الحجر الأسود وظل معهم حتى عام 339 هجري، ولم يعد إلا بعد أن أمر الخليفة الفاطمي في مصر أمرهم بإعادته، لأن هناك نقطة جدا مهمة، وهي أن هناك تواصل ما بين القرامطة في البحرين والفاطميين في مصر، وخاصة أن هناك تواصل بينهم، تواصل مذهبي وعقدي بين القرامطة والفاطميين، فأمرهم الخليفة الفاطمي بإعادته، وقام بإعادته مرة أخرى إلى البحرين. في هذه الحملة الأخيرة وهي حملة أبي الطاهر، يعني بعد أن أنهت حكم أحمد بن هلال، تولى ابن أخته وقائده يوسف بن وجيه تولى ولاية عمان، وأصبح هو الحاكم في منذ عام 317 للهجرة.
0: طيب، يعني لو استوقفنا تحديدا مع أخذهم للحجر الأسود، ما المنطلق الذي كان وراء ذلك وقيامهم تحديدا بالاقتراب من مكة المكرمة والكعبة إلى هذا الحد؟
1: نعم، أريد أن أشير هنا أن كما ذكرت سابقا أن القرامطة دائما كانوا يغيرون على قوافل الحج، يعني تتوجهوا في موسم الحج تحديدا للإغارة على مكة تحديدا، لم يكفهم السيطرة على القوافل الحجيج ونهبها في الطريق، وإنما أرادوا هذه المرة أن يسيطروا على مكة، وبالفعل سيطروا وهجموا على الناس في يوم التروية، وقرع أول حجر الأسود وقتلوا عدد مئات من الناس وانهبوهم وحملوا الحجر الأسود معهم. فحملهم الحجر الأسود لسبب، وهو أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال فعلا، وهو يريد ماذا؟ أن يقوموا بإحراج الخلافة العباسية الضعيفة في بغداد، وإخبارهم أن القرامطة هؤلاء موجودين وأنهم قادرون على مواجهة الخلافة العباسية. فلم يكن همهم فقط هم ديني، وإنما أيضا عملية إحراج للخلافة العباسية في بغداد.
0: لا. طيب، هل خضعت عمان كليا للقرامطة أم احتفظ العمانيون بشيء من الاستقلال الذاتي، وما الذي يؤكد ذلك؟
1: نعم، بالنسبة للخضوع، الحملات الأولى لم تتمكن من إخضاع عمان لأنها كانت بين مد وجزر، لكن لاحقا بعد عام 317 هجري بدأ هؤلاء القرامطة أن يوجدوا موطئ قدم لهم في شمال عمان، بل وظهرت لهم مدن في شمال عمان، مدن خاصة بالقرامطة. إضافة لذلك وجدت لهم، يعني وجدهم مناطق في صحار حتى أو منازل في صحار، ووصلوا حتى إلى داخل عمان، وصلوا حتى إلى نزوة، وسيطروا حتى إلى نزوة وبهلة، وهي مناطق الداخلية الوعرة من عمان. لكن حملاتهم لم تتمكن من الوصول إلى السواحل الشرقية أو المحافظة الشرقية من عمان، خاصة وأن هناك الإمام أقصد سعيد بن عبد الله استطاع ماذا مهاجمتهم وردهم عن المناطق الشرقية. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وذكرت في كتاب بيان الشر للكندي، أن هناك بعض الفتاوى التي ذكرت عن القرامطة كيف تخرج، هل يعني إخراجهم وحرق منازلهم وشيء من هذا القبيل، بهذا يعني أن القرامطة كانوا ككيان سياسي موجود وكمذهب كانوا موجودين ويختلطون مع العمانيين بعد أن استقروا فترة من الزمن وسيطروا على مناطق في شمال عمان.
0: دكتور، هل كانت هناك أحداث مميزة في عمان في فترة ارتباطها بالقرامطة؟ كيف كان الوضع السياسي الثقافي الاقتصادي الاجتماعي لعمان إبان تلك الفترة؟
1: نعم، يعني بعد عام 208 هجري وسقوط الإمام الإباضية، دخلت عمان في نوع من الصراع، سواء كان الصراع بين القبائل أو الصراع مع الخلافة العباسي أو الصراع مع القرامطة. القرامطة واجهوها فرصة سانحة بضعف الإمامة وضعف الخلافة العباسية للتدخل، سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبالفعل تدخلوا في عمان في سنة 331 لتثبيت حكم محمد بن يوسف. أنا ذكرت في حملة 317 تولى ابن أخته يوسف بن وجيه، لكن في عام 331 ثبتوا ابنه محمد بن يوسف، ثم عادوا مرة أخرى وتدخلوا في عام 350 هجري، فقاموا بإخراج نافع بن الأسود من عمان وتم طرده وتوجه إلى بغداد مقر الخلافة العباسية.
0: إلى متى استمر حكم القرامطة على عمان وكيف انتهى؟
1: يعني حركة القرامطة لأنها حركة، يعني طبعا يعني الناس مجبورين يعني على يعني على الاقتراب منها ومجبورين عليها، فلكن بعد أن بدأ الضعف يسري فيها، وبعد أن تولى أحد الأشخاص الحركة القرامطية وقيادتها، والذي قام بنوع من العبارات ضد الإسلام، بدأ الناس ينفرون من هذه الحركة، وبدأ الضعف فيها منذ نهاية القرن الرابع الهجري. هنا أشير إلى بنو مكرم الذين تحالفوا مع بني ثعلب في الأحساء، وقاموا بطرد القرامطة من عمان في عهد الإمام سعيد بن عبد الله الذي تولى الإمامة في حوالي عام 320 هجري، وتحديدا يعني في هذه الفترة أو في نهاية القرن الرابع الهجري تم طرد القرامطة نهائيا من عمان كحركة سياسية عسكرية، لكن ظل لهم بعض الوجود، يعني الوجود المحدود والمفرد في بعض المناطق في عمان، لكن ليس ذو تأثير على الجانب السياسي أو الاقتصادي.
0: ما طبيعة ذلك الوجود دكتور؟ يعني عندما نقول وجود،
1: يعني أنا أشرت قبل قليل إلى كتاب بيان الشرع، ولا نعرف هل مجموعة من الناس تتخذ مذهب القرامطة كمذهب أم أنهم لهم ولاء سياسي غير محدد، ولكن أنا أعتقد أنه كمذهب قرمطي يعني شيعي يعني نسبة إلى الإسماعيلية، إلى مذهب الإسماعيلية الاثنى عشرية هو موجود، لكن نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس الهجري لم يعد لهم ذكر. أنا أشير هنا إلى كتاب بيان الشرع، وهو كتاب فقهي يعني للكندي يختص بجانب الفتاوى، فذكر هذه النقطة وهي مثار استغراب، يعني المؤرخين العمانيين يحجمون عن ذكر هذا الجانب، ولكن كتب الفقه تذكرهم نتيجة لنوع من الفتاوى في هذا الجانب، أشارت إلى أن وجود القرامطة سواء كان كبيوت أو كأفراد يدينون بالمذهب القرمطي أو، لكن لا أتوقع أبدا أن يكون ذو جانب سياسي أو اقتصادي.
0: طيب دكتور، كان ذلك الحديث حول عمان وعلاقتها بالقرامطة، ماذا عن علاقة عمان ببني بوي؟ كيف كان ذلكم العهد؟ مدى سيطرتهم على عمان؟ مدى تواصل العمانيين معهم؟ كل تلك المحاور نجيب عليها دكتور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام حديثنا مع برنامج من التاريخ العماني والحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية،
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية تحديدا، ونجيب في المحور الثاني حول عمان في عهد بني بوي. دكتور، من أبرز ما ارتبط بأحداث الدولة العباسية هم البويهيون، فمن هم بني بوي؟ كيف ظهروا؟ كيف كانت علاقتهم بالدولة العباسية وبالقرامطة أيضا؟
1: نعم، أنا قبل أن أدخل في موضوع بني بويه أريد أن أعطي نبذة بسيطة عن الخلافة العباسية. الخلافة العباسية بداية من عام 132 هجري حتى 232 هجري، وهو يسمى عصر القوة، عصر القوة والازدهار العباسي نتيجة لوجود خلفاء عباسيين. الفترة بعد عام 232 هجري حتى عام 656 هجري، وهي فترة سقوط الخلافة العباسية، يوجد خليفة عباسي كرمز سياسي وديني، ولكن كقوة وسيطرة لا توجد. من عام 232 هجري حتى عام 334 هجري، هذا فترة تسلط الأتراك على الخلافة العباسية، يعزلون الخليفة العباسي ويولون من يشاءون ويتركون من يشاءون. فهذه فترة تسلط الأتراك استمرت حتى عام 334 هجري، حتى مجيء بني بويه، وهم طبعا بني بويه من فارس، من إقليم فارس تحديدا، واستمر سيطرتهم على الخلافة العباسية سيطرة عسكرية وليست دينية، لأن الدينية والسياسية ما زال الخليفة العباسي باقي كرمز ديني. فاستمر سيطرتهم من عام 334 حتى عام 447 هجري، أي ما يقرب من حوالي 113 سنة. سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية، حتى يعني ان بني بويه يعني اطلق عليه هذا الاسم نسبة الى شجاع بن بويه، وله العديد من الاولاد واشهرهم علي، وايضا من اولاده حسن واحمد. قامت دولة بني بويه في الجزء الغربي من ايران، بالتحديد في العراق، وانتهت على يد السلاجقة في حوالي عام 447 هجري. طبعا فترة بني بويه تعاقب أربعة من الخلفاء العباسيين في فترة سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية، وهم المطيع لله والطائع لله والقادر بالله والقائم بأمر الله، وخضع الخلفاء العباسيين لنفوذ البويهيين. في فترة من الفترات يعني مقر البويهيين تحديدا عند سيطرتهم على الخلافة العباسية كانت مقسمة بين في شيراز وبغداد، فمرة تجد أن السيطرة تكون من شيراز، ومرة تجد أن السيطرة كانت تأتي من بغداد. إضافة إلى ذلك نجد أن الخلفاء العباسيين يطلقوا عليهم ألقاب يعني سياسية وتحمل أيضا صفة دينية، مثل القادر بالله والصمصان بالله وعاضد الله ومعز الله، كنوع من التقديس لهؤلاء البويهيين.
0: طيب، لماذا تطلع بنو بويه للسيطرة على عمان؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ كيف كانوا ينظرون إلى عمان أساسا؟
1: نعم، يعني في هذه الفترة تتزامن مع وجود القرامطة في البحرين في هجر، ورغبة القرامطة في السيطرة على عمان، وظهور بني بويه أيضا رغبتهم في إبعاد القرامطة والسيطرة على عمان، فكان همهم أولا أو يعني همهم التوسع نحو عمان. في تلك الفترة كان هناك نوع من عدم الاستقرار في عمان، وأيضا رغبتهم في طرد القوامة من مناطق عمان ونشر يعني نحن لا نقول مثلا القوامة كانوا يرغبون في نشر يعني إلى حد ما، لكن بني بويه لم تكن هذه النقطة معهم، هم همهم في البداية والأخير التوسع السياسي والاقتصادي، لم يكن يعنيهم يعني التعقيدات القرمطية والتعقيدات يعني التعقيدات الفكرية، وإنما هم يعني ديالمة بحريين، همهم السفن والتجارة والتوسع والاقتصاد، غير ذلك ليسوا ذو أهمية. فسيطرتهم على عمان كانت في تأخذ الجانب الاقتصادي والجانب السياسي.
0: أين كان موقعهم دكتور تحديدا؟
1: هم سيطروا على عمان من مناطقهم، مثلا في شيراز في فارس ومن بغداد، يعني في منطقتين هم سيطروا على الخلافة العباسية متحكمون فيها، وايضا هناك ايضا مثلا الجانب الاخر لهم في شيراز تحديدا في اقليم فارس.
0: في اي فتره ظهروا تحديدا؟
1: ظهروا بالتحديد في عام 300 كما اشرت، في عام 334 هجري، يعني هي السيطره الفعليه على الخلافه العباسيه والتوسع نحو عمان، لكن كانوا موجودين منذ قبل، كانوا موجودين واشهرهم كما اشرت علي بن شجاع بن بويه.
0: نعم، طيب في هذه الفتره تحديدا في عهد بني بويه كيف كانت العلاقه التي تربط عمان بالعباسيين؟
1: نعم، يعني العلاقة فيما بينهم كانت يأخذها نوع من المد والجذب بين عمان والدولة العباسية، خاصة أن الدولة العباسية كانت في حالة من الضعف، فلم تكن قادرة على مقاومة هؤلاء البويهيون، ولم تكن قادرة أيضا على أرسال حملات للسيطرة على عمان. من جانب آخر هناك القرامطة، وأنا أشرت أن القرامطة تزامن وجودهم مع وجود بني بويه. الخلافة العباسية كانت تحت سيطرة بني بويه، والخليفة العباسي ليس له إلا الاسم فقط ولا يتحكم بأي شيء، إنما بني بويه هم من يسيطروا على كافة زمام الأمور. فالدولة العباسية علاقتها يعني مع عمان تخضع لبني بويه الذين أرادوا السيطرة على عمان كما أشرت إلى ذلك.
0: نعم، أبرز الحملات أو المحاولات العسكرية التي قام بنو بويه بإرسالها إلى عمان، وأيضا يعني هل هناك تفاصيل محددة لهذه الحملات؟ ما الدافع لكل حملة؟ ما النتائج التي خلفتها كل حملة؟
1: نعم، بالنسبة لموضوع الحملات فهنا تسمح لي أستاذ راشد راح أفصل بعض الشيء فيها. فنبدأ أولا بحملة الوزير أبي محمد الحسن بن محمد المهلبي، وكان في سنة 352 هجري. ولاحظ عندما قلت أنا الحسن بن محمد المهلبي فهو إذن من مهالبة، وهو يعني له أصول عمانية.
0: نعم.
1: فأرسلهم عز الدولة. لك
0: المهالبة أين هم هؤلاء المهالبة؟
1: المهالبة ينتسبون يعني المهالبة هذه أسرة عمانية عريقة، ومن أشهرهم أبو صفرة الذي تناولت يعني ذكر في حلقات سابقة، أشهرهم أبو صفرة الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه لقب أبو صفرة، وكان يسمى من قبل صارخ بن ظالم، ومن أشهر أبناء يزيد وزياد أبناء المهالبة. نعم،
0: المهلب يعني يرجع إليهم أيضا.
1: نعم، المهلب النبي صفر نسبة يعني نسبة إلى المهالبة. نعم. فأنا ذكرت أن الحسن بن محمد المهلبي يعني هذا هو من قبيلة المهالبة. أرسلهم عز الدولة إلى في حملة إلى عمان للسيطرة عليهم، لكن طبعا يعني لم تنجح الحملة لأسباب عديدة، وأنا ذكرت أنه عماني فإنه هو أساسا لا يريد أن تنجح الحملة لأنه يعلم ما سوف يصيب البلاد من فساد وتدمير على يد هذا الجيش، وبالتالي لم يخرج في هذه الحملة، وادعى أنه لكبر سنه، وأيضا تأخر في الاستعداد والتجهيز وفشلت هذه الحملة، وبالتالي توجه الحسن بن محمد إلى بغداد وتوفي في الطريق، ويقال أنه توفي مسموما.
0: نعم.
1: الحملة الثانية وهي حملة كاردك النقيب، هذه الحملة لم تواجه مقاومة لأن أساسا عمان كانت تحت النفوذ نافع مولى يوسف بن وجيه الذي أعلن خضوعه للبويهية مباشرة، لكن العمان لم يرضوا عنه وثاروا عليه وعينوا شخصا آخر يسمى النوكاني الذي هرب بعد أن سمع بمجيء كردك النقيب وقبض عليه ورمي في البحر. أيضا سيطرة على عمان في تلك الفترة سيطرة عليها ما يسمى بشخصية أخرى وهي كردك، وسيطرة يعني سيطرته على عمان تبعا أو ولاء لبنو بويه. أشير مرة أخرى إلى نقطة وهي أن بني بويه لم يحققوا سيطرة كاملة، خاصة أن النزاع كان مستمرا بين القرامطة وبني بويه، وفي مراحل لاحقة كما سنأتي على ذلك يحاول العماني ماذا الاستعانة بالقرامطة ضد البويهين. فالعلاقة هنا بين القرامطة والعماني لم تكن دائما علاقة عداء وعلاقة نزاع عسكري، وأنا في بعض الأحيان كان هناك إيش نوع من التعاون ضد بنو بويه.
0: نعم. طيب الآن من هم أبرز الأئمة العمانيين في عهد بني بويه؟ كيف كانت العلاقة بين الطرفين الأئمة والبويهيين دكتور؟
1: نعم، من أشهر هؤلاء الأئمة العمانيين في فترة عهد بني بويه سعيد بن عبد الله بن محبوب بن محمد عفوا بن محبوب، والذي تولى الإمام في حوالي عام 320 هجري، وأيضا معنا راشد بن الوليد تولى الإمام في حوالي 338 هجري، كذلك معنا الخليل بن شاذان في حوالي عام 470 هجري، واستمر حكمه فترة من الزمن وقام بإصلاحات واسعة، فقام بتعديل المكوس والضرائب ونشر العدل وأحسن للرعية. أيضا أشير هنا إلى أن عمان خرجت بعد إمامة الخليل من طاعة العباسيين، أقصد أن الخليل بن شاذان خرجت من طاعة العباسيين، وبالتالي معنى ذلك أنها خرجت من طاعة بني بويه.
0: نعم. طيب هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم أين كان حدود حكمهم في عمان؟
1: نعم.
0: وما السبب يعني في وجود هذه العلاقة بينهما؟
1: نعم، هو سؤال جدا عميق. أنا ذكرت أن هذه الفترة من أصعب فترة في التاريخ العماني، خاصة أن المؤرخين العمانيين يحجمون عن الحديث عنها. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم سعيد بن عبد الله وراشد بن الوليد والخليل بن شاذان في يعني تزامن وجودهم مع وجود القرامطة في عمان، وكانت حتى العلاقة متداخلة ما بين القرامطة وما بين هؤلاء الأئمة، وحتى مناطق النفوذ في بعضها يتقاسم مناطق النفوذ وفي بعض الأحيان يحدث صراع على مناطق النفوذ. في القرارات لم تكن مسيطرة كاملة وسيطرة عامة، وكذلك بالنسبة للأئمة لم تكن مسيطرة عامة، نتيجة لضعف الإمامة في تلك الفترة، وإلا لكانوا استطاعوا إخراج القرامطة من عمان. الشيء الآخر، نحن لا نعرف بالتحديد أين كان يعني الإمام في الغالب، قد توجد في المناطق الداخلية من عمان، ولكن أين يوجد القرامطة؟ هل قريب منهم أم لهم مناطق محددة في شمال عمان أو شيء من هذا القبيل؟ فهذه مما يغفلها التاريخ العماني ومحتاج إلى الكثير من البحث والترقيق حول هذا الجانب.
0: طيب الآن دكتور، تحدثنا عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد بني بوي، كذلك تحدثنا عن العلاقة التي تربط أئمة عمان في عهد بني بوي، ما هي منطلقات تلك العلاقة، كيف كانت هي هذه العلاقة. الآن ما هي أهم الأحداث التي وقعت في عمان في عهد بني بوي والتي كان لها ارتباط مباشر بالدولة العباسية تحديدا؟
1: نعم، يعني هنا أنا أشير إلى أن هناك نوع من التنافس الحادث ما بين بني بوي أنفسهم، ما بين مقرهم في شيراز ومقرهم في بغداد. فهذا التنافس فيما بينهم على السيطرة على مناطق عمان، ما بين الصمصام الدولة وعض الدولة سيطرة على عمان، ويحدث بينهم صراع، ويترخى في بعض الأحيان، قد يصل في بعض الأحيان إلى تدخل القرامطة والاستعانة بالقرامطة، في يعني بني بوي يستعينوا بالقرامطة ضد بعضهم البعض. هذا الصراع بين بني بوي أدى بالتالي إلى ضعفهم في بغداد، وخروجهم من عمان كان متزامنا مع ضعفهم وسقوط يعني قدرتهم السياسية في بغداد. التنافس كان قائما فيما بينهم، حتى أن في بعض الأحيان كانت هناك حملات تخرج من قبل بني بوي وتمر على مناطق تابعة للقرامطة. فهذا ما يعني أن التنافس ليس دائما كان تنافس سياسي وعسكري، بل في بعض الأحيان قد يكون تنافس عسكري ما بين بني بوي. فحتى بعض الأحيان مقر بني بوي في شيراز استعيب القرامطة ضد حكمهم في بغداد، والعكس من ذلك. فالبني بوي بشكل عام يعني كان همهم في الأساس ليس التعقيدات الفكرية الإسماعيلية مثل ما هو بالنسبة للقرامطة، وإنما همهم في الأساس هو السيطرة على مناطق الخليج العربي وجزر وموانئ ومن ضمنها عمان، والسيطرة على الصحار والتحكم فيها سياسيا واقتصاديا والحصول على أكبر قدر من العوائد الجمركية. فأما خروجهم من عمان فكان في نفس فترة خروجهم وسقوط دولتهم أو سقوط دولتهم في شيراز، وأيضا سيطرتهم على مقدرات الخلافة العباسية. الفترة التاريخية هذه فترة متداخلة وفيها كثير من اللغط وفيها كثير من المد ما بين بني بوي والقرامطة وما بين الإمامة. فنجد في فترة من فترات يظهر إمام يعين، ثم بعده يعني تظهر يستمر حوالي ما يقرب من 20 أو 30 سنة بدون إمام سيطرة للقرامطة، ثم يأتي بني بوي، وهكذا دواليك ما بين بني بوي والقرامطة حتى خروج بني بوي من عمان. لكن سيطرة القرامطة على عمان استمرت بعد هذا التاريخ، أي أن السقوط بني بوي لم يكن له أي علاقة بالقرامطة، فالقرامطة استمروا بعد هذا التاريخ واستمر وجودهم حتى في عمان. وحقيقة يحتاج إلى كثير من التحليل حول هذا الجانب في العلاقة بين بني بوي والقرامطة، خاصة أن هناك كثير من الشخصيات التي ظهرت في عهد بني بوي من العمانيين أو من الولاة العمانية، وهو يوسف بن وجيه الذي أرسل حملة، لاحظ معي، أرسل حملة يعني إلى البصرة للقضاء على البريديين، وكان أن يسيطر على البصرة لولا تدخل بعض القبائل التي قامت بحرق سفن يوسف بن وجيه الذي كان، ولو أنه سيطر على البصرة لكان كافة سواحل الخليج العربي تحت سيطرته، لكن انسحب بعد حرق الكثير من سفنه. لاحظ معي أن الخرامطة لم تدخلوا في هذا الصراع لأنه لم يكن يعنيهم بقدر ما كان يعنيهم هو العائد الاقتصادي في هذا الجانب.
0: نعم، طيب يعني كما هو ملاحظ يعني بصورة مجملة دكتور، أن علاقة عمان مع بني بوي كانت أكثر ازدحاما من علاقة عمان مع القرامطة.
1: نعم، يعني ظل نفوذ البويهين في عمان، أنا أشير هنا، حتى عام 442 هجري هو آخر وجود البويهين. أما سقوطهم في بغداد فكان بعد حوالي 4 أو 5 سنوات، أي في 447 هجري. يعني نجد الإمام راشد بن سعيد، ويعني راشد بن سعيد، وأنا ذكرت هناك سعيد بن عبد الله الذي منعهم من التوجه إلى المناطق الشرقية، هنا ابنه راشد بن سعيد قام بقتل آخر والم بويهي على عمان، وهو اسمه المظفر بن أبي كالجار البويهي. فهذه الفترة فترة محددة وواضحة. لكن يعني إذا جيت على مثلا القرامطة الذين سبق ذكرهم، حتى بعد خروجهم من عمان وزوال دولتهم، لكن نجد لهم بعض الوجود سواء كان كشخصيات أو كأفراد موجودين في عمان، بعكس بن بويهي الذين يعني تم إخراجهم نهائيا في حوالي عام 442 هجري من عمان.
0: نعم، طيب هذا الحديث كان عن بني بويه، وسبقه الحديث عن يعني القرامطة. ماذا عن طبيعة العلاقة بين عمان ودولة بني مكرم. هذا ما سنتعرف عليه مستمعينا مع ضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهناية الباحث في التاريخ العماني، وهو يسترسل في حديثه عن عمان في عهد الدولة العباسية. لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نواصل معكم هذا الحديث الذي نرجوه أن يكون شائقا ومفيدا للجميع.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية،
4: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني عمان في عهد الدولة العباسية. هذا عنوان حلقة هذا الأسبوع، وكنا قد بدأنا أيضا في الأسبوع الماضي الحديث عن الموضوع ذاته. في هذه الحلقة مستمعين نتحدث مع ضيفنا العزيز حول علاقة عمان بثلاث دول، كانت هذه الدول الثلاث مرتبطة بالدولة العباسية تاريخا ومكانا، وهم عمان في عهد القرامطة وعمان في عهد بني بوي. أما في المحور الثالث وهو المحور الأخير في حلقة هذا الأسبوع فسيكون حديثنا حول عمان ودولة بني مكرم. أهلا بك دكتور سليم من جديد في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بك.
0: وكنا نريد أن نتحدث بدءا كما كنا قد تحدثنا عن بني بويه وتحدثنا عن القرامطة، بدءا نتحدث عن بني مكرم. من هم بنو مكرم؟ كيف ظهروا في دولة الدولة العباسية؟ أين هو موطنهم الأصلي أيضا؟
1: نعم، تشير كثير من الروايات التاريخية أن بنو مكرم من العمانيين، من القبائل العمانية، بينما رواية أخرى تفند هذه الرواية وتقول أنهم أتوا من خارج عمان. نعم. ولكن الأقرب للصح وللصواب وهو أن بنو مكرم هم من القبائل العمانية، كانت موجودة في عمان، وعندما وجدوا أن هناك صراعا قائما بين البويهيين والقرامطة من جهة وبين البويهيين والإمامة في عمان من جهة أخرى، وجدوها فرصة سانحة للتواصل مع البويهيين للسيطرة على عمان. دولة بني مكرم يعني أو بنو مكرم ظهروا وسيطروا على مقدرات الدولة السياسية في عمان يعني ليس فترة طويلة، إنما فقط ما يقرب من حوالي 40 سنة، يعني من عام 390 هجري حتى عام 433 الهجرة.

0: فبنو مكرم أقاموا الخطبة لبني العباس، وكانت العلاقة بين بني مكرم وبني العباس كانت علاقة جيدة، ويعني على الرغم من يعني تعكيرها من قبل البويهيين بعزلهم أبا محمد بن مكرم، وعينوا بدله شخص آخر يسمى الفرخان بن شيران. طبعا هذا الفرخان بن شيران لا ينتمي لبنو مكرم بأي صلة، فقاموا بتعيينه في حوالي عام 392 هجري. لكن نتيجة لسيرته السيئة وسمعته الغير طيبة وما أحدثه من أحداث وما أخذه العمانيون عليه، وحتى أن بنو البويهين لم يرضوا عنه، فقاموا بعزله وعادوا مرة أخرى اللي هو أبا محمد إلى منصبه. فعندما عاد أبو محمد بن مكرم إلى مصر مرة أخرى ونشط في إصلاح عمان، ويعني اهتم بالأفلاج وبالمكوس وبالقنوات، واهتم بالتجارة وبالناحية الاقتصادية حتى نال رضا البويهيين، وطبعا ثبتوه في حكم عمان. وعندما مرض أبو محمد بن مكرم تم تعيين ابنه أبو القاسم الذي يعني امتدت سلطنته، وخلفه ابنه أبو الحسن بن القاسم. طبعا هذه رواية، ولكن هناك أنا أريد أن أشير أن أبو محمد يعني صحيح انه مرض، ولكن هو قتل اساسا عندما توجه الى شيراز، عندما استدعاه صمصام الدوله الى شيراز رغبه في توليه اماره فارس او شيء من هذا القبيل، لكن لانه تدخل في الخلاف بين بنبويه فادى هذا الى مقتله.
1: نعم. طيب، يعني هل نستطيع ان نقول ان يعني بنو مكرم كانوا ولاه لبني بويه في عمان؟
0: نعم، لا شك في ذلك. وأنا
1: إذن كيف يعني من الممكن اعتبارهم دولة مستقلة طالما أنهم هم ولاة تابعون لحكم دولة أخرى؟
0: نعم، هم استقلوا يعني لاحقا وليس في البداية. في البداية كانوا تابعين لبن بويه وتحت سيطرتهم، ويعني هذه السيطرة يعني لا يستطيعون فيها حتى تحريك أي جيش أو فرقة أو سيطرة على أي مناطق أخرى إلا بأمر من البويهيين، وبالتالي استمر هذا الحال طوال فترة قوة البويهين. لكن عندما بدأت قوة البويهين تضعف من عمان، بداية من عام 420 هجري، بدأ هؤلاء بنو مكرم بالاستقلال عن حكم بن بويه، واستقلوا بحكمهم في عهد أبي القاسم، وأصبحوا يعني أصبحوا حكام مستقلين عن بن بويه. وثم لاحقا سوف نجد أنهم يدخلون في صراع مرة أخرى مع العمانيين، وخاصة وأنا أقصدنا بالتحريض الإمامة.
1: يعني إذا العلاقة بين بني بويه وبني مكرم كانت بدأ العلاقة يعني تشوبها
0: نعم في البداية كانت علاقة ودية واستمرت هكذا، ولم تتعكر إلا بضعف بن بويه، يعني بمعنى أن بن مكرم يتدخلوا في هذه العلاقة ولم يحدث فيها أي حدث، لكن تلقائيا حدث ضعف في بن بويه فاستقل بن مكرم بالحكم وولاية عمان.
1: نعم. من يقرأ في التاريخ دكتور يعني يلاحظ تحديدا عن هذه الدولة استقلال بني مكرم بالسلطنة في عمان وتوارثوا الملك فيها، كيف حدث ذلك؟
0: نعم، حدث عندما كما أشرت إلى ذلك مرة أخرى، وهي بدأت ضعف البويهي.
1: نعم.
0: فأنا بدأت ضعف البويهي بسبب التنافس بين شيراز وبغداد على الحكم، فهنا استغل بنو مكرم هذا الأمر واستقلوا بالحكم، فهم يعلمون أن بنو بويه أساسا لن يتمكنوا من مد لهم أي جيش، فالحالة التي وصلوا إليها واقتراب السلاجقة من السيطرة على الخلافة العباسية أدى إلى القضاء على نفوذ بنو بويه في فارس وأقصانه شيراز وفي بغداد، وبالتالي انتهى النفوذ البويهي، ومعنى ذلك أنه سوف ينتهي أيضا في عمان، ويستقل بنو مكرم بالحكم ويستقل بالجانب السياسي هنا في عمان.
1: طيب دكتور، من أبرز الأحداث المتعلقة بعمان في فترة بني مكرم هو الخلاف الذي حدث بين الأخوين علي بن هطال وأبي القاسم بن مكرم، وكان الملك علي بن هطال ملك عمان، ويقال بأنه أساء السيرة مما أدى إلى وجود نوع من الاضطرابات والقلاقل والخلافات. ما تفاصيل وحقيقة هذا الموضوع؟
0: نعم، يعني دائما الخلافات تضعف الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة لبن بويه.
1: نعم.
0: الخلافات الأسرية فيما بينهم أدت إلى ضعفهم، ومن ثم يعني انتهاء نفوذهم، وهذا ما حدث بالنسبة لعمان. يعني بنو مكرم لم يستمروا إلا حوالي 40 سنة فقط في كولاة ومن ثم كحكام على عمان، وانتهى حكمهم بسبب ماذا؟ بسبب الخلاف الذي كان يحدث بينهم بين الفترة والأخرى. لكن الخلاف الذي حدث في الفترة الأخيرة فيما بينهم أدت بالتالي للقضاء على نفوذهم. لم يتدخل الإمامان العمانيين، ولا تدخل الإمامة، لأن الإمامة كانت تمر بمرحلة من الضعف فلم يتدخلوا فيها، لكن تلقائيا حدث الضعف بسبب الخلاف فيما بينهم بين بني مكرم أنا أقصد هنا، فأدى بالتالي إلى نهاية دولة بني مكرم. فيعني كما أشرت أستاذ راشد، وقع نوع من الخلاف بين أبي الجيش والمهذب، ونتيجة ذلك الخلاف أن قتل أبا الجيش أخاه المهذب، وانفرد

0: بالسلطة فترة من الزمن، حتى ظهر علي بن هطال الذي ملك عمان. طبعا قتل أبا الجيش أخاه المهذب، فأبا الجيش توفي بعد فترة، وظهر على الساحة علي بن هطال وتمكن من السيطرة على الحكم. فلكن علي بن هطال هذا أساء السيرة، يعني قام بمجموعة من الأعمال التي لم يرضى عنها الناس، ومثل ذلك صادر الأموال بدون وجه حق، وقام بأعمال السلب والنهب فكرهه الناس، إضافة إلى أنه كان يعني ليس يصادر الأموال هكذا، وإنما يصادر الأموال بالإقطاعات، احنا نسميها باللهجة العمانية الدارجة الضواحي، وكثير من الأراضي الزراعية ومن الأفلاك سيطر يعني عليها، ومن الآباء سيطر عليها، وأعمال سرقة ونهب في وضح النهار، فكرهه الناس. ووصلت أخباره إلى بغداد، فاستعظم يعني كاليجار أفعاله وقرر محاربته، فأرسل له أبو منصور بن مافنة يعني الذي اتصل بالمرتضى الذي ساعده في حرب علي بن هطال، فهزم المرتضى علي بن هطال، وقرب أبو منصور بن مافنة أبا محمد المكرم على عمان سنة 431. بمعنى ذلك أن علي بن هطال تم عزله وإزالته، وإعادة بنو مكرم إلى الحكم. لكن أشير هنا يعني هذا تقريبا في عام 431، وبالتالي بعد هذه الحادثة لم يستمر بنو مكرم كثيرا في الحكم، أي بعد حوالي سنتين بعد وفاة أبو محمد بن مكرم، تعتبر هي المرحلة الأخيرة والحاسمة في نهاية دولة بنو مكرم.
1: طيب يعني دكتور، هناك سؤال قد يدور في أذهان كثير من المستمعين، طالما عرف عن تاريخ عمان الاستقلال والنأي بنفسها عن الصراعات، و أنها دائما تريد أن تكون كما هي محورا بذاتها مستقلة لا تتبع أحدا، ما الضعف الذي يعني حدا بالعمانيين إلى هذا الحد إلى أن تتوارثهم دولة بعد دولة، إذا ما عرفنا أن قبل وجود هذه الدول كان هناك استقلال للحكم العماني؟
0: نعم،
1: عبر الإمام الجلندب بن مسعود.
0: نعم، أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال العميق، وأنا إذا يعني حتى أوضح للمستمع الكريم هذه النقطة، نعود إلى نهاية الإمام الإباضية الثانية.
1: نعم.
0: وقضية عزل السلط بن مالك، هذه القضية أخذت كثير من الأبعاد ومن الأخذ والرد، وظهرت فيها مدرستين، الرستاق ونزوة، وأحد الأخوة الزملاء عمل رسالة ماجستير حول هذا الموضوع، وهو قضية عزل الإمام السلط.
1: نعم.
0: فتدخل في هذا الجانب، لم يتدخل في هذا الجانب فقط الجانب المذهبي والعقدي، وإنما حتى الجانب السياسي وجانب النفوذ والسيطرة، وهذا ما حدث بالنسبة للعمانيين بعد سقوط الإمام الإباضي الثانية، كيف سقطت وكيف انتهت آخر إمامة إباضية، وهو والتي كان الإمام فيها عزام بن تميم على يد الخلافة العباسية، ومجيء محمد بن نور إلى عمان، كلها بسبب تدخل أطماع الشخصية وحب الدنيا الساهمة في هذا الجانب، وأدى بهم الاستعانة محمد بن نور والي الخلافة العباسي المعتضل في البحرين والمجيء إلى عمان. هذا منذ تلك الحادثة ومجيء محمد بن نور إلى عمان وتدخله في الأمر، استمر هذا الحال طوال دولة بنو مكرم ومن قبلهم وجود القرامطة وبنو بويه وبنو وجيه في عمان، ثم مجيد النباهنة، واستمر حتى عهد الإمام ناصر بن مرشد لتدخل أطماع الشخصية والخلافات الشخصية والخلافات حتى القبلية والعصبية القبلية تدخلت في الأمر، وهذا أدى بهم إلى ضعف أمرهم وعدم قدرتهم على مواجهة حتى القرامطة الذين ضعفوا في فترة متأخرة، لم يتمكن العمان من إخراجهم، حتى لم يخرجوا إلا عندما ضعفوا وقام بحرق منازلهم ودورهم وطردهم من عمان. هذا هذا الأمر الحاسم الذي يعني دعا هؤلاء بالنبوه ودعا القرامطه الى السيطره على عمان. لكن عندما ناتي مثلا الى حوادث اخرى في طوال فتره الامام الاباضي الثاني، لم يتمكن الدوله العباسيه على الرغم من قوه الدوله العباسيه او الخلافه العباسيه على الرغم من قوتها، لم تتمكن من السيطره على عمان، اللهم فقط جيش ارسله هارون الرشيد في بقياده عيسى بن جعفر، ولم يستطع، ولاحظ ما قوه الامامه في تلك الفتره، لم يستطع حتى ان يدخل عمان، لم يدخل عمان الا عندما وصل حتى، وهناك تم القضاء على جيشه، غير ذلك لم تظهر اي حمله، او لم تفكر حتى الخلافه العباسيه ان ترسل حمله الى عمان نتيجه لعلمها بقوه العمانيه وبقوه الامام العمانيه. لكن بعد تدخل الأطماع الشخصية وبعد عام 208 هجري وظهور الخلافات يعني الخلافات والعصبيات بين القبائل وحب الدنيا والأطماع الشخصية كلها تدخلت في هذا الأمر، أدى إلى ضعف العمانيين، حتى أن في فترة من الفترات لا يوجد إمام، وفي بعض الأحيان نجد أن الإمام ليس من الفترة ثم يعزل. وهنا أشير إلى حادثة وهي الحادثة التي أراد فيها الإمام موسى بن موسى عزل أحد الأئمة أراد عزله، ولكن هذا الإمام نهر موسى من موسى وقال له لو أطعت أهل عمان لم يعني لولوا كل سنة إمام، بمعنى أن يوجد في صوف عمان من هو الحازم، ولكن الأطماع الشخصية لم تكن لتساعد على ظهور هذا الإمام وتدخل العصبيات، وكل قبيلة ترغب أن يكون الإمام منها، وكل قبيلة ترضى بهذا الإمام. كل هذه العوامل ساهمت في هذا الضعف وهذا الانهيار الحادث والذي لم نراه من قبل منذ ظهور الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية.
1: طيب الآن يعني كيف انتهى حكم بنو مكرم لعمان وكذلك يعني زوال النفوذ البويهي فيها؟
0: نعم، يعني في خاصة في الفترة الأخيرة من حكم بنو مكرم ظهرت القلاقل وظهور علي بن هطال الذي أشرت إليه سابقا، كما أن كالجار الذي جهز حملة إلى عمان في سنة 433 عفوا عاد الهدوء، لكن هدوء نسبي، لكن دب الضعف مرة أخرى في دولة بني مكرم بعد هذا العام وتسلط على الدولة، يعني تسلط عليها النساء والعبيد وأصبحوا هم المسيطرون عليها وهم الناهون والآمرون فيها. فدائما عندما تسلط النساء خاصة على الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة للدولة العباسية يعني ومن ثم ومن قبلها يعني الدولة الأموية، تسلط النساء ولكن بالنسبة محلول، لكن هنا في دولة بني مكرم تسلط النساء وأصبحت الأمر والنهية، مما أدى إلى ضعف أمر بنو مكرم. فنظم أهل عمان أنفسهم ونجحوا في التغلب على البويهيين الداعمين لبنو مكرم، كما تم اعتقال والي البويهيين على عمان وهو أبي المظفر بن كاليجار، يعني الذي نصب نفسه أميرا على عمان، وبالتالي زالت السلطة البويهية في حوالي عام 442 هجري عن عمان، وبالتالي سوف يتبعها زوال دولة بنو مكرم تلقائيا لأنهم هم أساسا الداعمين لدولة بنو مكرم.
1: نعم. طيب يعني نختم هذه الحلقة وبالتالي الحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية بسؤال هام وإن كان عاما، كيف انتهت علاقة عمان بالدولة العباسية بشكل نهائي؟ كيف تم ذلك ومتى تم ذلك؟
0: نعم، هذا فعلا سؤال عميق ويأخذ يعني يأخذ سر تاريخي طويل. أساسا الخلافة العباسية، أنا أريد أن أشير هنا أن الخلافة العباسية بعد عام 232 هجري هي خلافة اسمية، الخليفة العباسي هو خليفة يعني رمز ديني وليس له أي قدرات سياسية أو عسكرية، يعني من يأتي بعده، من يأتي يتحكم في زمام الأمور مثل بن بوية والسلايقة من بعدهم ومن أتى بعدهم، هؤلاء كانوا هم يتحكم في الناحية العسكرية والإدارية، لكن يعني الخليفة العباسي لم يكن سوى عبارة عن رمز ديني، فلم تشير المصادر التاريخية إلى أي تدخل عباسي في عمان بعد زوال سلطة بن بوية. يعني الدولة العباسية بدأت في مرحلة من الضعف، فبعد بعد زوال دولة بن بويه وبن مكرم والقرامطة من عمان دخلت عمان في أتون من الخلافات فيما بينهم حتى ظهور دولة النباهنة في القرن الخامس الهجري، واستمروا على فترتين حتى ظهور أيضا دولة لعارف في عام 1624 للميلاد. فهذه الفترة كلها لم تظهر أو لم تحاول الدولة العباسية السيطرة على عمان، ولم تأسس ولم تكن لديها تلك القدرة للسيطرة على عمان، حتى من أتى للسيطرة على مقدرات الخلافة العباسية لم تكن لهم تلك القدرة أو الإرسال. فبالتالي دخلت عمان في أتون تلك الصراعات بين القبائل، فظهرت الإمامة الإباضية الثانية والثالثة والرابعة، في بعض الأحيان مثلا يعني أنا أشير هنا إلى إمامة الخليل بن شاذان الذي يعتبر فترته من أفضل الفترات ومن أخدر الفترات بعد يعني الإمامة الإباضية الثانية في السيطرة وتحكم في الأمور، واستطاع أن يخرج عمان من تون الصراعات، لكن بين فترة بين الحين والأخرى يخلو منصب الإمام وتظهر الصراعات بين القبائل يعني تدخل عمان في مرحلة يعني تلوى الأخرى، واستمر هذا الحال حتى عهد بنو نبهان.
1: دكتور نحن نشكرك على هذا السرد التاريخي الذي استمر لمدة حلقتين، تحدثنا من خلاله عن عمان في عهد الدولة العباسية، كيف تبدو صورة عمان في تلك الدولة تحديدا، وفي هذه الحلقة تحدثنا عن تعاقب الدول الثلاث على عمان. أعزائنا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني الذي ناقشنا فيها علاقة عمان بالقوة التي ظهرت في عهد الدولة العباسية وهم القرامطة وبني بويه وبني مكرم وارتباط عمان بهم وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى وأيضا كيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. وبما أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهذا الحوار فنتوجه بالشكر أجزله وأعطره إلى الدكتور سليم بن محمد الهنائي وهو الباحث في التاريخ العماني الذي تواصل معنا على مدى حلقة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا سيد راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيري على هذه الاستضافة، وأيضا الشكر موصول للمخرج على يعني تسليط الضوء على جانب مهم من التاريخ العماني، فجزاكم الله خير الجزاء.
1: شكرا لك يا دكتور، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام، آمنين أن نكون قد وفقنا في إيصال كل المعلومات إليكم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني ورحلة أخرى من رحلات خبايا الحديث عن التاريخ العماني. كنا معكم مستمعين الكرام، طاقم البرنامج في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وسعدت بالتواصل معكم مستمعين الكرام تقديما راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الهوية هي أصبحت الآن هي الموضوع الأكثر انتشارا في العالم.
2: خصوصية هذه الهوية كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور؟
1: نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك. نعم. من عناصر
2: القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء. نعم. حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
1: ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذا التحول.
2: اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية.
1: الإدارة الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في أنه لا للعولمة. الثقافة المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. العولمة وما أفرزته من تطور متسارع وأثرها على الهوية الثقافية للمجتمعات هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. هل ما زالت المجتمعات قادرة على حماية موروثها الثقافي وسط تدفق تكنولوجي هائل يمس تفاصيل حياتنا اليومية؟ أم أن الهوية بطبيعتها كيان مرن يتطور مع الزمن ولا يتعارض مع الحداثة؟ وماذا عن تأثير الإعلام الجديد والعولمة والتطور السريع على الهوية الثقافية؟ هل نحن أمام تطور يعمق حضورها أم تحولات تهدد جذورها؟ أسئلة عديدة نناقشها اليوم مع ضيفي الكريمين من خلال المناظرة. ضيف الأول الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، ويدافع عن فكرة أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها. أهلا وسهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، شرفنا،
3: حياك الله. وضيف الآخر في المناظرة الأستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي، يدافع عن فكرة أن الهوية أو يدافع عن الهوية وأنماط تأثير العولمة عليها. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس،
3: حياكم الله. نبدأ مباشرة فيما نسميه يعني بخطاب الافتتاح في كل حلقة أو في كل مناظرة، خطاب بالافتتاح. تمثل العولمة والتطور المتسارع تهديدا مباشرا للهوية الثقافية. بداية، كيف تقدم خطاب الافتتاح في هذا الموضوع بشكل عام؟ أبدأ معك أستاذ علي.
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أنا أرى أنه الهوية بحد ذاتها كمفردة هي تأتي من منطق الرياض القديم لدى الأغريق، بأن الهوية ألف يساوي ألف وألف لا يساوي سالب ألف، يعني وكان هناك فرد أو مجموعة متشابهة.
3: نعم.
1: لها أنماط سلوك معينة وعادات وتقاليد وأنماط حياتية تتساوى أو تتشابه فيما بينها. نعم. ولا تتشابه مع الجماعات الأخرى. الجماعات الأخرى تعتبر بالنسبة لها العنصر السالب أو غير المتشابه.
3: نعم.
1: لذلك في المنطقة الرياضي، يعني من عندما تم الحديث عن الهوية بهذا الشكل،
3: نعم،
1: كان هناك أشياء وعناصر تشبه بعضها وعناصر لا تشبه بعضها. فمع مرور الزمن والتحولات التاريخية، سواء مع الرومان أو لاحقا مع الحضارة الإسلامية ولاحقا مع الحضارة الأوروبية، تشكل مفهوم الهوية.
3: نعم.
1: تشكل لدى المؤرخين والفلاسفة، ولكن مؤخرا هناك خطابات ودراسات تبحث في لماذا تصاعد أو تنامى هذا الخطاب، خطاب الهوية حول العالم مثلا.
3: نعم.
1: ويعود الحقيقة الاهتمام بهذا الموضوع لأنه بعد وجود الدول الحديثة في العالم وتشكل الدول، أصبح الأفراد ينظرون لأنفسهم بأنهم يختلفون عن غيرهم.
3: نعم.
1: يعني في هذه الحدود السياسية يختلف عن الحدود السياسية الأخرى، لذلك ظهرت القوميات والعرقيات بشكل كبير جدا، وظهرت الدول الوطنية الحديثة الناشنال ستيت، وتكونت بناء على هذه الأعراق عندما رأت نفسها بأنها تمتلك مفردات غير مختلفة عن الآخرين. فمع مرور الوقت أصبح العنصر الأساسي كيف أضمن أنا أو أخرج من هوية هذه الشخصية إلى العالم، يعني كيف التحولات العالمية لا تؤثر علي، وفي المقابل كيف أنا كفرد أن أغرس هذه ثقافتي في العالم ولا تتأثر. وأصبحنا أمام خطاب كبير جدا، خطاب تاريخي وخطاب فلسفي وخطاب حتى ديني، ودخلنا في خطابات حتى تكنولوجية، يعني بأنه هذه الهوية التي تتكون من عناصر مختلفة هي قابلة أن يعني تتلون وتتفاعل وتتأقلم ولا خوف عليها.
3: نعم، وتنسجم مع مختلف.
1: وتنسجم طريقة. مع مختلف مختلف. لكن في المقابل ظهرت دعوات مناقضة.
3: نعم.
1: يعني مثل ما نرى الآن في اليمين المتطرف أو غيره، ظهرت دعوات مناقضة بأنه لا، نحن نختلف عن الآخرين ونمتلك أسباب هذا الاختلاف، ونمتلك العناصر والتاريخ والثقافة والمحللات التاريخية. فلذلك ينبغي أن نظل على اختلافنا،
3: نعم،
1: وأن نرسخ هذا الاختلاف سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق العادات والتقاليد أو عن طريق ما نسميه بالتراث الذي نجده خلفنا، يعني في من أجدادنا ومن لغتنا ومن سلوكياتنا اليومية ومن ملابسنا ومن مأكولاتنا ومشروباتنا، هذه كله
3: نعم
1: يساهم بطريقة أخرى في إذكاء خطاب الهوية.
3: نعم.
1: فبالنسبة للهوية هي أصبحت الآن كما يقال هي الموضوع الأكثر تداولا أو الأكثر الموضوع البحث الأكثر انتشارا في العالم.
3: نعم. ولهذا التأسيس الذي تضع في هذا الخطاب وفي خطاب الافتتاح هو ما يؤكد أيضا يعني موقفك من هذه القضية أستاذ علي، بأن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية بل تغذيها، وهذا ما تؤكد عليه إن شاء الله لاحقا ضمن ما نطرحه من فرضيات. أنتقل إليك أستاذ أحمد في إطار زمني ثلاث دقائق في خطاب هذا الافتتاح.
2: شكرا جزيلا أول حاجة على إطراء هذا المحور الجميل في تعزيز الهوية الثقافية. لو جينا نتكلم عن الثقافة العامة، نتكلم عن العادات والتقاليد، نتكلم عن الهوية بشكل عام، فهو مصطلح كبير وقد لا يؤثر في سلوك معين أو لا يؤثر في ثقافة معينة ولا لي يعني رمزية معينة لمجتمع محدد.
3: نعم.
2: بينما هي هوية ممكن أنها تبنى لأوطان، ممكن أنها تبنى لمجتمعات، تبنى لأمم. فهذه الهوية ممكن أنها تتغير من حقبة إلى أخرى بطريقة متسارعة، وهذا اللي يجعل المخاوف تزيد بشكل جدا كبير لمسألة تطور التكنولوجيا وتطور التقنية من اختفاء بعض الخصوصيات المتعلقة بهذه الهوية كل في مجاله. يعني كثير من الأمثال اللي ممكن نضربها في حوارنا اليوم على وجه الخصوص في سلطنة عمان، على العادات والتقاليد، على الموروث الثقافي، على الجانب العمراني، على أيضا اللغة. نتكلم عن أجيال ممكن أنها تصعد لهذا البلد بطريقة يعني متطورة أكثر، لكن هذا التطور ما يخفي العادات والتقاليد ويخفي أيضا الموروث الذي تأصل في مجتمعات بشكل عام. لو تكلمنا أيضا هل هو الجانب التكنولوجي مؤثر اليوم بشكل مباشر على هذه الهوية أو لا؟ لوجدنا أن الإجابة قد تكون نعم، وممكن إثبات ذلك.
3: نعم.
2: من خلال التطرق إلى يعني أمثلة مختلفة في استخدام هذه التكنولوجيا وخصوصية استخدامها في نقل المعرفة اتجاه الهوية بشكل عام.
3: نعم.
2: لأن أصبحت التقنية اليوم في متناول كل شخص، يتاح له استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ف كمية المسؤولية اللي ممكن تطلع من كل شخص يجسد هذه الهوية، هل هي بنفس الرسالة وبنفس الموروث وبنفس المضمون الذي توارثه المجتمع العماني؟ هذا ما نطرح في تساؤل رئيسي في مسألة خصوصية هذه الهوية، كيف ممكن أنها تنتقل بشكل مضمون إلى الجمهور وإلى الخارج، حتى أنها تجسد بطريقة جميلة تمثل هذا البلد وتمثل المجتمع.
3: نعم، ربما أيضا يبرز يعني هذا التدليل حول هذا الموضوع وهذه الفكرة تحديدا في سياق الحديث في قادم الوقت. يعني أنت تؤكد أن التطور المتسارع وفي سياق العولمة أثرت بشكل أو بآخر على الهوية الثقافية. نذهب إلى المحور الثاني في هذه المناظرة. هناك فرضية تقول أستاذ علي وأستاذ أحمد، يعني في سياق العولمة وأدواتها أدى التطور التقني والإعلامي إلى تراجع اللغة والعادات والتقاليد المحلية، مما شكل خطرا على المجتمع والدولة. أبدأ معك أستاذ علي، كيف ترد على هذه الفرضية في سياق الموقف الذي تنطلق منه في هذه القضية؟
1: طبعا وجود العولمة معنى في يعني بشكل أو بآخر وجود ثقافة مهيمنة.
3: نعم.
1: على والثقافات الأخرى تأتي تنضوي تحتها أو أقل شعبية أو أقل تداولا أو أقل قوة، لذلك تهيمن ثقافة معينة أو لغة معينة، وهو كما هو واضح. وأحيانا تأتي هذه الهيمنة ليست بسبب التكنولوجيا التي هي تعتبر منتج متأخر أو حديث، هناك أسباب كثيرة من ضمنها كان القوة العسكرية والاستعمار، وساهمت إلى حد كبير في وضع هذه اللغات معينة اللي هي اللغات الأوروبية الحديثة سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو غيره كمنتجة للعلوم وكمنتجة للمعارف ولغات عالمية. بالرغم من أن عدد السكان في قد يكون الناطقين ببعض اللغات ليس قليل، يعني مثلا اللغة العربية عدد ناطقين باللغة العربية كثر يعني، فلكن في المقابل أحيانا ترتبط المسألة بمسألة المنتج أو ماذا تنتج هذه اللغة من معارف ومن وهو المسار التاريخي الذي كان يرافقها. مثلا نرى الآن هذا بطبيعة الحال أثر أيضا على بقية اللغات، يعني بقية اللغات ليست ساكنة،
3: نعم
1: هي متحركة ومتفاعلة. ومع مجيء العولمة كما تشهد بعض الدراسات بأن اللغات أصبحت أقل استعمالا، بعض اللغات المحلية، هناك لغات ربما لم نسمع بها في العالم على وشك أنها تنقرض، سواء هذه اللغات يعني أساسية وكم عدد السكان، ولكن في المقابل أيضا بعض اللغات تتسع في الاستعمال. فالعولمة من جهة أثرت على ازدياد المساحات اللغوية أو السياسة اللغوية كما تسمى، ولكن في المقابل أدت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض المستخدمين هذه اللغات بدأوا بالعودة للغاتهم الأصلية.
3: نعم.
1: يعني في عمان الآن نرى بأنه بسبب هذه العولمة أصبح الإنسان يعود للغة المحلية.
3: نعم.
1: كثيرا يعني لا يستخدم سواء في التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ لم يعد يشعر بالخجل مثل السابق. في السابق كان يشعر له، في بعض الأجيال كانت تشعر بالخجل من لهجاتها المحلية وبعض الألفاظ وبعض الاستخدامات، ولكن الآن أصبح لا، أصبح أنت من نتيجة العولمة أنت تدافع عن ما تمتلك من عناصر. يعني ظهرت كثير من أنماط الحياة سواء في عمان أو في دول، عندما نذهب لآسيا أو نذهب لأمريكا اللاتينية، نجد الموضوع جدا مثري أنه لغات بدأت في الذوبان على وشك أنها تنتهي أو تختفي أو لا، يعني لا تستخدم كثيرا، لاحقا بدأت تعود للوسط من جديد. يعني مثلا الآن نجد كان اللهجة اللبنانية مثلا حتى اللهجة المصرية في كانت بعض الدعوات أن تكون هي اللغة هي المكتوبة،
3: وما اللغة
1: هي مكتوبة في لدى في الثقافة في لبنان أو حتى في مصر. كانت هناك دعوات أن تصبح هي اللغة المكتوبة ليست المحكية فقط. فمع مرور الوقت أنت تشهد، وهذا يأتي أيضا مع خطاب الهوية، يعني عندما يكون خطاب الهوية مرتفع نشهد في الضحية من الضحايا وهي المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني هناك جدا علاقة طردية بين أنه عندما يرتفع خطاب الهوية ينخفض أو إلى حد كبير خطاب الهوية وخطاب المشترك البشري.
3: نعم.
1: يعني تصبح اللغة هي لغتي أنا.
3: نعم.
1: ونحن تأتي من جديد. هذه النحن تشمل عناصر كثيرة.
3: بالضبط. وهي بكونها هي مكون من مكونات الهوية، ربما ذهبت إلى أن هناك تأثير نسبي من العولمة على الهوية الثقافية أو أحد مكونات الهوية الثقافية.
1: بالضبط.
3: ولكن ربما أيضا هناك في سياقات أخرى تؤكد فيها أنها أن العولمة لا تؤثر على الهوية الثقافية برغم يعني هذا التطور المتسارع في مختلف يعني مفردات وأنماط العولمة. لكن حتى أيضا يعني نذهب إلى ذات المسألة وذات الفرضية بالنسبة للطرف الآخر عند الأستاذ أحمد، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا في إطار دقيقتين وكذلك ما ذكره أستاذ علي؟
2: نعم، يعني هي مسألة اختلاف الثقافات واختلاف اللغات كذلك من بين المجتمعات.
3: نعم.
2: بين الدول بشكل عام. يعني هل فعلا التقنية اليوم والتكنولوجيا بشكل عام العولمة بحد ذاتها أثرت عليها بشكل مباشر أو لا؟ هي أعتقد من كلام الأستاذ علي هي فعلا فيها دلالة بتأثير على الخصوصية في بعض اللغات سواء كانت العربية أو الأجنبية. يعني تكلم أستاذ علي عن أيضا مسألة الاستحاء أو الخجل من استخدام اللغة ذاتها في مختلف الثقافات، وأصبحت اليوم كدلالة ممكن أنها تستخدم بكل جراءة. إيش اللي جعل اليوم استخدام هذه اللغة في التقنية من مبدأ يعني الخصوصية بحيث أني أنا أظهر هذه الثقافة في الميديا في التقنية بحكم أني أنا متميز ومتفرد بخصوصية معينة فأصبحت تظهر لا تمارس؟
3: نعم.
2: فما نبحث عنه فعلا القيمة الحقيقية في الممارسة هي ما تحفظ الشيء.
3: نعم.
2: حتى يكون مستدام مع هذا المجتمع.
3: نعم.
2: إذن هل التكنولوجيا أيضا مؤثرة في هذا الجانب؟ فهي مؤثرة بشكل جدا كبير، فأصبحت العادات والتقاليد شيء للمظهر أو للترند أو للشو في عالم الميديا، وأصبحوا اليوم المؤثرين أو كذلك المستخدمين للتقنية يبرزوا هذه الثقافة ويبرزوا هذه العادات والتقاليد والخصوصيات في اللغة.
3: نعم.
2: كشيء مميز لهم، بينما هل يمارسوه مع مجتمعاتهم؟ فهي الإجابة بالطبع لا. يعني أصبحت اللغة هجين من مختلف الثقافات بيننا وبين بعض، أصبحنا نتكلم يعني خمس كلمات عربي وبعدها ثلاث كلمات إنجليزي وبعدها ممكن نتحول إلى فرنسي.
3: تأثير على
2: الكرة
3: يعني
2: أكيد.
3: نعم.
2: طيب، تأثير مباشر.
3: ربما هناك أيضا يعني فرضية أخرى يعني تعزز هذه المسألة من يعني بشكل أو بآخر، تقول هذه الفرضية بأن العولمة والانفتاح الثقافي جعلت الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، مما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية، هكذا تقول الفرضية. وأعود إليك مجددا أيضا أستاذ أحمد، ثم بعد ذلك معك أستاذ علي في الرد على هذه الفرضية في إطار دقيقتين فقط.
2: يعني بس للإيضاح في مسألة الانفصال عن الهوية الوطنية، مسألة يعني العزف عن العادات والتقاليد وكذلك الموروث الثقافي الموجود في البلد، هذا يعني من ناحية الفرضية فقط.
3: نعم، من ناحية الفرضية فرد عليها لديك يعني ما ترد عليه.
2: طيب، بس لو تعيد لي الفرضية.
3: الفرضية نعم تقول جعلت العولمة والانفتاح الثقافي الأجيال الجديدة أكثر ارتباطا بالثقافة العالمية من هويتها الأصلية، ومما أدى الانفصال عن جوهر الهوية الوطنية.
2: بكل تأكيد، يعني المسألة العولمة اليوم تظهر لي العادات والتقاليد والأحداث اللي تصير في الخارج في غضون دقيقة، وهذا ما جعل الانسجام الأجيال والمستخدمين مع التكنولوجيا، يعني حضورهم مع التكنولوجيا أصبح تفاعلوا أكثر من مجتمعاتهم أكثر من أسرهم، فهذا التفاعل المطلق اللي جالسين نعيش اليوم مع التكنولوجيا أصبح أيضا عزوف جدا كبير مع الاهتمامات العالمية مع التوجهات العالمية في مختلف الدول سواء كانت الأجنبية أو العربية. اليوم الانتماء قد يضعف من ناحية الاهتمام بالقضايا الوطنية بحكم أن أصبح المتابع منفتح بشكل جدا كبير على الأحداث العالمية، وهذه الأحداث تؤثر بشكل أو بآخر على النمط الفكري لمختلف المجتمعات، وأيضا يؤثر بشكل مباشر على تأصيل الهوية الوطنية اتجاه الفرد ذاته وانتماء لهذا الوطن من خلال الخصوصية اللي ممكن أنه يتفرد فيها من ناحية التفكير الإبداعي. اليوم لما نتكلم عن خصائص معينة في مجتمع معين في عمان على وجه الخصوص، لو ضربنا مثال على ظفار إلى الشرقية إلى الداخلية إلى مسندم إلى مسقط، لو وجدنا هناك اختلافات جدا كبيرة في الدلالات، في العادات والتقاليد، في كذلك الموروث الثقافي. تخيل أن هذا النقاش يكون محصور دون أي تقنية، لو وجدنا تبادل ثقافي جدا كبير على المستوى الوطني، ولو وجدنا ارتباط متماثل أيضا بين أفراد المجتمع، بينما لما وجدنا التقنية انشغلنا بأشياء أخرى، انشغلنا بقضايا أخرى، قضايا دول، قضايا توجه عالمي، فهذا التوجه وهذه القضايا ما تؤثر وما تضعف أيضا الارتباط المجتمعي في الوطن.
3: والله جدا يعني أستاذ علي أيضا يعني ربما بشكل أو بآخر يعني قد تتفق مما أو على ما ذكره أحمد فرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها؟
1: نعم، أنا بس أبدأ في نقطة مقولة لابن خلدون في هذا السياق، بأنه المغلوب حسب يعني مولع بتقليد الغالب، يعني دائما المجموعة المغلوبة أو المهزومة أو تولع دائما بتقليد من هو منتصر.
3: نعم.
1: طبعا ابن خلدون قال في سياق آخر، ولكن من الممكن أن نراها يعني متوفرة لدينا في سياقات مختلفة. الآن السؤال يرتبط بالعناصر وبالثقافات المحلية.
3: نعم.
1: الثقافات المحلية كيف تصبح مقنعة للأفراد الذين ينتمون إليها؟
3: نعم.
1: هذا هو السؤال الذي أراه السؤال المرحلة الآن، هذه المرحلة جدا مهمة وصعبة. ولدي مثل ما أنت قلت أحمد، هناك صحيح بتقليد وكذا، لكن هذا التقليد لا يأتي من فراغ. الآن مهمة المستقبلية على هذه الثقافات المحلية أن تتغير وأن تتفاعل مع العالم بحيث أن لا تفقد كل من ينتسب إليها. يعني هذا الانغلاق وهذا الدفاع الدائم عن العادات والتقاليد والعناصر أمام خيارات كثيرة في العالم يبدو أنه معركة خاسرة.
3: نعم.
1: يعني إلى متى والثقافة المحلية لا تقبل بالتطوير تطوير ذاتها، يعني كلمة الانفتاح تبدو أنها يعني إلى حد ما أكبر واسع وفضفاضة، ولكن أيضا أنها تستوعب المتحولات.
3: نعم.
1: يعني أنت أمام تحولات جد لا إرادية ولا اختيارية.
3: نعم.
1: لا يعني هي مسألة من بداية نفصل في الهوية بين الأشياء التي نستخدمها يوميا والتي لا تؤثر علينا، وبين الأفكار. يعني هذه الأشياء مثل الهواتف النقالة والسيارات هي أدوات نستخدمها يعني، ولكن ما الذي يؤثر علينا؟ يؤثر علينا الأفكار، هي التي تضعنا أمام تحدي أو أمام موقف محرج أمام الثقافات الغالبة. الثقافات المحلية في كل العالم بالمناسبة هي ثقافات ترغب أن تتقدم وتتفاعل وتتطور.
3: نعم.
1: اكتشفت لديها نقص كبير، وهذا النقص ليس بنقص أنطولوجي، يعني ليس نقصا قصورا ذاتيا لا يمكن ردمه، لا، هذا النقص بسبب ظروف تاريخية.
3: نعم.
1: وممكن التفاعل معه والتطوير وكذا. لكن أعود للنقطة اللي قال أحمد، أنه هناك تقليد. الآن المهم على الثقافات المحلية سواء كثقافات أو حتى كمؤسسات أو حتى كدول، بأنها تقول لنفسها بأن ما يحدث الآن هذا كما نقول الآن العولمة أو هذا الغزو أو هذا الاكتساح.
3: نعم.
1: لم يعد والصياح عليه لم يعد مجدي على الثقافات المحلية والدول.
3: نعم.
1: والمؤسسات.
3: نعم.
1: أن تغير وأن تتفاعل من نفسها معك مع هذا وتستوعب هذه التحولات.
3: نعم.
1: بحيث أنه لما يأتيني فرد من الأفراد ويقول أنا أريد ألف أو أريد باء أو أريد جيم، ليس بالضرورة أن يقمع.
3: نعم.
1: وأن يعني يرمى في خانة النبذ أو غيره، لا، ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تستوعب هذه التحولات.
3: نعم، هذه التحولات أشرت إليها غير مرة في الرد على هذه الفرضية أستاذ علي، وربما جزء من هذه التحولات بأن خلقت نماذج ثقافية جديدة في إطار هذه التحولات. ونذهب إلى الفرضية الأخيرة في هذا الحديث ونستثمر فيه الوقت. تقول هذه الفرضية بأن العولمة وأبعادها التكنولوجية والاقتصادية ساهمت في خلق نموذج ثقافي جديد يهدد خصوصية المجتمعات. إلى أي مدى هذا الأمر صحيح من وجهة نظرك؟ كيف ترد على هذه الفرضية؟ بعد ذلك انتقل إليك سيد أحمد.
1: طبعا عندما جاءت العولمة، على أساس لنضع الأمور في سياقها، عندما جاءت العولمة لم تأتي مثل ما قلنا بأشياء وأدوات، جاءت أيضا بقيم، وجاءت بمجموعة كثيرة من الأفكار، سواء اقتصادية وسياسية وحقوقية وغيرها.
3: نعم.
1: وتتأثر هذه المجتمعات بهذا النمط. يعني إذا لم تنتج هذه المجتمعات ما يضعها، يعني ليس بالضرورة أن تكون دائما مدافع.
3: نعم.
1: أحيانا تدافع وفي نفس الوقت تنتج. يعني حتى في الشطرنج دائما مقولة جدا مأثورة أن الدفاع أو الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. يعني التمترس والانغلاق والعودة للعادات والتقاليد والذكريات والتاريخ والسرد، هذه أشياء مهمة، ولكن أمام هذه الأشياء كلها
3: لا تدفعك إلى الأمام،
1: لا تدفعك إلى الأمام، وأنت أمام أجيال، يعني أجيال مختلفة.
3: نعم.
1: الآن ما الأجيال القادمة هي تتعاطى مع التكنولوجيا، وهذا بالمناسبة مسألة عالمية، وبعض الدول تتفاعل معها بطريقة أو أخرى بأنه توظف هذه التكنولوجيا لخدمة العناصر المحلية.
3: نعم.
1: العناصر المحلية لها أيضا عمر تاريخ معين، يعني لا ينبغي أن ننظر لعناصرنا التاريخية على أنها صالحة لكل زمان ومكان.
3: نعم.
1: العولمة جاءت لتضع الآن والحديث عن العولمة قبل يمكن 4 أشهر، الرداء الأمريكية لرئيس ترامب وضعت منشور في إكس وتويتر.
3: نعم.
1: بأنه لا للعولمة، فكان مطروح وأصبحت انتقالات كثيرة على الموضوع. يعني
3: نعم.
1: العولمة في فترة من فتراتها كانت تقاد سياسيا.
3: نعم.
1: والآن تقاد واقتصاديا، والآن تقاد تكنولوجيا. الآن نعم. الشركات تدير كل شيء، كل العالم، لحساب الربح وليس للقيم.
3: نعم، واضح.
1: فالقيم ينبغي أن تكون من الداخل متفاعلة وخصبة وثرية، وإذا لم تتفاعل القيم مع الداخل،
3: نعم،
1: ستفقد الأجيال الجديدة.
3: بكل تأكيد. نعم. أستاذ أحمد، يعني وكأن أستاذ علي يقول يجب أن نتصالح وننسجم مع ما أفرزته العولمة، أو ربما قد تكون هناك أيضا يعني ضرورة حتمية للانسجام مع مختلف هذه الأدوات حتى نذهب نوعا ما إلى الأمام، صح التعبير؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكره أستاذ علي في إطار دقيقتين فقط؟
2: طبعا هي مبدأ أهمية العولمة بشكل عام على الفرد هي حتميا هي مهمة جدا، وهذا الشيء لا يختلف عليه اثنين، بس هل هي مؤثرة في العادات والتقاليد والهوية؟ هي هذا الجدال اللي أو هذا الموضوع اللي جينا نتحدث فيه اليوم. الفرضية اللي تكلمت فيها مسألة هل العولمة قدرت أنها تخلق لنا ثقافة جديدة اليوم، هل قدرت أنها تعطينا أيضا يعني خصوصيات ما كانت موجودة سابقا فيما بيننا؟ فعلا هذا الأمر موجود اليوم. نتكلم عن فضاء إلكتروني من كل أجناس العالم موجودة فيه، ممكن أنها تتفاعل بين بعضها البعض عن طريق ألعاب إلكترونية، عن طريق برامج تواصل اجتماعي، عن طريق يعني الفي آر وغيرها من التقنيات الحديثة اللي ممكن توصلك في التفاعل مع طرف آخر. فبيكون جميعا من ثقافات مختلفة، هذا ما يجعل أنه نوجد فيما بيننا لغة التحاور، وهذا اللغة تنعكس سلبا على الثقافات والتقاليد اللي توارثناها في مجتمعاتنا. اليوم لما نتكلم عن سلوك ممكن أن يتجسد في المجتمعات عن طريق إرث معين. لو تكلمنا بالدلالة على السمت العماني، نتكلم عن السمات العمانية المتأصلة مع المجتمعات العمانية من خلال تفاعلهم السلوكي بين بعضهم البعض.
3: نعم.
2: وجدنا هناك تأثير كبير في مسألة كثير من الدلالات والخصوصيات اللي كانت تستخدم في السمت العماني أصبحت اليوم مخفية بسبب اندماج الأجيال الصاعدة مع التكنولوجيا واندماجها مع الثقافات الخارجية، وكذلك وإيجاد مساحة في التفاهم مع هذه الثقافات والتحاور معها. هذا ما أشغل الجانب الثقافي اللي موجود على وجه الخصوص لثقافة أخرى مبنية على التكنولوجيا.
3: واضح جدا، أشكرك أحمد، وربما نصل هنا إلى نقطة الختام أو ما نسميه بخطاب الختام في إطار دقيقة واحدة فقط أمام كل ما ذكرناه وما طرح من فرضيات وما ذكر أيضا أستاذ أحمد وما تطرقنا إليه أستاذ علي، من لديك خطاب الختام في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، أنا أرى أنه الآن المهمة المستقبلية على الثقافات المحلية، وهناك دائما تنافر كبير بين الثقافات المحلية على مستوى العالمي، هذا تنافر كبير بين الثقافات المحلية والثقافة العالمية.
3: نعم،
1: دائما يقابل الثقافة العالمية جاءت عن طريق، بعضهم يقول عن طريق الدبابة، عن طريق الصواريخ، عن طريق العقوبات، عن طريق القوة بمعناها صح.
3: نعم،
1: هذه القوة قد تكون تكنولوجية، ولكن المهمة القادمة على الثقافات المحلية أن تستوعب هذه المتحولات والمتغيرات وأن لا تضعها دائما في خانة الرفض أو النبذ. لماذا؟ لأن الأجيال القادمة لها متطلبات أخرى مختلفة، ولها احتياجات ولها طموحات، وهذه الطموحات بالمناسبة ليست لا تنحصر فقط في الأشياء، يعني لا تنحصر على التكنولوجيا والملابس والرغبات الآنية، أيضا حتى على الرغبات المعنوية. الرغبات المعنوية أن يكون هو يحقق نفسه وأن يخرج من الجماعة. الآن أكبر مشكلة لدينا تقريبا هي وجود هذا الكم الهائل من الجماعات التي تنهي الفرد، يعني تقصم الفرد، لا وجود الفرد. بدون فرد لا وجود لثقافات محلية أصلا.
3: بكل تأكيد وضحت الفكرة في خطاب الختام. أشكرك جدا أستاذ علي. أستاذ أحمد،
2: يعني خلاصة لما يعني طرأنا في مسألة العولمة وآلية تأثيرها على الثقافات بشكل عام على الهوية، لوجدنا أن فعلا أنه العولمة هي قوة ناعمة ممكن أنها تهدد الثقافات وتهدد الهوية الوطنية بطريقة أو بأخرى، ويجب على ممارسة العادات والتقاليد ليس بمظهرها وإنما بسلوكها بين المجتمعات في بين بعضها البعض. ونؤكد من يعني من ليس له ماضي ليس له حاضر، فيجب علينا الحفاظ على العادات والتقاليد بطريقة تتناسب مع استدامتها لأجيال قادمة.
3: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد الجابري، مبتكر ومهتم بالتطور التكنولوجي. شكرا لحضورك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا جزيلا وشاكر لكم هذا.
3: بارك الله فيك. أشكرك أيضا الأستاذ الكاتب علي الرواحي، باحث في الفلسفة والاقتصاد السياسي، كل الشكر لك.
1: شكرا على الاستضافة الكريمة.
3: في ختام هذه المناظرة مستمعينا، يتضح لنا أن العولمة بما تحمله من تطور تقني وثقافي وإعلامي تمثل واقعا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابا واسعا للتساؤل حول قدرة المجتمعات على الحفاظ على هويتها الثقافية وخصوصيتها الحضارية. نشكر ضيفينا الكريمين على هذا الطرح الثري، وشكر لكم موصول مستمعين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من المناظرة بأمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان كيف تتبلور إنسانيتنا في الحياة المشتركة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يولد الإنسان بإنسانيته المكتملة، وإنما يحمل قابليتها، وما بين الميلاد والنضج تتشكل هذه الإنسانية عبر شبكة معقدة من العلاقات والمعاني والتجارب. المجتمع ليس مجرد إطار خارجي نعيش فيه، هو المساحة التي نتعلم فيها كيف نشعر وكيف نفسر وكيف نحكم وكيف نتصرف. فيه نكتشف معنى العدالة ونختبر حدود الحرية ونتعرف على قيمة الرحمة والمسؤولية. إنسانيتنا لا تتكون في الفراغ، وإنما في التفاعل، في الأسرة والمدرسة والشارع ومكان العمل، وفي كل مساحة نلتقي فيها بآخرين يختلفون عنا أو يشبهوننا. هذا التفاعل قد يوسع مداركنا أو يقيدها، وقد يعمق وعينا أو يرسخ تحيزاتنا. ومن هنا يصبح السؤال الجوهري: كيف يسهم المجتمع في صياغة إنسانيتنا؟ وهل

0: الأشخاص وكيف نحمل الأفعال معانيها الأخلاقية. في الأسرة يتشرب الطفل معنى الاحترام قبل أن يفهم تعريفه النظري، ويتعلم معنى المسؤولية عبر الممارسة اليومية. وفي المدرسة يعاد ترتيب هذه القيم ضمن أطر أوسع، حيث يختبر التنافس والتعاون والالتزام بالقواعد. هكذا تتشكل الإنسانية في مستواها الأول كاستجابة للمعايير السائدة. غير أن القيم لا تنقل دائما بوضوح، أحيانا تكتسب عبر الملاحظة. فالطفل الذي يرى سلوكا عادلا يتعلم العدالة، والذي يشهد تمييزا قد يطبع هذا التمييز في وعيه. المجتمع إذن ليس معلما محايدا، هو منتج للمعنى. وهنا تظهر أهمية الوعي الجمعي الذي يسعى إلى ترسيخ قيم مشتركة تحفظ كرامة الإنسان. هذا ما يسعى إليه مشروع المؤتلف الإنساني حين يذكر بأن القيم الكبرى لا تفرض من الخارج، بل تبنى داخل البنية الاجتماعية نفسها. إن إنسانيتنا في هذه المرحلة تتكون بوصفها امتدادا لثقافة المجتمع، لكنها تبقى قابلة للمراجعة كلما اتسع وعينا.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، لا تتعمق الإنسانية إلا حين نخرج من دائرة الذات الضيقة إلى فضاء اللقاء بالآخر. في المجتمع نلتقي بأشخاص يختلفون في الطباع والخلفيات والمعتقدات. هذا الاحتكاك قد يولد صراعا، لكنه قد يكون أيضا مصدرا لنضج أخلاقي. فعندما نرى أثر أفعالنا في الآخرين، ندرك أن وجودنا ليس معزولا، وأن قراراتنا تحمل تبعات تتجاوزنا. من خلال التجارب المشتركة كالعمل الجماعي أو التطوع أو حتى الاختلاف، نتعلم معنى التعاطف. التعاطف ليس مجرد شعور بالشفقة، التعاطف هو قدرة على فهم منظور مختلف. ومع هذا الفهم تتشكل المسؤولية أن نختار أفعالنا على ضوء أثرها في الآخرين. المجتمع هنا يعمل كمرآة، فهو يعكس لنا ذواتنا عبر ردود الفعل. حين نخطئ نتعلم من النقد، وحين نحسن نكتشف أثر الخير في بناء الثقة. بهذا المعنى تتكون إنسانيتنا عبر سلسلة من التفاعلات التي تعلمنا أن الحرية لا تنفصل عن المسؤولية. إن مشروع المؤتلف الإنساني يؤكد أن التعايش ليس تسامحا سلبيا. التعايش شراكة في بناء عالم مشترك، حيث تتحول القيم من شعارات إلى ممارسات يومية. وفي هذا السياق لا يعود المجتمع مجرد إطار ضاغط، بل مساحة لتعلم كيف نكون أكثر إنسانية. أيها المستمعون والمستمعات، مع الوقت لا يكتفي الإنسان بتلقي القيم أو التفاعل مع الآخرين، وإنما يبدأ في مساءلة ما تعلمه. هنا تنتقل إنسانيته إلى مستوى أعمق، من الامتثال إلى النقد. فالمجتمع يقدم نماذج متعددة للسلوك، لكن ليس كل ما يمارس يعد معيارا أخلاقيا سليما. لذلك يتكون جزء أساسي من إنسانيتنا حين نطور قدرتنا على التمييز. الوعي النقدي لا يعني التمرد الدائم، وإنما يعني التفكير قبل الاتباع. أن نسأل: هل هذا السلوك يعزز كرامة الإنسان؟ هل هذه القاعدة تحقق العدالة؟ بهذا السؤال تتكون المسافة بين الإنسان ومحيطه، مسافة تسمح له بالاختيار بدل الانقياد التلقائي والأعمى. في هذه المرحلة يصبح المجتمع مجالا للتأثير المتبادل. نحن نتأثر به، لكننا أيضا نؤثر فيه. الفرد الواعي قد يسهم في تعديل القيم السائدة، أو في إحياء معان إنسانية تراجعت. وهكذا تتحول الإنسانية من صفة مكتسبة إلى مشروع مستمر يتجدد عبر المراجعة والنقد والتجربة. إن تكون إنسانيتنا داخل المجتمع ليس مسارا خطيا، وإنما عملية تفاعل دائم بين التكيف والنقد والتجربة.

0: بين الانتماء والتميز، بين التأثر والتأثير.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، تتكون إنسانيتنا داخل المجتمع عبر اللغة والقيم، وعبر الاحتكاك بالآخر، وعبر الوعي النقدي الذي يمنحنا القدرة على التمييز. لسنا كيانات منفصلة عن محيطنا، نحن نتشكل في نسيجه ونتأثر بإيقاعه، غير أن هذا التشكل لا يلغي دورنا في الاختيار والمراجعة، فكل تجربة اجتماعية تترك أثرا، لكن هذا الأثر ليس قدرا نهائيا. وهنا يبرز سؤال المرحلة التالية: إذا كانت إنسانيتنا تتكون داخل المجتمع، فإلى أي مدى نحن صناع ذواتنا؟ نقف عند هذا التساؤل على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف، مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.